Djuan FM, Sutkom.

وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: ديوان فم صوت كوم
1: بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: مرحبا بكل ما التحق بينا في المتابعة، مكملين معاكم مع ويكند على الكيف. كما تعودنا لقيت هذه ناخذوا فكرة كيفاش باش تكون أحوال الطقس. فما شوية مطر فما شوية ريح في تونس، ان توكا نشوفوا بقية النهار كيفاش باش يكون
1: طقس اليوم.
2: حالة الطقس يتميز طقس لحد 17 مايو 2026 بسحب عابرة أحيانا كثيرة بالشمال والوسط مع أمطار متفرقة صباحا وسحب عابرة ببقية الجهات. الحرارة في انخفاض نسبي، أما البحر شديد الاضطراب فتدريجيا مضطرب. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة معتدلة ببقية الجهات.
1: طقس اليوم
2: بعد شوية تقريبا مع 7 غير 4 كيكا نعطيكم شو تخبيلكم النجوم والأفليك حسب الأبراج متاعكم بالطبيعة، في قراءة متميزة لزميلتنا هايفة بن يوسف اللي نحياها برشا برشا. وانتخطان احنا نكملوا نحلوا عويناتنا بالطبيعة من نجم ونصحصحوا إلا ما نزيلوا نسمه العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

0: راديو أنا فهم صوتكم.
1: الدنيا حظوظ. الحمل.
2: اليوم حاول تسمع أكثر ما تفرض رأيك، حاول تقبل أي رأي مخالف وما تاخذوش بشكل شخصي.
1: الثور.
2: مش لازم كل شيء يكون تحت السيطرة باش ترتاح، حاول تتأقلم شوية مع الواقع.
1: الجوزاء.
2: ابعد على التشتت وركز على حاجة واحدة باش كي تعملها تكون بتركيز وإتقان.
1: السرطان.
2: ما تربطش قيمتك باهتمام الناس بيك ولا تتقلق برأيهم، كلام الناس اللي تبعوا ما يوصل للشيء.
1: الأسد.
2: صحيح الناس تعمل قيمة كبيرة للشخص اللي عنده ثقة في روحه وعنده هيبة آمل قلوب تحن وتحب، اللي معها الثقة يعاون الغير ويبرتاجي المحبة. حاول تلقى التوازن بين الزوز.
1: العذراء.
2: سيب شوية مساحة للعفوية، مش كل شيء تحسب، أصدم من غير تفكير ساعات أحسن من اللي تستريسي وتحير.
1: الميزان.
2: قرار صغير اليوم ينجم يريحك من حيرة كبيرة، خليك حاسم وقول كلمتك وما ترجعش بالتوالي.
1: العقرب.
2: ما تخليش الماضي يدخل بينك وبين راحة بالك، عيش يومك وخوذ من اللي تعدى كان العبرة والخبرة.
1: القوس.
2: طاقتك الحلوة تتعدى للناس، استغلها في حاجة باهية واعرف كيفاش ترافق اللي يحبك ويزيدك خبرة في حياتك.
1: الجدي.
2: خوذ راحة صغيرة من التفكير والمسؤوليات وفكر شوية في الحب والأصحاب، عيش الدنيا ببساطتها.
1: الدلو.
2: قرب من الناس اللي تحس معاهم بروحك الحقيقية، وابعد على كل حد تحسه بشي عرق لك في حياتك، اختار اللي دايرين بيك مليح.
1: الحوت.
2: الشكوك والتخميم الزايد ما عنده ما يوصل، كل حاجة أعطيها حقها وفكر فيها بطريقة متوازنة وخلي الباقي على ربي.
1: الدنيا حظوظ.

قلت لك انا واحنا في عز الهنام يا ما قلت لك

كان واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك.

0: راديو أنا فهم صوتكم.
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من الحداش حتى النصف نهار على ديوان فام.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanafam.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
0: ديوان فام صوتكم
3: على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
0: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاد على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز السابعة صباحا، ديوان اف ام صباح الخير. اليوم الأحد تجرى اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارات الخاصة بالمناظرة الخارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني قصد سد شغورات في المؤسسات التربوية بعنوان السنة الدراسية 26 و2000، ويبلغ عدد المراكز 1630 مركزا في 14 اختصاصا. وفي سياق متصل، شركة النقل بتونس تعلن عن إعداد برمجة خاصة في خطوط الحافلات والمترو من خلال تدعيمها بسفرات إضافية بمناسبة هذه المناظرة. وكان وزير التربية نور الدين النوري قد أكد أن المناظرة لا تعد عودة إلى الكفاس ولا تتعارض مع روح القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفات العمومية. وزير السياحة سفيان الطقية يؤكد خلال زيارة ميدانية أدها أمس إلى ولاية سيدي بوزيد على أهمية حسن توظيف المقومات الطبيعية والثقافية والتراثية التي تزخر بها الجهة، والعمل على إدماج مختلف هذه الفضاءات ضمن مسلك سياحي جهوي متكامل يتم تطويره لاحقا ضمن مسالك سياحية إقليمية قادرة على استقطاب السائح التونسي ثم سياح الأجانب، خاصة بعد تأهيلها بالمرافق الضرورية اللازمة ومختلف اللوحات التعريفية. معتمدية رمادة من ولاية تطاوين تدعو جميع السائقين ومستعملي الطريق إلى التخفيض من السرعة وتوخي الحذر والانتباه أثناء العبور مع احترام قواعد السلامة المرورية، وذلك بسبب وجود بعض الرمال على مستوى قنطرة نكريف نتيجة العوامل المناخية وهبوب الرياح، ما قد يؤثر مؤقتا على ظروف الجولان وسلامة المرور. ووفق بلاغ لمعتمدية رمادة، فمن المنتظر انطلاق التدخل من طرف مصالح التجهيز لإزالة الرمال و

0: وفي شان دولي حزب الله اللبناني يفيد السبت بأنه استهدف ثكنة لجيش الاحتلال في شمال الأراضي بسرب من المسيرات الانقضاضية ردا على مواصلة الاحتلال خرق هدنة هشة أعلنت في 2 مارس الماضي. هجمات مكثفة بطائرات مسيرة على المنطقة المحيطة بموسكو تسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل اليوم الأحد، وذلك بعد أقل من أسبوع على انتهاء وقف إطلاق النار مع أوكرانيا. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عفاف الغربي في ويكند على كيف.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

0: ديوان فم صوتكم.
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فم.
2: كان عكيف كل سبت واحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
3: احتجاجات ضد المهاجرين غير النظاميين ومطالب بترحيلهم. بقرية بانتيرو يوم تونس في الدورة 79 من مهرجان كان السينمائية. محطة استراتيجية لدعم تموقع المنتوج التونسي، تونس تتجه نحو الأسواق العالمية عبر بوابة حلال إكسبو. أخصائي والعلاج الطبيعي يدقون ناقوس الخطر بسبب تأخر صرف مستحقاتهم. إدراج وحدة قائمة على الذكاء الاصطناعي في المنظومة الوطنية الديوانية. الشركة الوطنية للنقل بين المدن تدخل مرحلة الدفع الإلكترونية. لندن مئات الآلاف يتظاهرون في ذكرى النكبة. لبنان الغارات الصهيونية تخلف المزيد من الضحايا. هذوما أبرز العناوين نتاعنا اللي باش نتناولوهم في فقرة لاكتيو في أسبوع. مرحبا بكل ملتحق بينا في المتابعة. رحلتنا بديت 6 متاع الصباح، مكملين معكم حتى للحديش. أهلا وسهلا بالناس اللي تبع فينا على الشين يوتيوب ديوانا فيم لايف، اللي يسمعوا فينا في الغاديو في كرهبهم ولا في أي بلاسة. نقول لهم إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، ونحيي الكيب اللي معنا هذا الصباح في الإخراج. معنا فاروق السويسي. هلو فاروق، مصحصحين يا فاروق. وعلى مستوى الأعداد معنا الصحفية وحيدة قادر. هلو وحيدة. أمونة إيمان الشيبي تأمن لكم الإخراج الرقمي هذا الصباح، وإلى جنبي في الأستوديو نوتر كرونيكور محمود الحجري. مرحبا محمود.
4: بونجور بونجور، صباح الخير، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. خليت بلاصتك عفاف الويكندات اللي فاتوا جاينتها، وإن شاء الله تكون الأمور الكل.
3: يا إيمان يا سكوحي تسمع في قلبي جاينتها. شبيها إيمان؟
4: إيمان ما توصل تستانس بالريت متاع الميسيون إلا ما ترجع.
3: أنا أرجع،
4: ما هي ذي المشكلة، معناها تعوضك أيامان تبدأ تحفظ في الميسيون كيفاش هي تكمل تحفظها من وانت ترجع مسكينة. معناها
3: أكثر إنسانة تنجم تهنيني على الميسيون هي إيمان. يلا نمشي ونبدأ ببعض الأخبار الإيجابية وبش نتعدي الفقرة بي بوزيتيف.
5: بي بوزيتيف
3: نقرأه على موقع الصباح نيوز هذا الخبر. التونسية مرام الرزقي تحرز المرتبة الثانية في الدورة الدولية للطهاة الشبان في روسيا. دونك أحرزت، هي خريجة مركز التكوين والتدريب المهني بالزهور مرام رزقي. هاو قاعدين نشوفوا في صورتها للناس اللي تابعوا فينا عشان يوتيوب ديوانا فيم لايف. المرتبة الثانية في الدورة الدولية للطهاة الشبان، وانتظمت مدينة قازين عاصمة جمهورية هكا تاترستان الروسية، بمشاركة متسابقين من 13 دولة، هذا في إطار فعاليات منتدى قازين الدولي. يقولوا لها ألف مبروك ألف مبروك، هذا الفوز في مسابقة كأس الطهاة. ما هيش حاجة سهلة كي يجيوك 13 دولة وشبين كلهم صغار عمرهم ما بين 18 و25 سنة. يا محمود
4: لا، والمدة الأخرى هي في العشر سنين الأخرانين عفيف فما ثورة في الطهاة التوانسة في اللي شاف التوانسة اللي في فرنسا واللي في ألمانيا وفي برشا بلدان. الحقيقة حاجة معناها مزينة برشا، وعندنا برشا إبداعات في اللي شاف التوانسة.
3: الأغزمو معناها العبيد كسرت معاك العقلية، يزم نطلعوا كل محامين أسيد طب، معناها واللي ويسو بروجيت في مهن من نوع هذية، وهنا نشوف النجاحات تبارك الله عليهم.
4: والله اللي يبدأ شاف يدخل في فلوس ومخ ورايض ساعات نجم تكون خير من محامي معناها، وحتى كان
3: ولا صحافي
4: ولا صحافي سلتو صحافي معناها
3: مش حاجة سهلة. يلا اش عندك؟
4: المده اللي فاتت ريت الاولاد نتاع سيدي ظريف اللي يقرا توريزم كل شيء بالحق يعملوا في ابداعات حاجات جميله على الاخر. انا مركز اكثر مع الديفيز ومنحي السكر المده هذيا. شركه الاستراليه فوسكو فوسفات
3: استنى لا عاود لي جمله. مركز مع الديفيز ومنحي السكر. شو منحي السكر؟
4: لا منحي السكر
3: معناها علاقه السكر بالديفيز. فاش ندخل الحلو بالديفيز بي بوزيتيف؟ فسر لي معناها.
4: ما كنا نحكيو على الطبخ وكل شيء فهيك حكيت على جماعه سيدي ظريف تذكرت الجاتوات اللي عاملينهم. تو نبعث لك الفيديو من بعد نعذبك بها شوي. اما مركز في الديفيز خاطر مهم سورتو للبريود الجايه في بلادنا والميزانيه كلنا نعرفوا البترول طالع هبط وكل شيء كل حاجه فيها ديفيز مهمه. الشركه الاستراليه فوسكو فوسفات كوربوريشن تعلن على اكتشاف زوز مواقع جدد نتاع فوسفات في القصرين. راهو هذا الخبر به يكون الخبر هذا خايب كما نعرفوش نتصرف سواء في التلوث في الخدمه كيفاش، ولكن الزوز بلايص هذوما معناها ان شاء الله نعرف كيفاش نخدموهم في اطار انه نعرف كيفاش نخدموهم بطريقه منظمه. لي ديريفي نتاع الفوسفات نعرفو نخدموهم ونحافظوا على البيئه وعلى الطبيعه بالطبيعه في القصرين. ما نعملوش الغلط القدم ما نسحقوش
3: باش 2026 نعملوا الغلط القدم على
4: الدنيا. نتعلموا من بلدان اخرى لهنا الغلط نحن عملناهم نتعلموا منهم فنعملوا كل شيء على قاعدة صحيحة وإن شاء الله يكون فما أثر على الميزانية التونسية وعلى الديفيز في تونس
3: إن شاء الله. كتدي بي بوزيتيف.
5: بي بوزيتيف.
3: يلا نمشي مباشرة لفقرة لكتو في أسبوع.
5: لكتو في أسبوع.
3: نقسموا العناوين أنا ومحمود. أنا خبير وأنت خبير. يلا باش نبدأ أنا بهذا العنوين نقرأه على موقع التلفزيون العربية. تونس احتجاجات ضد المهاجرين غير النظاميين ومطالب بترحيلهم. تظاهر تونسيون السبت للمطالبة بترحيل المهاجرين غير النظاميين من البلاد وتطبيق القوانين المتعلقة بالإقامة والدخول إلى الأراضي التونسية، بينما تراهن السلطات على تشجيع المهاجرين على العودة الطوعية إلى بلدانهم. وتجمع المتظاهرون في ساحة القصبة قرب مقر الحكومة رافعين شعارات تطالب بإيجاد حلول لما وصفوه بالتزايد اللافت في أعداد المهاجرين وانتشارهم بشكل واسع في عدد من المدن، إلى جانب تشديد الرقابة على الحدود من أجل حماية السيادة الوطنية والأمن القومي. في نفس التوقيت تقريبا خرجت مسيرة حاشدة في تونس العاصمة مساء السبت احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية وواقع الحقوق والحريات، وارفع المشاركون في المسيرة مطالب اجتماعية بالأساس في علاقة بارتفاع أسعار المواد الأساسية وضعف المقدرة الشرائية للمواطن خاصة في الفترة الحالية لصعوبة الحصول على أضاحي العيد بسبب أسعارها المرتفعة.
4: ولا محل الأسعار مش كان أضاحي العيد من أسعار متاع كل شيء طالعين مشيرة أخرى. يلزم نذكره راهو المهاجرين اللي في تونس أنه حتى العودة متاعهم الطوعية في صورة ما العودة متاعهم على كاسة تونس معناها تتكلف بهم تونس راهي تكلف سورتو في الجمعتين هذوما التساكر متاع الطيارات غلاو في العالم الكل بون كل شركة وقداش كل بلد قداش ما غلاو فكل عشرة باش يروحوا البلدان نحن فرد قارة اما التساكر ما فماش ليفول ديريكت التساكر غاليين فراهو هذا يكلف على تونس ويلزمنا ميزانيات ويلزمنا دعم
3: في النقطة هذايا محمود. ما انا سدين باب بلي احنا على اوروبا وكل اوروبا والاتحاد الاوروبي يتحمل مسؤوليته في تكاليف الترحيل معني يبعثوا حتى طيارات خاصه ويقوموا هما بالعمليه
4: معني مش على يبعثوا طيارات خاصه نجموا نتكفلوا هم ايطاليا وفرنسا ولا غيره هم المستنفعين من انه نحن موقفين معنا نحن نوليو نعملوا ميكانيزم تاع الفول يمشي لهم هما وهم على طريق طياراتهم معناها شركاتهم تاع الطيران هما اللي يروحوا به
3: مثلا. المهم وانه الاتحاد يتكفل هو
4: ماناش ناقصين بالمصاريف تكور معناها ماناش ناقصين في تونس باش نزيدوا مصاريف وديفيز على حاجات اخرين والباقي للمطالب الاقتصاديه ما هذاك وضع باش نزيدوا
3: ونرجع ونقولوا والله شوف هو راهو الموضوع شائك انا ما نحبش نحكي فيه برشا خاطر حكينا فيه قبل ياسر ولكن المشكله توا سوغ لي ريزو سوسيو فما برشا لخبطه فما برشا هزين ونفضان وفما احيانا فيديوهات اصلا ماهيش في تونس وفما فيديوهات قديمه وفما جديد دونك باش تفرز المعلومه صحيحه باش نجم تحكي لازم واحد يرد باله حاجه اللي هي نعاود ونقولوها ألف مرة وأنه المشكلة إذا كان نحبوا نعالجوها نعالجوها على مستوى الحدود من غادي أنت منين دخلت من غادي الباب لازم يتسكر
4: هي تتعرج على مستوى الحدود كما متفاهمين، اما العباد اللي ديجا موجودين توا
3: اللي موجودين
4: فما برشا توانسة فما تخوفات وكل شيء واحده واحده وكاو، وما غير تجيش كما قلت لك على الفيسبوك
3: معناها معقول راهو الناس كل تخاف على بلادها، الناس كل
4: تخاف على روحها
3: فهمت. مي جوسكا بريزون نسيسو مش اي حاجه نبداو نبارطاجيو فيها ونبداو نهبط به. اش عندك
4: في قريه بانتيرو في عاملين يوم تونس في الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي في إطار الفعاليات للدورة 79 مهرجان كان السينمائي اليوم بالجناح التونسي بالقرية العالمية بانتيرو. هذا يوم تونس معناه بالحق معناه نحبه ولا نكره، هو باش يكون في حضور عدد من ضيوف المهرجان والإعلاميين من مختلف الجنسيات والمهنيين معناها اللي في التصوير وفي الميديا وكل شيء. فعالية ما شكلت مناسبة الاحتفاء بالموروث الثقافي واللامادي التونسي، اللي الموروث الثقافي واللامادي التونسي راهو مهم خاطر قاعدين ساعات شوف في حاجات سامحونا معناها كان عندنا موروث ثقافي وكهو خاطر نشوفوا في حاجات من دول شقيقة ساعات يبدأوا يفكوا يبدأوا يغوروا حتى على الموروث الثقافي
3: قاعدين يسرقوا فيه قلناها معناها الوش نقعدوا هكا نقول بالحق هذا الموروث الثقافي متاعنا يتسرق.
4: حتى المدلخه ريت حتى عجبه تونسية اللي هي موجوده في الموزايك موجوده في الفسيفسيه اللي عندنا
3: الجبه كان الميكله الاطباق التونسيه برشا
4: جاي حتى في المزيكا وحاجات هكا. فراهو لي زيفينمون هذوما مهمين وان شاء الله نكثروا منهم ونحاولوا حتى ندعموهم باش نحافظوا على موروثنا الثقافي اللي ولينا خايفين عليه كما خايفين على ما في تونس. انا غالب
3: نمشي لعنوان آخر نقرأ على موقع إكسبريس أفيم. صلاح الدين السلمي اتحاد الشغل حريص على عودة الحوار الاجتماعي، دونك قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي في اختتام الندوة التكوينية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية أنه المراسلة اللي تلقاها الاتحاد من وزارة المالية واللي تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 هي خطوة إيجابية تفاعلت معها المناطق منظمة شغيلة بعقد مائدة مستديرة تحت إشراف قسم دراسات لتأكيد حسن النية واستعداد المنظمة للتفاوض دون أي خلفيات مسبقة. ودعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بالمناسبة الحكومة إلى ضرورة فتح التفاوض والحوار المباشر بعيدا عن المراسلات، وشدد على أن العمل النقابي مبني على الحوار البناء في كل الملفات الاجتماعية اللي تهم المؤسسة باعتباره أن مصلحة العامل مرتبطة بمصلحة المؤسسة. وأيضا قالوا أن التفاوض هو قدر النقابيين ودعا الحكومة إلى إبراز حسن النية بفتح باب التفاوض باعتبار أيدي الاتحاد مفتوحة والبلاد الكل تحتاج إلى الحوار للخروج من حالة الاحتقان وارتفاع الأسعار واللي يستدعي تشريك المنظمات الوطنية في كل الملفات حسب تقديره. كل شيء فهمتوين، أما أنه كيفاش الحوار بش يضغط على الأسعار ما نعرفش.
4: هو والله ما نعرفش هل الواحد يلزم توا فما مواضيع تقول تمشي على خط رفيع خيط رفيع معناها سبتو في الحكاية تضم. طبعا نشير الحكومة التونسية في المدة الأخرى نعرفش كان في بالك ما عادش باش يمشيوا الوزراء للبرلمان
3: في بالي
4: خاطر معناها لهي الاتحاد عنده مطلب يقول لك تفاوض الوزراء كان هم لهين ما نجموش يمشيوا للبرلمان اللي حاجة منصوص عليها في الدستور باش خلي باش يلقاو في صورة ما هما لهين برش باش يلقاو وقت للاتحاد ما هكا نتسائل تبقينا الأسعار وزيادة في الشهرية وهذية من زيد الماء زيد الدقيق باش نرجع نحكي عليها شوية بعد في مع محمود معنا باش نجبدوا الموضوع هذية شوية. الاتحاد ديما عنده دور في تونس على خاطر بلادنا والسيستم في بلادنا تبني هك معنا مش معناها الواحد كي يقول لك يكون مع الاتحاد ضد جهة أخرى ولا حاجة.
3: النقطة محمود وأنه هو باش هما باش يزيدوا يناقشوا ربما على يزيدوا في الأجور على أساس ارتفاع الأسعار. قداش من مرة عملناها هذي المشكلة في الأسعار بيدا، لازم نتحكموا في الأسعار بيدا مش في الأجور. نجم تزيدني من هنا تزيد تطلع لي في الأسعار من هنا تزيدني نقطة في الشهرية منها تزيد تطلع لي من غادي 10 نقاط في الأسعار.
4: جوست نرجع بيك شوية تاريخيا في بلادنا فما وقت معين من بعد 2010 زدنا في الشهري ياخد زادت الأسعار ياخد عملنا تضخم وعملنا التضخم هذاك والتضخم هذاك ولينا نجيبوا بيه في برودويات من برا كان عنده إفاعي عكسي. فيلزم حتى الاتحاد كي باش نخدموا على استراتيجية وطنية، معناها هي يعملوا بروبوزيسيون متاع استراتيجية وطنية، ولو أنه منيش متأكد برشا من الإفكاسيتي متاع خطاب الاتحاد في الوضع السياسي اللي نعيشوا فيه.
3: أعطيني شو عندك عنوانك؟
4: محطة استراتيجية لدعم تموقع المنتوج التونسي. تونس تتجه نحو الأسواق العالمية عبر بوابة حلال إكسبو 2026 في إسطنبول. هذا من موقع الصباح. ما منيش نقعد نحكي لكم، نقرأ لكم الارتيكل طويل وفيه ديباجة. من الاخر لوتيكا تشجع المنتجين التوانسة باش يشاركوا في المعرض هذا حلال إكسبو 2026. جوست باش نفسر اللي يسمعوا فينا، معناه هو راهو مهم والمعارض الحلال هذوما موجودين
3: والمنتوجات الحلال مطلوبين في العالم.
4: باش نحكي عن المنتوجات الحلال، راهم برشا، مشيش في بالكم صباح وسجدات منتوجات حلال. لا، راهو فيه الأغذية، فيه مستحضرات التجميل حتى من الصابون، خاطر الصابون في دول اخرين يعملوه بحاجات ما مش حلال، الادويه والمستحضرات نتاع الادويه، وحتى في التمويل الاسلامي، وحتى في السياحه، وحتى في التكستيل. عفيف باش نشوفوا قداش يلم الاكسبوزيسيون هذه اللي نحكيوا عليها، فيها اكثر من 500 شركه واكثر من 53 دوله. راهو مهم. تقولي انت باش نمشيو لتركيا، نحن باش فرعاها، اي نجمو فرعاها، خاطر نحن تونس عندنا الخدمه وعندنا الاكسبيريونس في لي برودوي بيو اكثر من لاتراك. راهو لاتراك يخدموا كونتيتي الكاليتي الماركتينغ الكوم اللي تحب عليه، اما ماهمش برشا في لي برودوي بيو.
3: نحن ما عندهمش تقاليد في البيو.
4: طبعا من بكري ما قاعدين في الاوف وقعدت نعمل في ريسيرش اللوج، نلقى نحن تونس عندنا كل انواع نتاع صابون بيو، عندنا حاجات نتاع الميك اب والمستحضرات وكل شيء تجميل بيو وطبيعيين وكل شيء. لا تراك عمرهم اللي ركزوا فيهم ولا عندهم فيهم تاريخ، نحن اقوى منهم فيهم، وهذا يا باب نجموا نخدموا عليه. ورانا حتى في التكستيل عمرنا ما نحقروا روحنا قدام تركيا، لو عندنا الكاليتي في التكستيل قويه برشا، فحاجه نجموا نخدموا عليها. كي ناخذوا الاكسبيريونس هذه في تركيا نجموا نتلفتوا حتى لنفس المعارضة ذوما في الولايات المتحدة وغيره.
3: تري بيان، نمشي والعنوان آخر في علاقة بالكنام. الحقيقة نفس الإشكال مازال متواصل. أخصائيو العلاج الطبيعي يدقون ناقوس الخطر بسبب تأخر صرف مستحقاتهم من الكنام. العنوان هذا نقرأه على موقع ديوان فام. دونك عبر أخصائيو العلاج الطبيعي في تونس عن بالغ انشغالهم واستيائهم من التأخير المتواصل في صرف مستحقاتهم من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، واعتبروا أن الوضعية هذه أصبحت تمثل عبء مالي خطير يهدد استمرارية العيادات ومراكز العلاج الطبيعي، وفق بيان صادر عن الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء. وأوضح أن التأخير المتكرر في خلاص المستحقات تسبب في صعوبات مالية خانقة أثرت بشكل مباشر على قدرة المهنيين على تغطية المصاريف الأساسية من أجور معالم كراء، مصاريف تجهيز وصيانة، إضافة إلى اقتناء المستلزمات الضرورية لضمان جودة الخدمات الصحية. ودعات وأنه لابد من تدخل عاجل لتسوية المستحقات المتخلدة حتى يتمكن حق هذا المرضى في العلاج وإمكانية النفاذ إلى خدمات العلاج الطبيعي بمختلف الجهات. مشكلة الكنام، كل يوم نحكيه على سكتور معناها في علاقة بالكنام.
4: والله العنوان يخوف كي نحكيه على الكنام والجماعة العلاج الطبيعي.
3: نفس الإشكال
4: معناها حتى كي باش تحكي عليه لازمنا نحكيو على الصورة الكبيرة واللي هي تراكم المشاكل. عفيف راهو فما مشاكل قداش عندنا في الماتينا الويكاند، نحن قداش من عام توا؟
3: ثلاث سنين
4: معناها ناخذ الترونش هذه في ثلاث سنين. راهو فما مشاكل، الحمد لله واحد عنده شوية ذاكرة حتى بعد الفاكسان تاع الكوفيد. المشاكل قاعدين هما بيدهم قاعدين يتراكموا، معناها نشوفوا المشكلة نبردوها شوية وتعاود ترجع، ما تفضتش حتى مشكلة.
3: نعملوا في إطفاء الحرائق، صحيح
4: ما تطفيش الحريق براتيكمون، معناها نبردوها شويه وتعاود ترجع. فيلزم راهو حلول واضحه، ما نقعدوش نكركروا في المشاكل هذوما ورا بعضهم، خاطر هكا مشكله في الصناديق، مشاكل في الفلاحه، وهذوما كل نكركروا فيهم. وبالحق انا بيرسونيلمون خايف من
3: اللي شوف هو بلنيش. فما كلكو مزيغ راهو محمود في بعض لي سيكتور فما مجهودات قاعده تتخدم، معناها تو جبت لي على الفلاحه، الفلاحه راهو وين كنا وين صبحنا، معناها قاعده خدمه كبيره قاعده تتخدم على مستوى وزاره الفلاحه. بالحق شانجمون راديكال في برشا حاجات مازال لانه الشانتي كبير، ولكن فما حاجات قاعده تتعمل. المشكله توا بالنسبة للكنام اللي هي مسا بلوزيور سيكتور وتمسلك المواطن بطريقة مباشرة.
4: والكيناء هذو
3: دونك هذا أولوية، معني من الأولويات اللي لازم نلقى لها حل.
4: وتخوف والمدة الأخرى رجعنا نسمع في دويات مهمين زادة عاودوا تفقدوا ما عندهمش جينيريك. ريت صديقي ماهر قاسم هبط على الفيسبوك دواء متاع قلب ولا حاجة هكا ماهوش موجود وعامل كيما نداء هكا على الفيسبوك. بالحق يلزمنا نردوا بالنا وتتفض على الأقل حتى وقتيا دويات متاع العبيد.
3: ايش عندك؟
4: إدراج وحدة قائمة على الذكاء الاصطناعي في المنظومة الوطنية الانتقائية الديوانية، معناها هذا من الإدارة العامة للديوان. أنا كنهارين
3: ما كمشيت معهم
4: أنا كنهارين في الديوانة والله بدلوا لي برشا حاجات في مخي وكيفاش شوف الديوان. أتفسر لكم حاجة فيت في راهو الديواني باش ما ناخذوش برشا وقت. راهو الديواني يبدأ قاعد في بيروه ويشوف كادرة جاية تجيه الوثيقة متاع الكادرة أصلها منين جاية ومنين عملت الترانزيت والبلايس اللي تعداو منهم. الديواني كيشوف المعلومات هذوك ينجم يشك ولا ما يشكش في الكادرة هذيك اللي جاية فيها حاجة هكا فيها شك ولا لا، على خاطر فما بلايس معروفين ينجموا يصيروا فيهم تلاعب. فما أبرات تهبط فيهم الكادرة وتطلع في بابور آخر ينجم يصير فيهم تلاعب. فما غادي الديواني ينجم يعرف هذيك يمشي لها يحلها باش يشوف اش فيها واش ما فيهاش ويشك فيها ولا
3: الفلير زادة
4: فهمت معناها. فما برشا تفاصيل فالسيستيم هذا من غير ما نقرأ الارتيكل نفصل لكم حتى المنظومة. السيستيم هذا كي نحكيه لهنا على انتليجنس ارتيفيسيل بالحق تنجم تفلاقي، معناها تنجم تشعل الضوء الأحمر على حاجات يبدأوا حتى الدوسي مازال
3: إيه كادر مستشفى.
4: انعقد بمقر الإدارة العامة للديوانة اجتماع اللجنة المركزية للتصرف في المخاطر الديوانية تحت أشراف المدير العام للديوانة، وقد توج الاجتماع بجملة من القرارات الهامة أبرزها إدراج وحدة قائمة على الذكاء الاصطناعي في المنظومة الوطنية للانتقائية الديوانية وفق ما أفادت به الإدارة العامة للديوانة. ويتركز هذا المحرك الجديد على الخوارزميات التعلم الآلي ويهدف إلى تعزيز جودة استهداف التصاريح عالية الخطورة في إطار تكثيف مكافحة الغش الديواني ومنح مزيد من التيسير للمتعاملين الملتزمين بتسريع عمليات تسريح بضائعهم. معناها لهنا براتيكمون هو بالعربية بالديباجة ما حاولت نفسره جوست وصايت وساعة. راهو حتى كي نعملوا المنظومة هذه باهي كي تكون كونكتي مع المنظومات الأخرين في الدول الأخرين في الديوانة متاع إيطاليا متاع فرنسا
3: خطر
4: معناها تبدأ هكاكا. وزيد اليوم الانتليجنس ارتيفيسيل تنجم تخدم لوكال اللي هي حاجة راهي تنجم ترتح برشا برشا برشا سيكو الداتا متاع تونس تقعد في تونس ما تمشيش لحتى بلاصة لا بل تقعد في الأورديناتور اللي في الديوان مشيش لبلاصة أخرى.
3: نمشيو لعنوان آخر. جيبس تعود للاحتجاج ضد التلوث. العنوان هذا نقراوه على موقع الصفحة الرسمية للحملة. دعت حملة ستوب بوليوشن اللي تقود الحراك البيئي في مدينة جيبس المشاركة في مسيرة شعبية حاشدة السبت 6 جوان القادم في اليوم العالمي للبيئة. وقال نشطاء البيئة في بيان البارح وعنه جيبس تجدد مطلب تفكيك الوحدات الصناعية الملوثة بعد تجاهل مطالب التحركات السابقة منذ أشهر. وعبرت الحملة عن استياء أهالي جيبس من عدم تنفيذ السلطات لوعودها حيث لم يتم تفكيك الوحدات الملوثة، بل تم بدل ذلك المصادقة على قروض من أجل تأهيل الوحدات وتطوير نقل الفوسفات عن طريق السكة الحديدية. وانطلق الحراك البيئي في جيبس قبل أشهر نذكره احتجاجا على الوضع البيئي المتردي الناجم عن الأنشطة الصناعية حيث انتشرت الأمراض الخطيرة وتأثرت المياه والبحر والزراعة والسياحة بالتلوث.
4: والله شخصيا ما توقعتش يصير هكا في جيبس بعد المدة الأخرى. وحتى كي حكينا أنا شخصيا استبشرت نجم ظهر لي كنت غالط في اللي قلت قبل، معناها كنت نشوف أنه بش يكون فما تحيين المعلومات كل شهر شهرين كل 50 يوم رانا عملنا هكا رانا لقينا هكا.
3: أنا الملف تبعته من أول السيزون عملت عليه تقرير وصلنا لغاية شهر مارس تقريبا جانفي سي ما عادش فما
4: نحس في خيبة متابع. أمل كبيرة بصراحة متابع.
3: هو راو المسألة ما بين تفكيك الوحدات الملوثة وما بين التأهيل متاع الوحدات. هو الإشكال غادي بين التفكيك وبين التأهيل. هل التأهيل متاع الوحدات وتطوير نقل الفوسفات عن طريق السكة الحديدية كافي لإنقاذ جيبس من التلوث الكبير أم لا، وإلى أي مدى معناه هذا علميا يلزم ماذا بينا إجابات، خاطر تعملت لجنة نورمال ما بعد يخرج تقرير فيه تفاصيل هذا كل
4: هذا
3: كل ما عندناش ما عندناش ما
4: نعرفش
3: أنا هاو المعلومات اللي عندي مش تحكي لك على التلوث
4: أي
3: نجم نعطي رأي في التلوث هذاك
4: عنا اللجنة شو عملت مره والله خيبة أمل بالحق نحس نتكلم
3: كيما برشا دراسات تتعمل ويتعلن عليها الدراسات هذه ويتعلن عليها أبار يتعلن عليها ويترصد لها فلوس من وزارة المالية وتتصرف الفلوس من وزارة المالية ومن بعد المخرجات نتاع الدراسة ما نلقاوهمش جيت لوج ما تلقاش المخرجات ما تلقاش النتائج انشروا معناها هذه مال عام راهو معناها كي تعمل دراسة أنت على وضع بيئي معين انشر لي من بعد النتائج. نعطيك مثال هنا فما دراسة تعملت على هضبة سيدي بوسعيد اللي عاشت انزلاق السنة المدة الأخرى الدراسة هذه بدأت تتعمل عندها تقريبا 3 سنين طبعا ما عنديش الداتا ما عندي في دوسي عندها جي 3 سنين 4 سنين فمش مخرجات وترصدت لها الأموال راهو من وزارة المالية 400 مليون هاو نعطيك
4: اي
3: وين مازلت ما كملتش
4: انا نعاود نقول الفكره في بلادنا هذه دراسه كما تحكي عفيف تحط 400 مليون ولا 400 مليار في حاجه ونقعدوا نستناو في النتائج في الاخر انا شخصيا كمواطن ما عادش تمشي معي. انا اعطيني تحيين لوين وصلت كل شهر كل 50 يوم هذه ترقد وتغيب للناس الكل ننساوي كيفاش قاعد تعمل وشنية الحكاية ما عادش تمشي سيرتو في حاجة راهو مهمة زادة هضبة سيدي بوسعيد مهمة وخطيرة ما تقلش خطورة زادة على جيبس حتى جيبس خطيرة ومهمة والعبادة تعاني وكل شيء اعطينا المعلوم قولي لشنوة وصلت النجم ونحن في بلاتون نعطي وراي النجم ونخمه النجم في عوض العبادة
3: انا مش نكلفك مهمة توا انتخطان ومن بعد لي لي لي ومن بعد نرجعوا لها هكا نحلوا قوس صغير ماك انت عندك مع الغوشيرش ابروفوندي وتلوج في المواقع المفتوحه نتاع المعلومات والمصادر المفتوحه خرج لي القوانين اللي تنظم العمران في سيدي بوسعيد وفي هضبة سيدي بوسعيد خرج لي القوانين انت اليوم
4: سيدي بوسعيد وكرتاج ونفس القانون نفس المشكله
3: لا لا لا سيدي بوسعيد سيدي بوسعيد وكارتاج هذيك في علاقة بالتصنيف متاع اليونسكو أما خرج لي في هذا سيدي بوسعيد أنت كي تجيب تبني شنو ما عندك اللي ريستريكسيون بالقانون القانون شنو اللي يقول خرجوا هذيا ومن بعدك نرجعوا
4: أمراني نجيب ونقول القانون شنو يقول أكاهو
3: أكاهو حاشتي لا حاشتي كان بالقانون
4: صحيح خاطر الموضوع هذا برشا عبيد خدموا فيه ودخلوا فيه مشاكل
3: يا ولدي حاشتي بالقانون خرجنا القانون اللي يتطبق في سيدي بوسعيد كي تجيب باش تبني أنت دار باش تطلع
4: المفروض يطبق مش اللي قاعد يطبق
3: ما تحرقش ما تحرقش المواضيع خارج القانون وبعد نحكي
4: وتحكي انت نحكي
3: انا باش
4: نحكي انا باش خارج بلديه طار ونستار
3: يهديك ربي يهديك ربي خارج القانون وبعد نحكي يلا نمشيو للعنوان مواليش عندك
4: الشركة الوطنية للنقل بين المدن تدخل مرحلة الدفع الإلكتروني تحس العنوان هذا كارنا قريناه عام 2012 عام 2013 حاجة هكاية
3: مش اسمع تفعلولة محمود كي نعملوا حاجة باهية نفرحوا به
4: إن شاء الله تكون باهية مليح مش تخدم زادة شوية ومن بعد ما فماش في خطوة تعكس توجها نحو رقمنة الخدمات العمومية في تونس إن شاء الله ربي سهل أعلنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن عن انطلاق العمل بخدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر وذلك بعدد من المحطات والوكالات التابعة لها على أن يتم تعميم هذه الخدمة تدريجيا على مختلف نقاط البيع بكامل تراب الجمهورية تأتي هذه المبادرة في سياق سعي المؤسسة في تطوير جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وكل شيء وتخفيف الاكتظاظ واحد من سيبون ديباجة معناها معروفة اللي في الارتيكل جست في الاخر ومن المنتظر أن تساهم هذه الخدمة الجديدة في اختصار الوقت بالنسبة للمسافرين مش عارف بالضبط كيفاش اختصار الوقت للناس المسافرين خاصة أنه ساعات الكيران يبدأوا مهمش كافين شرتوا في أوقات الذروة وكل شيء جست نجم تختصر الوقت أنه واحد يبدأ ضمن التيكي متاعه متفاهمين أما من شراء أخرى ساعات الكيران يبدأوا ناقصين تولي لهنا المشكلة ما بين العبيد اللي قصوا على نحكي بين المدن زدنا الكيران اللي زدناهم بغلو مومو وقاعدين يخدموا يعملوا في دور حتى هذوكم راهو يلزمنا نزيدوا نجيبوا بكل صراحة بين المدن ناقصين النقل بين المدن من أصله تونس صفاقس برش عبادي حير بخلاف الواج التران يعلم به ربي وحالته كيفاش وقداش يقعد وكيف كيف الحافلات. فإن شاء الله نجمو نخدمو خدمة متقونة ونقرأ حساب زادة الرجال الكبار والعباد اللي ما عندهمش علاقة أصلا بالإنترنت نخليولهم زادة هما ينجمو يقصوا. فما تكونش تكيات 100% الكل تمشي على الإنترنت كيما كيف كيف تكيات ما يمشيوش الكل في الاسباس.
3: يلا نمشيو لعنوان الموالي باش نمشيو لندن نقراو على موقع فرانس 24. لندن مئات الالاف يتظاهرون في ذكرى النكبة. شهدت العاصمة البريطانية لندن السبت خروج مئات الالاف في مظاهرة حاشدة دعما للفلسطينيين بمناسبة تحية ذكرى النكبة. وتعيش لندن على اكبر الفعاليات التضامنية في تاريخ بريطانيا الحديث حيث يواصل فلسطيني بريطانيا الى جانب متضامنين بريطانيين وناشطين حقوقيين تحشيدا واسعا. يتوقع ان يتجاوز نصف مليون مشارك في رسالة جماعية تؤكد الحقوق الفلسطينية الراسخة وترفض استمرار الحرب والسياسات الداعمة للاحتلال وفق موقع العرب في بريطانيا. وتحول وسط لندن إلى ساحة كبرى للتضامن الإنساني والسياسي إذ لا تقتصر الفعالية على إحياء الذكرى 78 للنكبة بل تحمل أيضا رسالة واضحة إلى الحكومة البريطانية بضرورة وقف فوري للعدوان في ظل تصاعد محاولات التشويه التي طالت الحراك التضامني بما يؤكد استمرار الحضور الشعبي الداعم لفلسطين في قلب العاصمة.
4: هو بريطانيا بالذات فيها استفاقة وليسأل الروح يقول عليش المظاهرات في فلسطين
3: في لندن نخدم خدمة كبيرة برشا
4: متفاهمين ولكن فما استفاقة عند البريطانيين بيدهم معناها مش كان الفلسطينيين ولا العرب الموجودين في بريطانيا أنه استفاقة كي طاحت السردية اللي خدم عليها خدمت عليها الصهيونية وخدم عليها الكيان سيرتو في بريطانيا. والاستفاقة هذه شنو عملت؟ خلت العباد يفهموا السياق التاريخي ولو يحسوا بالذنب متاع بلادهم بالسياق التاريخي اللي عملوه أنه بريطانيا كانت سبب في أنه تصير النكبة ويصير الكيان وكل شيء. فهذا اللي خلى فما استفاقة وفما تعاطف كبير بالرغم من التشويه وكل شيء اللي صار.
3: نضيف على كلامك الاستفاقة هذه جانب كبير منها بفضل مواقع التواصل الاجتماعي بالضبط. اللي عمت المعلومة لأنه الأجيال اللي قبل المعلومة وين توصل للغرب ولا أوروبا أمريكا منين توصل توصلهم عبر القنوات الكلاسيكية وسائل الإعلام الكلاسيكية
4: جرايدهم
3: شنو يقريوا في المدارس من تاريخ اتسيتيرا. دونك كانوا مسيطرين كانوا عندهم السردية متاعهم اللي يقريوا فيها واللي يرويوا فيها في المنابر الإعلامية. مع مواقع التواصل الاجتماعي علاش صارت صدمة هي راو في دول أوروبية وفي أمريكا العباد اكتشفت راو شفنا فيديوهات بالحق ما كانوش يتصوروا أصلا اللي فلسطين محتلة ما معناها كانت المعلومة كما هذه غايبة عليهم مش احنا العرب نعرف
4: بالعكس.
3: كانوا فاهمين بالعكس اصلا دونك غاس لي مواقع التواصل الاجتماعي
4: بالضبط. وصلنا شفنا حتى دي رابور في بريطانيا يعملوا غنيات على على القضية معناها بريطانيا راهو شخص بريطاني ما عنده حتى علاقة بالعرب يعمل غنيات على القضية فهذا بدل برشا شيء في بريطانيا.
3: يلا مازال عندنا اخبار اخير معاك.
4: لبنان الغارات الصهيونية تخلف المزيد من الضحايا المدنيين رغم إعلان وقف إطلاق النار ذي من مونتي كارلو الدولية. أفاد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا أن المدنيين في البلاد تكبدوا حصيلة متزايدة ومروعة جراء الغارات الجوية الصهيونية وذلك رغم إعلان وقف إطلاق النار قبل حوالي شهر. لهنا تسأل روحك كيفاش فما وقف إطلاق نار وفما ضرب في نفس الوقت سواء لبنان
3: ولا متواصل قديش خدينا من زملاء صحفيين احنا من عين المكان يقول لك لم يتوقف إطلاق النار ولا نهار معناها
4: الكونسوماسيون ميدياتيك ماهيش حاجة أخرى بالحق قاعدين نشوفوا في حاجات غريبة وما زال التغول. العالم الكل رجع ركز مع كل ما هو فلوس جرة هرمز وإيران والبترول وكل شيء وقاعد يجبد في برشا في التركيز الإعلامي العالمي ولكن
3: على حساب شنو؟ على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب غزة التي تم صحيح. إبادتها معناه
4: سوى غزة ولا حتى الضفة والضفة بيصير
3: لبنان دوا معناها
4: ولبنان وكل شيء معناها حاجات قاعدين يصيروا والعالم الكل مركز مع الفلوس في هرمز.
3: كنت ذي لكتو في أسبوع الغلاء في تونس مشكل وزيادة الأجور ليست الحل.
4: تخيل انت.
3: هذا هو شنو باش يحكي لنا محمود في فقرة مع محمود.
0: مع محمود.
4: هو نقوله كل شيء يغلى. ما كي تجي هكا تراجع روحك وتقول في الريتم تاع الاقتصاد معناها الاقتصاد العالمي هذاك هو معناها المنحة التصاعد يقول لك تاع الاقتصاد كل شيء قاعد يغلى.
3: اليوم صحيح زي
4: هذاك هو معناها في الريتم في الاقتصاد العالمي معناها كي تقارن الاسوام حتى اسوام حاجات يا خويا في الولايات المتحدة ولا في فرنسا تلقى حاجة كانت ديفرون في فرنسا قبل توا ولات ولكن ساعات يبدا الشيء مش مقابل بعض نحبوا ولا نكرو لهنا ما نجموش نكذبوا بعضنا فيها سيرتو في تونس معناها التضخم ساعات يرزن ساعات يكون أرزن من اللي الواحد حتى يحسبه خاطر ساعات نحكيه على التضخم وليت مقلقة شوية عفيف التضخم يولي رقم تاع إحصاء ونشوفوه ولكن اللي قاعد يعاني هو المواطن في السوق مش باش نحكي كلام ليزيكونوميست والتضخم الملموس والتضخم المحسوس والتضخم المستورد والأمور أبسط شوية هكا ما نصعبوش الدنيا غلاء أسعار تقولي ما هو زيادة في الشهر ما هي صحيح باهي زيادة في الشهر أما مش حل معناها ما ما ما مش كيف كيف ما ما ما ما هيش مقابلة بعضها نحبه ولا نكره عبارة واحد كرمته معنوزة يعمل في بونداج في ساقه من الاخر معناها رغم ما مش هذا الحل المشكلة هذا كي نقوله كلمة تضخم من أصله خلينا نبدأوا على نظافة من الأول هي نسبة مقارنة راهو التضخم نسبة راهو ما ماهوش عدد ما تمشيش مثلا تاخو علوش وتقولوا نعطيك فيه 10% فهمت راهي النسبة ماهوش فهي نسبة مقارنة ما بين وقت معين مثلا التضخم ب 10% معناها الحاجة اللي كانت ب 100 دينار عام ناول سنة ب 110 معناها اللي كنت تشريه قاضية مثلا عام ناول ب 500 دينار ب 10% تضخم تشريه ب 550 دينار في شهر أفريل التضخم وصل ل 5.5% في شهر مارس اللي قبله كانت 5.4% ايش معناها هذا معناها التضخم قاعد يطلع الكورب ماشي وتطلع وما فماش مؤشرات تخلي أن الكورب باش تقف ولا باش تعاود تهبط واللي هذه حاجة تخوفنا معناها اللي يصرفوا التونسي في التعليم في الدروس الخصوصية هذه آخر الإحصائيات تزيد ب 3.2% المواد الغذائية في ميزانية العائلة التونسية فاتت الربع راهو برشا معناها أكثر من 25% اللي تصرف العائلة التونسية على المواد الغذائية راهو 26.2% وهذا برشا مثلا في فرنسا 14% إيطاليا زاد كيف كيف 13-14 تركيا اللي هي تتسمى برشا 20% الجزائر بحذنا في آخر الإحصاءات أقل منها معناها بالحق لو كان نقوله برشا مش في المطلق معناها بالمقارنة الغلال والفواكه تزادوا ب 17.8% اللحوم الحمراء تزادوا ب 15.2% ولو أني نحس أكثر ما يضوم الأرقام الحوت تزاد ب 10.5% والخضر تزادت ب 10% واللي نسألوا رواحنا وكيفاش الخضر تزيد ب 10% على عم ناول ولا هي عم ناول دنيا شايحة وسنة مطر وخيرات رب هذا باش نفسره علاش راهو التضخم هذا اللي قاعد نحكي عليه ما عندوش علاقة بالطاقة باش تكون الأمور واضحة وكل واحد ياخو حقه الكورب متاع الطاقة يعملوا في ترومبولين في الطالع معناها نشوفوا فيهم في العالم نحن في تونس المحروقات ما تمسوش باش نكونوا واضحين ما تمسش السعر متاع المحروقات كانت مسار المحروقات اللي نحكي على التضخم في 8% هذا حسب كلود دخلت له سيميلاسيون البارح وكل شيء حسب معناها أعطاني أنه يوصل كان مسين المحروقات يوصل التضخم فوق 8% اللي يختر ناكشو في النهار معناها في الشهار يخرج بزيادة كعنوان معناها يفرح وكل شيء يخرج للسوق ما يلقى الحساب مش مقابل بعضه معناها نجيو في زيادة بشهري 3% يفرح الشهر جاوبه يخرج للسوق يلقاه غلاء ب 5.5% معناها عندك 2.5% هذا حسابيا ذابت في الزحام نتاع الزياده مثلا اللي كان يخلص مليون ولا يخلص مليون 300 ب 30% زياده ولا يخلص مليون 300 والمصروف اللي معناها اللي كان مليون 300 يولي مليون 550 سي بون زياده ذابت ديما لهنا ما نحكيش على المشكل ونسكت ديما نعطيه للنيكست مايل التضخم اللي نحكيه عليه لهنا جاي بنا سبب كما قلت من الاول جاي بسبب انه المعروض ناقص كما حكيت عفيف من بكري واحنا ما زلنا في العناوين قالت يلزم نتحكموا في الاسعار المشكله اليوم انه المعروض كي يبدا ناقص التحكم في الاسعار بيدو ما عندكش كيفاش المعروض ناقص ما فماش وفرة. ها وعلاش ناقص؟ نخليك هكاك انا ما نخليكش هكاك معناها باش نخليو الموضوع في الشطر نحن ونسكتوا ما نخليوش هكاك. باش نجم يكون فما تحكم في الاسعار يلزم تكون وفره يتفما وفره في الانتاج. علاش هذا؟ على خاطر فما مشاكل متراكمه في الانتاج الفلاح. ما قلتش المشاكل في الفلاحه كلها معناها راهو ما نشدوش نتفهوا مجهوداتنا واللي نعملوا
3: في الانتاج الفلاحي على خاطر جات زيد عامين ثلاثه جفاف وقبلهم الكورونا معناها جاو برشا والحرب نتاع اوكرانيا جاو برشا
4: فما مشكله في الجفاف زيد بعضهم. ايه خاطر المواطن يسمعك يقول لك كي صار جفاف سنه ومطر راهو في العامين اللي صاروا جفاف خمم في الفلاح راهو الفلاح بيدو اللي كان يخدم في الفلاحه هذاك يعلم به ربي مديون وفما اللي بدل الدومين وفما خاطر جاو عامين ولا اكثر من عامين هما جفاف معناها برشا عباد ما بدلوا القلم وفما اللي بدل ولا يزرع في حاجه اخرى. تقولي بالمطر سنة واراضينا الخصبه كل شيء وفما مشكل. اي بالمطر والاراضي هذاك اللي عطاه لنا ربي. اما نحنا في شنو قاعدين نخدموا بالضبط؟ تراكم المشاكل في الفلاح والعزوف على الفلاح اللي حاجه مهمه معناها راهو مشكل مهم وهذا مش بفلسه ومش بتشريع ولا بقانون شايح ينجم يبدل كل شيء. لازم تكون فما استراتيجيه بالحق ولهنا كي نقولوا استراتيجيه راهو يلزم الفلاحين البنكاجيه نتاع الفلاح تثبتوا فيها البنكاجيه نتاع الفلاح راهو في كل دول العالم فما بنكاجيه نتاع فلاح معناها ما هما اللي يدخلوا
3: ما
4: اللي
3: كرياتيف
4: ريت انا مش بتشعلي انا قلت البنكاجيه نتاع الفلاح معناها باش نكونوا واضحين. اليوم عندنا الاسم نتاع البنك الفلاحي ولكن هل عندنا في تونس اليوم بنك فلاحي؟ انا لوجت ما لقيتش عندنا بنك فلاحي للفلاح. ما يلزم الاستراتيجيه تكون شامله يجيو فيها العباد اللي يخدموا في التكنولوجيا على الفلاحه هذا الكل نحكي فيه داتا يتحط في دين لي كرياتيف اللي خارجين من الحسابات السياسيه ومن التدخلات حتى الخارجيه معناها برا من تونس في الحكايات هذوما باش ينجموا يحطوا استراتيجيه ونمشيو نطبقها. راهو نحكي فيه تعمل في شهر 50 يوم ما نرقدوش كما دراسات نتاع 400 مليون سيدي بوسعيد ويقعد سنين ربي. وفي الاخر زاد راهو البنك سنترال ماهوش السبب في التضخم اللي نعيشوا فيه باش نكونوا واضحين ولكن ينجم يكون عنده دور ايجابي القدام خاطر المنظومه قاعد يتطور وكل شيء قاعد يتطور في تونس وكل شيء معناها باش ما نبداوش اما راهو الفلسفه نتاع البنك سنترال بيدها يلزم تولي فيها اكثر سرعه استجابه واكثر معناها التفاعل السريع سورتو انه الفاعلين الاقتصاديين في العالم تصريحاتهم عفيف كي تسمعهم يفجعوا على المستقبل نتاع الاقتصاد العالمي. فنحن في تونس عندنا فلاحتنا نشدوا فيها والشده في ربي ونعرف كيفاش نخدموها
3: لاباس ما نحبش الطاقه السلبيه على الصباح. البارح وحيده مش نحكيو السناره فما عندنا سابق قياسيه
4: باسم الله
3: جاونا به
4: لا لا انا سابق قياسيه هذا ما يعنيش انا نرقد
3: ما قلناش كيفاش وصلنا لها زعما السابق قياسيه كان ما صلحناش وكان ما عطيناش الحاجات اللي كنت تحكي عليها وانت المشاكل اللي تعرض لهم الفلاح في السنين اللي فاتت الكل اذا كان هذيا ما تمش معالجتها كنا نوصلوا للسابق في لحية هذا تم معالجته وكنا حكينا عليه حكينا عليه وقلنا شنو المساعدات والدعم اللي تخصص للفلاحه بالوقت راه وكل شيء هذا حكينا عليه.
4: فما برشا حتى في التوعيه نتاع الفلاحين قاعده تخدم فيه وزاره الفلاحه على التوعيه وقاعدين يدوروا لي زاجون معناها فك الادارات الجهويه
3: الملف
4: كل شيء
3: اللي يتصلح صح مرحبا معناها
4: التطوير يلزم القدام نسابقوا الزمن ما نخليوش الزمن يسبقنا لا نمشيوا للتطوير. انا كنا نسمعوا في الديوانه يخدموا بالانتيليجنس ارتيفيسيال كنا نسمعوا في الديوانه تخدموا بالانتيليجنس ارتيفيسيال
3: تجمع
4: واحد اش عندها هي
3: طلعت عندها سابا واحد
4: يا صح ان شاء الله تستدعنا وربي يمسنا مغاد
3: مال نمشي
4: ونعديو ربيع بعض نسمعوا المده الجايه بوزاره الفلاحه تحكي على الداتا وعلى الانتيليجنس ارتيفيسيال هاي الديوانه باهي نسمعوا الشهر الجاي لوزاره الفلاح والادارات الجهويه للفلاح نسمعوا بالداتا والانتليجنس ارتيفيسيال باش نشدوا في اللي عندنا راه وزاره الفلاح القدام من اهم الوزارات
3: مش قديم يعني وزارة سيادة بامتياز وزارة الفلاحة
4: والقدام مش تكون أكثر والله القدام وزارة الفلاحة هي الأساس
3: بالطبيعة
4: من الأخر.
3: ميرسي بوكو محمود
4: ميرسي
0: مع محمود.
3: لا انا خاطر من اكثر الحاجات اللي تبع فيهم هي وزاره الفلاحه ووزاره البيع. وزاره الفلاحه تخدم في خدمه كبيره ناكد لك معناها وتنجم انت توسع بالك نهار وتدخل للصفحه نتاع وزاره الفلاحه وركز في الخدمة اللي قاعدة تخدم. فما حاجات وأرجع بالهستوريك، راه مش نحكي كان حتى على الوزير هذا، حتى الوزير اللي قبل، نحكي على وزارة كيان وزارة باعتبار التراكمات والمشاكل وكثرة الاختصاصات اللي تابعة الوزارة، فما برش حاجات قاعدة تتعمل، حاجات اللي قاعدين نشوفوا فيها توا، وحاجات اللي زمان شوية وقت.
4: ولازمنا ديما نبداو عارفين ويقع نقولوا ان وزاره الفلاحه من اكبر الوزارات في تونس، حتى في البنيه مش البنيه، شوف الكبر نتاع وزاره الفلاحه، راهو فيها الماء، فيها اكثر من حاجه واكثر من ديبارتمون، وراهي من اكبر الوزارات. انا شخصيا ما كنتش نعرف الحجم نتاع وزاره الفلاحه اللي نعديتك العام وشويه في القصبه، وشفت بالحق وزاره الفلاحه قديش فيها خدمه، راهي وزاره بالحق صعيبه برشا. اشتر البلاد وزاره الفلاحه، ان شاء الله ربي معاهم، وان شاء الله القدام ديما نخدموا وديما نطوروا باش تكون البلاد جاوها به.
3: ميرسي بوكو. احنا باش نرجعوا لكم بعد اخبار 8، خليكم في المتابعه، مازال عندنا برشا مواضيع باش نحكيوا فيها. دايغ باش نحكيوا من بعد على اسعار اللحوم، وباش نحكيوا على اسعار الاضاحي. الناس كل تسال على علوش العيد، ما هو من جمعه لجمعه كل شيء يتبدل، معناها تزود البورصه، تزود السعر، كل بلاصه كيفاش دوك بتشوفوا وين وصل الويكند هذا. خليكم معنا في المتابعه. هذا ايروس ما تزتي غني لنا اون ستوريا importante.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: على ديوان اف ام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الثامنة صباحا. ديوان اف ام صباح الخير. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يعلن في بلاغ أن يوم 12 من ماي هو أول أيام شهر ذي الحجة 47 و400 ألف هجري، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم 14 من ذي الحجة 47 و400 ألف هجري الموافق ليوم 27 من ماي 26 و2000. وسماحة المفتي يضيف أنه عملا بالرؤية والاستئناس بالحساب، فإن يوم الأحد 17 من ماي هو تمام 30 من شهر ذي القعدة 47 و400 ألف هجري. البريد التونسي يعلن في بلاغ أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية داب البريدية والبنكية. اليوم الأحد تجرى اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارات الخاصة بالمناظرة الخارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني قصد سد شغورات في المؤسسات التربوية بعنوان السنة الدراسية 26 و2000، ويبلغ عدد المراكز 1630 مركزا في 14 اختصاصا. وفي سياق متصل شركة النقل بتونس تعلن عن إعداد برمجة خاصة في خطوط الحافلات والمترو من خلال تدعيمها بسفرات إضافية بمناسبة هذه المناظرة. وكان وزير التربية نور الدين النوري قد أكد أن هذه المناظرة لا تعد عودة إلى الكباس ولا تتعارض مع روح القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. وزارة الداخلية تعلن في بلاغ مروري أنه تقرر تحجير جولان جميع أصناف العربات بشارع الحبيب بورقيبة في جزئه الممتد بين ساحة الثورة ومحطة الأرتال تيجيام، كما يحجر جولان جميع أصناف العربات بطريق الرابطة بين حلق الوادي ومحطة الأرتال تيجيام، وذلك بداية من الساعة 7 من صباح اليوم الأحد وإلى غاية نهاية سباقات نصف الماراثون العسكري التي تقام اليوم احتفالا بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. ووزارة الداخلية تدعو مستعملي الطريق لاحترام إشارات الأعوان، علما وأنه سيتم فتح طريق تونس حلق الوادي وقنطرة رادس حلق الوادي للجولان بصفة تدريجية مع تقدم السباقات. وزارة البيئة تعلن أنها تضع على ذمة الباعثين الشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار، داعية الراغبين في الانتفاع بهذا الخط التمويلي إلى التوجه للبنوك المنخرطة في الاتفاقية وإيداع مطالب التمويل وفق الإجراءات المعمول بها. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين سوسة باب جديد والمهدية مساء أمس نتيجة حدوث عطب في السلك الكهربائي. وشركة تؤكد في بلاغ أن مصالحها الفنية تعمل على إصلاح هذه الوضعية التقنية لاستئناف سير القطارات وعودة الحركة في أقرب وقت وإعلام الحرفاء في اللبان. وفي الشان الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح باستئناف التصعيد العسكري ضد طهران التي تأكدت تمسكها بفرض السيادة على مضيق هرمز، فيما رفع الكيان المحتل حالة التأهب استعدادا

0: مضيفة أن ترامب قد يكتفي على الأرجح بضربة محدودة في إيران على غرار استهداف محطات كهرباء وجسور. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع محمد أمين خنوج في فلاش سبور.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان فم صوتكم.
1: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
3: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
1: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باش.
2: ديوان
3: فم
2: صوتكم.
1: ديوان فم فلاش سبور.
4: صباح النور، أهلا بكم. بداية مع مسابقة كأس تونس اليوم بداية من الساعة الرابعة، آخر مباراة لحساب الدور ثمن النهائي. نجم المتلوي يستضيف الترجي الرياضي التونسي بإدارة الحكم صادق السالمي، والفريق الفائز باش يواجه بعض بحجلة يوم الخميس القادم في إطار الدور ربع النهائي. مباراة باش تعرف من جانب فريق نجم المتلوي غياب المدافع محمد بن حسين بداية حصله على الأنظار الثالث، في المقابل مميش سيواصل حراسة مرمى الترجي بسبب إصابة بشير بن سعيد. نذكروا أنه آخر مواجهة بين زوز فرق في البطولة وفات هدف مقابل هدف. نجم الدولي التونسي عصام الجبيلي توج البارح مع فريق غامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا 2 بعد فوز ضد فريق رونالدو النصر السعودي هدف مقابل صفر. هدف سجل المهاجم التركي دينيس هوميت بعد أسيست من عصام الجبيلي. وبعد المباراة تم اختيار عصام الجبيلي كأفضل لاعب في مسابقة دوري أبطال آسيا 2. الجبيلي سجل الموسم هذا مع أوساكا في دوري أبطال آسيا 2 زوز أهداف وصنع 3 أهداف. كرة الطائرة الترجي الرياضي التونسي توج البارح بلقب كأس تونس بعد فوز ضد فريق النجم الساحلي في الدور النهائي البارح 3 أشواط مقابل 0، 25-20، 25-17، 26 مقابل 24، والتاسع دوبلي على التوالي للترجي في رياضة الكرة الطائرة. قابلت في البطولات الأوروبية في الكالشو الإيطالي اليوم بداية من الساعة 11 صباحا ديربي روما بين روما ولاتسيو وسط إجراءات أمنية مشددة، تقريبا أكثر من 1000 شرطي باش يقوموا بتأمين المباراة. في نفس الوقت يوفنتوس يستضيف فيورنتينا، في نفس الوقت أيضا جنوا يستضيف ميلان، وصراع كبير بين يوفي روما وميلان على المرتبة الثالثة والرابعة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا. بداية من الساعة 5 أتلانتا بولونيا. كل المقابلات تاع الكالشو الإيطالي باش يكونوا أكيد منقولين عبر منصة ديوان سبور. الدوري الإسباني بيلباو يواجه سلتا فيغو بداية من 6، نفس الوقت إشبيلية يستضيف ريال مدريد بداية من 8:15 دقيقة ليلا. برشلونة يواجه ريال بيتيس. وفي الدوري الفرنسي بداية من الساعة 8 ليلا ليون يواجه لانس، ومارسيليا يستضيف رين، وكذلك ديربي باريس بين باريس سان جيرمان وباري اف سي، وقد يشهد مشاركة اللاعب التونسي خليل العياري. تفاصيل واخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام، ونخليكم مع برنامج ويكاند الكيف.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2.

0: ديوان فم صوتكم.
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فم. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. بنت الصبحيه مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: كيف تبدو أسعار الأضاحي في تونس قبل أسبوع من موعد عيد الأضحى؟ هذا اللي باش نحاولوا نفهموه مع بعضنا في وقته الآن.
1: في وقته
2: دونك الناس قلت قاعدة تراقب الأيامات الأخيرة التغيير متاع الأسعار، ينتظروا وقتاش تزيد ترخص أكثر باش يتمكنوا من شراء علوش العيد بسبب الغلاء الكبير الحقيقة السنة متاع برشا ناس اللي زاد هذية. خلى فما أعلان لعدد كبير متواصل لمقاطعة شراء الأضحية. احنا باش ناخذوا التفاصيل معنا سي الميداني الضاوي، رئيس نقابة الفلاحين. أهلا وسهلا سيدي.
3: صباح النور عفاف، صباح النور ديونا فام وكافة مسامي ديونا فام.
2: يعيشك، مرحبا بيك. ألو، خلينا نحكي بشوية الأسعار عيد السنة مقارنة بالسنوات الفارتة. فما زيادة كوميم كبيرة سيداوي.
3: شوف عفاف، بالنسبة لعيد الأضحى ومعنى البوليميك اللي صاير حوله السنة هذا، راهو فهمتني أولا أنه ثم مقدرة شرائية ما تسمحش به معنى شراء علوش العيد، هذا متفقين عليه
2: من بطبيعتها من الدهورة المقدرة الشرائية
3: لا تسمح أنه ينجم يشري علوش مليون وجزء ملايين وكذا. تبقى يعني ما نصلوش إلى درجة أنه نعملوا أزمة حادة أنه نفكروا معناتها نوصلوا أنه ما نعيدوش، مش هكذا حقيقة. ما هو متاح حاليا يعني العلوش موجود، أنا نقص صحيح، مش ما هذايا فهمتني لا شك ولا جدال فيه، أنا نقص. تبقى معناها بطريقة ما اللي هو الترشيد في الشراء، طريقة الشراء راهو زاد احنا فهمتني خرجنا به برشا، معناتها ولينا نمشوا الى دوائر اللي تنجم تزيد فيها معناها زياده كبرى.
2: فسر لي معناها ترشيد، شنو تقصد بالترشيد في الشراء؟
3: شنو نقصد؟ شوف احنا كي مش نشتروا علوش، مرجعنا الوحيد هي الاسواق الاسبوعيه لا غير، لانه العلوش يخرج من يد الفلاح. عنده دو موا من اللي خرج من يد الفلاح، فهمتني، فلاح كمل دوره وباعوا خلاتوا القشارة، تو هو عند القشارة. القشارة أنا كي نمشيله نخلي السوق الأسبوعية، وأنا كي نمشيله وهو وحده وأنا ماشيله، هو باش يحط عليه اللي نحب، خاصة كي أنا عجبني علوش يولي هو فهمتني يلعب لي على نقطة الضعف نتاعي، على خاطر أنا شديد في العلوش هذاك، وبالتالي أنت خرجت من مقاييس نتاع العرض والطلب نتاع السوق، وليت في معناتها في مواجهة بينك بينه، وبالتالي يبيع لك باللي يحب.
2: بس ميداني هذه معناها حاجة ديما تفصيل، هذا باش يكون ديسيزيف في السعر نتاع علوش.
3: شوف عفاف، راهو معناها كي نقولوا عندنا نقص السير التجاوزات، كان عندنا حاجه متاحه، الماده متاحه في اي مكان، ما تصيرش التجاوزات باعتبار تخليه تمشي لغيره،
2: الوفره.
3: الوفره هذاك علاش ديما نعيط ونقولوا راهو الانتاج، ان كنت تريد ان تقاوم الاحتكار قاوموا الا بتوفير الماده، كي توفر له الماده الاحتكار اصلا ما يصيرش. وبالتالي هنا على الاقل احنا تو في وضعيه، تو انا نحكي لك باعتباري مربي انا تاو في الاسواق الاسبوعيه العلوش موجود
2: بقديش
3: موجود البلافون البلافون 60 دينار الكيلو يعني هو نعطيك حاجه اخرى نعطيك مثال وهذا من من من من امر الواقع يا اخي يا عفاف تو الجزار كي يهبط للسوق ما هو يشري في اللحم كيف كيفه هو يشري في اللحم ولا العياد يشري في اللحم هو يشري اللحم ويبيعه في البلافون على شو ما ينجمش يبيعه باكثر من 60 دينار ورابح اقوى سعر انا نشريه ب 100 دينار لانه هو مشى للسوق الاسبوعيه يشري كم السوق وانا مشيت فهمتني على خاطر نفحت وقالوا لي فما بلاصه في البقعه الفلانيه وفي البلاصه الفلاني وكذا مش هذايا امشي للاسواق الاسبوعيه والاسواق الاسبوعيه منتصبه في كامل المعتمديات الجمهوريه وكامل الولايات يعني الشواء عندك في كل يوم انك تنجم تمشي سوق اسبوعيه الواش انا ماشي الاماكن اللي انا نجم يقع استغلالي فيها وراو كيصير استغلال راو صار استغلال للاطراف الاثنين اول واحد هو استغلوا الفلاح باعتبار انه يتفرج على نتاعه باعوا ويوصل حتى 500 دينار يزيدوا فيه انه باعوا ويتفرج في واحد كيفاش وعمل فيه 500 دينار لا تحلى دزولة عناه لا لا لا لا لا لا لا تعبوا ربح فيه 500 دينار وزاد المستهلك فهمتني الواش خي فلوسك انت شوف يا عفاف نحكموا العقل وما نشروش بالعاطفة اشري علوش مسطور اشري علوش ما قلناش متشي اشري خير
2: بيع علوش مسطور اللي هو يضحي بلغتنا الدارجة معناه
3: اللي هو يضحي
2: اللي يضحي قديش سعره أبارتير من قديش
3: أبارتير من شوف تو احنا كي باش نشرو علوش 15 كيلو لحم 15 كيلو لحم نحكي لحم ماهوش حي نحكي لحم 15 كيلو صافي حي 30 كيلو 15 كيلو حي لحم يعني 60 دينار بقداش 900 دينار
2: اي بينا باش نشريه حي سي
3: كيفاش تشري حي كيفاش تشري حي يعني تقدير
2: كيفاش باش نعمل كيفاش باش نضحي ملايين كيفاش باش نذبح ما باش ناخذ التونسي مساس يمشي يشري علوش ويذبح وحده معني
3: لا نحكو تقدير يا عفاف نحكو تقدير
2: تقدير انا سالتك علوش عادي اللي قابل للضحيه قداش سومه
3: علوش قاعد نحكو حي علوش انا كي باش نمشي نقدروا في الرحبه يتقدروا يقدروا سوق ماكش باش تقدروا انت 30 كيلو 30 كيلو حي يعني 15 كيلو لحم 30 كيلو حي ضرب 27 الواش انا نشري فيه ب 50 كي نمشي للسوق الاسبوعيه يحتكم لانه السوق عنده لغته وقتها انت فهمتني عندك الخيار فهمتني باش تنجم تشري والشواء موجود فهمتني
2: حي قديش يطلع سومه مش بالكيلو علوش المتوسط هذايا قديش يطلع اللي هو قبل
3: الفحي في فرضية فرضية 30 كيلو في 30 فرضية نمشي في البلافون 30 900 دينار هي راهي منا ولا منا 15 كيلو لحم 900 دينار 30 كيلو لحم حي في 30 900 دينار هي
2: موجود متوفر اليوم فما علوش ب 900 وعلوش بمليون ومليون و200 موجود
3: ب 800 وموجود ب 900 وموجود بمليون وموجود بزوج ملايين ونص ويوصل ساعات حتى ل 3 ملايين اما هذا راه يحكم فيه الميزان كيفاش يحكم فيه الميزان انا كي باش نشري علوش فيه 50 كيلو لحم فيه 50 كيلو لحم بلافون يعني باش نشري 50 كيلو لحم في 60 بقداش ما ب 3 ملايين وعليه انا راني باش نشري الميزان انا كل قدير وقدر واحد باش يشري 10 كيلو واحد باش يشري 15 كيلو واحد باش يشري 20 واحد باش يشري 25 اما العلوش فيه شروط معينه بطبيعه الحال فيه 6 شهور ناضج منظره ما هوش خايب ما فيش وعي وبالتالي راهو كل قدير وقدره انت وميزانك اش فيك تشري راهو مش علوش فيك اسمع انت زوز ملايين نسمعوا فيه الكلام هذايا
2: هي هذيك علشان نسال فيك
3: لا لا لا لا ما فماش حاجه فيك الحم يحكم فيه الميزان الجزار كيفاش يشري هو يشري ميزان يقدر قداش فيه الحم ويشري ميزان كل علوش وسومه اما راه ما فماش حاجه فيك العلال شكون كيف هي واحد يوزن 10 واحد 12 واحد 13 واحد 20 واحد 30 يوصل في بعض
4: لحظه برك سي ضاوي لحظه برك فما حاجه يمكن خاطر انت في الدومين ما فسرتهاش برشا عباد ما يعرفوهاش راهو فما حسبه تيوريك عفيف يقول لك كان العلوش كي تهزه تحطه على البسكوله يوزن 50 كيلو سيكو راك تنجم تخرج منه 25 كيلو لحم صافي
2: اي هذاك هو تقريبا اللي قال الشطر معناها
4: 60 هذاك الحساب
2: السؤال توا متوفرين بنسبه كبيره هذوما العلالش اللي بالاسعار هذه اللي هي بلوز اوموا في المتناول لانه تو تقول موجوده وشفنا راونا عناوين وانه موجوده كي تحكي مع الناس ولا تمشي الدور ما تلقاش الاسعار هذيا راه
3: لا لا لا لا يا عفاف شوف انا شوف نحكي لكم ومطلع وانا مربي وفي الاسواق ومتنقل زاده انا نحكي لك شوف راي الناس حشره ارواحها في اللي هذوما في الانتصاب في الشوارع وفي
2: دونك الحبه هذيك هذوما ما تنصحش باش نمشي ولاهم نمشيو للاسواق الاسبوعيه
3: المنصوح به امشي للسوق الاسبوعيه وخير على عينك فهمتي وحسب العرض والطلب انت تزيد هو يزيد يقف عنده سوم معين لانه السوق وقت اللي معناه يوقف السوق مش باش يعمل سعر خيالي من راسه فهمتني اما كي تمشي له وانا عندك مو في مواجهه هو يعرف كل شيء وانت بلاي عفاف خمسه لك انت تقدر الميزان انت ما كنتيش يعلوش كيف العباد انت تقدر الميزان كيف باش تمشي للسيد هذا هو عارف ايش فيه ميزان وانت ماكش عارف حد شيء التحديد الميزان شكون يحدوا العرض والطلب هذا يزيد وهذا ينقص في السوق هو اللي يحدد اما انك تمشي له منك ليه هو فاهم كل شيء وانت ما كنتش فاهم كل شيء خاصه كان شافك ما انت وعجبك العلوش برا عاد وقتها ما عادش تفض ويزيد اللي يحب
2: يولي يزيد يغلي فيه باي دونك خلينا في الاسواق الاسبوعيه نقاط البيع من المنتج الى المستهلك متوفر فيها
3: يا عفاف انا انا انصح مرجعنا هو المربي والقشار والتاجر الكل يجمعهم السوق تجمعهم السوق الأسبوعية الأسواق الأسبوعية متاحة في كل الولايات والمعتمديات ولهذا اللي يجمع الناس ويفصل بين الناس هو المزاد العلني أنا زدت هذا نقص أنا زدت ثم فلافون باش يوصل ويوقف وبالتالي المرجع هو السوق احنا كنقابة الفلاحين اللي ننصحوا به مباشرة السوق الأسبوعية
2: باه سينو كان عندك بعض الأرقام ممكن تزودنا بها قديش عنا قديش عنا سعي بالنسبة للعيد السنة ومقارنة بعملاول
3: شوف مقارنة بعملاول هات الساعة خلينا نعطوا الفارق في الأسعار شوف نتذكروا كثيرا اللي في السنة الفارقة كان السعر ب 25 دينار يعني الحي بما يعني 50 دينار الحمل السنة السعر ب 27 دينار بما يعني الزيادة أنت كي تجي تشوفها أنا مفرضية أني أنا باش نشري علوش 50 كيلو حي نحكي حي 50 كيلو حي شنو اللي زاد؟ زاد دينارين في البلافون 3 دينارات يعني أنا 50 دينار 50 كيلو ضارب 3 باش تجيب 150 دينار هذاك هو الزيادة اللي حصلت السنة ما نعملوش بوليميك انه واحد فهمتي ما عرفش يشري ولا طريقه الشراء نتاعو وسامحني زاد فما جانب اخر ما ننسوش
4: راه واحد يشري البلافون تاع سوم الحي قداش خاطر في الاول قلت لنا الاكثر شيء يكون 30 وتا قلت لنا اكثر شيء 28 فمعطينا البلافون قداش كي باش نمشي
3: انا مالك سامحني نحكي في حاله انك انت شريت ما عرفتش كيفاش تشري توصل للبلافون 30 اما هو راهو مسعر ب 27 قلت لك انا على سيدي نمشي ل 30
2: بيه
3: 30 يعني انا كي عندي فهمتني 50 كيلو زايد دينارين ولا 3000 جات 150 دينار واش نزيد ب 500 دينار
2: هذاك كي ما نعرفوش نشريو معناها حسب شنو فهمنا من الكلام
3: هذاك هو الترشيد في عمليه الشراء الشراء لازمك تعرف منين تشري مرجعك الوحيد هو السوق الاسبوعيه هذا بالنسبه لنا احنا
2: اعطيني يعيشك يا سي ميداني الضاوي نحب نعرف قديش استعدينا بالنسبه لعيد الاضحى السنه قديش جبنا قديش عندنا متوفر في السوق العدد كيما مستنسين كل عام نعرفه وكنا نجيبه ونستورده العلالش نحب بعض الارقام معناها باش يعرف
3: متطلباتنا شوف هذه الارقام راهي تعطيها الدوائر الانتاج تعطيها وزاره الفلاحه
2: انتوا ما عندكمش نقابه فلاحين
3: انا انا انا اللي نعرفه انه احنا مستحقاتنا من العلوش من 900 ل 950 الف تقديراتنا احنا لخاطر احنا راهو ناخذوه من الترقيم اللي يعملوه دائره الانتاج حيواني من الوزاره فهمتني هذايا احنا تقديراتنا احنا عندنا نقص بحوالي 20-25% هذا تقدير مسألة تقديرية ومستحقاتنا من 900 ل 950 الف راس
2: واضح
3: وعليه راهو كي نعرفوا كيش نشروا راهو لاباس، ما عرفناش كيش نشروا كل التجاوزات تصير في علاقه مباشره بين الطرفين. اما انك تدخل السوق الاسبوعيه ما يصير شيء، تشري علوش ولاباس واللي تحبوا والميزان اللي تحبوا والشوا اللي تحبوا.
2: يعني علوش حسب تقريب 50 كيلو المفروض
3: كيلو
2: مليون ونص حي حي نحكي اي
3: 50 كيلو حي في البلافون او 60 دينار ما هو متاح في الاسواق ولا لا؟ في البلافون يعني 50 كيلو في 30 ما بتشري حي
2: زاد مليون ونص
4: ماكسيموم
2: مليون ونص علاش عليه محطوط بزوزه؟
3: لا على خاطر هذاك هو يا عفاف انا صرحت وقلت وزيد نعاود من منبركم زيد نعاودها راهو خرجنا بالعلوش الى درجه ان مشينا ولينا نشروه بالانستغرام مش معقول هكا. تشري في كيلو لحم نتاع 60 دينار وتشري فيه بالتواصل الاجتماعي وتشري فيه هكا لقيته في صفحه ما نعرفش شنو هو ولا في الانستغرام فلان ما نعرفش شنو هذا شوف هذا خيال وواحد يمشي معناتها يشري بالعواطف العواطف ما عندها وين توصلك في كيلو 60 دينار اشري بالعقل اشري بالعقل
2: واضح واضح بي فما امكانيه الاسعار تزيد ترخص كي ليله العيد يقربوا ايامات العيد ولا مش يقعدوا بيدو
3: لا لا لا هذا معناتها واحد يحكي معناتها في واحد ايش هو ايش يحب يرخص كما زاد يقول لك لا بالله تو صاير حديث اخر بالله الواش هاي الانثى ارخص شنو الانثى كي كل الحم الانثى مسموح بها شرعا ثم كيفها كيف الذكر ما عنده حتى واحد شوف المقاييس نتاع انه اللي الناس في
4: اذهانها الناس يضاوي
2: الضحيه الانثى هي ما هو اي ما هو احنا ضحي. المفروض راهو الانثى ما نذبحوهاش الا في كايكس نيم نحافظوا عليها
3: يا عفاف نحن اولى الناس مدينه بتجريم ذبح الانثى على دائر العام لكن توا احنا كي احنا ما عندناش منين شو نعملوا ما نساندوا شويه هالاسبوع هذا كي احنا لو نذبحوا فيها على دور العام كان قبل القانون يمنع يحل شهر واحد شهر مارس للانثى لذبح الانثى احنا ولينا نذبحوا فيها في ال 12 شهر وبالتالي سنة انا راني مانيش ندعي باش نذبحوا الانثى تبقى احنا كي باش نعرضوا بها توا في الظرف هذا شنو نعملوا انا نذبحوا فيها في ال 12 شهر
4: معناها كي تقول هكا ما فماش وفره في عدد رؤوس الاغنام ما دام قلت
2: فما نقص قالك في حدود 25% تقريبا
3: فما نقص تقديرا هذه مساله تقديريه في حدود 20-25% وبالتالي راهو شويه ترشيد اللي باش يشري 20 كيلو يشري 15 كيلو واللي باش يشري 15 يحاول يشري 12 واللي شوف كي نحو العواطف ونحكموا العقل ونشروا علوش ولاباس ونشروا زاده باسعار صحيح فما زيادة على السنة الفارطة أما زيادة معقولة فما زيادة نتاع 100-150 دينار في البلافون 200 دينار كيفاش نمشي نشري زيادة 500 دينار
2: ما أكثرش من هكايا باهي دونك عم ناول بعد العيد بشوية بين عم ناول وسنين دونك زادت السعر نتاع اللحم نتصوروا بعد العيد باش يزيد يرتفع زاد السعر نتاع العلوش
3: لا لا في اعتقادي لا باعتبار أنه فما علوش زاد راهو عندنا إشكال زاد في العلوش نتاع ولادة السنة فهمتني ولادة السنة ما يوصلش معناها عمريا نحكي لك باعتبار انه كي تجي انت مثلا هو العلوش شنو حتى المارس من جام في المارس فهمتني ما يوصلش في عمره ما يوصلش يضحي فهمتني هذاك كله باش يبقى فهمتني ولا لا بعد العيد يدخل في الاستهلاك على خاطر احنا تو رانا نعيدوا العلوش ما قبل ديسمبر فهمتني واحنا الولاده نتاع الغنم من العاده ديما جام في حتى المارس
2: واضح شكرا ليك يعطيك الف صحه سي ميداني الضاوي رئيس نقابه الفلاحين كان معنا يعيشك في وقته
1: في وقته
2: بون كي تسمو يقول لك هكايا بالحق معناها زيد فما عبيد اللي في الرحبه مش نوع العبيد مسيسه تشري من رحبه راه معناها باش يمشي لك الاقرب رحبه هو يقول لك الاسعار هذه اللي تحب عليها تلقاها في الاسواق الاسبوعيه هذا اللي اكد عليه بالقدام معناها
4: هو زيد اكد على طيب معناها من المستهلك فما اغلاط من المستهلك انه يجي يشري بالعين من غير ميزان كما قالك على 30
2: او اقسم على 2 انت توزن اقسم على 2
4: باش تعرف 50 كيلو باش خرج 25 كيلو لحم معناها علوش يوزن 50 كيلو المفروض صومه ما يفوتش المليون و500 مش باش يكون تحت المليون و300 هذا بحساب انه الكيلو حي ما بين 27 و30 دينار باش تكون الامور واضحه
2: باش تلقى مليون ونص مليون و600 مش باش تلقى زملين زملين و200 فهمت
4: زملين يلزم الميزان نتاعو يكون
2: يقعد غالي راه ميسي يقعد غالي معناها انت شوف الاجر الحد الادنى نتاع التونسي قديش شوف شكون باش يضحي السنه وشكون ماهوش باش يضحي
4: اللي يقدر
2: اللي يقدر هي سنه مؤكده
4: صحيح اللي يقدر يضحي
2: وشعيره دينيه للناس اللي عندها تضحي اللي ما عندوش الغالب معناها وكاو ايش باش نعملوا يلا ايش عندك في هيتش عندك محمود
4: في هيتش عندك عندي ترامب في الصين
2: ترامب في الصين باهي خلينا نرجعوا لهم بعد نرجعوا لهم بعد نخرجوا بالموسيقى خليكم معنا هذه ويكاند على كيف حتى ال11
1: ويكاند على كيف قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من الـ11 حتى النصف نهار على ديوان FM

0: ديوان فم صوت كوم
1: بنة الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: في حلقة البارح من ويكاند على كيف كنا قدمنا لكم الأخبار اللي يخص القانون اللي فيه الامتيازات الجديدة لفائدة المتقاعدين، وهذا مقترح دونك في البرلمان. والحقيقة كانت الآراء هوني كلها إيجابية، لأنه أخيرا نلتفت إلى فئة مهمة من الشعب واللي خدمت برشا البلاد، ومهم عنه وفترة التقاعد تكون حياة جديدة وفيها حد أدنى من الكرامة. باش ناخذوا كل التفاصيل على الامتيازات الجديدة على المقترح هذه في فقرة لانفيتي دو جور.
1: لانفيتي دو جور
2: أودع مؤخرا 40 نائب بمجلس نواب الشعب مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين، ويتضمن حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية للمتقاعدين بهدف تحسين جودة حياة المتقاعد. يقترح مشروع القانون تمتيحهم بتخفيض لا يقل عن 30% على معاليم النقل العمومي الوطني والجهوي، على أن يتم الانتفاع بهذا الامتياز عفوا بناء على دفتر نقل المتقاعد، يتم ضبط شروط الانتفاع به بمقتضى امر، وايضا مقترحات اخرى. اتو ناخذ التفاصيل معنا النائب فخري عبد الخالق صاحب المبادره. صباح الخير ونهارك زين سي فخري.
3: صباح النور.
2: مرحبا.
3: خير وتحياتي لكافه مستمعي ديوان فم.
2: دونك انت اللي كنت صاحب المبادره لهذا المقترح، اعطينا اكثر تفاصيل وخاصه كيف جات الفكره.
3: المبادره هي اليوم للمجموعه الأربعين نائب وللمجلس بصفه عامه، حتى الناس الكل رحبت بالمبادره هذه، خاصه انها مست المتقاعدين كما قلت انت، الناس اللي خدمت وبنات البلاد هذه. اليوم اليوم اليوم فرصه باش نكفتوا لها. نعطيك انا فكره على المقترح. كما تعرف انت، عمل بحكم الدستور الفصل 68 لعشرة نواب او اكثر تقديم مقترح قانون، وذاك علاش جات المبادره هذه. مقترح القانون اللي هو عدد 30/2026 اليوم متعلق بالمتقاعدين، هو مبادره تشريعيه قدمها كما قلت انت 40 نائب بالبرلمان التونسي يوم 29 أفريل، وأحيلت في 7 مايو من مكتب المجلس إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة. اليوم باش نزيد نبشركم اللي ستنطلق جلسات الاستماع إن شاء الله يوم الثلاثاء بالاستماع يوم 19 مايو بالاستماع إلى جهة المبادرة هذه. يمكن ديوانا فهم أو المستمعين للموضوع ده.
2: شكرا يعطيك الصحة.
3: حبينا نعطيوش فكرة على المقترح ده، يهدف هذا المقترح إلى تحسين جودة حياة المتقاعدين وحفظ كرامتهم عبر إقرار حزمة من الامتيازات الاجتماعية الصحية والثقافية. أبرز المحاور هي عنا.
2: أعطينا العناوين نتاع المحاور. إحنا البارح أعطينا التفاصيل تقريبا، ولكن حتى نتناقش في نقاط أخرى.
3: إحنا اليوم عنا 4 محاور. المحور الأول هو محور قطاع النقل اللي فيه تخفيض لا يقل عن 30% على معاليم النقل العمومي الوطني والجهوي عبر دفتر نقل المتقاعد. وفيه زادة تخفيض لا يقل عن 30% على تذاكر النقل الجوية والبحرية الوطنية للمتقاعدين المقيمين بالخارج خارج فترات الذروة. لهنا يمكن ثم حاجة لازم نوضحها قبل ما نمر للقطاع اللي بعده، أنه القانون هذا اليوم باش يتحط على ذمة لجنة الصحة، وفيه بتبيع اللي باش ينقص منه باش يزيد منه حسب ما يراوه السادة النواب، وحسب زاد الوزارات اللي باش تكون في السماعات هذه. نمر للقطاع الثاني اللي هو قطاع الصحة. أستاذة الأعضاء الأعفاء سمحنا الأعفاء من المساهمة المالية في خدمات الكشوفات المبكرة والوقائية للأمراض المزمنة سرطان وقلب وغيره في القطاع العمومي. وإحنا ليش قلنا إحنا المتقاعد اليوم بعد 60 سنة بالحق باش اول حاجه يمكن هي انه باش كيف صحته
2: طبعا اهم حاجه فتره هذيك
3: على الاقل نلقاو لهوة خاصه بالمتقاعدين. قلنا تخصيص مسلك خاص بالمتقاعد في المستشفيات العموميه لتوفير الاولويه في المواعيد الطبيه والتدخلات الجراحيه.
2: بالضبط، وهذه الحقيقه زيدا نقطه ممتازه، المسلك الخاص انا شخصيا ياسر عجبتني، لانه المفروض وانه المسنين معناه كبراتنا انه يصير سلوك مجتمعي ولا اجتماعي إلي ما يستحقش قانون، ولكن للأسف ما عادش نراوه هذايا لا في وسائل النقل لا في الإدارات لا في حتى شيء. وأنه يتعمل لهم مسلك خاص بهم هكا يبدأ واضح هكا يطبقوا الناس كل.
3: وللأسف كما قلت اليوم نشوفوا فاحنا في السبيطارات نشوفوا نرجع كبار ونساء كبار
2: يقعد يستنتي حتى في الترانسبور للأسف
3: من 7 متاع الصباح تلقاه باش يعدي حتى نص النهار ماضي ساعة ولا ماضي ساعتين في كل العمر هذاك معناها كيفاش باش تلقى حالته أنت. قلنا المجال الثالث هو المجال السياحي، إحداث بطاقة ترفيه المتقاعد. اليوم احنا للأسف كما تعرف وكما نعرف الكل المتقاعد كي يكمل العمل نتاعه ويتقاعد لا يخرج لا يدخل يولي يتحط بالحق يتحط في نقولوها كلمة على غالب سخونة يتحط في تركينة هاو قهوة هاو
2: كذا علاش
3: ما نحلوش باب آخر للمتقاعد. قلنا ثم تخفيض في القانون في المقترح القانون تخفيض لا يقل عن 40% على تعريفات النزل والمؤسسات السياحية خارج فترات الذروة. تخفيض لا يقل عن 50% على تذاكر المهرجانات والتظاهرات الثقافية الممولة من قبل الدولة.
2: ممتاز.
3: هذا في المجال السياحي. على المجال الآخر اللي يمكن فيه بعض ثم كلمات تدخل ثم احنا مستعدين حتى
2: للنقاش
3: والأمور أكثر هو في مجال التشغيل و الدخل.
2: اي خلي على حكايه فوالا الجمع ما بين الجرايه وانه يكون عنده نشاط اخر
3: ودخل نشاط مهني اخر لتمكينهم من مواصله العمل. تقديم اعفاء لاصحاب العمل بنسبه 30% من المساهمات الاجتماعيه في حال تشغيل متقاعدين في مهام استشاريه وتكوينيه. احنا سيدي جا ضبطناها وقلنا في مهام استشارية وتكوينية. نتصور احنا الخبرات هذية النسبية لبنات الدولة
2: بالضبط
3: عندها من الكفاءة وعندها
2: مضيف من ناحية
3: ما تقدموا للدولة هذية على مش نهار كخذات قاعد ومتاعه سيئ حتى في
2: وفما نقطة أخرى سي فخري إلى جانب وأنه الناس هذية معبية والنجم ونستفيدوا بها زادة فما فئة راو جراية بتاعه ومتززيش كي يخرج الريتريت راو معناها فما اللي شكون يضطر باش يزيد يخدم باش ينجم يكمل معناها مصاريفه الكل فهمت دونك يقعد يخدم يقعد باقي يزيد يخدم حتى بعد التقاعد. هذاك الواقع شنو يقول
3: هذا الواقع وكما تعرف انت احنا تو رانا في وسط المجتمع عايشين ونعرفوا ابائنا واقاربنا اللي خرجوا وشفنا الحالات نتاعهم كيفاش بعد التقاعد صعد تتحسن حالته صعد من بعد ما خدم البلاد هذه انه باش يتلهى في نفسه شويه شنو نلقاه واحنا نلقاو ناس وضعيتها تتازم اكثر وضعيتها ترجع التالي. هذاك علاش احنا قلنا هذه ابسط حاجه نقدموها للمتقاعدين للناس اللي خدمت كما قلت لك اللي خدمت البلاد هذه.
2: باهي المبادره توا تشمل كين القطاع العام ولا باش تشمل الخاص؟
3: كل القطاعات المبادره
2: على بكل المتقاعدين
3: كل المتقاعدين وكما تعرف انت المتقاعدين اليوم عندنا زوج صناديق احنا سيناسياس وسيناسياس زوج صناديق وصناديق تابع الدوله زوج سواء في الخاص ولا في العام
2: واضح دونك باش يدخل النقاش ان شاء الله نهار الاربعاء هكا
3: نهار الثلاثاء 19 ماي اول جلسه استماع لجهه المبادره ان شاء الله وبعدين باش تكون حتى معناها الاستماع لبقيه المتدخلين سواء الوزارات سواء الادارات او الصناديق في حد ذاته.
2: سينو انتم المبادره هذه نتصوروا انكم استمعتوا لبعض المتقاعدين او الجمعيات نتاعهم استانستوا بارائهم وطلباتهم.
3: احنا استأنسنا بارائهم وطلباتهم هذا بابلول، لكن كما تعرف انت كما قلنا لو كي تدخل اللجنة اي مقترح قانون يدخل اللجنة لمزيد الاستماع، خاطر النجم هذا المقترح قانون نجم تكون فيه بعض الهنات، نجم تكون فيه بعض الحاجات اللي غدوة لازم تتصلح مع بعضنا المجموعة كاملة، خاطر اليوم انا ولا مجموعة ضيقة ولا بعتلك كبرت المجموعة، ثم بعض الملاحظات موجودة في وسط المقترح هذايا، ثم يقول لك زيد هذه لا اشبه هذه هكا اشبه هذايا، الكل بعتلي باش يتساغ بصورة باهية اللي باش نعطوها الامكانيه للتطبيق غدوه. ما تعرف رغم ما نجموش نعملوا قانون ونحكيوا على قانون
2: ويقعد ما يتطبق لازم حاجات واقعيه قابله للتطبيق، هذه اهم حاجه، يعني عنا برشا حاجات ماخذين فيهم قرارات وما نجمناش نطبقوهم. شكرا جزيلا، يعطيك الف صحه
3: لكم انتم ويعطيكم الصحه.
2: يعيشك بارك الله فيك النائب فخري عبد الخالق، دونك كان معنا في فقره لانفيتي دو جور. احنا باش نرجعوا لكم مباشره بعد اخبار التسعه.
1: Weekend Alkif. Publicité. زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
4: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وقول لي شلقي. عندك اورانج.
1: ديوان افام فلاش نيوز.
5: موجز التاسعة صباحا، ديوان افام صباح الخير. الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة يتجاوز 25.6 مليار دينار، ما يوازي 105 أيام توريد إلى تاريخ 15 من مايو الجاري، مقابل حوالي 23 مليون أو مليار دينار، ما يعادل 99 يوم توريد خلال السنة الماضية. وتفسر هذه الزيادة وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي بتطور مداخيل السياحة والعمل على التوالي بنسبة 4.7% لتبلغ 3.1 مليار دينار، وبنسبة 4.1% لتصل إلى مستوى 2.2 مليار دينار، وذلك إلى غاية 10 من مايو الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثية الأول من السنة الجارية تظهر ارتفاع نسبة البطالة في صفوف حامل الشهائد العليا لتبلغ 24.2% مقابل 22.5% خلال الثلاثي الأخير من السنة الماضية، مع تفاوت واضح بين الجنسين حيث قدرت ب 14.2% لدى الذكور و 32% في صفوف الإناث. المعهد الوطني للإحصاء يتوقع أن يبلغ عدد سكان تونس سنة 30 و2000 نحو 12,160,000 نسمة، مقابل 11,970,000 نسمة سنة 24 و2000، أي بزيادة تقدر بحوالي 190,000 نسمة خلال 6 سنوات فقط. والمعهد يوضح أن نسق النمو الديموغرافي في تونس يتجه نحو مزيد من التباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة، مرجعا ذلك بالأساس إلى انخفاض عدد الولادات، حيث سيواصل منحاه التنازلي خلال السنوات المقبلة قبل أن يسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من سنة 27 و2000 حسب تقديراته. وزير البيئة الحبيب عبيد يقدم دراسة مشروع لتعزيز تأقلم الواحات التقليدية بولاية تزر مع التغيرات المناخية تناهز كلفة إنجازه 45 مليون دينار. ويهدف المشروع الذي يشمل 29 واحة تقليدية بتزر إلى دعم التأقلم مع التغيرات المناخية وقدرات المتداخلين وتنويع مصادر الإنتاج وتطوير طرق الري وتوفير أصناف متأقلمة مع الجفاف وحماية الواحات من الحرائق، كما يهدف إلى أحداث واحات نموذجية فضلا عن تحسين الإنتاجية والحماية من الأمراض وتثمين النفايات ودعم سلاسل القيمة وتقليص كلفة استعمال الطاقة ودعم سوق المنتوجات المحلية وتقليص الضغط على الموارد الطبيعية ودعم السياحة البديلة. ويندرج المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للواحات في تونس التي صادقت عليها وزارة البيئة سنة 2015 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية. وفي شأن الدولي، منظمة الصحة العالمية تعلن اليوم حالة طوارئ صحية عامة دولية بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، موضحة أن الهدف من هذا الإعلان هو وضع الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى وحشد الدعم من المجتمع الدولي. ووفق المنظمة، فقد تم حتى الأمس السبت الإبلاغ عن 80 حالة وفاة وثماني حالات مؤكدة و246 حالة مشتبه بها بجمهورية الكونغو الديمقراطية،

0: ديوان فم صوتكم.
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فم.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
1: 9:22 دقيقة على ديوانا فم. مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل مكملين معكم في ويكاند على كيف حتى اللحداش. بعد شوية باش نحكيو على جمال وجمالية تونس وكيفاش النجم ونتحكموا في المعمار متاعنا. البرشة حاجات راحتنا، راحة بالنا، لنفسيتنا والجمال بلادنا اللي تستحق كان الجمال. خليكم معنا، مبادرة مواطنية ممتازة باش نحكيو فيها من بعد، ولكن قبل هذا كل باش نمشيو نحكيو جيوبوليتيك مع محمود
2: وتاريخ.
1: وتاريخ فيه هاتش عندك.
0: هاتش عندك
2: هو قبل كل شيء كنقوله ثاني زيارة لترامب للصين، مش معناها ثاني مرة رئيس ولايات المتحدة جملة يزور الصين، معناها نقصده ترامب زار الصين 2017 والمرة هذه 2026. ما لراو الوضع مختلف. 2017 كان شيء
1: وتولى
2: برشا مشاو، معناها توا مثلا أوباما مشى 3 مرات 2009 2014 2016، جورج بوش صغير الابن 2001 2002 2005 و2008. أما هي ديما تقعد من أهم الزيارات متاع رؤساء الولايات المتحدة للصين، اللي هي ريتشارد نيكسون 1972 اللي ذاب فيها الجليد ولا صارت التطبيع نورماليزاسيون متاع العلاقات، واللي بعد ذيك ب7 سنين بدأت العلاقات الدبلوماسية عام 1979. العلاقات الدبلوماسية ما هنا عام 79. وفورد بعد نيكسون أول ما شد ولا رئيس 1975 مشى طول زاد عمل زيارة للصين باش يفسر ويأكد أنه الخدمة متاع الدبلوماسية متواصلة، معناها مش كيتبدل الرئيس باش تقص باش تكون واضح. أما ماشيين اللي تسمعوا فينا ماشيين في الأخر الحكاية صارت في الزيارة هذية باش نفسروها، ما يلزم زادة سياق تاريخي نفهموا به. هذه حاجة صايرة ما بين الدول، سورتو الدول الكبيرة اللي عاشوا التوترات. باش نحكي حكاية هي تظهر غريبة، يمكن تظهر عجيبة برشا، يمكن يسمعوا عليها ويسخيبوها كل فيديوهات متاع تيك توك. هي صحيح في أوت عام 1945 سفير الولايات المتحدة في موسكو أفريل هاريمان قابل رواد لينين. رواد لينين كما عنا نحن في تونس الكشافة، معناها هداولو تابلو شعار لوحك النسر متاع الولايات المتحدة، تشوفوها وكيدور في تصور، معناها تصويرة حقيقية متاعها وكفي في اللايف ستريمينج. هداولو نسر عفيف، نسر محليه، معناها الدقة متاع نقيشة في اللوح معناها حاجة جميلة على الاخر، لدرجة انه علقك التابلو هذاك في بيرو وهو سفير الولايات المتحدة في موسكو. هيك سفير الولايات المتحدة في موسكو، شنو تبين من بعد ب7 سنين؟ مش بعام ولا بشهر، بعد ب7 سنين تبين انه التابلو هذاك فيه نوع متاع ميكرو يخدم من غير شارج بنوع متاع ترددات.
1: على طول
2: هداولو التابلو علقه هو. جات المخابرات الروسية مقابلة البنية متاع سفارة الولايات المتحدة وبدأوا يبعثوا فك الليزوند ويسمعوا اللي قاعد يتقال في بيرو الكل. 7 سنين مش عام ولا زوز، 7 سنين. فالخوف في الإطار التكنولوجي راهي
1: مفهومة
2: موجود واقع، ماهيش حاجة نتخيلوا فيها. مثلا هنا في الجيفان 2013 اللي صار في سان بطرسبورغ في روسيا، بعد ما كملوا الدبلوماسيين الليفينمون كل شيء خذوا كيما كلي كادو عفيف نتاع لي كونفيرونس وغيره، كيعطيك فلاش ديسك دي كابل باور بانك واحد 70-80% من الفلاش ديسك واللي باور بانك والكواب الكلهم طلعوا متاع هاك للتليفونات ومتاع التجسس. هنا هذايا في 2013 معناها باش تكون الامور واضحه. والتاريخ يتواصل ويقعد يعاود نفسه في اكثر من طريقه. سي اي اي مثلا هذايا تاريخين عملت شركه على اساس شركه سويسريه تبيع في اجهزه متاع اتصال كريبتي، هذايا في السبعينات على اساس هي تبيع في اجهزه، وخذوهم الرؤساء العرب السامي تغلط على أساس كي باش يتصلوا ببعضهم العباد تكون أمورهم هانية، وهي أصلا شركة عملتها سي اي اي والبرودوي صنعته للسي اي اي. وكنت تذكر عمناول اللي حكيت على القطعة الصغيرة اللي في السيرفير الأمريكان اللي مصنوعين في الصين اللي قد الراس متاع القلم مذيكة وطلعت متاع التجسس وتهز في في المعلومات. كما زاد فما قصة قديمة جديدة معروفة ومتجدة، حكاية الفيروس اللي عملته سي اي اي وقعد سنين ربي يدور من كل فلاش وكل أورديناتور على العالم الكل، معناه فيروس ما يضرش الكمبيوتر جيست يقعد يكوبي في روحه ويتكاثر، قعد يدور يدور يدور في العالم لنوصل لفلاش ديسك. فلاش ديسك تحط في أورديناتور تابع حاجة نوكليير في إيران وعطل لهم الخدمة الكل. فنشوفوا لهنا هي حاجة عندها تاريخ. اللي حكيته هذا كل يفسر عليش الوفد متاع الولايات المتحدة اللي مشى للصين الكل حتى واحد الساعة ما هز تليفونه معاه للصين أصلا.
1: خذوا تليفونات بروفيزوار حاجة هكي.
2: خذوا تليفونات بروفيزوار تليفوناتهم قاعدوا في واشنطن مش هزوهم معاهم راو قاعدوا في واشنطن معناها تليفوناتهم ما مسوش الريزوم تاع الصين. شوفوا معناها قداش الأمور اختير خدموا بتليفونات وخليهم غديكة وحتى اللي كادو اللي خذوهم مستيلوات لباج عرفت الباج بلاستيك هذاك متاع تدخل
1: كلهم لوحوهم
2: تصويرتك خليهم الكادوات الأوراق الأوراق الورقة الورقة الورقة خاطر البارح ما في باليش باش البارح كي تفهمنا باش نخدموا عليه دخلت نثبت نلقى الأوراق الورقة البيضة هذية هكا الورقة الأكات اللي يكتبوا عليها ما دخلتش للطيارة معناها اللي ماخو دي نوت عاودوا جبدوا له بلوك نوت من الطيارة عاود كتب اللي عنده
1: وخلى
2: الورقة معناها الأوراق بيدهم خليهم معناها باش نشوفوا لهنا قداش فما مش هلو ساره وما التاريخ ما بين دول لذومة قائم على هذا وقائم على أنه يتجسوا على بعضهم والولايات المتحدة بيدها فيها تقارير متاع ليستة الدول اللي تتجسس على الولايات المتحدة ونصدمكم راهو من أكثر الدول اللي تجسوا على الولايات المتحدة هي الكيان باش تشوف معناها المفارقة وتركيا
1: مادام تتحكم بالطريقة هذه في الولايات المتحدة
2: في الخناقش ديجا نبت أنا على جديد التجسس والتركيا الصين برشا برشا معناها بخلاف روسيا لهنا البارح هو نسمع فك الراديوات الأمريكان ديجا فما راديو جاردن سيت معروف برشا معناها تحفون يحكيوا أنه المخاوف من حاجات يتسموا نانوتيك هذه نانوتيك يا عفيف اطلع معناها فيه معناها الطفرة متاع تطور كبيرة وغير معلنة ما بين الصين والولايات المتحدة انه جي روبو صغير نانو معناها نانو راه قد الراس متاع ستيلو ينجم يتحط في اي حاجة حتى في ورق حتى يسيبوه العبد في شعره يبدأ يسخايبه حشرة في شعره وهو روبو ويتعمل للتجسس ويتعمل لبرشة حاجات في المشي هذية رجعت على الخريطة الكوانتوم كوميونيكيشن اللي هي الاتصال بتكنولوجيا الكوانتوم اللي ما ينجمش يصير فيها هاك كوانتوم حاجة معقدة ما يجوز الكوانتوم معناه براتيكمون أقوى أكثر حاجة متطورة السايبر اي اي والكوانتوم اي اي هذوما التوب متاع التكنولوجيا رجعنا نحكيوا عليهم في الزيارة هذه ولكن التصويرة اللي قاعدة تدور برشا أنه الدبش اللي هزوه والكادوات والحاجات اللي خذوهم الكل خلاهم البرة وما هزوا معهم حتى شيء وفما حتى خبراء يقولوا أنه صار كما سكان إلكتروني في وسط الاير فورس وان في وسط الطيارة الرئاسية الأمريكية للناس الكل حتى الإيلون ماسك حتى الشسمه متاع انفيديا اللي دار كلال مقارن غاديكا وكل شيء صار تبقينا من شيرة أخرى نلاحظوا أنه دبلوماسيا المواضيع اللي تحكيه ما بين ترامب وتشين ما همش برشا معناها ترامب مثلا كي تسأل قالوا له حكاية التعريفات الجمركية حكيتوا عليها قال الموضوع ما تجبدش لهنا نشوفوا اللعبة الدبلوماسية أنه كي كل رئيس بش يجبد موضوع بش يلقى روحه هو في بوزيسيون متاع ضعف على أساس عنده طلب فيولي الشيرة الأخرى يلعب له في فهمت فلهنا معناها بالحق معناها اللعبة تتلعب على برشة تفاصيل وبطبيعة شفنا تصرفات من ترامب في المشي هذي متاع الصين ما عندهمش حتى علاقة بالدبلوماسية نعرفش كان ريت الفيديو ترامب كيفاش رئيس الصين قام من بحذاه وهو مد يده للبلوك نوت متاعه وهز يقرأ في الأوراق اللي في الأوراق متاع رئيس الصين كي قام باش يعطي كلمة بجنبه معناه برشا حاجات خارجين على اللياقة كالعادة والدبلوماسية معناه كما استنسنا بترامب تبقينا في الأخر الأمريكان المعارضين تنقولوا لترامب يقولوا لترامب كما مشى كما جاء ما جابش حاجة كبيرة ما جابش حاجة جديدة
1: في نفس الوقت رسالة زادة كبيرة برشا وأنه وكل الثنائية متاع يا صين يا ولايات متحدة أمريكية وإحنا جماعة الصين وإحنا جماعة أمريكا في الأخر هم بيدهم قالوها معناها القوى الكبرى تلتقي وتجمعها المصالح واحدة هي قبل كل شيء معناها الأخر الكل تفاصيل اللي دير الكل تفاصيل
2: هتنحكيو حاجة في الواقع الاقتصادي اليوم في العالم متاعنا تاعنا. كي نرجع في التاريخ مثلا ما بين روسيا والولايات المتحدة كان عندهم مفاهمة طريفة على الاخر اللي هي مفاهمة قسمة الدجاج. نعرفش كان تعرفها القصة، قسمة الدجاج ما بين روسيا والولايات المتحدة. أن البرودكسيون تاع الدجاج روسيا تاخذ الصدر والجوانح والكويس يقعدوا في الولايات المتحدة، هذية اتفاقية وحاجة اقتصادية معروفة. كيف كيف ما بين الصين والولايات المتحدة راهو فما حاجات تشري فيها من الولايات المتحدة من الصين حتى بخلاف التكنولوجيا ما تنجمش تستغنى عليهم، كيما الماتير بريمير نتاع برشا دويات ونتاع انتيبيوتيك وغيره، أنه صاروا فيهم برشا حوادث وحتى غش. راهو الصينيين غشوا الولايات المتحدة في أكثر مرة، ولكن الولايات المتحدة واصلت تشري نفس الماتير بريمير من الصين على خاطر ما عندهاش منين
1: يجيبها. والصين كيف كيف ما تنجمش تستغنى على الولايات المتحدة،
2: راهم مربوطين ببعضهم في بعضهم بطريقة قوية برشا. صحيح الاتفاقيات اللي تصحوا ما بين الصين باش تشري طيارات وما بين مواد فلاحية باش تشري، وترامب ديما يبيع بهم هذوكم، ولكن في الإطار التكنولوجي ما ريناش مخرجات برشا تحكي توا حتى على السوشيال ميديا وكلي بعثت لي البارح انه ما بين الاي اي ديستيليل، اي اي ديستيليل اللي هو كيما ديبسيك انه يحطوه يتعلم مش من باز دو دوني ديجا موجوده ويقعد برشا وقت، لا يمشي يتعلم من الاي اي الاخرين اللي ديجا متعلمين. هذاك علاش يظهر تقولش عليها مقطره، فهمت؟ ديستيلي معناها كونسنتري اكثر. ما كانش فما حل وما كانش فما برشا كلام على طرح الموضوع هذا. كيما زاد حكايه الرقائق نتاع الانفيديا باش تبيعوا في الصين، كيف كيف القانون بوغ لو مومون ما بين الشركتين ما يمنعش، ولكن الصين ما رجعتش تشري فيهم، فالحكايه ما زالت طويله. والوضع الاقتصادي في العالم هو اللي مازال نستناو فيه كيفاش يكون، كيفاش تاثر باللي صاير الكل.
1: ميرسي محمود. اهلا وسهلا. كنت هاتش عندك
0: هاتش عندك
1: بعد لحظات باش نحكيوا على مبادرة مواطنية لاسترجاع جمال البلاد تحت شعار المعمار مش رفاهية هو راحة بال وهو صحة نفسية. خليكم معنا.
0: ويكند عالكيف. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان FM

0: ديوان فان صوت كوم
1: بنة الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: بلادنا وجمالها وزينتها ورف مش رفاهية فينالمون هذا اللي باش نحكيو فيه، مبادرة مواطنية لاسترجاع جمال البلاد تحت شعار المعمار ماهوش رفاهية، هو راح تبيل وصحة نفسية وبرشة تفاصيل أخرى. المبادرة هذه قاموا بها عدد من المواطنين بهدف استرجاع جمال المدينة معمارها التاريخي، وبش نحكيه أكثر. حاضر بحضينا صاحب المبادرة المهندس المعماري إلياس بلاغة، أهلا وسهلا، مرحبا بك
3: وبيكم أكثر وبارك الله فيكم في الاستضافة.
2: يعيشك نورتنا. دونك أنت زادة رئيس جمعية معماريون مواطنون، والمبادرة دونك الجمعية زادة تحت سقف الجمعية ولكن مفتوحة للجميع،
3: وهو كذلك.
2: أعطيني فكرة فيش تتمثل المبادرة للناس اللي قاعدة تسمع فينا.
3: والله هو معناها في كلمتين مثل تونسي وزيد قالوا الباجي قايد السبسي الله يرحمه، وخر وخر ظهر البيموفا، معناها توا قاعدين الأمور قاعدة تتسرع في معناها
2: المشهد
3: تدهور
2: متاع المعمار، خلينا نقولوها معاش يقبل
3: مش المعمار، هو الحياة داخل هالمعمار. لو كان المعمار وحده يدهور ضربة دهن وشوية معناها تبرقيش يرجع مثلا مش معناها الواحد، لكن المعمار راهو معناها كيف نقوله معمار، فما البني وفما سكن في هالبني معناها معناها كان نبداو نحلو حتى لا فيولونس يوربان، معناها العنف
2: العمراني
3: يبدا نتيجه لضغط معناها
2: نتاع المعمار
3: نتاع العمران على المتساكنين. معناها
2: مثلا نعطيك مثلا، وانت قولي صح ولا انا شريت في بلاصه فيها شويه بني هكا مفرهده، بعد كلكو زنين تلفت نلقى الدنيا كلها وليت عمارات وليت بني، وهذاك هو الضغط مثلا.
3: سؤالك ردوا بسؤال، اندرا انت شريت باختيارك والا شريت كيما نقولوا مشيت للمال وقيت معناها شنو هو اللي موجود واللي خذيت منه، معناها حتى نقولوا خذيت ارض من لافاش ولا من ديوان ولا من عند بروموتور وبنيت، باش تاخذ معها كراس شروط وباش تبني وباش مقيده في البني نتاعك. التقييد هذا اندرا هو باش يسمح لك كلمة سياسية معناها العيش الكريم، احنا وبهجة الحياة وكلها معناها المضروبة هذيك الكل وليت على خاطر خطاب بدون فعل، وإلا بعدت على العمران مشيت عندك جنان متاعك ولا عندك واحد الكل بنيت كيما تحب، وعندك واحد الفئة اللي تجم تبعد وتبني راهي قليلة
2: قليلة برشا، مش الناس كل اللي نجموا يخرجوا على العمران ويبنيوا في بلايص بعيدة، تتطلب لوجيستيك كاملة كراها برش حاجات معناها وامكانيات وكل شيء.
3: خذ المروج، المروج عباد اختارته المروج ولا هذاك المطلوب ولا هذاك الموجود؟
2: هذاك الموجود المروج، انا نذكره معناها ملي بديت مروج واحد اثنين ثلاثة
3: وفي الستة احنا تو وماشيين ولسقنا في المحمدية والواحد فما
2: الاشكال. احنا اليوم انتم كي تقولوا المعمار ماهوش رفاهيه، هو راحه بال وصحه نفسيه. المشكلة أنت قلت أنه وهذه هي الواقع، المواطن معاش يختار وين بش يلقى سلون الإمكانيات متاعه، بش يمشي بش يشري بش يسكن ولا بش يكري بش يسكن غاديكا. المبادرة إسكو بش تكون في إطار توعوي، بش تكون فيها تدخلات، بش تكون فما مشروع بش تقترحوه، شنو بالضبط؟
3: كلمة توعوي ما نحبهاش على خاطر جاي من الفوق على عبيد من اللوتة وكاين هم يعرفوش
2: من أو قوة ضغط ربما يعني
3: والله فيه. شوف الأمور كومبلكس معقدة، معناها مش معناها صعيبة. التفكير الذهني والمادي في كل المستويات هو اللي يخلي الميزير، معناها الفقر، الاندهار، تباثر الحضارة. ونوضح هوني خطر هذا
2: اللب.
3: تاخو نبدأ من الفوق وإحنا هابتين، نخليه هرم السلطة، هذيك أمور سياسية هي والبرلمان والواحد الكل. ناخذ الإدارة. الإدارة عندها إمكانيات. الامكانيات ماهيش قويه راهو، معناها جيت لهم تعذر. تاخو بعد المعماري والعمراني عايش في فقر، والفقر يلزك لل
2: تولي تخدم باللي موان دو بور
3: اكثر من هكا، تولي ما عادش تخدم. هاو نحكي وجهار
2: هذاك عايش نوصل مشاهد كيما هكا معناها في
3: أنت على علم اللي معناها أغلبية اللي زارشيتكت يعملوا في بلان للبلدية مش يسكتوا البلدية، ويعملوا بلان للشانتية
4: وبلان للقرض متاع البنك
3: وبلان إيفاليواسيون معناها أي مام با أن بلان، معناها تابلو إكسل وعادي للقرض متاع الشانتي. هذه باش تقد بيه بلاد، هذا يسمى بريكولاج.
2: وي
3: به جيل المواطن هو بيده. فما مواطنين عندهم شهرية تضمن فيهم ياخو قرض من البنك، وفما اللي عندهم تاش متقول أكثر من الأخرين لكن ما هوش معترف بيهم، اللحام والكرهباجي وصليح الكراهب والواحد وين تحبوا يبني. يبني وقتها أنت سكرت عليه بالسيستم بتاعك هذا باش يمشي يشري أرض بالحبل وباش يبني على زي راسه عشوائي، وما هوش باش يلايق أما باش يقد الدخلاني
2: وش يهمنا في الشكل العام. التداول متاع المعمار التونسي التقليدي وتونس في السبعينات الثمانينات حتى التسعينات معناها ما كانش عندنا برشا عمارات، ما كانش عندنا قولينا كحكوك لوقيد هذوك كلهم مكدسين، ما كانش كنا نبنيو ياسر دويره هكايا ومع شويه جنينه، كان المنظر ياسر مزيان معناها بالكثافه السكانيه. مشينا ظهر لي للتغيير المعماري اللي خلينا فقدنا برشا الطابع التونسي في المعمار التونسي التقليدي اللي كبرنا عليه واللي عينينا تشبعت به. ما كانش ممكن وأنه مع الكثافة السكانية كي نطلعوا كي باش نبنيه وكي باش نزيدوا نوسعوا ونستقبلوا هالناس اللي زادوا وتكاثروا المواطنين اللي تكاثروا ونعملوا حاجة فيها لامبرانت متاعنا وتكون جميلة كيما برشا دول، معناها برشا دول صار فيها كثافة سكانية وتغير المعمار ولكن ما صارش كيما عنا احنا. معناها
3: أنا ناخذ التدخل متاعك خاطر أكثر من سؤال هو تدخل، ونغير الكثافة بالضغط السكاني على خاطر الكثافة ما نش في كثافة كبيرة. احنا بكبيرنا بصغيرنا 12 مليون موزعين على واحد، ما تميش كثافة. فما
2: الضغط في مناطق معينة
3: به الضغط هذايا اولا يزمك كيما واحد راسه يوجع اخرته يداوي بالاسبيرين يمشي نهار من نهارات ويزمه يعمل ايرام
2: يمشي عادي
3: يمشي عادي في معناه يعمل ان غران دياغنوستيك. هذه حاجه. ثاني حاجه راو شكون اللي قاعد يبني مش معناها المواطن، راهم سبيكولاتور جماعة المضاربة معناها هم اللي قاعدين يبنيو تاخذ حتى تطور معناها هنا في في اللاك حتى هذا لك
2: لي بروموتور معناها اللي موجودين
3: مش بروموتور عبيت معناها راه وقتاش طلع لك قداش قعدت فارغ لك زيرو هاو فارغ هاو قاعدين يزرعوا له في النخل عباد تحط في الفلوس نتاعهم غادي خير من اللي تحط في الفلوس في الاقتصاد به انبعت كي يشري هو معناه هذا يبيع لهذا هذا يبيع لهذا حتى للمتر يولي بعشر ملايين يزمو يطلع بدرق قداش من نتاج باش يرجع فلوس
2: وقتها تتشوه
3: عملنا لافاش وعملنا سنيت وعملنا سبرولس وعملنا الواحد باش نكسروا الضغط والدولاب هذا المعوش يا اخي دخلوا هما في الدولاب يا اخي توكي تمشي لافاش تقم معناها حاجه في متناولك انت حاجتك تخدم هوني حاجتك ما اكثرش من نص ساعه باش تخلط يحطك هو في في في في, في قاعه الدنيا يقول لك اللي موجود
4: في منوبه باش تخدم في
2: في في الاطراف معناها
3: منوبه صح برا شوف لي بروجي وين قاعدين يطلعوا وعجبك ولا طير قرنك ويعمل لك معناها لوتيسمون اللي يعمل لك لا ريزو معناها نتاع تنقل لا سوق موجود لا مكاتب
2: لا مكتب شيء. لا مكتب لا تلقى مستوصف لا منطقه شيء معناها قريب باش العباد تمشي تاخذ غادي
3: ولا هما دي بروموتور وقت اللي هما حقهم نظام يعدل هذه حاجه ثانيا فما ثقافه الاستهلاك يعني. ثقافة الاستهلاك معناها لو كان تعطيني 100 مليون وين نحطهم نحطهم في بورتمان
2: هو هذيك راهو عقلية العائلة التونسية
3: لا العائلة
2: التونسية عقليتها انه اول حاجة نعملها يزمي البني ولا الملك
3: ميسيلش اما معناها كان ما نغيروش العقلية ما نغيروش الواقع الحجارة هي معناها اللي تحط لها الفلوس هذاك خرجتها من السيستام حطيته في الحجر هي الحجر باش يدخلك فلوس يدخلك حق الكري هذه حاجة ثاني حاجة انت كي تعمل لوتيسمون وما قريتش حساب تطوب به ناخذوا برتمان هاو جاي العيد هاي وين باش تذبح بالبركونة
2: ونشوفوا مشاهد كما هكي أو شنعطيك أنا مثال حتى نتفاعل معك شوية مثلا في تركيا اللي هي بلد إسلامي معناها
3: كيفنا
2: سني ويذبحوا وكل شيء ونسكنت غاديكا إبا عاملين لهم كما سوخت دوباتوار
3: مسلخ
2: مسلخ حاضر فماش هذي تشري على وش تروح بيه للدار ولا البورتمان ولا تذبح وحدك ولا تجيب بزازار ولا لي لي لي لي لي تمشي تاخذ نومر وتختار وبعد تمشي نهارة العيد
4: تقف على علوشك قدامك
2: تروح بيه نظيف وتروح على روحك اما كل شيء بقى منظم
3: طلع مفصل معناها
2: كل شيء معناها حاجات كيما هاك شنو فيهم باش احنا ناخذوا تجارب مقارنه كيما هكا ونعملوهم ونقراو حسابنا
3: قاعدين نبنيو بالعقليه نتاع كوربيزيي معناها ممكن مواطنين ما يعرفوش اللي عمل معناها الاشاليم وين تو معناها داخله بعضها سكن العبيد وهم عملوها حاجة طبيعية سمحني أختي هم عملوها حاجة طبيعية خارجين من حرب عالمية يلزم معناها العبيد في الشارع يزمك تعمل لهم بلاصات وتعمل لهم
2: الشلام
3: الشلام معناها كريت طايح لكن معناها ما خرجناش ما كناش في حرب لزلزال لحتى شيء
2: اللي هو شلون نجمو نعملو وزيد فسر لي بالنسبة للمبادرة متاعكم كونكريتمون شلون طالبين شلون الميساج اليوم اللي تحب توصلو سيليس
3: أول ميساج هو كون أهل الذكر في الميدان اللي هو الارشيتكت والأوربانيست طلعوا بدرجة أعلى شوية على الإدارة وعلى النظام السلطة مش معناه بطريقة سياسية
2: شي نجم يخدم
3: شي نجم يعطيك رايو صحيح تخرجوا من الضغط وباش تخرج العبد من الضغط بعود يزم معناه يبني 15 فيلا في العام، يبني 5 ويعيش بيهم. داكوه به كي تعطيه الإمكانية، يولي تعطيه الإمكانية كونه يقول لك هذا مش به. ما تجمل أنت توا في الإعلامية والسيد في الميدان متاعه، ماكش كيفي أنا أرشيتكت حببت يا مكرهتي، وأنا مانيش كيف
2: مجيله وميلا
3: وكل واحد يزمه يتوسع في المجال.
2: نفهم كلامك، اليوم المهندس يجي يقولوا له يزمها تجي هكا، وهي حتى كان ما تجيش هكاك هو مطالب أنه باش يخدمها هكاك،
3: شرط العازب على الهجان.
2: فوالا كيفاش فما خطوات نجموا نصلحوا بيهم اللي موجود توا
3: وكما تماش راهو ما عملناش نهار 22.
2: أه؟
3: الخطوات فما معناها على المستوى معناها الكور تيرم موين تيرم موين تيرم واللون تيرم. كور تيرم هو الحمد لله معناها عملنا ثورة، عبيد تسميها ثورة عبيد تسميها تغيير، يدبروا ديوسهم. بالنسبة لنا احنا احبابنا مكارنا ولينا هنا موجودين في استوديو في إذاعة ونجمون
2: نحكي ونجمون نناقشوا بيان سور.
3: دونك طرح الموضوع ديجا مرحلة قوية لوجود حل به. الحل الأول هو استرجاع السلطة المحلية.
2: أي؟
3: ما نجموش نخدمه راو أمور سياسية تحب تعملهم بانتخابات، تحب تعملهم تعيينات،
2: نحكيو على البلديات طب.
3: نحكي أي نحكيو أعطيني فيزافي نحكي معاه.
2: أي صحيح، وهذا تشكيت من برشا مواطنين على فكرة معنا. احنا البارح بركة نحكيو على الناموس وكل قلنا مش كون مش نحاسبه احنا توا معنا.
3: اي شكون الطرف اللي مقابلك
2: شكون مش نحاسب هنا.
3: اي معنا اولا قلنا اهل الذكر ياخذوا بلاصتهم، ثانيا تعطيني ان فيزافي، ثالثا المواطن يلزمنا نعطيه امكانية باش يتنظم. حكاية هذية معناها الديمقراطية التشاركية والكل راهو دقا نحنك مش صحيح. يلزم الارشيتكت متاع الحومة والوربانيست متاع الحومة اللي هو جارك يكون هو المنشط للواحد، على خاطر انت قلت الناموس به، انت حل اللي يجيك في بالك الرش اللي الله يقول لك لا ما يلزمش معناها البقايا اللي فقس فيهم الناموس يقعدوا موجودين.
2: نمشي للسور سنة، نمشي لك المياه الراكدة، نمشي لك الأوساخ، نمشي لهذا يقبل.
3: واحد اخر يقول لك لا يلزمنا شوية ناموس على خاطر لو كان باش نقتلوه بالموبيتات الكل باش يقتل لك الباهي والخايب. احنا حاجتنا بحاجات تقعدوا بها معناها في مثل هذا النقاش وقتها نجبدوا كلمة الوعي. انت توعيني كمواطنة وانا نوعيك كأهل ذكر
2: اكزاكتوما كأنت اهل الاختصاص.
3: اي معناها جو سنتيتيز انا ما نجمش معناها اذا كان ما تطرحش انت موضوعك وما نمشيش انا الانترنت والليزية والحاجات اللي موجودة ما نلومش على المهندسين تاع عام 70 وعام 80 لما توا عندنا كيفاش باش ناخذوا التجربة.
2: به ماش عندي برشا وقت في دقيقة دونك
3: نرجعوا
2: كمل مازال عندنا دقيقة على الأخبار. نرجعوا دونك شنو باش تعملوا بالضبط في الأيامات القادمة، شنو عندكم في البروغرام تاع المبادرة؟
3: المبادرة نهار 22 مايو
2: يجي
3: نهار جمعة، معناها نهار الجمعة هذه جاية وقفة رمزية ماهيش معناها أمام نهج أبولو حي المهرجان باش نمركيو دزو فازتنا قال داخل بالدارجة.
2: لا والله والله جا قول لك راهو كيفاش نسميوها الجمالية وانتم قلتوها ما راحة بال وصحة نفسية لأنه مع الضغط نتاع الظروف الاقتصادية الريتم دو في والمود دو في نتاع حياتنا الكل ونزيدوا نحوسوا في بلادنا كي تبدا باش تمشي من بلاصة لبلاصة وتشوف البنايات بالطريقة هذيك وتشوف
4: والكياس مقابل البني زاد شيء مش مقابل بعضه.
2: نمسكوا
4: في السكر ولا عوينة الكياس والبني بعيد شيء على بعض.
2: فوالا دونك نهار 22 ماي باش تكونوا في
3: مع العاشر نتاع
2: الصباح نتاع الصباح
3: ومرحبا بكم الكل
2: مفتوحه للجميع. والشعار هو المعمار مش رفاهيه هو راحه بال وصحه نفسيه لكل الناس اللي تنجم تغير من الواقع نتاعها تنجم تلتحق بكم. فما نقاش افكار ربما من خلال زاده جمعيه معماريون مواطنون علاش لي ما يتعملش من بعد توت اون استراتيجي تتكتب ويتم اقتراحها باقتراح مشروع وي بوركوا با. يعطيك الصحة عايشك نورتنا برشا برشا
3: بارك الله فيكم.
2: المعماري السيد الياس باللغة جوست نحب نذكركم وانه باش نحكيو اس او اس حملة علوش العيد اللي اطلقتها الجمعية التونسية لقرى الاطفال اس او اس تحت الشعار في العيد الكبير فرحة الصغير اجرها كبير. فما اكثر من 2300 عائلة تقاوم كل يوم باش توفر اساسيات الحياة تبقى فرحة العيد حلم كبير يفوق امكانياتهم. فما أكثر من 10,000 صغير يستناو في دعمكم وخيركم باش يعيدوا فرحانين كيفهم كيف بقيت صغيرات. هنا يجي دور الاس او اس دور الناس اللي ربي عطاها زيد القدرة باش تكون سبب في فرحة وليداتنا. دينارات قليلة منك أما عند صغير تنجم تعمل عيد كامل. إذا تحب تكون جزء من هالفرحة فرحة أكثر من 10,000 صغير تكفلهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال اس او اس معليك كان تدخل للبريد التونسي على السيت www.sosve.in تتبرع بالبطاقة البنكية على الرقم 905 ولا زادة نجم تهزلهم أضحية حية لمقرات القرى والمكاتب التابعة للجمعية ولا تتصل على رقم الهاتف 58-371-002. احنا نرجع لكم بعد أخبار العشرة.
1: تبليسيتي للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
5: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
6: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10,900 في عوض 16,200 من جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.
7: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
8: ديوان افام فلاش نيوز
9: موجز العاشرة صباحا. ديوان افام صباح الخير. رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميدان الضوي يدعو المواطنين إلى اعتماد الأسواق الأسبوعية كمرجع أساسي ووحيد لشراء الأضاحي لضمان الشفافية والميزان الصحيح، منتقدا وبشدة ظاهرة شراء الأضاحي عبر فيسبوك وإنستغرام حيث تصل الأسعار إلى مستويات غير منطقية وفق قوله في ويكاند على كيف على ديوان فام.
10: السنة الفارطة كان السعر ب 25 دينار يعني الحي بما يعني 50 دينار الحمل. السعر ب 27 دينار بما يعني الزيادة أنت كتجي تشوفها. أنا مفرضية أني أنا باش نشري علوش 50 كيلو حي نحكي حي 50 كيلو حي شنو اللي زاد؟ زاد دينارين في البلافون 3 دينارات يعني أنا 50 كيلو ضارب 3 جيب 150 دينار هذاك هو الزيادة اللي حصلت السنة. ما نعملوش بوليميك أنه واحد فهمتي ما عرفش يشري ولا طريقة الشراء نتاعه وسامحني زادة فما جانب آخر من الشراء يلزمك تعرف مين تشري. مرجعك الوحيد هو السوق الأسبوعية. كل التجاوزات تصير في علاقة مباشرة بين الطرفين. أما أنك تدخل السوق الأسبوعية ما يصير شيء تشري علوش ولا باس واللي تحبه والميزان اللي تحبه والشوال اللي تحبه. راه خرجنا بالعلوش إلى درجة أن مشينا ولينا نشري اسمه بالانستغرام. مش معقول تشري فيه كيلو لحم نتاع 60 دينار وتشري فيه بالتواصل الاجتماعي وتشري فيه هكا لقيته في صفحه ما نعرفش شنو ولا في الانستغرام فلان ما نعرفش شريه بالاقل.
9: وزارة البيئة تعلن أنها تضع على ذمة الباعثين شبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار، داعية الراغبين في الانتفاع بهذا الخط التمويلي إلى توجه للبنوك المنخرطة في الاتفاقية وإيداع مطالب التمويل وفق الإجراءات المعمول بها. معتمد منطقة رمادة من ولاية التطاوين يدعو جميع السائقين ومستعملي الطريق إلى التخفيض من السرعة وتوخي الحذر والانتباه أثناء العبور مع احترام قواعد السلامة المرورية، وذلك بسبب وجود بعض الرمال على مستوى قنطرة نكريف نتيجة العوامل المناخية وهبوب الرياح ما قد يؤثر مؤقتا على ظروف الجولان وسلامة المرور. ووفق بلاغ لمعتمدية رمادة فمن المنتظر انطلاق التدخل من طرف مصالح التجهيز لإزالة الرمال وإعادة تأمين السير العادي بالطريق في أقرب الأجل. الإعلان خلال جلسة أعمال بمقر ولاية المنستير عن ترسيم مشروع حماية مدينة المكنين من الفيضانات وادي عيات ضمن ميزانية سنة 26 و2000 بكلفة جملية تقدر ب 20 مليون دينار، أي بزيادة بلغت 10 ملايين دينار مقارنة بالتقديرات الأولية. ويتمثل المشروع في إنجاز مسيلات ومنشآت مائية مختلفة لحماية الأحياء السكنية والمحاور المحاذية، ومن المنتظر الإعلان عن طلب العروض الخاص به خلال شهر جوان 26 و2000 على أن تنطلق الأشغال الميدانية خلال شهر سبتمبر 26 و2000 لمدة تقدر بسنتين. وفي الشأن الدولي، حاملة الطائرات الأمريكية USS جيرالد اس فورد الأكبر والأحدث في أسطول الولايات المتحدة تعود إلى مينائها في ولاية فيرجينيا السبت بعد انتشار بحري استمر قرابة عام شمل المشاركة في عملية القبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وحرب إيران حسب تأكيد شبكة CNN. هجمات مكثفة بطائرات مسيرة على المنطقة المحيطة بموسكو تسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل اليوم الأحد، وذلك بعد أقل من أسبوع على انتهاء وقف إطلاق النار مع أوكرانيا. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عفيف الغربي في ويكند على كيف.
1: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس 9.2.

0: ديوان فهم صوتكم
1: بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: مرحبا من جديد، مكملين معاكم حتى للحديش. التحقت بي جميلة الجميلات، جميلة الصحفيات المتميزة والرائعة قلبا وقالبا شدلي خياتي. هلو
3: بونجور بونجور، صباح النور والورد والفل والياسمين.
2: منورة
3: منورة بوجودك بيان سور،
2: خيش هكا
3: منورة بوجودك. بونجور محمود، صباح
4: النور.
2: يغير راوي غير
4: لا ما غيرش من شدلي.
2: مال مشكون؟
4: لا لا ما غيرش جمعية.
3: علاش ما تغير
2: جمعية؟ جمعية عنا نسر، عنا نسر كلها منورة وكل
4: معناها
3: عنا نسر اختي، عنا نسر ريقت بحذينا.
2: اينا نفرح لفرحتك
3: ربي يخليك.
2: اما ريت بالك ترجع متاع الناس. هاي باش عندك اخبار؟
4: والله شاد لي بالحق راهو عفيف كلامها صحيح. متاع الناس كي يبدا حلال رجعوا لهم.
2: متاع الناس خويا، متاع الناس يهديك ربي. مش عندك اخبار؟
4: عندك كعبه فلام مش عالم
2: يا ولدي سيبنا عاد.
3: نرجع للأخبار متاعنا الثقافية كيف العادة، ونبدأ من تونس أخيرا. محمد فضل شاكر في تونس، كنا حكينا بامل دفوع عفيف لهنا أنه باش يكون موجود في تونس، باش تكون عنده حفلات في تونس، وكان بروغرامي أكثر من مرة، وبعد كي يتم الإلغاء كل مرة أسباب مختلفة. اليوم موجود هو في تونس لزوز حفلات. الحفلة البارح كانت فما حفلة خاصة، واليوم الحفلة الثانية باش تكون في مدينة الثقافة في قاعة الأوبرا. أسعار التذاكر تتراوح ما بين 187 دينار و500 وما بين 95 دينار. بيان سور أجرينا حوار مع محمد فضل شاكر، سألناه على شنو بشي غني. قال إنه بشي غني كيفك عفرائي طبعا، وبعض من أغاني والده، وقال زيدا إنه محذر مفاجأة للجمهور التونسي في الحفل، واللي هو بشي غني غنية تونسية. زعما شنو الغنية التونسية اللي بشي غنيها محمد فضل شاكر في الحفل؟ وهل سهله زعما اللهجه التونسيه والاغاني التونسيه على خاطر
2: جاي قبل
3: تونس؟ لكن كي كان يجي لتونس كان يجي مع والده، وقت اللي والده يبدا يغني باغ اكزومبل وهو يبدا حاضر معاه، لكن لاول مره يكون جاي في تونس ويغني هو معناها على ستيج مش والده على ستيج. وسالته زيدا هل اليوم هو مستعد الا قادر انه يكون على ركح مهرجان قرطاج الدولي، هل عنده اغاني تسمح له انه يكون موجود على ركح المهرجان هذايا والا لا؟ خلينا نسمع مع بعضنا شنو قال لنا.
5: انا يعني كلبناني بحس قريبه على يعني سهلة علينا، صعب احكيها بس سهل افهمها. حنغني كمان جارية حمودة، بحبها كتير الغنية، ولأول مرة حنغني فان شاء الله يحبوها.
3: كان يقولوا لك اليوم انك تطلع على الستيج متاع مسرح كارتاج، تنجم تكون عليه حاضر اليوم وإلا تقول لا خلي كل حاجة في وقتها خير؟
5: لا حاضرين بإذن الله، محطة كتير مهمة بتزيدني شرف فادي بتاريخي، وحاضرين لها أكيد.
3: بعد النجاح طبعا اللي حققته أغنية عفرائي، معناها اليوم فما برشا جمهور قاعد يستنى فيه، برشا جمهور طالب أنه يكون موجود في الحفلات في تونس، وبعض التذاكر بركة اللي ما زالت موجودة اليوم في الحفلة الثانية معناها. وزعما بعد نجاح الحفلتين هذو ما بش يكون سيف السنة موجود في تونس ولا جابوا عليها على قريب هذي
2: عفيف؟
3: عندي شنو رأيك في هذي الكل؟
2: لين عندي تساؤل
3: الهوى.
2: في صورة ما يرجع فضل شاكر يغني، هل باش تقعد الدوموند على ولده ولا؟
3: سؤال.
4: ينجم يولي فضل شاكر يعمل حفلات الكبار وولده في الحفلات
2: معاه في الحفلات، يولي معاه في الحفلات، لأنه المحبة الكبيرة الولده راهي جاية بنسبة 99% من محبة فضل شاكر ومن محبة أغاني فضل شاكر، وذيك علاش يطلبوه منه باش يغني أغاني بوه معناها.
3: طبعا طبعا على هذاك
2: رجع هو على المسارح يغني، اسكو باش يقعد هو مطلوب ولا ليه؟ وانا شخصيا كنت راوى انه يعمل اللون خاص به هو، يفصل يعمل شخصيته الفنيه، يعمل حاجه نتاعو بروبر لوي يكسر. شفت ملك عويج اش عملت؟ ما جاتش لا ريبرودوي امينه فاخت، ما عودتش امينه فاخت، امينه لا ديفا معناها. وملكه عندها طاقه صوتيه رهيبه نعرفها من هي بيبي، ونعرف كيفاش لا ايفولوي في عالم الموسيقى واش تعلمت وقداش تطورت، مي جيت عم تستيلها وحدة موسيقتها تغني برشا اوكسيدونتال، عملت شخصية فنية لا هي ما قلدتش الوالدة بتاعها،
4: ما عودتش الغنايات
2: ما عودتش لا, لا لا لا لا بالكل. هو القروح وظهر لي بما انه فضل عنده سنوات غايب وممنوع والمشاكل اللي تعدى بهم الكل دونك هو
3: عرضية فوالا كانت أرضية مسهلة. لكن عفيف اللي ما يعرفوش برشا انه محمد فضل شاكر ابن فضل شاكر هو يغني من قبل، غنى من قبل وكان حاضر زيادة في فكرة سامي، حضر في حوار مع فكرة سامي، كانت عنده برشا اغاني وكل معناها كانت عنده سنوات يغني لكن الناس ما كانتش تعرفه، ما كانش عنده نجاحات وقت اللي عمل النجاح كيفك عفريقي وقتها باش الناس عرفته، معناها هو حاول وحده عمل اغاني وحده لكن ما نالتش النجاح الكافي انه تخليه يكون عنده قاعده جماهيريه كبيره. جوست من بعد الديو اللي عمله مع والده الناس عرفته اكثر، معناه عرفته كل شيء.
2: دونك لولا فضل شيكر يغني اغاني فضل شيكر
4: ليش مش تطلب منه؟
3: ايوي
2: تصور معناه
4: هو صوته كيما فضل شاكر بالضبط،
2: هو يغني مليح،
3: يغني هو معناها ولكن
2: حلو وخامه،
3: ولكن كي يكون بوك فضل شاكر لازم معناه هو سلاح ذو حدين، راهو كي يكون بوك فضل شاكر تصعب عليك الحكايه وتسهل عليك الحكايه في نفس الوقت، باش تكون ديما في مقارنه بوالدك ونجم زيدا كيما صارت بالاغنيه كيفك عفريق، كانت هي الحافز والبوس اللي خليته يعمل قاعده جماهيريه كبيره وكبيره جدا.
2: نعاود نقول لك وانه القاعده الجماهيريه اللي عملها القاعده نتاع فاضل شاكر.
3: ايوي صحيح صحيح، ما نتمشتكش في الويك لك صحيح الويك
2: اوكي يرجع فاضل شاكر يغني.
4: طب بالك يرجع فاضل شاكر يولي هو وقتها يعمل ستيل اخر ويعمل يمكن يخطف الدوره
2: لا
3: طبعا باش نحكيو على كتاب، كتاب تحكي عليه برشا، كتاب للكاتبة بثينة الغريبي، باش نحكيو على كتاب الحبيبة مسيكة. حبيبة مسيكة الفنانة الكبيرة اللي عملت قدمت برشا للساحة الفنية، ولكن جريمة القتل متاحة البشعة تحكي عليها برشا وتكتب عليها برشا اكتب، لكن اليوم تجي بثينة الغريبي، الكاتبة بثينة الغريبي تحكي قصة حياة حبيبة مسيكة اوترومون، سير بين النار والرماد. برشا معلومات موجودين في الكتاب هذايا. على هذاك انا اتصلت بحبيبة الغريبي، سمحني بثينة الغريبي، باش نسألها علاش اختارت انها تحكي على حبيبة مسيكة بالذات معناها، وشنو هو المختلف في كتابها على بقية الكتب اللي تحكيه على الفنانة. خلينا نسمع مع بعضنا بثينة شنو قالت لنا.
6: اللي خلاني نرجع لحبيبة مسيكة أولا يعني هي امرأة يعني عاشت في فترة صعبة جدا، فترة استعمارية أزمات، ومع ذلك استطاعت يعني أن تتموقع واستطاعت أن تثبت نفسها يعني كفنانة وكمبدعة، هذا أولا. وثانيا أيضا طريقة تداول قصتها أي جريمة حرق مقتلها وحرقها تثير الكثير من الغرابة والتساؤلات، وهو الذي جعلني أعود ليدقق في شهادات طرحت حول ذاك اليوم، هذا ثانيا. وثالثا يعني طريقة كتابة الكتابة عنها دائما كانت بلسان ذكوري يركز فقط على المرأة الجميلة التي قتلها معجب، في حين أن حياتها مليئة بالأحداث، حياتها يعني لمن يعود إلى سيرة حبيبة مسيكة سيرة النار والرماد سيكتشف ذلك، سيقرأ التحقيقات التي ستجعله بدوره يتساءل من القاتل الحقيقي، هل هو فعلا المعجب الذي تم تداوله الآن لأكثر من 95 سنة. وثانيا تفاصيل أخرى حول حبيبة مسيكة في المسرح وشهداء الحرية وليلة السجنية التي قضتها وهي ملتحفة بالعالم التونسي. أيضا حبيبة مسيكة الإنسان التي كانت تساعد الناس، أيضا تمردها في تلك الفترة وأدائها لأدوار رجالية رغم أنها امرأة جميلة جدا، امرأة تحمل الكثير يعني من الإبداع والتفاصيل التي تستحق فعلا العودة لها، وهي تفاصيل أعتقد أنها تذكر لأول مرة، فقد اعتمدنا يعني على مراجع توثيقية هامة جدا وجدناها يعني سواء في الصحف سواء في التحقيقات سواء في الآراء التي التقطناها، وهذا من خلاله كوننا سردية نعتقد أنها أقرب إلى الموضوعية والمصداقية أيضا.
2: تحية لزميلتنا الصحفية هي بفينا الغريب نحيوها برشا. أنا بدي استغربت لشوا انت حبيبة مسيكة. حبيبة مسيكة خلينا نذكره اللي هي يهودية الأصل
3: طبعا،
2: وكانت زيدة مع دافعت على ضد المستعمر الفرنسي على تونس، وبالحق كانت رمز للتحرر في الفترة ديك. أول مرأة تعتلي ركح المسرح وجهها مكشوف معناها
3: طبعا طبعا. وبرشا رام كتبوا على حبيبة مسيكة، وبرشا كتبوا على جريمة القتل متاعها، ولكن بوثينة عملت برشا ريشيرش، رجعت للتحقيقات وبربشت برشا باش تلقاو في الكتاب هذا حاجات اللي عمركم ما قريتوهم قبل، باش تلقاو معلومات جديدة باش تخوضوا في العالم متاع حبيبة مسيكة.
2: ما ننساوش فيلم سلمى بكار زيدة اللي تعرضت لحياتها لحبيبة مسيكة من خلال رقصة النار لا دانس دو فو، واللي خلدتها عام 94، ويقعد اسمها طبعا من رائدات الفن والتحرر في تونس.
3: طبعا تلقاو الكتاب موجود في جميع المكتبات التونسية، امشي وشريوه وما كمش باش تندموا طبعا.
2: ميرسي بوكو شادليا.
3: ميرسي
4: صحيت شادليا، وباهي كي تعمل كتاب بخلاف المغنين وكل شيء، باهي كي كل جمعة
2: ما هو تخصص ما هو ثقافية
4: اما باهي كتاب كل جمعة بالحق جميلة على الاخر.
3: تلقى عنا كتاب، تلقى عنا سينما، تلقى عنا فن، تلقى عنا كل شيء.
2: فرش خويا في برنامج الحوار تايم تلقى لي كل حلقة نعمل كتاب.
4: انا بوغ لو مومون نركز برشا مع اولاد جمعيتي بكل شيء. نحب نعمل ديتيك مهمة برشا، ما نضيعليش الوقت.
2: ندخل انا احتراما ديتيك في ديتيك الجمهور العريض باهي اللي يحبني واللي يتبع
4: فيه. عندي فلام فوق مني
3: باهي يهدد فينا يهدد
4: لا ما نتكلم بجماعة يطلعوا لونتين في سفاقس ينو استوديو لهنا عندي فلام فوق.
2: لا خلينا نخرج اغنية بعد نعملوا ديتيك، خليكم معنا.
1: بيبليسيتي للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكل عادة أحسن ريزو موبيل في تونس. روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 13 حتى 24 ماي في تونس سيتي. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
7: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
1: باش نكملوا معكم باخر فقره مع محمود الحجري باش نحكيوا ديتك.
0: ديتك
2: عاد حكينا كما اليوم على الغلاف في كل شيء واحد. ليزوبيراتور في مصر قالوا لي حتى المينتونونس نتاع كل ما هو سيلولير والا ارضي في الانترنت معناها ال4G وال5G والدي اس ال والفيبر وكل شيء قالوا المينتونونس والحاجات هذوما تكلفهم زادوا. فليزوبيراتور الكل في مصر زادوا ما بين 30 و 33% من سوم باقات الانترنت بانواع سواء ال4G وال5G ولا الدي اس ال وغيره. في مصر عندهم حاجه اسمها ANTRA جهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر. شنو عمل؟ فرض حاجة على ليزوبيراتور في مصر الكل حاجة اسمها زيرو ريتينج. شنو هو الزيرو ريتينج هذا؟ اللي هو التصفح المجاني. مش معناها الانترنت حلت ولا تبلاش في مصر؟ لا، ما الانترنت ولا تبلاش معناها سواء عندك 4G معناها صابب عندك انترنت وإلا الـ4G وفي ولا اللي هو ولا الدي اس ال مقصوص ما خلصتوش ولا اللي هو تنجم تدخل للمواقع gov.eg اللي هما المواقع متاع الدولة الوزارات وغيره اي سورتو المواقع اللي تابعين edu.eg اللي هما مواقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمواقع متاع البحث العلمي، موقع بنك المعرفة المصري اللي هو ذا فيه المعلومات يستعملوه للطلبة والباحثين، بوابة مصر الرقمية، مواقع الوزارات والهيئات الحكومية الكل، ميسورتو التعليم، مواقع التعليمية المصرية مصرية واللي تدخل لهم في مصر بلاش بحكم أنه الانترنت زادت تنجيزة رأي 30% هي
3: برشا أي منفع 10% ولا 5% بكلي سمع 30%
2: برشا 30-33% برشا.
1: وإحنا عنا ظاهرة هاليامات عند ليزوبيراتور متاعنا كي تشري قداش من جيجا بتعرفش عليهم كيفاش يفاورة
2: يذوبوا
1: ما هكاكا ما فهمتش ماني
2: عجبتني الحكاية. وإن شاء الله نحن في تونس المواقع هذوما اللي يستعملهم سيرتو الطلبة معناها اللي باش يقرأ والمواقع اللي يدخل بالواحد باش يشوف روحه تصبوا له فلوس ولا البوستة والماندة والحكاية تضومة وزارة المالية وغيره يولي وزادة مجانا.
1: تضحك انت تحكي على المجانا وعلى الليزوبيراتور مثلا ليه خي هكا تاو باش يسمي الليزوبيراتور ما وكلهم عاملين دي زابليكاسيون ولا الليزوبيراتور اللي انا عندي من عش الاخرين هكاكا ولا باش تدخل للابليكاسيون انت وفيتلك الانترنت باش تدخل الابليكاسيون باش تشارجي يزم يبدا عندك انترنت
3: كلهم هكيكا
1: جراف
2: بالحق هذا يراه فلسفيا
1: مش عادي معني كيفاش باش ندخل نشارجي انا فوقي كارتي باش ندخل نشارج
2: فيلزم تحل الابليكاسيون
1: اي ما تحلش
3: انا يكون عندك واي فاي معني هو
1: لازم يبدا عندك انترنت اي حاجه معني حاجه باش ناخذ في نغابش نزيدك معلومه اخرى انا خبير اخر اوبن اي اي صحت اتفاق مع حكومه مالطا يتيح لجميع سكان البلاد الحصول على خدمه تشات جي بي تي بلس لمده عام كامل بشرط اتمام دوره مجانيه حول استخدام الذكاء الاصطناعي. والبرنامج هذا يشمل زيد المواطنين المالتيين المقيمين في الخارج وهكا مالطا تولي اول دوله تطلق برنامج من هذا النوع وفق رويترز.
2: هو البرنامج هذايا الاول في العالم كمالطا بحكم ان الشعب نتاع مالطا العدد مش كبير ومع الخطوط نتاعهم وما ننساوش المفاهمه زاد اللي صارت مع الامارات قبل مع اوبن اي اي كيف ما ماهيش نفس الحكايه ما مفاهمه مع اوبن اي اي
1: ما احنا ما نجموش نعملوا حاجه هكا
2: يلزمنا خدمه ماهيش هكاك معناها بالصدفة. هو راهو الشركات نتاع الانتليجنس ارتيفيسيل عندهم بلايص يركزوا عليهم وعندهم حاجات معينة يركزوا عليهم وعندهم دي بروجي تيب توا قاعدين يجربوا
1: كيما في مالطا كيما في تونس.
2: وشنو الفرق؟ نفس اللغة.
1: خطوتين معناها كاينهم في تونس
2: نفس اللغة معناها يتكلموا كيفنا ويكتبوا كيفنا هما. حتى العادات الغذائية ما نبعدوش على بعضنا. نذكر زاد الهند مثلا المفاهمة اللي عملتها مع اوبن اي اي انه شعب كامل ولا عنده اسوم اقل من العالم الكل في الاستعمال هذايا وتبعتها جوجل. فان شاء الله نحن سواء كتونس والا كشمال افريقيا نتلموش مع بعضنا نجموا نعملوا مبادرات كما هكا. وراو اغلب الشركات نتاع الانتليجنس ارتيفيسيل كي تبعث لهم ولا تتصل بهم وراهم يتفاعلوا مع الدول ومع الهيئات الرسميه يتفاعلوا.
1: ما نخسر شيء احنا علاش شنو يتطلب باش نعملوا مبادره
2: معناها تتصل به ايميل من وزاره التكنولوجيا ايميل من السيد الوزير للاتصالات يقول لهم شنو نجم ونعمله مع بعضنا وشو ما الفرضيات وتبدأ الحكاية مغادي.
1: وي بوركوا با
2: توكو
1: مرسي عطيك الصحة محمود كنت ذي ديتك
0: ديتك
1: عزيز مرحبا بك عزيز جيتي ديك فارغة ولا
2: ما عزيز اقف عزيز
1: برا عاد ولا ولي ثلاثة يلا شكرا لكم على المتابعة كملوا بالموزيكا مرسي بوكو فاروق سويسي كان معنا في الإخراج وحيدة قادر كانت معنا على مستوى الإعداد إيمان الشابي كانت معنا في الإخراج الرقمي شكرا محمود شكرا شدلية نرجع لكم إن شاء الله الويكند الجاي سينو بعد شوية الموعد يكون مع البرهين مع الشيخ سيف الدين الكوكي وعبير والضيوف متاحهم ومباشرة بعد يجيكم ربيب وبرنامج ديوان التراند اقعدوا في المتابعة لبقية برامج ديوان أفام. باي باي نسكو كل شيء طيبة.
0: ويكند على كيف.

0: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تابعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام.
1: بوبليسيتي.
2: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
3: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج، وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.

0: Radio FM. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز الحادية عشرة ديوان FM. عسلمة. وزارة الصحة تؤكد في بلاغ أنه لم يتم إلى حدود هذا التاريخ تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا في تونس، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات والمعلومات غير الموثوقة، والاعتماد فقط على البلاغات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية الدولية المختصة. ووزارة الصحة تؤكد أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بفيروس هانتا، والذي تم تسجيله مؤخرا لدى عدد من المسافرين على متن سفينة سياحية دولية. كما توصي الوزارة المسافرين بالالتزام بالتوصيات الصحية العامة أثناء السفر واحترام قواعد حفظ الصحة وتجنب ملامسة القوارض أو فضلاتها والاتصال بالمصالح الصحية في حال ظهور أعراض حمى أو ضيق تنفس بعد العودة من مناطق يعرف فيها انتشار هذا الفيروس. من المنتظر أن تنظر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان يوم الثلاثاء القادم الموافق ل19 من مايو الجاري في مقترح القانون المتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين وتحسين جودة حياتهم، حيث ستستمع اللجنة في مرحلة أولى إلى جهة المبادرة، ثم ستشمل الاستماعات كل المتدخلين من وزارات وصناديق اجتماعية في مرحلة ثانية، حسب ما أفاد به النائب فخري عبد الخالق، موضحا أن مقترح القانون يشمل متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحطط الاجتماعية.
2: المبادرة هي اليوم المجموعة لأربعين نائب وللمجلس بصفة عامة، الناس الكل رحبت بالمبادرة هذه، خاصة أنها مست المتقاعدين الناس اللي خدمة وبنات البلاد هذه. اليوم فرصة باش نكافتوها، اليوم باش نزيد نبشركم اللي ستنطلق جلسات الاستماع إن شاء الله يوم الثلاثاء 19 مايو بالاستماع إلى جهة المبادرة، يهدف هذا المقترح إلى تحسين جودة حياة المتقاعدين وحفظ كرامتهم عبر إقرار حزمة من الامتيازات الاجتماعية الصحية والثقافية. أبرز المحاور، المحور الأول هو محور قطاع النقل اللي فيه تخفيض لا يقل عن 30% على معاليم النقل العمومي الوطني والجهوي عبر دفتر نقل المتقاعد، وفيه زادة تخفيض لا يقل عن 30% على تذاكر النقل الجوية والبحرية الوطنية للمتقاعدين المقيمين بالخارج خارج فترات الذروة. القطاع الثاني اللي هو قطاع الصحة، الأعفاء من المساهمة المالية في خدمات الكشوفات المبكرة والوقائية للأمراض المزمنة سرطان وقلب وغيره في القطاع العمومي.
1: الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن في بلاغ عن استئناف حركة القطارات على خط الساحل صباح اليوم بين محطتي المنستير وسوسة ببجديد في الاتجاهين، وذلك في انتظار استكمال الأشغال لعودة كل السفرات. ويذكر أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية كانت قد أعلنت توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين سوسة ببجديد والمهدية مساء أمس نتيجة حدوث عطب في سلك الكهربائي. وفي شان دولي، قوات الاحتلال تواصل خلال الساعات الماضية خروقاتها واعتداءاتها المتواصلة على مناطق متفرقة من قطاع غزة عبر قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف طال المناطق الشرقية والجنوبية من القطاع. ومن جهتها، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تشدد على أن تعذيب الاحتلال وسوء معاملته للأسرى الفلسطينيين أمر غير مقبول، داعية إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة في جميع حالات الوفاة والتعذيب وسوء المعاملة وغيرها من حالات المعاملة اللا إنسانية. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع الشيخ سيف الدين الكوكي في برنامج البرهان.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net
3: ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
4: ديوان FM صوتكم.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.
4: Vous écoutez Diwan FM,

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجمعني بكم في الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم آمين يا رب العالمين. بعد شوية تنطلق سفينة البرهان على إذاعة الديوان.
1: البرهان كل نهار سبت وحد من 11 ونص نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
0: صباح الورد والياسمين. أسأل الله تعالى يحفظني وإياكم، شل ربي جزيكم عنا كل خير. لقاء آخر يتجدد من برنامج البرهان على إذاعة الديوان كما العادة، ولا لا يقطع لنا عادة، كل نهار سبت وحد من 11 حتى كشي النص نهار بإذن الله تعالى. اليوم بإذن الله تعالى بش تكون بحذانا الدكتورة أسماء هلال، الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتون إن شاء الله. ولكن قبل هذايا عنا نبض رمضان مع عبير. صباح الورد والياسمين، نبض الواقع.
2: صباح الأنوار والمسرات، صباحكم خير نير، صباحا سعيدا طيبا للسادة المستمعين أو في البرهان على إذاعة الديوان أينما كانوا. إن شاء الله كل عام حين بخير، إن شاء الله يا ربي أيام مباركة، إن شاء الله بوادر خير وفرج لكل التونسيين اللي يسمعوا فينا، وإن شاء الله ربي يحفظ تونس وأهلها.
0: أسأل الله تعالى أن يحفظ تونس وأهلها، وإن شاء الله ربي بلغنا يوم عرفة أفضل أيام الدنيا على وجه الأرض. بعد شوية كما قلنا بشكون بحذانا الدكتورة أسماء هلال، الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة، بش نتحدث على نفحات هذه الأيام المباركة تحت عنوان نفحات الرحمن في أفضل أيام الزمان.

0: تعرف غدو الحي إن شاء الله عبير بعد بلاغ مفتي الديار التونسية إن شاء الله اللي بش نسمعوهم بعد أن غدو الحي تبدأ أفضل أيام الدنيا العشر الأوائل من شهر ذي الحجة اللي ربي سبحانه وتعالى أقسم عليها صراحة في كتابه العزيز من خلال سورة الفجر وقت اللي قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر. العلماء الكلهم قالوا أن العشر الأوائل أو الليالي التي أقسم الله تعالى عليها في هذه الآية المباركة هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، والناس تغفل على أن هذه الليالي هي أفضل حتى من العشر الأواخر من شهر رمضان. الناس في بالها العشر الأواخر يعني نعظموها، أي نعم هي فيها ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ولكن الشيطان عليه لعنة الله تعالى من المداخل متاعه أنه يصغر لك الكبير ويكبر لك الصغير، حتى من باب أنه يخليك تمشي في الفضائل وتبعد على الفرائض. فغدوة الحي بإذن الله تعالى ذاك عش اليوم باش نحاول أنه ننصح الناس تقبل على الله عز وجل، خاصة أصحاب الحاجات، والكلنا أهل الحاجات، الكلنا عنا قضيات عند ربي سبحانه وتعالى، الأبواب مفتوحة راكم. غدوة الحي بداية من يوم الاثنين بإذن الله تعالى إلى اليوم العاشر من شهر ذي الحجة راكم باش تعيشوا خير أيام الدنيا بمدلول قول الله تعالى وبشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى نبذ الواقع. عبير
1: في أولى فقرات نبض الواقع باش نحكيه على بلاغ هيئة الإفتاء التونسية، يعلم مفتي الجمهورية التونسية أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب، فإنه يوم الأحد 17 ماي 2026 ميلادي هو تمام 30 من شهر ذي القعدة 1447 هجري، وبناء عليه فإنه يوم الاثنين 18 ماي هو مفتتح شهر ذو الحجة، وأنه عيد الأضحى المبارك بمشيئة الله يكون يوم الأربعاء 10 ذو الحجة الموافق 27 ماي 2026. نسأل الله أن يجعل هذا طالع بركة وألطاف تحف بوطننا التونسي الأبي وبالعالم العربي إن شاء الله كل عام، وتونس والمسلمين حيين بألف خير
0: إن شاء الله يا ربي كل عام، ونحن حيين بألف خير، وإن شاء الله التجار متاع الغنم إن شاء الله يرأفوا بالتوانسة، لأنه البارح مرة أخرى أنا كل يوم تقريبا يعني كما قال رفيقي مارس في الهواية متاعه كل يوم تقريبا نمشي للرحبة، الأسوام في بالنا ماشية وباش تنقص لكن ماشية وتزيد، الأسوام متاع الغنم ماشية وتزيد بصفة جنونية، يعني قاعدين نقارنوا مقارنة بعام ناول وبوت عام ناول وبوت عام ناولين، ما عارف اللي كل عام على فما زيادة متاع 100-150، أما تولي تتحول الزيادة الأكثر من 400-500 دينار مقارنة بعام ناول، فهذا صراحة يعني الحمد لله الذي جعلها سنة مؤكدة وليس فرض.
1: الحمد لله هو الحمد صحيح لله. فما مواسم الاستثمار فيها طبيعي وعادي، ولكن المواسم الدينية خلينا نكون أقرب إلى الله، خلينا نكون أقرب إلى الروحانيات، خلينا نزكي أنفسنا ونحاول نبعد على هالمفاضلات والمزايدات ونقرب شوية للتونسي ونخفف على الناس بما أتينا من القدرة والاستطاعة ونراعيه بعضنا ونشدوا أزر بعضنا كل واحد باللي يقدر. الفلاح ما يحبش الخسارة، البايع ما يحبش الخسارة، ولكن زادة الشاري من حقه أنه يفرح بالشوية اللي عنده بالقليل اللي عنده،
0: ونحن عبير نحبهم يربحوا على فكرة رأوة. مش معناتها نحن نقول لهم أعطيه لوجه الله، لا، ولكن فما منطق فما عقل
1: هي متاع ربح متاع ربح
0: معقولة راهو سناك، يعني اللي قال راهو سنا باش يغلى هو اللي خلى الامور باش تغلى.
1: نعم.
0: ما نحبوش نمشيو في كل حمله متاع خليه عندك وخليه بابا عندك وذا جاوبنا عليه، هذه راهو شعيره من شعائر الله، الكلام هذا ما يجوزش في حقها، لكن من شيره اخرى زاده راهم الناس هذوما سامحني الله المستعان ربي يهديهم وربي يصلح حالهم، ربما عندهم مصاريف هما كما يقولوا قاعدين نصرفوا العلفة وكل كلام هذاك الكل، ولكن هذا لا يبرر صراحة نحكيه على فرق ما بين عام ناول السنة 400-500 دينار.
1: أنا ما استوقفني من التبريرات وقت اللي قالوا أنه احنا الموسم متاعنا مرة في العام مش كما بقية القطاعات وبقية المواسم يستفيد على طول العام. هل لأنه الموسم مرة في العام عيد الأضحى يلزمك تحقق ربح يغطي سنة كاملة؟ هل يعقل هذا على حساب الشيء؟
0: أنا حكيت مع بعض الفلاحة كما قلت لك قاعد ندور تقريبا يوميا في الرحابة يعني الفلاح
1: يومين تشري علوش؟
0: لا مش يومي نشري علوش، أنا يوميا نتصور مع علوش وراه. أيوة. صراحة الفلاح شي يقولك أنا ما نجمش نبيع بالعلوش، أنا ما نجمش، ما عنديش البلاسة ويمشي بيت، ما عنديش عندي دار عندي كذا، ما عندوش كما نقولوا نحن
1: الفضاء
0: والآليات اللي تخليه يعيش فترة زمنية في العاصمة. شي عمل يبيعهم باك كامل يبيعهم، بتبيع الناس هذوما القشره باش يستغلوا الفرصه باش يبيعوا، هو باش يبيعوا بالسوم العادي نتاع الفلاح اللي هو في المتناول للامانه، ولكن القشار ياخذهم
1: مشكلة الوساطة كما في مشي الجملة كما في الخضرة كما في بقية المنتوجات اللي نلقاوها. الوساطة هي اللي تاكل من الفلاح وتاكل زيادة من المشتري المستهلك. إن شاء الله ربي يعين الناس الكل،
0: ربي يهدينا على بعضنا وربي يصلح حالنا، وإن شاء الله ربي يبلغنا هذا العيد، والله لا يحرم مسلم من فرحة العيد. اللهم أمين يا رب العالمين.
1: اللهم أمين. اليوم جيت في نبض الواقع بخبر مختلف، بخبر متميز. في بالك أنه AI الذكاء الاصطناعي، وما أدراك ما الذكاء الاصطناعي، وحكينا عليه برشا مرات، يطلب اليوم مشورة رجال الدين. في شركة OpenAI وأنثروبيك قعدوا في نيويورك مع قيادات دينية ومفكرين روحيين ضمن أول طاولة مستديرة لما سمي بميثاق الإيمان والذكاء الاصطناعي، في محاولة لصياغة أرضية أخلاقية مشتركة تضبط مسار تطوير الأنظمة المتقدمة. اللقاء هذا يتعقد ضمن مبادرة نظمتها Interfaith Alliance for Safer Communities، مع خطط لجولات لاحقة في مدن عدة من مختلفة قبل قمة نهائية باش تكون في أبوظبي. لهنا نعرفوا أنه القانون وحده ما عادش يكفي، نعرفوا أنه القانون غالبا يأتي متأخرا بعد ما تخرج الظاهرة وتنتشر. نحكيه على ذكاء اصطناعي، نحكيه على تطور ذكاء اصطناعي بشكل رهيب بشكل متسارع يخلي حتى الإنسان غير قادر على مواكبة هذا التطور. الأبحاث الجامعية أيضا وحدها لا تكفي لأنها تمنح المعرفة وما تعطيناش الحكمة. السوق اليوم منحاز بطبيعته للرب، ربح ماهوش منحاز للضمير، هذيك علاش نلقاو العودة إلى المرجعية الروحية، هي محاولة للبحث عن بوصلة إنسانية مش عندنا تقنيات خوارزمية. نعم،
0: لو كانت تصير في بلد من بلدان المسلمين تعرفش تقال عليها ولا الحكاية ذي
1: الرجعية
0: والتخلف وكذا. هذا في أمريكا، أمريكا يا سيدي بن سيدي، حسب البلاغ اللي أنت تو طرحته حسب الخبر، أمريكا جماعة الاي اي، جماعة التكنولوجيا المتطورة، جماعة الذكاء الاصطناعي هما اللي صنعوه، قالوا لا رانا وصلنا لمرحلة راهو ربما خطيرة تمس من اخلاقيات الناس، تمس من انسانية الانسان، فوجب علينا ان نتجه الى شكون؟ امريكا. نحكيه على مسيح، نحكيه ربما على لا دينيين هذوما. يمشيوا مباشرة ويطلبوا استشارات دينية مع عند ناس بقطع نظر شنو الدين اللي مشاو له راهو، نجم يمشيو العلماء دين مسيحيين يهود.
1: لاحظ انه قال الايمان
0: في الايمان. أيوة. الايمان في مطلقه.
1: نعم.
0: نعود نقول لك لو كانت تصير هذه في بلد من بلدان المسلمين راهي الدنيا باش تقوم باش تقعد باش تقول قال شنو قال. كما قلت انت الرجعيه التخلف، نحن باش نكونوا سباقين باذن الله تعالى. هي صارت في امريكا وبعد باش تصير في البرهان، انا في بالي هيك صارت في مرحله اولى في امريكا.
1: أيوة.
0: وباش تصير في تونس وتحديدا في برنامج البرهان.
1: أيوة.
0: باش يتم استضافه علماء من جامعه الزيتونه ومختصين في علوم الفقه عموما. الفقه هذا تقولي أنت يا أخي فما كتب تكتبت قبل على لي آي، لا، فما فقه يتقرى في جامعة الزيتونة ويتقرى حتى في الجامعات الإسلامية عموما، اسمه فقه النوازل، فقه كامل فقه النوازل النازلة، هي الحادثة التي لم تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد التابعين ولا أتباع التابعين، وحدثت مستحدثة يعني، ويقيسوها بالقياس على بعض النصوص الشرعية، مش أي واحد يقيسها، مختصين في المجال، مختصين في العلوم الشرعية، ويحاولوا يصدروا فتوى من خلالها يبينوا الحكم الشرعي إلى مسألة نازلة من النوازل أو مسألة من المسائل المستحدثة. ولعل هذا يكون البداية متاعه في برنامج البرهان من خلال البلاغ. وهو كان احنا تاون تصدروا بأمريكا، نتخدوه شوية تحت جناحها، قال شنو، قال حتى كان تهمونا بالتخلف أو بالرجعية أو غيره، نقول لهم لا أمريكا رأي. قال
1: هو مؤسف بصراحة أنه المرجعيات أو الثقة في المرجعيات تكون مستوردة، وأنه مرجعيتنا الدينية أو الروحية أو الأخلاقية ما يكونش عندها البعد القيمي والتصديق والدلالة اللي احنا محتاجينها. ومؤسف، واحنا قاعدين نلاحظ ونشوفوا انه الايمان المطلق بالخوارزميات او بالتقنيات والآليات والتقدم العلمي يخلينا في حالة من الفراغ الروحي القيمي، وانه مرجعنا الى انسانيتنا في نهاية الامر، وانه محتاجين الى هذه القيم والمبادئ حتى تتحقق انسانية الانسان، باش يختلف الانسان عن باقي الكائنات. فبغض النظر كيف ما قلت أنت على بما تؤمن، أنت تحتاج إلى الإيمان، أنت تحتاج إلى مرجعية،
0: خاصة الجانب الأخلاقي،
1: السكينة أيوة،
0: خاصة الجانب الأخلاقي اللي تجتمع فيه كل الشرائع. رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعرفك أنت تركز ياسر مع المصطلحات، كلمة لأتمم، كلمة لأتمم علاش تحيلك يا عبير؟ كلمة لأتمم دليل على أنه فما شنو
1: موجودة الأخلاق،
0: الأصل موجود في المسيحية وفي اليهودية وفي كل الشرائع،
1: وهي فطرية في الإنسان الأخلاق.
0: اليوم رأوا البشر ينجم يلقى روحه في فيديو لا أخلاقي، وهو معامل لا يد ولا ساق، رأوا الشيء رأوا من وراء
1: الفبركة اللي قاعدة تصير مفزعة جدا،
0: خطير جدا.
1: في حق في البداية بدأت في حق السياسيين وشخصيات العامة والمشاهير، لكن من بعد ولينا نلقاها حتى في حوادث مدرسية، ولينا نلقاها تلامذة اليوم يتحالوا على القضاء بتهمة فبركة فيديو جهات لأصدقائهم في القسم وفي الفصل أو لمعلميهم، ولينا نلقى سوء استخدام. هذيك علاش قلنا بأنه التسارع المفرط لهذه التقنيات أصبحت تقريبا خارجة عن السيطرة، فولاو يلوجوا على آليات تحكم ذاتي لهذه التقنيات هي وحدها كيفاش تضبط أو تحدد ضوابطها الأخلاقية. ولكن هذا لا يمنع أنه حتى مع هذه المبادرة فما مجموعة استنكرت، وفما مجموعة رفضت. أي نعم، في أمريكا بعض النقاد
0: يكتبوا كومنتريات ويسبوا
1: موجودة الظواهر هذه، وأنا جايين ظهرت لي كومنتار واللي صار معنا. بعض النقاد يروا أنه استدعاء رجال الدين قد يتحول إلى غطاء ناعم يأجل الأسئلة الصلبة المتعلقة بالاحتكار، المتعلقة بالرقابة، المتعلقة بهيمنة الشركات على مصير البشرية. يروا أنه الأخلاق ما يلزمهاش تكون بديل عن المحاسبة، ومشيوا إلى أبعد من ذلك في نظرية المؤامرة، وقالوا بأنه هذه الأبعاد الدينية تبحث عن غطاء من أجل استفحال الدمغجة أو التحكم في العقول من خلال آليات الذكاء الاصطناعي. بعض من النقاد في أمريكا راهو الطبيعة البشرية بغض النظر عن الجنسية موجودة، وتستغرب من تفاعلات الناس.
0: مازلنا نقول له هاي سيدي هاي في أمريكا حتى وما قد
1: موجود وعندهم
0: يعني ظهالي موجودة جبلة في كل إنسان. أيوة الجانب هذا من داخل اللي عنده، عندك ولا ما عندك شيء؟
1: أي صحيح، هذاك علاش نحبوا نمشي.
0: آمين آمين يا رب. أنا قبل ما تمشي نحب نسألك العالم عموما في أيوة. مجال من المجالات عنده حقيقة علمية
1: أي.
0: ثابتة وعليها إجماع علمي، ولكن لا تستساغ منطقا ولا عقلا ولا عادة. معايا؟
1: معك
0: معاي، وإن شاء الله السادة المستمعين معنا. عاود السؤال، العالم في أي مجال من المجالات
1: أيوة.
0: المجال الطبي، المجال الديني، المجال النفسي، المجال الزراعي، أي مجال من المجال عنده حقيقة علمية غير متداولة عليها إجماع هي، لكن ما خرجتش للعموم، تتناقض مع المنطق أحيانا مع المستساغ
1: أيوة.
0: ومع المتداول. العالم هذا هل مطالب خليني نقول ما نحبش نقول شرعا تاونتي بعد إن هل مطالب علميا وأمانة علمية أنه يبثها عند العوام حتى وإن عادت إليه بالوبال؟ كي نقول لك بالوبال يعني مش مشكلة كبيرة، يعني استنكار استهجان
1: قد تصبح مشكلة كبيرة قد تتطور سبان
0: كذا نعوت ربما. اليوم عبير أتيت هذا إكزامبل، أتيت هذا إكزامبل البارح كان بحضرنا الدكتور رشدي كيد الأخصائي في أمراض الكلى والمجاري البولي،
1: أيوة
0: من أفضل الأطباء في تونس ولا نزكي على الله أحد. قال حقيقة علمية، الحقيقة العلمية هذه ثابتة، قالت في فرنسا، قالت في في في في دبي، قالت في كل بلدان العالم، أجمع عليه كل المنظمات الطبية لكنها غير متداولة.
1: إذا ممكن نسمعوها بعد إذنك،
0: هاترة
1: نسمع المقطع.
2: بس مثلا فما عندنا حاجة كبيرة في تونس، يقول لك هاي ناخذ ماء المعدنوس باش نحي طيح الحجرة.
0: يعني جايك به
2: هاي الماء المعدنوس، الماء المعدنوس باش نرجع شوية عباد، هذا المعدنوس يعمل الحجر في الكليوي.
0: هذه عملها ريل،
1: هذه إجابة مباشرة للتعليقات.
0: الماء المعدنوس، اسمع يلي ما سمعتش، الماء بالمعدنوس أو ماء المعدنوس يعمل الحجر في الكلاوي مش ينحي الحجر من الكلاوي.
2: هذا خلط كبير ياسر عند العباد. علاش؟ عشان الماء المعدنوس شنو يعمل؟ هو هزوم يبولوا. يعني انت عندك حجره صغيره كتشرب ماء معدنوس يبول، سي فري. اما انت الخضر الورقيه الكل فيها لوكزالوز، هذه ثابته. عندك الحاجات اللي فيهم ريحه قويه في الكوجينه، الملوخيه، الجلاس، الشوكولا نوار.
0: نكتفي عند هذا القدر، لانه هذا البارتي اللي حشنا بها توا، انه الدكتور رشدي كيد الاخصائي في امراض الكلى والمجاري البولي قال حقيقه علميه. طبعا الدكتور كيما رشدي كيد ما يتكلمش من فراغ، يتكلم من واقع علمي وبحوث علميه ثابته، مش في تونس فقط، في العالم اجمع. عندك شي حاجات هكا؟
1: نعم، نجمو نشوفوا تصور وما مدنا به دكتور رشدي كيد مشكور. دكتور سعد شهيب يقول البقدونس وحصوات الكلى تصحيح اعتقاد شائع يشيع بين الناس أنه المعدنوس نافع لمن ابتلي بحصوات الكلى، والصواب من الناحية العلمية خلاف ذلك. في كثير من الحالات يحتوي البقدونس الطازج على نسبة معتدلة من لوكزالات تتراوح بين 100 و200 ملغرام لكل 100 جرام، تتفاوت بحسب الصنف وظروف الإنبات. وحين تلتقي هذه لوكزالات بالكالسيوم في البول تتشكل بلورات هي المسؤولة على نحو 90% من حصوات الكلى، ومن ثم فإن من سبق له تكوين الحصوات أو من يعاني فرط أوكزالات البول ينصح بالاقتصاد في تناول البقدونس وعدم الاكثار منه كما يروج. ومن ذلك وما زال برشا نشوفوهم الدراسات كما قاعدين تراو معنا في الصور منشورة، أبحاث علمية تؤكد أنه راهو المعدنوس مضر بمن والاكثار منه، مش بكميات معتدلة، بمن يعاني من الحصى في الكلى أو باللي يكون أرضية جينيا يكون أرضية جاهزة إنه يعاني من الحصى في الكلى. لكن احنا لهنا أمام سلطة الشائع المتداول الموروث
0: المعتاد، العالم هناش يعمل يواجه وإلا أيوة. لا أفك عليه إخطاري.
1: خلينا نسترجعوا مع بعضنا مثلا غاليليو كروية الأرض، خلينا نسترجعوا نظريات علم النفس اللي كانت أقبل تتاخذ على أنها ضرب من ضروب الجنون ومحاولة تنزيل الجنون في مدخل علمي. لقات برشا صدامية، لقات برشا رفض، أول ما ظهرت العالم ما يلزموش يتخبى وما يلزموش يحتكر الحقيقة العلمية، وفي المقابل زادة المتلقي ما يلزموش يندفع بموروثه البعيد عن الاختصاص. هذيك علاش قلنا
0: احنا مانيش باش نحكيو هاو كومنتير هاو سبير.
1: إذا ما تعرفش اسأل أهل العلم.
0: لا مش إذا ما تعرفش، إذا ما اقتنعتش يا اخي انت كل شيء يعجبك على الفيسبوك،
1: لا
0: كل حاجه انت مقتنعه بها موجوده على وسائل التواصل الاجتماعي،
1: لكن فعلا انت كانسان مختص في مجال من المجالات او عارف بمجال من المجالات تجي تناقش اهل العلم والاختصاص في الطب والعلوم وانت ما عندك حتى درايه او درايه قليله وسطحيه او تناول عرفان او معرفي.
0: مشيت لغاليلي، ايش بيك مشيت غادي؟ هات اخوي ابو هريره تسمعش بيه؟
1: ايوه
0: رضي الله عنه
1: وارضاه.
0: أكثر صحابي ناقل عن رسول الله أحاديث هو أبو هريرة رضي الله، ديما تسمع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. إيش قال مرة في حديث؟ قال تلقيت، راني في صلب الموضوع مدام، تلقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، وعاء بثثته، صحيح البخاري صحيح مسلم كتب كذا، ووعاء لو بثثته لقطع هذا البلعوم.
1: هو كان مدركا
0: لقطع هذا البلعوم، خاطر ما فهمش فيسبوك راه معناتها يقصد كومنتاريات هو. وعاء لو بثثته لقطع هذا البلعوم، لانه الحقيقه التي جاء بها ابو او جاء بها ابو هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه عن رسول الله تتناقض مع ما هو متداول وتتناقض مع العقل. راه النبي صلى الله عليه وسلم قال في وقت من الاوقات ياتي زمان على الرجل يدخل الرجل في الدابه.
1: اي نعم، ما كانش يعرف اللي فما سياره،
0: يعني مخه قال له جمل يحل كرش جمال ويدخل يركب ويقول له برا قصد ربي. لا يعني فما أحداث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ديما ينصح يقول له ما تعطيوش حاجات، مش ما تعطيوش يعني خليني نقول لك ما تخليش الناس تكذب،
1: نسميها نقل الحقيقة بميزان الحكمة
0: وبميزان الدوزاج. أي. يعني لكن أنا أتبنى أنه أصدم حقيقة علمية يا اخويا، لأن الله لا يستحي من الحق.
1: بالضبط،
0: أصدم يتحمل مسؤوليته. بقى فما ناس أخلاق الله المستعان، أنا دي مش نقول ربي يصلح حاله وربي يصلح حال الأمة الكل،
1: لكن زاد أنه نستبيح أعراض الناس وأنه نسمح لأنفسنا أنه نغالط أو أنه نقدح في كفاءة علمية أكاديمية في نيت عمرها من أجل العلم والحقائق العلمية لمجرد عدم اطلاع كافي على هذه الحقائق.
0: ما فماش واحد يكتب كومنتير، أنا نقولها على الملأ، ما فماش واحد يكتب كومنتير خايب يسب فيه الناس إلا وترقى مستواه الثقافي،
1: كل إناء بما فيه يرشى،
0: إلا وتلقى مستواه الثقافي والتعليمي متدني عقدة هي نفسية أكثر منها حاجة أخرى. تحية للدكتور رشدي كيد الأخصائي في أمراض الكلى والمجاري البولي اللي بش يكون بإذن الله تعالى في القريب العاجل ضيفنا مرة أخرى. موش ضيف، هو ابن الديوان وابن البرهان. نلتقي بعد الفاصل.
3: البرهان، ديوان ترانز، المجازين اللي تتسمع وتخليك ديما برانشي من نص النهار حتى الماضي ساعتين، مع رامي فرجاني، فن اخبار كولتور وديزاستوس. ديوان افام، صوتكم.

ديوان اف ام صوتكم. ديوان ترانز المجازين اللي تتسمع وتخليك ديما برونشي من السنهار حتى المدساتين مع رامي فرجاني. فن اخبار كولتور وديزاستوس ديوان اف ام صوتكم.

0: البرهان
1: ل11:33 دقيقة نواصلوا مع البرهان حتى تكشيل نص النهار بإذن الله تعالى. بحثنا الدكتورة أسماء هلال الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة. مرحبا، السلام عليكم دكتورة، شرفتنا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله من عليائه أن يبارك هذا اللقاء وأن يتقبله الحق منا عملا خالصا لوجهه الكريم، بنية طلب العلم، بنية بلغوا عني ولو آية، وبنية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فاللهم تقبل منا. اللهم آمين.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله ربي ينفع بينا وبيكم دكتورة، ويجعلني وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، وربي يستخدمنا لنصرة دينه والدعوة لله تعالى على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. دكتورة، بداية من الغد بإذن الله تعالى نستقبل على بركة الله تعالى خير أيام الدنيا، العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الليالي مباركات على أمة محمد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا فيها لما يحبه ويرضى. نفحات الرحمن في أفضل أيام الزمان دكتور.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء ونصلي ونسلم على سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم سيدي رسول الله. نعم سيدي، أيام فاضلة لطالما انتظرناها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بكمال الإيمان فيها، وما أراده الحق سبحانه وتعالى من الحجيج الميامين كذلك ينسحب على كل إنسان موجود في بيته. من اشتاق أن يكون حاجا لبيت الله الحرام فربي سبحانه وتعالى يمكننا التمكين من أنفسنا. الحج سيدي الكريم، أو هذه الأيام المباركة التي نحن نقبل عليها، ربي سبحانه وتعالى اختصر أهم المعالم فيها في آخر صفحة من الحزب الثالث من سورة البقرة من قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلم الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم يأتي بعدها بآيات يذكرنا الحق سبحانه وتعالى بالمعاني: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى فيما بعدها أنه يتحدث عن من كان يريد الدنيا ومن كان يريد الآخرة. فنحس هذه صفحة مليئة بالمعاني، والمعاني هذه طبعا حجاجنا الميامين بارك الله في سعيهم، وهم بيشروا هذه الأمور مباشرة حقيقية عينية. نحن من نسأل الله أن تحج أرواحنا إلى بيت الله الحرام وتحج قلوبنا إلى هذا. ما المطلوب؟ كيف أكون حاجا وأنا في بيتي؟ كيف أتخلق بأخلاقية الحجاج؟ كيف أحقق مراد الله فيه في أفضل أيامي على وجه الإطلاق؟ العشر الأوائل من شهر ذي الحجة هي أفضل الأيام عند الله، والعشر الليالي الأخيرة من شهر رمضان هي أفضل الليالي عند الله سبحانه وتعالى، مع اختلاف الروايات في هذا الباب. فسبحان الله سيدي الكريم، لما نتأمل هذه الآيات نجد أن نظر فيها بشيء من التدبر، يجد أن الإنسان حياته قائمة على ماذا؟ على جلب منفعة أو دفع مضرة. هذا هو. طب جلب المنفعة، يا ربي سبحانه وتعالى خليني نعيش معاني مختلفة في هذه النفحات. نفحات شهر ذي الحجة يطلب منا معاني أخرى. ما معناتها؟ ربي سبحانه وتعالى يريد أن يرى مني اجتهادا مضاعفا، يرى مني الطاعات موجودة هي نفسها، كثرة ذكر الله، عدم إذاية الناس بالكلام، لا رفث لا فسوق، لا هذه معاني تنسحب في كل أيام حياتنا. ولكن لماذا أكد الحق عليها؟ لأنها عنا عبادات أدق ومخصوصة، ولا بد أن يكون فيها الاجتهاد مضاعفا حتى تنال رتبة، حتى يحج قلبك لله سبحانه وتعالى. فنجيو احنا مثلا بشوي بشوي سيدي الكريم، كيف اجلب المنفعة؟ كيف انا اغتنم؟ ربي قال لي كثر من ذكر الله في هذه الايام. علاش يا ربي؟ طب احنا مطلوب لنا شو مطلوب في كثرة ذكر الله؟ مطلوب انه نكثر من التسبيح والتهليل والحمد والتكبير في العشر هذه. طب ما احنا يا ربي سبحانه وتعالى عن الباقيات الصالحات عقب الصلاة مطلوب منا، ولكن لاحظوا انه اغلبنا كثرة التشتت، كثرة المشاغل، عقب الصلاة مباشرة يقول السلام عليكم، ينطلق صح ويباشر الحياة صح، في حين قد يغيب على احبابنا انه راه سبحان الله العظيم لما يقبل المصلي على الله سبحانه وتعالى يستقبله الحق بوجهه فتتدفق أنوار الله على القائم بين يديه. فيكرم ذلك المصلي بسكينة. باش تعرف مقدار السكينة اللي حصلها المصلي في صلاته، انظر إلى بقائه أو سكينته بعد التسليم.
1: سبحان الله.
2: هذيك علاش مطلوب ما نستعجلوش، اقعد اعمل استغفر الله سبحانه، اقرا آية الكرسي، قول سبحان الله والحمد لله تمام. علاش الباقيات قد ما تقعد، يعني مقدار السكينه في الصلاه، انت كان تقعد ساكن بعد الصلاه 5 ثواني هذيك السكينه اللي حصلتها. 10 ثواني 20 ثانية، يعني إياك أن تستعجل. ما الشيطان لما يخليك أنت تصلي حتى في وقتك، شيء أنت ما زلت بش في التشهد الأخير ويذكرك عندك وعندك وموعد ويزم تخرج وكذا، فيشتت لك حتى يعني قفلة الصلاة مهمة.
1: أين
2: مكثك؟ هذا هذه السكينة.
1: وأنت جبت دكتور على أيوة. الشيطان عليه لعنة الله تعالى، هو قالها صراحة في القرآن الكريم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فالناس تغفل أحيانا على لفظ الصراط المستقيم، هو الصراط السوي، طريق الحق سبحانه وتعالى. فالشيطان عليه لعنة الله تعالى إذا عجز على أن يجعل الإنسان يقبل على المعاصي والذنوب وغيرها من الآثام، فإنه لن يترك الإنسان، فيحاول أنه يخليه كما تفضل الدكتورة، أنه ربما يخير السنن على الفرائض مثلا، ربما يجعله يترك الصلاة مباشرة بعد انقضائها ولا يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يحصل من هذه السكينة اللي تفضلت بها. فلو نسأل التونسي عموما اليوم نقول له انت راك غدوة الحي في بالك تبدأ في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، يقول لك اي في بالي، ايه شنو رايك، شو تقول، يقول لك لا يا راجل أنا عندي يوم عرفة وأنا عندي العشر الأواخر من شهر رمضان. فهذا ربما قد يكون، أو هذا الأسلوب أو هذا الكلام قد يكون من دفع أو دفع من الشيطان عليه لعنة الله، الذي صور له وصغر له قيمة هذه الأيام المباركات، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العشر، فأكثر فيهن من التكبير والتهليل كما تفضلت أنت. نعم. وجبت ذكر الله تنزيد ونرجع لها. تفضل دكتور سمحني قطعتك.
2: نعم لا طبعا بالعكس بالعكس، هو هذا سبحان الله العظيم، حتى هي فقط سيدي أمور قد تغيب على أحبابنا. احنا توبيدنا أول ما المستفيدين هو هنذكر بأنفسنا أصلا. فربي هو شوف لو الملحظ المهم سيدي، أنه ربي قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله،
1: سبحان الله،
2: إذا قضيتم الصلاة فامكث في ذكر الله. هو القضية أنه حتى تكرم بالقبول التام لابد أن أنظر إلى قلبك عقبها، ما تكونش أنت كما دخلت كما خرجت. هذا هو الشعيرة التي هو إذا كان الحج هو مجمع الشعائر ومجمع الأعمال الكاملة من صلاة وصيام وفيه مجاهد، يعني مجمع الأعمال صراحة. فهذا علش إحنا توا ندخل حتى نرى هذه النعمة التي أقبلت علينا وطرقت أبواب قلوبنا، كيف سنستقبلها؟ إننا فترة العشر الأيام من ذي الحجة نفحة إلهية.
1: نعم.
2: قصرنا في رمضان، ربي باقي ما يمدنا وكل يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. هل تستقبل العطاءات هذه؟ كيف تستقبلها كما تفضلت سيادتك؟ فالأصل أنه نعرف عندي مجهود مضاعف، عندي كثرة ذكر الله هذه. خلينا نقوله هو يظن الإنسان سيدي أن الذكر هو أسهل العبادات،
1: صح،
2: في حين
1: صح
2: مش صحيح، هي يسيرة نعم
1: العبادة.
2: ولكن الاستدامة عليها مدد من الله سبحانه
1: مدد
2: وتعالى الله. نعم ثبات.
1: ولا
2: مدد.
1: يذكرون الله إلا قليلا.
2: أيوة.
1: وهذه في حق شكون، في حق المنافقين
2: بالضبط.
1: ولا
2: الله
1: يذكرون الله إلا قليلا، دلت على أن المنافق يذكر الله سبحانه ولكنه لا يذكره إلا قليلا. فالاستدامة اللي تفضلت بها دكتورة الدليل، حتى ربي قالها صراحة يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرة. فهذا في حق المؤمن كثيرة وفي حق المنافق قليلة. فكلاهما يذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن الفرق بين هذا وذاك، هذا كثير وهذا قليل.
2: هذا هو. فربي سبحانه وتعالى طيب كيف أجلب هذه المنفعة، كيف أحصلها؟ لما يلقى الإنسان الحمد لله ربي أطلق لسانه بالذكر مثلا، وبدأ عمل البرنامج متاعه ونوصي أحبابنا اجتهد، نقوله اجتهد بداية عقب الصلاة، جيبهم كالأذكار اللي قال عليهم ربي سبحانه وتعالى وصانا بهم سيدنا، التزم بها عقب الصلاة، ما تقومش تزرب. أول ملاحظة، أول نصيحة لأحبابنا، ما تقومش تزرب عقب الصلاة. النقطة الثانية، إذا ربي سبحانه وتعالى أنعم عليك بذكره وعندك برنامج مخصوص، فنقول النعمة قيد النعمة شكرها. النعمة التي تقبل علينا سيدي الكريم، ربي سبحانه وتعالى يقول فما بكم من نعمة فمن الله. أول حاجة كإنسان ذاكر، كإنسان عنده ربي أنعم علي بنعم، سواء كان ذكر، صلاة، دعاء، خشوع، تجاوزت عن إنسان عندك برشا متخاصم أنت وياه، عملت حاجة بها، فعلم أنها من الله. أول حاجة الضوابط عنا أبجدية في القرآن الكريم، يقول لك ربي كيف تكون هذه النعمة، كيف تقرأ النعمة قراءة صحيحة؟ أول حاجة أن تعلم أنها من الله، فما بكم من نعمة فمن الله، مش منك ولا من تحصيلك ولا اجتهادك ولا لكثرة علمك ولا لتدبرك، وإلا لا ترك لشيء من نفسك. فهذيك الامتيازات اللي عندك هي من الله إليك، إن لا تفرح بالطاعة إذا برزت منك، ولكن افرح بالطاعة إنها برزت من الله إليك، خصك بها فافرح بأنها برزت منه. ثم بعد ما أنت تعرف النعمة دي من الله، فتذكر ذكر المتذلل المفتقر، طالب حاجة أنت من بعدها طالب وجه الله الكريم. ثم ربي يقول لنا وأما بنعمة ربك فحدث. البند الثاني من بنود اغتنام النعمة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى أن تشكر الله على النعمة، تشكر الله، تشكر أن تكثر من حمدي وشكري عليه، وتشكر الله سبحانه وتعالى أن تتجلى آثار هذه النعمة أمام الخلق. إيش معناتها؟ معناتها ربي سبحانه وتعالى حتى تكون النعمة في مسارها في محلها لابد أن يرى أثر النعمة عليك. يعني إذا كان ربي مكنك من المال فأين مصارف مالك؟ إذا كان كنت مكثرا من ذكر الله كيف حببت الخلق في ذكر الله؟ إذا كان أنت في كل من تخصصه من حيث أقامك الحق حبب الناس في الحق سبحانه وتعالى من مقامك. فعندما تتوفر شروط أن النعمة رهيب من الله، وأنك لابد أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وأن تستخدمها فيما يرضي الله، إذا تمت هذه القراءة بالأبعاد الثلاثة يتحقق لك المزيد قطعا، لئن شكرتم لأزيدنكم. وقتها تكون النعمة أحسنت استخدامها وتوظيفها ونلت المزيد عقبها. هذه المنافع سيد الكريم. فنكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، لما ماشيين بالنية هذه يا رب إش نولي، نحب نولي بعد الأيام العشر من الذاكرين الله كثيرا، والذاكرات ما حشيش نحصل النعمة هذه والفضل هذا كان في العشر. ما عناش عبادات موسمية، ولكن عنا أمداد وعنا عبادات جماعية، اللي يقوي فينا هذه الصلات فيما بيننا هي العبادة الجماعية. هذاك يذكر الاخر يذكر الحجيج تذكر والناس مجتهده. فالاجتهاد هو عباره عن هالات من نور تطرح في هذا الوجود، فيستزيد الانسان من الطاعات تلقائيا بفضل الله. ثم الشق الثاني سيدي، ربي حذرنا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمضار، الناس سبحان الله تشتكي يا سيدي، الناس تعاني من ابتلاءات من تسلطات من أذية، أنت راك تعيش مع جلب منفعة ودفع مضرة عنك أيها الإنسان، فكيفاش أنت مش تستقبل هذه المضار؟ سبحان الله الإنسان مش بالسهل. الآيات كذلك التي كنا نقرأها تحدد لي مسار سيدي، نحاول في العشر الأيام هذه نكثر من حاجات ونقل من حاجات.
1: أينا.
2: نكثر شنو؟ يعني أن نكثر من ذكر الخالق ونقلل ذكر المخلوق.
1: سبحان الله.
2: نخدم على الجانب هذا.
1: دكتورة نحب نتفاعل معك كما ترشمان دكتورة في كل مرة نقاطعك سمحني. من خلال كلامك أنه ربي سبحانه وتعالى بين صراحة أنه نحن توا باش ندخلوا في أفضل الأيام عند الله عز وجل. أول ما دعانا إليه الله سبحانه وتعالى بمنصوص ومدلول الآية وبمدلول كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذكر، ثم أول ما نهانا عنه سبحانه وتعالى في هذه الفترة الرفث والفسوق والجدال. ونقطة الالتقاء بين ما دعانا الله تعالى إليه وما نهانا الله تعالى عنه اللسان. الذكر يكون باللسان،
2: الله يفتح عليك هذا،
1: والفسوق والجدال باللسان. يعني من أعظم شعائر الله تعالى الحج، مرة أخرى يحيلنا الله سبحانه وتعالى على الأخلاق. حتى في العبادات، حتى فيما يتعلق بالقرب إلى الله عز وجل، أخلاقك قبل كل شيء. لسانك شنو قاعد تقول به؟ شنو قاعد تتكلم؟ أنت تذكر الله عز وجل، إذن أنت قريب من الله عز وجل. أنت تتكلم وتشتم وتكذب وترفث وفسوق وتجادل، إذن أنت بعيد من الله ومن رحمة الله سبحانه وتعالى. شنو هي الدلالات دكتورة من خلال هذا الكلام؟
2: هذا هو الدلالات، كونه يذكر الخلق ولا يذكر الله، هذا هو الميزان. ومن أكثر من هو، إيش قال ربي؟ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. مش ذكر عادي، توله بذكر الله حتى ينسيك ذكر الله ذكر المخلوق، هذا المطلوب. ما عاش ترى العيوب من الخلق تترفع تصير في مقام آخر. فالمطلوب العمل الواجب العملي في هذه الفترة أنه ما دام نحن مع الحجاج اليمين معا عندنا هدف أساسي، لا رفث لا فسوق لا جدال في الحج، أكثروا من ذكر الله، لأنه ربي سبحانه وتعالى قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فما يتجلى لنا من خلال هذه الآيات، مطلوب مني أن أكثر من ذكر الخالق وأقلل ذكر المخلوق. النقطة الثانية أن أكثر من ذكر قيمة الأعمال وأقلل ذكر قيمة الأشياء. كفانا أواني، كفانا مظاهر وصور، خلينا مع المعنى، معنى الحج، مراد الله منك في هذه الفترة حاجة كنت أو في بيتك، مع الناس مقاييس أجساد سيدي الكريم. القضية أرواح وقلوب، هذا حقيقة
1: مقاصد.
2: الإنسان مقاصد. أنت كفانا نظر، أعطينا بأنظر إلى البعد، ما الذي يورثه أو تورثه الأيام بعد ما تنقضي هذه، شنو تخلف في قلبك؟ ما هو الأثر النوراني الذي أبقته؟ المجاهدة المضاعفة اللي عملتها شنو خلفت؟ هذا هو. فخليك مع قيمة الأعمال، أشهر حرم، دعاء إلى الله سبحانه وتعالى، استجابة الدعاء، قلب يغسل وتعود الحجيج، وأنت كذلك يعني أحسب نفسك منهم كيوم ولدتك أمك، مو هي طاعة راه سيدي. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. انفي عنك كل الشركيات اللي هي شنية التعلقات، كفانا حديث عن الأبناء والزوج ومشاكل الحياة، أنك تتحدث عن قيمة الأعمال وتقلل الحديث عن قيمة الأشياء. يزينا من الحديث عن الغلاء والطقس والفلوس والشهرية وكثرة المشاكل، وذلك عمل كفى حديثا عن قيمة الأشياء. إذا نفيت عنك هذا وتعلقت بالمعنى ترقيت.
0: نجم نتفاعل
1: سعادتكم
0: والدكتورة تغدقنا بهذه النفحات الربانية القلبية الروحية. أنا استحضرت مشاهد من مما يروج في عصرنا اليوم، علوم الطاقة وما يروج في علم الطاقة وتحرير النفس. من بين ما يروج في هذه العلوم أنه توقف عن ذكر السلبيات،
2: الله يفتح عليك، نعم،
0: تتحرر منها،
2: نعم.
0: وهذا يأتينا كمبدأ من مبادئ العلوم الطاقية، ومن بعد نجيو إلى علم النفس وما إلى ذلك، في حين أنه وقت اللي نرجع نلقاو في ديننا الحنيف كل المفاتيح وأصول الشفاء وأصول الراحة والسكينة وأصول البناء القويم السليم لمعاملتنا وسلوكنا وعلاقتنا بالناس. ما حليه ديننا وقت اللي نعرفوه، وقديش احنا جاهلين بمقاصد الدين ومتمسكين فقط بالقوالب أو بالعبادات لمن صلح حاله ياخذ كان العبادات، ولكن نسينا المقاصد. قديش تحررنا من ذواتنا وسطوة وثقل هذه الذوات علينا.
2: نسأل الله أن يخففها.
1: اللهم آمين. أنا شدتني كلمة دكتورة، مستني برشا من سيادتكم، تفضلتم وفتح الله تعالى بها عليكم. يظن الناس أو أغلب الناس أن ذكر الله عز وجل هو من أيسر العبادات.
2: نعم،
1: الظاهر هو من أيسر العبادات،
2: صحيح،
1: ولكن أعطيني شكون اللي قاعد يذكر في ربي سبحانه وتعالى بهذا أو بهذه العباد اليسيرة وهو دائم عليها إلا من رحم ربي. وهنا نتذكر حديث نبوي شريف دكتورة بعد إذنك، يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها، عندما يخاطب صحابة رسول الله، أفلا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. حتى أن الصحابة يعني الأمر ظنوا أن الأمر أعظم من الجهاد في سبيل الله أو من إنفاق الذهب والفضة، فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله.
2: سبحان الله، سبحان
1: ذكر الله. دل ذلك على أنه أرفع،
2: نعم،
1: وأقوى وأشمل، وحتى ربي سبحانه وتعالى قالها صراحة: ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر. علاش دكتورة نحن نقول أنه يسير ولكن نلقاه صعيب؟ لماذا دكتورة؟
2: هو سيدي الكريم كل عمل صالح يقربنا الحق لابد فيه من مجاهدات الإنسان. المهم أنك لا تيأس، لا تيأس من المجاهدة، لأنها ستوصلك إلى مراقي تصير ترى كل شيء لا ترى فعالا في الكون إلا الله. ما هو هو المرقى المطلوب، أن لا ترى فعالا في الكون إلا الله. هذاك علاش نحن نريد أن نغتنم هذه الأيام بالإكثار من ذكر الخالق سواء كان في الخلوة أو في الجلوة رأو مش أنك تكون تكثر من ذكر الخالق، وكذلك مع الناس تحبب الخلق للخالق سبحانه وتعالى، تذكرهم بألائه بنعم تحفيز. ثم النقطة الثانية كما قلنا أنك تسعى في هذه الأيام أن تعزز قيمة العمل وتعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، وما تحكيليش على الماديات والإشكاليات والفلوس وزائلة وزائفة في نهاية الأمر. والنقطة الثالثة أن تكثر أو تقلل الحديث عما قبل الموت وتكثر الحديث عما بعد الموت. يعني بمعنى آخر، بعد الموت غيب، ولكن الإكثار من الحديث عن الغيبيات تصبح الغيبيات مرئيات رو سيدي، كل قناعات يقينيات راسخة.
1: الإكثار من الحديث عن الغيبيات تصبح الغيبيات مرئيات،
2: كأنك تعيشها. هو حديث سيدنا حارثة سيدي الكريم، كيف أصبحت يا حارثة؟ أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله.
1: لا إله إلا الله،
2: لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال أصبحت أرى عرش ربي بارزة،
1: الله،
2: وأرى أهل الجنة يتنعمون وأهل النار يتعاون، فأضمأت لذلك نهاري وأسهرت ليلي. فهذه الحقيقة حقيقة الإيمان الكامل، حقيقة الإنسان ما عادش لو كشف عني الغطاء ما ازددت في طاعة الله سبحانه وتعالى خطوة. هذه الحقيقة أن الإنسان يكون متعلقا بما بالحقيقة. نحن نعيش وهما، الناس تتحرك، نحن صور سيدي. الحقيقة المطلقة ما بعد الموت، هذه حقيقة الإنسان. فلما تتحدث عن مآلاتك، شوف سيدي الكريم، الملفت في النظر هنا مواقف خلينا نقول الرجال الأوائل. سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين في زمانه، شتمه أحدهم، عامة الناس، على مرأى ومسمع من حاشيته، فماذا كان رده؟ قال: والله لولا يوم القيامة لأجبتك. هو قادر على الرد. شبيه بهذا سيدنا عمر بن الخطاب يقول: من اتقى الله لم يشفي غيظه قط، ومن اتقى الله لم يفعل ما يريد. والله، شوف شو يقول سيدنا عمر، لولا يوم القيامة لرأيتم مني غير الذي ترونه الآن. الناس عندها معايير أخرى مضبوطة سيدي، يعني هذا المحرك عندي، قلبي معلق بالدار الآخرة. إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. اللي عنده هذا الشعور اللي هو يرسخه موسم الحج، أنت إلى لقاء مع الله يوم القيامة والحشر والضغط. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة الكرام، قال لهم: ما أكثر ما لفت انتباهكم في عندما كنتم في الحبشة؟ شوف الصحابة ماذا رأوا، ايش قالوا سيدي الكريم؟ قالوا: عندما كنا في الحبشة رأينا امرأة عجوزا تحمل قلة على رأسها، فأتى فتى من خلفها فدفعها بين كتفيها فأوقع القلة فانكسرت، وجثت المرأة على ركبتيها، عجوز راهي فعل يعني لا يقبل بحال. فالتفتت هذه العجوز، هم اللي لفت انتباههم إجابة هذه المرأة، التفتت له هذه العجوز وقالت، سوف تعرف يا غدر، أيها الغدار، قالت: سوف تعرف يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كسبوا، ستعلم بين يدي الحق كيف سيكون أمري وأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. يعني الميزان، تذكر لقاءك مع الله ينصلح حالك. ونقول لأحبابنا في الختام: أي مصيبة تحدق بك تذكر ثلاث: أنها مقدرة، مؤقتة، مأجورة. مقدرة لأن حبيبي أجرها عليه، ومؤقتة لأنها دوام الحال من المحال سيدي الكريم، ومأجورة أنك ستتلقى بعدها ترقيات. فالابتلاءات رسائل من الله إلى العبد، لماذا؟ لإحياء القلوب وتصفية الذهن.
1: دكتور، عملت لي كونسلتاسيون انت تو؟ عملت لي كونسلتاسيون روحيه، نحكي على نفسي مش نحكي على الساده المستمعين. نقول لك ربي يبارك فيك، ربي يحفظك، وربي يجازيك عنا كل خير، وربي ينفع بيك، وجزاك الله تعالى عنا كل شيء. ونحن سعداء جدا بحضورك معنا في برنامج البرهان على اذاعه الديوان. عبير، ايش قولك؟
0: لقاء ممتع فعلا،
1: هزتنا
0: عن الروح غمتها والله،
1: اخر عالم اخر. ربي يبارك فيك، شكرا عبير على الإعداد، أيضا عزيز في الإخراج، وإيمان في الإخراج الرقمي. بعد شوية تجيكم رباب في ديوان تا ترانس، ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم، نتلقاه بإذن الله تعالى الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: البرهان
4: publicité.
5: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
6: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200. ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز منتصف النهار. ديوان اف ام عسلمة. الإدارة العامة للحرس الوطني تعلن تمكن وحداتها من الإطاحة بثلاث شبكات إجرامية تنشط في ترويج المخدرات بأريانا وبن عروس وصفاقس، موضحة أنه تم إلقاء القبض على 5 أشخاص في أريانا وحجز 5 أكياس من مادة يشتبه في كونها كوكايين وقطع من القنب الهندي ودراجتان ناريتان. وفي بن عروس تم تفكيك وفاق إجرامي وإيقاف 10 أشخاص مع حجز صفيحة قنب هندي وكوكايين وأقراص مخدرة وشاحنة خفيفة. أما في ولاية صفاقس فقد تمت الإطاحة ب3 أشخاص وحجز 4 أكياس مسحوق أبيض يشتبه في كونه مخدر الكوكايين مع قطع قنب هندي وسيارة ومبلغ مالي يتجاوز 65,000 دينار. رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى الدكتور الحبيب الصخيري يؤكد أن 40% فقط من المرضى المشخصين بمرض ارتفاع ضغط الدم يتلقون العلاج، محذرا من الارتباط الوثيق بين هذا المرض والإصابة بأمراض الكلى. والدكتور الصخيري يشير إلى أن حوالي 2,400,000 شخص في تونس مصابون بارتفاع ضغط الدم ولم يتم تشخيص سوى 49% منهم، مضيفا أن 16% فقط من المرضى المشخصين وصلوا إلى الهدف العلاجي. وبدورها الأستاذة المبرزة في أمراض الكلى بقسم أمراض الكلى بمستشفى المنجي سليم منى الجربي تحذر من الارتباط الوثيق بين هذا المرض والإصابة بأمراض الكلى، مؤكدة أن إهمال قياس ضغط الدم يؤثر بشكل مباشر وخطير على صحة القلب ووظائف الكلى، كما دعت كافة المواطنين إلى ضرورة القيام بفحص دوري وقياس ضغط الدم مرة واحدة في السنة على الأقل لتجنب المضاعفات الوخيمة.
4: ارتفاع ضغط الدم هو مرض صامت، الإنسان ينجم يكون عنده ضغط دم مرتفع وما يفيقش به وما يحس بحد شيء، وفي الأوقات هذيك ضغط الدم قاعد يأثر على القلب ويأثر على الكلاوي. شنو علاقته بالكلى؟ ارتفاع ضغط الدم يأثر بطويل كي يبدأ ماهوش مداوي بالكدا وإلا نون دياغنوستيكي يأثر على الكلاوي، وأمراض الكلى هي بيدها تعطي ارتفاع ضغط الدم. دونك عليك نحن كجمعية تونسية لأمراض الكلى نهتموا بالمرضى هذية ونعطيوها اهتمام خاص على خاطر مرض صامت اللي نجم يؤدي في برشا حالات الى القصور الكلوي المزمن. جينا السيدي بوزيد في نفس الاطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحه ارتفاع ضغط الدم، والحق لقينا خاتيكمون امالات سور دو، معناتها لقينا اشتر المرضى اللي شفناهم، اشتر العبيد اللي جاوا باش يقيسوا التونسيون اشترهم عندهم ارتفاع ضغط الدم وما في بالهمش. هذا حاجه خطيره جدا، دونك يلزمنا التظاهرات هذيا نكثروا منها، ماذا بينا نحثوا الخيان باش اموا واحد مره في العام ويقيس ضغط الدم نتاعو.
3: وفي الشأن الدولي، منظمة الصحة العالمية تعلن اليوم حالة طوارئ صحية عامة دولية بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، موضحة أن الهدف من هذا الإعلان هو وضع الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى وحشد الدعم من المجتمع الدولي. ووفق المنظمة فقد تم حتى أمس السبت الإبلاغ عن 80 حالة وفاة و8 حالات مؤكدة و246 حالة مشتبه بها بجمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما تم الإبلاغ عن حالة وفاة وحالتين مؤكدتين في كامبالا بأوغندا. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع ربب الفرجاني في ديوان ترانز.
1: في تونس الكبرى على 90.5.
5: Vous écoutez Diwan FM.

تلقاو كل ما يخص السوشيال ميديا، الأخبار اللي حكيتوا فيها، الترند على اللي بلاتفورم الكليكم، اللي ميزاجور زيادة كيف كيف، ولا الدراسات في علاقة بالذكاء الاصطناعي. آخر الأخبار، آخر الأحداث تلقاها من توا حتىش للنص النهار. شاء الله تكونوا بخير. السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، على 93.5 توصل الكبرى، 91.2 في السويق، قسم 6 في نابل والوطن القبلي، وال 103.2 زغوين القيروان بيجا وسيلينا. وتحية للناس اللي تختار تتفرج فينا زيادة كيف كيف على اللايف متاعنا في الفيسبوك ولا اليوتيوب ديوانا فيم. شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بالناس الكل، وطريق سلامة ليكم. زيدونا فيك الفوليوم، مش نسمعوا برشا موسيقى مزيانة، وكما قلنا لكم برشا أخبار. محمد عزيز في الإخراج، مرحبا عزيز. أمونة في الإخراج الرقمي، ومعاكم من قدام الميكرو ربيب الفرجاني. بالطبع اخر اصدارات البوكس فيس باش تكون موجوده. ساره ترابلسي في عالم الفاشن والتراند، في عالم الموضه، ضيوفنا من عالم صناعه المحتوى زيد كيف كيف باش تكون موجوده بحضنا. شيماء من بعد، ونعرفوا اكثر على المحتوى نتاعها المزيان، ونتعرفوا عليها بطبيعه الحال وكل ما يخص اخبارنا. كيما عودناكم باش نبداو بالموزيكا التحفون هكا، والفايب المزيان تويكا، الاغاني صيفيه ساي بداو هبطوا للتيتر الجدد، والفايب المزيان نتاع الصيف والعالي في العالي. نبدأ بندم توت سويت على ديونا فيما

0: 21 ترانز كنها رحد من نص نهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: نص نهار وزناشنا دقيقة رجعني لكم واصلين معكم حتىش للماضي ساعتين شوية آخر نعرفوا الأخبار متاعنا بتبيعة الحال وآخر اللي ترانز دي كيف كيف اللي مزاجور في علاقة بالذكاء الاصطناعي اللي كنقبلها عن ديديكاس دونك تسنيم الهيشري تحب تقول لبوها عبد الفتاح الهيشري عيد ميلاد سعيد يا بابا ربي خليك لينا وإن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير ويديمك تاج فوق ريوسنا إن شاء الله كل عام وانت حي بخير يا سي عبد الفتاح وربي يفضل لك تسنيم إن شاء الله ربي العام السنة تعدي لك عام مزيان وكل عام وانت حي بألف خير. احنا نمشي والأولى فقراتنا توتسويت التوب تراند أكتو.
0: توب تراند أكتو
1: أنا ما نحكي اليوم شو آخر فما دي ميزاجور جدد في علاقة بالواتساب في علاقة بالإنستغرام كيفاش الذكاء الاصطناعي تخلي العالم الكورة قبل مونديال 2026 لكن قبل هذا باش نبدأ بالموزيكا كرمان جيهارا قولا ولا كل واحد كيفاش ترجمها باللغة متاعه فما اللي قال كرمال جيهانا قول لها مثلا في المشرق ولا كيما عمل جعفور في ساعة سعيدة يا المونجي قول لها طبعا اللي صار لوجيك لأنه الأغنية قديمة من الفولكلور الكردي صعيبة في النطق وتقول بالعربية أو معناها تعالي يا وردتي تعالي هنا قلبي لا أستطيع العيش بدونك
2: كرمان جيهارا قول لها
3: هراد لمنا
2: ورا

الغنية لو تسألوا على مغنيها ولا المؤدين متاحة زوزة ولا صوت اللي سمعتوه مش باش تلقاو حتى معلومة على خاطرها مولدة بالذكاء الاصطناعي ووليت تراند عالمي بأنه المشاهير تاع السوشيال ميديا فنانين ممثلين عودوها ورغم أنها نسخة رقمية صاغة الذكاء الاصطناعي كما حكينا من الأول إلا أنها نجحت تتصدر التراند وكأنه اللغة لهنا في الحالة هذه هي إحساس مش كلمات وهنا نجاح الغنية هذية وأنها تتصدر التراند وأنه تكون فايرل على الأخر على مواقع التواصل الاجتماعي يفتح لنا باب نقاش كبير هل الذكاء الاصطناعي بدأ فعليا يسيطر على عالم الموسيقى ولا وإحنا من أسبوع أو الحلقة اللي فاتت كنت أعطيتكم البرشا نسب في علاقة بالغنيات اللي مولدة بالذكاء الاصطناعي وليت موجودة لأنه حسب آخر الدراسات والأرقام الأخيرة تقول أحنا قدام طوفان من النفايات الرقمية حسب بيانات شركة ديزر الفرنسية اللي شاركت أرقامها مع موقع تيك كرانش وصل عدد المقاطع الموسيقية المولدة بالذكاء الاصطناعي إلى 75 ألف مقطع يوميا معناه نحكي على 2 ملايين مقطع شهرين وذي يعني أنه 44% من الأغاني الجديدة المضافة للبلاتفورم هذية وليت مولدة بالذكاء الاصطناعي أي تقريبا نصف المحتوى الجديد رقم هذية يعتبر انفجار حقيقي مقارنة بالعام اللي فات وقتها كان المعدل يوصل 10,000 مقطع يوميا الشركة أطلقت أداة خاصة باش تكشف الأغاني المصنوعة بالذكاء الاصطناعي وحطت عليها لبيل توضح للناس اللي باش تسمع إنها راهي ما هيش صناعة بشرية رغم الجدل هذين وبعض الأغاني المولدة بالذكاء الاصطناعي خلينا نقول لكم حققت نجاحات كبيرة نجاحات ضخمة حتى أنه 3 أغاني مولدة بالذكاء الاصطناعي تصدرت القوائم الموسيقية في أواخر عام 2025 وصلت لقوائم سبوتيفاي بالبورد زي ده كيف كيف وفما فنان الأغاني متاعه أجنبية طبعا موجودة على ستورياتكم في الفترة الأخرانية هو ما هو شخص حقيقي ما هو بشري وإنما شخص معمول بالذكاء الاصطناعي سؤال هنا لأنه الناس مستعدة تسمع نوعية الموسيقى هذية بلاش بشر الجواب يجينا في استطلاع عملته هوليوود ريبورتر قالت أنه 66% من الناس ما يسمعوش أبدا الموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي و52% قالوا لو فنانهم المفضل عمل غناية بالذكاء الاصطناعي راهو ما هوش باش يسمعوا هنا هالتناقض الغريب خلينا نقوله بالحق يطرح برشا أسأل الناس تقول أنها ترفض الموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي لكن كي تسمع أغنية من نوع هذا اللي متصدرة التراند كما يقولوا تتأثر تحفظها تعودها تمشي تلوج على الترجمة الحرفية متاحة ماذا يعني كلمات الأغنية هذية وكما قلت لكم معناه أمر غريب في الموضوع هذية لهنا يمكن التكنولوجيا نجحت أنها تقلد الأصوات أما في الحالة هذية هل معناه الأسئلة اللي تطرحها لنا نقوله بديت تقلد الأحساس خاطر إذا أنت تحب أغنية إيش معناها معناها وصلك الفايب متاحة معناها حسيت بالأغنية هذية ولهنا السؤال الكبير انه دخلنا فعلا في عصر الاغاني بلاش اللي مولده بالذكاء الاصطناعي ما وراهاش حتى انسان معناه خاطر وصلنا للكلمات التوزيع الموسيقى كلها بالاي اي ومولده بالذكاء الاصطناعي رغم انه برشا فنانين اخرهم تايلور سويفت رفضت انه يتم استعمال صوتها في اغاني كيما هكا في عالم التمثيل نحكي عليه على هوليود مثلا من اكبر الممثلين نذكر لكم توم هانكس كاكزامبل رفض انه بعد الوفاه نتاعو يدخل ساعة في عالم الذكاء الاصطناعي يقول لك انا شكون يعرف بعد الوفاة متاعي يحطوني في ادوار انا وانا حي ما وفقتش عليهم فما بالك من بعد ما توفى نجموا يحطوني في ادوار انا كنت رفضهم وقتي اللي انا كنت حي دونك الدراسات تقول حاجة الترندات تقول حاجة وممكن تفسير لنجاح الغنية هذية ولان انه المشاهير الكل في العالم مانيش نحكي حتى على المؤثرين ولا صانع المحتوى ممثلين كورجية عاودوا الترند هذية ممكن يضحك اكثر زي كيف كيف طول هذية المصري اللي حاول يمثل الغنية شنو يقصد وترجمها بالمصري يعني هي ما عندها حتى علاقة بالمعنى الاصلي للغنية ممكن زيادة الأرقام والخوارزميات اللي تتحكم خاطر الناس الكل ترى تراند عجبها عمل ملايين الفيوز عند الشخص هذيك هي أوتوماتيك ما باش يمشي تعاود وتعملها وتجيب تزيد تجلب المشاهدات تعطيني رأيكم انتم في الخبر هذي يعطيكم برشا أرقام دراسات حكيت في الموضوع هذي ورأيكم طبعا في التعليقات نمشيو للخبر الثاني أيوان هو في علاقة بالذكاء الاصطناعي لكن نحكيه على الكورة نحكيه على الكأس العالم نحكيه على مونديال 2026 و
هنا بالاخص خليني باش نتوجه للناس اللي تشجع، للمشجعين اللي كامل الفرق العربيه وغيرها في المونديال هذايا، اللي نهمكم الموضوع بما انه فما برشا تغييرات في السياسه الجديده سنة ولا الكاس العالم الغريب خلينا نقولوا هذايا، برشا رسوم برشا فلوس في بلدان مختلفه، يقول لك برشا ناس تنجم ما تحضرش في المدرجات، برشا ناس ما تنجمش تخلط تقص تيكيت، برشا ناس ما تخلطش انها تسافر كاريمون معناها بحكم الحاجات اللي صايره. فما ذكاء اصطناعي ولا اداه نتاع الذكاء الاصطناعي اللي هي جيميناي، لهنا من المدرج الى الذكاء الاصطناعي جيميناي يعاود يرسم علاقه المشجع بكره القدم. طبعا بعد فصلكم علاش تم اختيار زوز منتخبات عربيه اكاهو، دونك انتم تعرفوا انه شركات الرعايه في عالم التكنولوجيا ما عادش تقصد خاصه في عالم الكره ما عادش تقتصر على شعار برك يظهر في الاكران اللي راوها الناس الكليكه، ولا حملات دعائيه في وسط الماتشوات، ولا ماركه معينه موجوده في مريول نتاع منتخب معين. اليوم الناس تطورت والذكاء الاصطناعي ولا متمحور في حياتنا الكليكة وموجود ودخل في تفاصيل حياة متاعنا، دونك الذكاء الاصطناعي زاد كيف كيف دخل إلى قلب صناعة المحتوى والتفاعل الجماهيري، لهنا تتحول الرعاية إلى محاولة لإعادة تعريف العلاقة بين المشجع والفريق في حد ذاته. في السياق هذايا جينا جوجل والمساعد الذكي متاعها والأداة الذكاء الاصطناعي متاعها اللي هي جيميناي راعي تقني رسمي لزوز منتخبات، نحكيو على منتخب العراق والمنتخب المغربي لهنا في شراكة إقليمية باش تهدف ولا هدف تصيد صحة الشراكة هذية إلى استخدام الذكاء الاصطناعي باش يتطور التجربة متاع المشجعين رقميا وفتحوا باب كبير قدام تفاعل جديد ما بين الجمهور واللعبة في حد ذاتها. أنت كمشجع كسوا موجود في استاد غادي أو حتى من دارك ومن خلال تليفونك من خلال جيميناي تنجم تكون صانع محتوى كاريمون من خلال الميزات اللي قدمتها جيميناي لهنا، دونك باش يكون شريك في صناعة المحتوى. نحكيو عليه مقال موجود في الشرق الأوسط، نقل تصريح نجيب جراري هو مدير التسويق الإقليمي والمنتجات متاع جوجل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حكي على الشركة هذه يقول إنها تتجاوز مفهوم الرعاية التقليدية ولا دمج فعلي للتكنولوجيا في وسط تجربة تجربة كرة القدم. الفكرة ببساطة هتنزيد نبسط لكم أكثر، إن المشجع كما قلت لكم اللون ما عادش يكتفي بالمشاهدة كهو بشي ولي صانع محتوى من خلال إنه ينتج المحتوى الخاص به من خلال جيميناي هنا، يعمل صور تشجيعية مخصصة، يخدم موسيقى حتى هو تشجيعية المنتخب ببلاده من خلال الذكاء الاصطناعي، توصلوا كل التحليلات والتفسيرات للمباريات الكل بشكل مبسط، نحكي على برشا أرقام وين يسب في وسط الماتش. يعني بمعنى آخر لهنا المحتوى ما عاد بش يكون جاهز من الشركات اللي راو فيهم في العالم كل، هنا المشجع بش يكون هو جزء من صناعة المحتوى. كما قلت لكم التجربة هذية ولا الشركة هذية صدرت المقالات الكل كان كلها تحكي فيها، وهنا ما فماش برومت، دونك بون فما برومت باش يعاون العباد. وقول لك زيد كيف كيف انه الجيميناي ولا جوجل دربت الاداه نتاعها نتاع الذكاء الاصطناعي باش يفهم المغاربه كيفاش يحكيوا، يفهم العراقيين زيد كيفاش يحكيوا، لانه المحتوى هذايا مخصص لهم اكاهو. دونك لهنا كما قلت لكم اللهجه العراقيه الدرجه المغربيه زيد كيف كيف موجوده باش يفهموا اوكي انت تنتج المحتوى اللي تحب عليه، انه رغم نقول لكم عليه تم اختيار مزوز ورغم هالطابع الترفيه هذي واللي الخبر هذي قديش القاسة دي كبير، فما تحديات اخرى نحكي لهنا على دقه المعلومه الرياضيه، كيفاش ينجموا يتجنبوا التعصب وخطاب الكراهيه، وكيفاش ينجموا يمنعوا زاده كيفيف المعلومات الخاطئه. هذيك علاش جوجل باش تعتمد على فلاتر نتاع امان ومصادر رسميه للبيانات الرياضيه باش يضمنوا موثوقيه المحتوى. دونك لهنا تغيير حلو عجبوا معناها عجبوا برشا ناس، وكسوا معناها الفيدراسيون نتاع المغرب ولا العراق زاده كيف كيف حكاوا في الموضوع هذا. علاش زوز منتخبات؟ شوف المشجعين في العالم الكل باش يعملوا كي هذيا، مي علاش مخصص المحتوى لمشجعي المغرب والعراق؟ يقول لك ساعه زوز اكيبات هذوما خذوا زخم جماهيري في الفتره الاخرانيه. اولا منتخب العراق كما تعرف وصل لنهايه كاس العالم بعد غياب 40 سنه،
وموجود في المونديال متاع 2026. زاد كيف كيف المغرب هي أول دولة إفريقية تتأهل للبطولة بعد ما ربحت النيجر كما تعرفوا نسخة سابقة في 2022. الهنا المغرب ولا أول فريق إفريقي يوصل لدوري نصف النهائي من البطولة. دونك الصفقة هذه من أوائل الصفقات الرعاية الرياضية اللي ترتكز على الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية بكلها, وتجي في وقت تسعى فيه الشركات متاع التكنولوجيا بشكل متزايد أنها ترسخ وجودها في قاعدة لجماهير كرة القدم وخاصة الجماهير العربية. قلت الفريقين الزوز هذوما ناس تتبع فيهم يشوفوا فيهم وين يوصلوا, وعندهم زخم جماهيري بخلاف مثلا العراقيين والمغاربة, فجماهير أخرين تهتم لأمر المنتخبات هذية, وخاصة اللي شنو اللي يميزهم هذوما الزوز. دونك نعاودوا مرة أخرى علاش خاطر بينتو معاد ما مازال على المونديال باش تلقاو برشا محتوى مش كان من صنع محتوى كهو دونك بهذيا كي تعرفوا كي توصلوا نوصلوا للمرحله هذيك الايامات القادمه تعرفوا هذيا من جراء او وراء الشراكه الكبيره اللي عملتها جوجل والمشجعين في العالم العربي. دونك من هنا لك الوقت هذيك نشوفوا هل المحتوى هذيا اللي يستجيب للمعايير اللي وعدت بها جوجل الناس ولا لا. بما انه بدينا بالذكاء الاصطناعي فما زوز ميزات تتعلق باللي دو بلاتفورم خلينا نقولوا تستعمل فيهم برشا. الثانيه او الخبر الاخير في علاقه بالانستغرام اللي قبله في علاقه بالواتساب. السؤال هنا هل تنجم تحكي مع الذكاء الاصطناعي بحريه كامله من غير ما تخاف على الخصوصيه؟ الجواب المره هذه جينا من خلال الواتساب. ميتا اطلقت ميزه جديده اسمها الدردشه المخفيه على الواتساب. دونك في وسط الواتساب مخصصه لمساعدها الذكي ميتايا الفكره انها تخلي المحادثات اكثر سريه واقرب للتجربه الخاصه. الميزه هذه باش تخدم بطريقه بسيطه. دونك الدردشه او الحديث مع المساعد الذكي والذكاء الاصطناعي باش تكون ماهيش مرئيه. الرسائل في الحاله هذه ماهيش باش تتخزن وتتحذف تلقائيا بعد ما يتم استعمالها. الاهم من هذه كلها حتى ميتا نفسها تقول انها ما تنجمش المحتوى نجمش تشوف بليتو المحتوى هذي في وسط المحادثات بفضل تقنيه اسمها المعالجه الخاصه ولا برايفت بروسيسنج. دونك الشركة تفسر الخطوة هذه أنها محاولة للإجابة على مخاوف متاع الناس من مشاركة معلوماتهم الحساسة مع الذكاء الاصطناعي. تعرفوا الناس تحكي عليه مشاكل الصحية متاعهم وضعياتهم المالية وحتى مواضيع ياسر ياسر شخصية. هذه كل سنة ناس كلها برامون نعملوها مع الذكاء الاصطناعي. دونك هنا الفكرة أنه المستخدم يحس روحه في مساحة آمنة يحكي فيها بلا رقابة وبلا أثر. ديما يقولوا راو الواتساب أكثر أمان, وحتى ميزة التشفير اللي تنحات الفترة اللي فاتت والأسبوع اللي فات من انستغرام يقول لك اقعدوا احكيوا في وسط الواتساب. دونك الدردشة التشفير مازال موجود على الواتساب. لهنا جينا الميزة الجديدة اللي هي الدردشة المخفية. فقط هذا ينطبق على النصوص. دونك مازالت ما دخلتش في موضوع التصاور. لهنا في نفس الوقت باش يبقى السؤال المطروح اللي ديما نطرحوه بعد اخر تحديث, هل انه هل الخصوصية المطلقة مع الذكاء الاصطناعي بالرسمي موجودة؟ هل ممكنة فعلا ولا جوست مجرد وعد تقني في عالم وليت المعلومة فيها كم منشورة والناس كل تحكي في اللي تحب خاصة مع الذكاء الاصطناعي؟ دونك فوالا نحكي مثلا هنا تصريح رئيس الواتساب في بعد مؤتمر صحفي اللي عملوه بليتو باش يطلقوا على الميزة هذه. يقول لك انه بدينا نطرحه في برشا أسئلة مهمة على حياتنا على أنظمة الذكاء الاصطناعي. هل انه لازمنا هو ديجا طرح السؤال هذا؟ يعني ديجا كي نشوف اللي عندهم مناصب في شركات التكنولوجيا يطرحوا الأسئلة هذه, واحد يقعد شوية يعمل اللحظة هكا متاع يعود يفهم روحه فاش قاعد يعمل يعني في صحيح ولا يقول لك انه لازمنا احنا نشاركوا معلوماتنا الكليكة مع الذكاء الاصطناعي. دونك فوالا هذه الميزة الجديدة ولا الأمانة الحقيقة متاع ربي ديما نقعد نستغرب وقت يقول لك انا مثلا كشركه ميتا ما نجمش نشوف لانه الخصوصيه تويك ما عادش خصوصيه حتى لو كان بالميزات الجديده. ديما نفكركم نعرفوا شنو نحكيو نعرفوا شنو نبحثوا شنو الحاجات. انت مره فاتت التشفير كي تنحى من تطبيق الانستغرام قالوا انه الناس ما عادش تستعمل فيه, اما الفتره هذيك الكليكا قبل 8 مايو تحديدا قبل الموعد هذيك برشا ناس بعثت تصور خاصه, برشا ناس بعثت لي موتباس نتاعها, برشا ناس ما تصورش واحد فيكم ما صورش الكارت بنكير نتاعو ولا موتباس نتاع حاجه. دونك هذيك الكليكا ما عادش تعملوها وما عادش تبعثوها في المحادثات الخاصه رغم له بعدنا حاول التشفير قال لكم امشيو للواتساب. ان توكا هذه الميزه جديدة وشنو الخصائص امتاحها.
الأخبار الأخير في علاقة بالإنستغرام يا جماعة، لأنه متى بدلت قواعد اللعبة على إنستغرام. ميزة جديدة إنستنس باش تفرض العفوية في عود لفيلتخ. دونك لهنا شركة متى بدأت في اختبار ميزة جديدة في وسط التطبيق، هي ماهيش مجرد تحديث عازي، لأنها تعتبر توجه جديد في فلسفة السوشيال ميديا ونحو محتوى لحظي وخاص أكثر من أنه محتوى مصقول أو بيرفكت ولا مثالي. الفكرة الأساسية من الميزة هذه أنها تقلل التصنع الرقمي، تشجع المستخدمين أنهم يشاركوا حياتهم كما هي في لحظتها وبشكل خلينا نقوله أقرب للواقع. كيفاش تخدم الميزة هذه؟ الميزة دي تعتمد على مبدأ الآن أو أبدا. دونك لهنا المستخدم نجم يخو تصويرة بالكاميرا متاع الانستغرام من غير ما يهز التصور من الجاليري متاعه، يرسلها التصويرة هذه مباشرة للأصحاب متاعه والمقربين ولفوسط المحادثات الخاصة. تصويرتك بعد ما بعثتها باش تختفي بعد ما تتشاف مرة واحدة أكهو، وإذا فات الوقت متاعها وما تحلتش باش تتفسخ تلقائيا بعد 24 ساعة. وزيد على هذية الميزة تقلل برشة من أدوات التعديل، معناش دي فيتخ ما فماش إيدت، معناها فماش تحسينات خلينا نقول، وباش تكون النتيجة أقرب من اللحظة الخام بلاش تجميل بلاش تحويل بلاش فيلتر. دونك هذه هي الفكرة الأساسية. علاش متى ماشي في الاتجاه هذية؟ أولا يقول لك التعب من المثالية الرقمية، وخاصة من خاصة منها الجيل زاد اللي حس أنه المحتوى المثالي برشة ولا صنع ياخد تصويرة تبدلها 50,000 مرة بعديك تهبطها تقول لك راه هذيك مش ماشيه للحياه اللي نعيشوا فيها كل يوم، ويفضلوا محتوى عفوي يعطي برشا احساس متاع صدق وانتماء. ثانيا والاهم خلينا نقولوا اللي هي منافسه التطبيقات الاخرى، خاطر كان انتم تستعملوا في سناب شات راه الميزه هذيا موجوده عندها برشا في سناب شات وناجحه برشا، زاد كيف في بي ريل زاد اللي هو المحتوى المؤقت والعفوي. دونك ميتال هنا تحاول تجيب نفس التجربه في وسط الانستغرام في عود ما المستخدم يخليها ويمشي يشوف تطبيق آخر. حاجة أخرى قالوها زيدة أنه بش يركزوا على الرسائل الخاصة. يقولك إنستغرام شولي ولا قاعد يتعرف أكثر من ستوريات ومن المحطات زيدة كيف مش من اللي بوست اللي قاعدين تهبطوا فيها، والميزة هذية بش تتقوى وتقوى أكثر في الاتجاه هذية. به الميزة مصممة في حد ذاتها بالقيود التالي، أنك تمنع رفع التصويرة كما قلت لكم الجاليري متاعك، ما عاد شما دي فيلتر بش يعزوا الواقعية، وبش تجيك نوتيفيكاسيون إذا واحد من الناس واللي بعث له تصويرة عمل سكرين شوت. هذايا موجود في النسخ التجريبية، وزيد كيف قبل ما تبعثها باش يسألك انت متأكد باش تبعثها ولا لا، دونك فما إمكانية انك تتراجع على الإرسال في ثواني. الخصوصية لهنا تبقى سؤال كبير رغم اللي التسويق انه الميزة هذايا ميزة متاع خصوصية. خبراء الأمن السيبراني قالوا أو نبهوا أنه حتى مع الاختفاء التلقائي، إيش معنى؟ معنى التصويرة راي تكت باش تتنحى واحدة أي محتوى ينجم يتصور من جهاز آخر. ما نعرفش كان فما ناس بالحق تعملها، مثلا أنت حد بعت لك تمشي تصورها من خلال تليفون آخر. دونك لهنا الهدف الحقيقي مش خصوصية مطلقة، لكنها باش تخلق إحساس نفسي أكثر متاع راحة وأقل ضغط اجتماعي، وهذا اللي قاعد صاير في العالم حاليا، وهذا اللي خلينا نقوله التقلقات مع الجيل زايد اللي قلق قلق متصنع ومعاش نحبوا نعيشوا كيما الأجيال اللي السابقة اللي عاشت برشا باللي فيتر وعاشت برشا إنها تبدل برشا وتعمل تعديل فولا الكلمة لوج عليهم بكري، تعدل في أي محتوى في أي تصويرة تهبطها. وجل زيد ينجم من خلال اللي بوست متاعه ومن كلام متاعه وامتعاضه على مواقع التواصل الاجتماعي يوصل ليسهولة القرار ويبدل في برشا حاجات، لأنه برشا ناس قالت راه هذايا خاطر ناجحة في سناب شات دونك هكا اعمل كيجارك ولا بدل ببدا معش حاس. المثال هذا ينطبق على الميزاجور اللي قاعدين يصيروا مؤخرا في تطبيق الانستغرام. Top Trend Actu. مازلنا مواصلين في الأخبار، مازلنا باش نحكيو في برشا حاجات خاصة في عالم الطب لهنا وعالم الصحة بعد الفاصل. خليكم معنا ما تبدلوش الموجة. ديوان ترانز كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع رابر.

0: توصلنا للنص نهار واربعين دقيقة دي وانت لانزالة دي وانا فيه موصلين معكم حتيش للماضي ساعتين مشو توتفي تلات شاب فيوز
1: توب فيوز
0: الفقرة اللي نحكيو فيها كل على الأخبار اللي خلينا نقول وخذت برشا تفاعلات خذت زخم زادة كيف كيف في مختلف المجالات ومختلف المجالات وإحنا عودناكم خلينا نقولوا لأي حاجة تصير في عالم الطب أو التحولات نحكيو فيها وخاصة الأسبوع هذا نقول الأوساط الطبية شهدت تحول كبير في طريقة فهم واحدة من أكثر الاضطرابات الهرمونية شيوعا عند النساء نحكيو على إعادة تسمية لمتلازمة المبيض أو المبايض من PCOS إلى PMOS إلى متعدد الغدد الصماء والتمثيل الغذائي. ماذا يعني هذا التغيير في الاسم؟ هو جست معناها اسمك هو تبدل ولا تغير مفهوم كامل لفهم النوعية المرض هذا؟ احنا أكثر تفاصيل مع الدكتور رزقي المراوي أخصائي أمراض نساء والتوليد. مرحبا دكتور, أهلا وسهلا. مرحبا بك, كيف الحال؟
2: الحمد لله يا ربي, مرحبا بكم, مرحبا بديوان فام كالعادة متألقة
0: ربي فضلك
2: ومتابعة لأجدد المواضيع.
0: الله يخليك, وإحنا في قلب تران دكتور يقول لك علاش يحكيوا في هذا اللي رأوا ما عندكم حتى فكرة على المقالات والتقارير والتصريحات في العالم الكل على الموضوع هذا. قلنا إحنا ناخذ أكثر تفاصيل منك, هل هي جست تغيير متاع تسمية فقط ولا فما مفهوم كامل ونظرة كاملة تبدلت للموضوع هذا؟
2: شكرا غزب, يعطيك الصحة.
0: طرح الموضوع
2: مهم جدا, لأنه مش مجرد تغيير أسماء. نرجع شوية للتاريخ, أن المرض هذا موش جديد, والمرض هذا اللي هو مجموعة من العلامات ومجموعة من التعقيدات في جسم المرأة للأسف, وقع اكتشافه تقريبا عام 1935 من زوج علماء اللي هما شتاين وليفنتال. في الوقت هذاك تسمى المرض سندروم شتاين وليفنتال. في الوقت هذاك اكتشفوا انه ثم نساء عندهم علامات معينه تخص اضطراب الدوره الشهريه وظهور يعني علامات ذكوره مثل الشعر اللي عند الرجال ونوع من السمنه, وبتشريح وقيام ببعض العمليات للنساء هذوما اكتشفوا انه ثم تغيير في مبايض النساء هذوما, انه المبيض يحتوي على العديد من الجريبات, ووقع تسميته إذن كمرحلة أولى بسندروم شتاين ليفنتال. ومع تطور التقنيات الطبية وتقنية الالتراساوند يعني الليكوغرافي ولينا نشوفه واللي سبقونا طبعا يشوفوا الجريبات هذية في المبايض متاع المرأة, وشافوا إنه المبايض تحتوي على العديد والعديد من الجريبات. يعني احنا كنقولوا معدلا مرأة في سن معتدل يكون عندها بين 7 و10 جريبات في كل مبيض, هنا نحكي على 30 و25 و40 فوليكول في ونس في كل مبيض. وقتها تسمى المرض من جديد وتسمى تكيس المبايض, وبعد اقترح التسمية اللي قاعدة سنين اللي هي لسندروم دي زوفير بوليكيستيك, أو بالإنجليزية PCOS بوليكيستيك أوفارين سندروم, أو تكيس المبايض نظرا لوجود التكيسات وإلا صورة التكيسات في المبايض. وقعدنا يعني تقريبا أكثر توا من 30 سنة وإحنا في المنظومة هذه, اللي المشهد الوحيد اللي شوفوه المرضى من جهة والاختصاصيين من جهة هو التأثير المباشر لتكيس المبايض أو ما سمي بتكيس المبايض على الحياة الجنسية والحياة الإنجابية أو الإخصابية للسيدات. المنظومة هذه تتسبب أساسا في اضطراب الدورة الشهرية وما ينجر عنها كسوسوا عند الغير متزوجة من انعدام الدورة واضطراب الدورة الشهرية, أو عند المتزوجة كيف من معناها صعوبة في الإنجاب. وقعدنا نحكيه على الموضوع هذايا من جانب فقط التكيس المبايض إلى أنه بشوية العلوم بدأت تتطور.
0: بدينا
2: نعرف ونفهمه أنه مع المشكل هذايا مثلا مش فقط تكيس المبايض, لكن سمى مجموعة من العلامات تخص الاضطرابات الهرمونية وتخص أساسا مشكل التعامل مع السكريات في الجسم وما يسمى بالانسولين ريزيستانس أو مقاومة الأنسولين وما ينجر عنها من مشاكل السمنة والسكري ومشاكل القلب والدم وضغط الدم وحتى المشاكل النفسية. منذ سنوات نعرف الشيء هذا، لكن قعد المسمى هو نفسه وقعد ديما يعني صورة واضحة هو تكيس المبايض وثانويا المشاكل الأخرى. شنو اللي جا جديد؟ جا جديد عن طريق الجمعيات العلمية هذه اللي نشطت في بعض في في في العديد من البلدان الأوروبية والأوروبية وأستراليا أساسا، وخذوا تقريبا معناها أبحاث على 165 ألف سيدة، يعني بحث يعني كبير برشا، ورجعنا دخلنا هذاك الاضطرابات الهرمونية والاضطراب مقاومة الأنسولين في الديفينيسيون في التعريف الصحيح متاع المتلازمة هذه الكل، وخلينا يعني التكيسات هي جزء من المنظومة، لكن أضفنا منظومة اضطرابات الهرمونات ومنظومة مقاومة الأنسولين واللي سموها بالميتابوليك، يعني وكل ما يؤثر معناها وينجر عنها من اضطرابات السكري، سمنة، مشاكل ضغط الدم، وحتى كما قلت لك المشاكل النفسية. وهذا هو التعريف الجديد. والتعريف هذا مش فقط مجرد تسمية، مش فقط يعني علامة جديدة أو عنوان جديد. هو بالفرنسية نجم نقوله أن شامبولمون توتال، راهو ممكن برشا ناس ما همش فاهمين أهمية التغيير المنظومة هذا والتغيير اسم المنظومة.
0: وهذا هو اللي لازمنا نفهموه، يعني هي مش مجرد تسمية تبدلت دكتور، يعني
2: لا مش مجرد تسمية تبدلت، لا هنا نحكيه على، وهذا طبعا بشي يعني مع تغيير الاسم المنظومة اسم المتلازمة، يعني في الأشهر القادمة وفي السنوات القادمة سنشهد يعني تعاملات جديدة ودي ريكومونداسيون جدد مع للتعامل مع المنظومة هذه كاملة. ولو أنه إحنا نعرف تقريبا ما اللي زلنا نعملوه مع المنظومة الجديدة هذه ومع المتلازمة هذه، لكن طبعا مع تجديد التسمية مش يكون ثم التجديد للتعامل، ثم دي ريكومونداسيون أكيد بشكل جدد للتعامل مع معناها مع المتلازمة هذه. وهذا الكل في سبيل أنه نتعامله بطريقة صحيحة وجيدة مع السيدات هذوما اللي عانيوا مع مشكلة التكيس المبايض والاضطرابات الهرمونية هذه، وذلك باش نتحصلوا على صحة جيدة من ناحية صحة على مستوى الهرمونات، يعني هنا مش يصير تنظيم للهرمونات، المرأة اللي كانت تعاني في مشاكل هرمونات الغدد نتاعها والأنسولين، النساء اللي كانت تعاني من مشاكل الأنسولين ريزيستانس، وفي الأخير النساء اللي تعاني من اضطرابات الدورة ومشاكل الخصوبة، لازم الكل مش يلقاو رواحهم مش فقط عند طبيب نساء، يلقاو رواحهم عند مجموعة مختصة مش تاخذ الحالة دفاسون احنا نقوله أوليستيك، يعني دفاسون شاملة للمنظومة كاملة بين أخصائي الغدد وأخصائي السمنة والتغذية وأخصائي أمراض النساء والتوليد، وزاد علاش لا حتى أخصائي الأمراض النفسية والنفسية.
0: طبعا خاطر برشا مقالات تركز الدكتور على الجانب النفسي، يعني حتى لهنا دكتور نفهم ونبسطه أكثر أنه حتى التشخيص في حد ذاته ولا المرحلة متاع العلاج معناه وساعد أكثر وبش تمس الجوانب هذه الكل، معناه مش كان مشيه وكان أخصائي فقط أمراض النساء والتوليد، ولكن برشا جوانب وبرشا مجالات معناه دخلت في الموضوع هذا.
2: بالضبط الأكيد إلى حد الآن تشخيص المتلازمة قعد هو نفسه تشخيص معناها مبني على يعني الكريتير دو روتردام تاع 2003. الكريتير هذوما اللي هما 3 كريتير، اللي هما أول حاجة اضطرابات الدورة، ثاني حاجة علامات هرمونات الذكورة، وثالث حاجة يعني المنظر وإلا صورة البويضات في الليكوغرافي. معناها الكريتير دو روتردام يقول لنا راه يكون عندنا زوز علامات مش ثلاثه علامات هذوما باش نقولوا انه عندنا المتلازمه هذه. وطبعا هنا يعني عمليه التشخيص مش تقعد هي نفسها، لكن اللي باش يتبدل هو كيفاش باش نتعاملوا مع كل جزء من اجزاء المتلازمه هذه، من مشاكل الهرمونات كما حكينا، من مشاكل الانسولين ريزيستانس، واضطرابات الدواء.
0: وخاصة دكتور ديما حتى خلينا نقولوا النساء ولا الفتيات اللي يسمعونا باهي برشا ان واحد يمشي يتفقد زي كيف كيف حتى لو كان عنده شوية من الأعراض ذي. علاش؟ خاطر رجعت الأرقام تاع منظمة الصحة العالمية تقول انه بين 10-13% من النساء في سن الإنجاب في العالم الكل مصابة بالمتلازمة هذه، لكن 70% منهم ما يعرفوش الشيء هذيك. علاش التشخيص مهم انه انسان يتفقد روحه؟ ولا
2: المتلازمة هذه والمرض هذه احنا نعتبروه هو الاندوكرينوباتي لا بلو فريكونت، يعني المرض الهرموني الاكثر يعني متواجد عند البنات وعند النساء.
0: أيوة.
2: في عمر الخصوبه. وهنا احنا توا عندنا سنوات نعرف بالطبع كيفاش نتعامل مع المشكله هذيا.
0: أيوة.
2: وهنا نحب نعرف بيك الاول حاجه ولا العنوان الاساسي في التعامل مع المشكله هذيا اللي نسميوها بالانجليزيه لايف ستايل، دو ستيل دو في بالفرنسيه، ويعني هنا نحكيه على نظام الحياة. النساء هذوما والبنات هذوما وقت يمشيوا للأطباء المختصين راهو مش فقط يلزمهم يستناو أنه مش نمدوا لهم علاج أو مش نمدوا لهم حربوشة أو مش نمدوا لهم يعني دواء اللي باش يشفيهم. لازم نعرفوا حاجة أن المرض هذايا هو نوع من الأمراض المزمنة، يعني إذا قعدنا في نفس المشاكل هذه راهو مش يقعد ديما متواصل. إذن أول حاجة في طريقة التعامل وطريقة العلاج للمتلازمة هذه هو تغيير نظام الحياة، لأن نسميها البريمون موفانس، الحلقة الأولى للمشاكل اللي ينجر عليها اللي حكينا فيه الكل.
0: أيوة.
2: هو الانسولينو ريزيستانس، هو مقاومة الأنسولين اللي هي مرتبطة بالسمنة، مرتبطة بالتغذية، مرتبطة بمشاكل التعامل مع السكر، مشاكل يعني الهضم، مشاكل العروق، القلب. يعني هذا الكل، تخيل انت هذا الكل يلزم الطفلة ولا المرأة اللي تحس روحها ولا تشك في انها عندها المتلازمة هذه راهي تعرف روحها من الاول، راهي باش يلزمها تحسن المستويات هذوما الكل. وتحسين المستويات هذوما الكل يبدا اول حاجة الدرجة الاولى وهي أهم حاجة هو تغيير نظام الحياة. وتغيير نظام الحياة المقصود به أساسا الرجيم الليمونتير، نظام التغذية، مقصود به أساسا الرياضة، ممارسة الرياضة. وهذو ما راهم زوز حاجات اللي إذا أي إنسان مش فقط المرأة ولا الطفلة، أي إنسان يعرف كيفاش ينظم نظامه الغذائي اللي هو يناسبه هو كشخص وكميزان وكأمراض وكل شيء.
0: أيوة.
2: وممارسة الرياضة رانا حطينا سكينة على أول درجة في التعامل مع المتلازمة هذه، واللي هي لازمها شوية وقت طبعا باش الأمور تتحسن بشوية بشوية. لكن العلم أثبت أن إذا دخلنا في السنية هذه وشدينا الدرجة هذه متاع تغيير نظام الحياة رانا ماشيين عليها ثابتين نحو الشفاء ونحو تحسن جميع البارامتر وجميع المشاكل اللي حكينا فيهم
0: ان شاء الله.
2: في النهايه اللي مشات المراه تلوج عليه هو تحسن الدوره الشهريه، انتظام الدوره الشهريه. وبالنسبه للمراه اللي تلوج طبعا على الحمل راهو هنا نعطيوها اكثر شانس واكثر فرص لحدوث الحمل فقط بتغيير نظام الحياه.
0: نفهم لوني قديش اللايف ستايل ولا نمط الحياة قديش مهم في برشة تفاصيل في الجسد متاعنا. فقط دكتور آخر سؤال، الأبحاث الأخرانية وحكيوا برشة على الأدوية متاع إنقاص الوزن، وانت تعرف لمارك والتسميات اللي موجودين في العالم الكل، وحكيوا على تجارب سريرية، هل فما اتجاه في الأدوية هذه تنجم معناها تكون حل؟
2: طبعا شوف الأدوية هذه أفتت فعاليتها وأفتت أنها بالحق تريز إفيكاس على مش فقط على السكر، لأنه هي الأدوية حاليا تسويقها في الكثير من البلدان.
0: أيوة.
2: مستوى جديدا هو التسويق للتعاون مع مرض السكري مش للتضعيف، لكن طبعا ثم علامات اللي هي مجعولة للتضعيف وما زالت ما حطتش لتونس، لكن راهو الإفيكاسيتي مثبتة. ولكن الحاجة اللي نحبوا نأكدوا عليها.
0: أيوة.
2: هو أنه الدويات هذية رغم هواش هيك المرهم اللي كنا نخلوه قبل عند الحماس باش نداوي بكل شيء، هذه أدوية أول حاجة يعني ما هيش مكملات، هذه أدوية تتعامل مع يعني حاجات تصير في الجسم وسواء الانديكاسيون يعني ناخذوها ولا ما ناخذوهاش، التعامل الجرعة وهذا الكل لازم يصير بين دين وعن طريق ناس مختصة مش عن طريق نامبورت كي. أنا كطبيب نساء ونقول اللي أنا مانيش مختص في الحوايج هذوما، ثم ناس مختصة، ثم أطباء تغذية والحمد لله تونس يعني تسخر بالمختصين
0: طبعاً.
2: في جميع المجالات. عندنا مختصين في التغذية، عندنا تقنيين مختصين في التغذية، عندنا أطباء مختصين في التغذية، عندنا أطباء مختصين في الهرمونات وفي السكري وفي أمراض السكري، وهذا من الكل أنا متأكد إن هما يعرفوا يتعاملوا مع الـ مع الـ مع العلاج هذا مع الدواء هذايا، وطبعاً باش يكون هو يعني سلاح من الأسلحة اللي باش نقاوموا بيهم المرض هذا، خاصة عند الناس اللي هما ممكن لسبب أو لآخر فشلوا أنهم يتعاملوا مع السمنة متاعهم وإلا مع المشاكل متاعهم باش يوصلوا للوزن المميز متاعهم وكل شيء. هنا زاد حاجة ربيب حبيت
0: نعرج عليها دكتور طبعا،
2: وخلاف الأدوية حبيت نعرج على النظام الغذائي، وأنا بكل ألم يعني وبكل أسف نشوف كيفاش ثم يعني إن فرينيزي في تونس على نظام غذاء معين مانيش باش نذكر اسمه باش ما نزيدش نعطيه اكثر شهره. يعني شوف الانسان راهو حر في تغذيته وحر انه يعمل في بدنه اللي يحب، اذا نجم نقولوا الكلام هذا، لكن راهو كي نحبوا نتبعوا نظام غذائي راهو ثم اطباء ثم عباد مختصه، راهو الطبيب هو اللي يحب لك صحتك، الطبيب هو اللي يحب لك تبرع، راهو صافي بارتي دو نوتر ترافاي، صافي بارتي من القسم اللي قسمناه انه احنا نعاون المرضى وباش معناها نوصلوا بهم لصحه جيده. راهو يا عباد ما تتبعوش اللي يجي، راهو ثم انت تو تحكي على الترندات وكل شيء، لكن في الصحه مش حاجة اسمها تام، نحكي على صحة نحكي على
0: من المفروض دكتور. أما الناس ترى مثلا أي شخص صانع محتوى ولا مؤثر ولا أي فيديو يتأثروا ويحاولوا يتبقوا، لكن مش الأجساد الكل كيف كيف، مش خاصية بدنك كما أنت لآخر معناها
2: يجيونا ونفنصحوهم ونأكدوا لهم إذا الشخص هذا ولا اللي خارج تراند إيه اللي يعمل فيه صحيح ولا اللي يقول فيه صحيح ينأكدوه، علاش لا، احنا عنا من التواضع ومن وسع البال انه نفهم كل شيء مثلا حتى اشكال، لكن اللي نشوفه فيه تو يعني حاجه انا نشوفها خطيره نشوفها خطيره على الصحه العموميه، وخاصه الناس اللي تدعي الى توقيف العلاجات. فما ناس قاعده تاخذ في دواء السكري نتاعها، فما ناس قاعده تاخذ في دويات نتاع غدد، فما ناس قاعده تاخذ في دويات مزمنه.
0: ايوه
2: الطبيب هذا راهو يدعي فيهم الى توقيف العلاج، وثم ناس اللي هما تبنوا الرجيمات هذه
0: للأسف
2: كيف قاعدين ينشروا في فيديوهات تدعو الناس الاخرين انه النظام هذا راهو افيكاس راهو كذا وكذا وكذا وكذا ونحيوا دواياتكم. انا من منبري هذا المتواضع شنو نقول، تحب تاكل تحب تتبع تحب تعمل اللي تحب دبر راسك، لكن ما تنحيش دواياتك ما تنحيش، راهو الدواء هو اللي باش نبداو واضحين راهو يعني السن المتوسط للحياه قبل 50 سنه تالي كان 40 و45 سنه، احنا الحمد لله تو نعيشوا بصحه جيده الى 80 و82 و85 وحتى التسعينات ونعيشوا بصحه جيده والحمد لله. طبعا من ناحيه لانه برشا حاجات تبدلت، لكن زاده حتى من ناحيه الادويه اللي هي تعاوننا باش نكونوا بصحه جيده، والادويه هذه راهو ما هيش مؤامره، راهي الادويه هذه ثم مخابر وراها، ثم تجارب علميه وراها، ثم اطباء تعرف تحط الدواء في مكانه. ونرجع نقول راهو احنا في تونس عندنا مفخره كبيره
0: أكيد.
2: اللي هي المدرسه الطبيه التونسيه واللي هما الاطباء التوانسه. يا تونسيين يا غاليين ارجعوا لطبتكم، استشيروا طبتكم، خذوا من عندهم المعلومه الصحيحه، ما تعطيوش وزنكم ما تعطيوش اجسامكم، للي يجي.
0: يفضلك دكتور مشكور وديما نفكروا كل دواء فما نظام غذائي معين لازم يتبعوا المريض مهما كانت الخصوصية متاع المرض متاعه. شكرا لك دكتور رزقي المرعي أخصائي أمراض نساء وتوليد. الحقيقة ما شاء الله دكتور مثل التفاصيل الكليكة والخطوط الكليكة وقال لازم يتقال. شكرا لك دكتور رزقي مرعي. احنا وصلنا لنهاية الساعة الأولانية من عمر حصتنا اليوم. شوية آخر تحضر بحضينا سارة ترابلسي آخر المستجدات الإخبارية. نرجوكم في ساعتنا الثانية.
1: ديوان ترانز كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: ناف أرب واندر.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوتكم.
1: ديوان فم فلاش نيوز.
4: موجز الواحدة بعد الزوال. ديوان فم مع السلامة. وزارة الصحة تؤكد في بلاغ لها أنه إلى حدود اليوم لم يتم تسجيل أي حالة بفيروس هانتا في تونس، داعية المواطنين ووسائل الأعلام إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات أو المعلومات غير الموثوقة والاعتماد فقط على البلاغات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية الدولية المختصة. ودعت الوزارة المسافرين إلى الالتزام بالتوصيات الصحية العامة أثناء السفر واحترام قواعد حفظ الصحة وتجنب ملامسة القوارض أو فضلاتها والاتصال بالمصالح الصحية في حال ظهور أعراض حمى أو ضيق تنفس بعد العودة من مناطق يعرف فيها انتشار هذا الفيروس. كما أكدت الوزارة أن أحدث المعطيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والسلطات الصحية المعنية تفيد بأن عدد الحالات المؤكدة والمشتبهة ما يزال محدودا ويتم التعامل معها في إطار مراقبة صحية دقيقة وإجراءات تقص وتتبع للمخالطين. وحدات منطقة الشرطة بسوس المدينة تتمكن فجر اليوم من تفكيك شبكة تنشط في ترويج المواد المخدرة بولاية سوسة، وذلك في إطار الحملات الأمنية المتواصلة للتصدي لهذه الظاهرة. وأسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على عنصرين وصفا بالخطيرين، من بينهما شخص سبق تورطه في قضية ترويج مخدرات بإحدى الدول الأوروبية حيث صدرت في شأنه أحكام بالسجن هناك. كما مكنت العملية من حجز حوالي 65 صفيحة من مادة القنب الهندي إلى جانب كمية من الأقراص المخدرة، فيما تتواصل الأبحاث للكشف عن بقية المتورطين المحتملين في هذه الشبكة. قصر المعارض بالكرم بالعاصمة يحتضن بداية من 9 جوان القادم فعاليات صالون الصناعات الغذائية والتغليف، وهي مناسبة تجمع المهنيين في قطاع التغذية والمشروبات وتقنيات التصنيع والتعليب في القارة الإفريقية. وإلى جانب العرض التجاري سيتضمن البرنامج سلسلة من المؤتمرات التقنية وورشات العمل التي سيؤطرها خبراء دوليون بهدف استشراف التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع عالميا. في الأخبار العالمية، الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت اليوم مع حريق اندلع في مولد كهربائي متواجد خارج محطة للطاقة النووية نتيجة استهداف مباشر بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات بشرية في صفوف العاملين وفق ما أفادت به مصادر رسمية، والتي أوضحت أن الحادثة لم تخلف أي تأثير يذكر على مستويات السلامة الإشعاعية في المنشأة ومحيطها المباشر. رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني يؤكد أن طهران وضعت 7 شروط أساسية وصفها بأنها خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها في أي مفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتشمل تأمين عبور منظمة عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية وإنهاء العمليات العسكرية ضد ما وصفه بمحور المقاومة، إضافة إلى انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة من قواعدها في المنطقة ودفع تعويضات كاملة لإيران. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع رباب الفرجاني في برنامج ديوان ترانس. في أمان الله.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
6: ديوان فم.

يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعوا كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فاما

0: راديو انترانس كونها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: ماضي ساعة 12 دقيقة جاني لكم في ساعتنا للثانية، مازلنا موصلين معكم حتىش للماضي ساعتين بدون تأخير. نمشو توت سويت لفاشن بوليس.
0: فاشن بوليس، فاشن بوليس.
1: سارة ترابلسي، أهلا وسهلا، يا مرحبا
2: وبيك، عايشك يا ربي.
1: شنو حوالك، شنو الأمور؟
2: الحمد لله كيف العادة.
1: الحمد لله،
2: الأسود يليق بك خاصة مع الغوج.
1: ميرسي،
2: ملي دخلت قلت فما حاجة مبدلة،
1: الغوج لأكثر لأقل. شكرا سارور، ربي فضلك يعطيك الصحة. عندنا حاجة مزيانة اليوم، شنو نحكيو فيها كيما ديما
2: كيما ديما. وي اما اليوم قررت نتلهي شويه بالعرايس 2026. نعرفوا موسم العروسات تقريب وبرشا بداو يختاروا في لي روب دو مارياج نتاعهم، اما فما ديتاي لازمنا نركزوا عليه صيف السنه في لي روب دو مارياج نتاعنا، على خاطر شانه من شان الروبه، ولا حاجه ستيتمنت، ولا حاجه ياسر تزين للسيلويت وتزين الاطلاله نتاعي اللي هما

0: الطرح ولا احنا نقول لهم الفوال اما باللي تيغ مش جدد متاعنا معناها في عالم الموضة الاكثرية ولا اسمه الفيل. انا باش نعطيكم خمسة انواع تاع فيل ترند صيف 2026 للعرايس على خاطر الطرحة راهي وليت حاجة ياسر كما قلت لكم ترند وليت تعمل لنا هكية تصويرة ياسر
1: ومحليها فين
0: وبيان سور كل واحدة تختار الطرحة بتاعها سلون الشوا بتاعها حاجة تشبلها لها هي وتشبه روبة العرس بتاعها. باش نبداو بالمينيمال وإلا الكاتدرال فيل اللي هما هذوما يبداو يا إما تلقاها قصيرة يا إما طويلة على الأخر. وإنا لهنا نقول اللي باش تلبس طرحة من نوع هذية يكون عندها فريمون سهرية طويلة وإلا اللي لقد تبدأ فهمتني فيها قديش من إيفينمون وإلا غيره. وعنا البيرل فيل اللي هي التوندونس على الأخر اللي هو الفوال يبدأ فيه لبيرل. لبيرل يكونوا خفيف يمشيوا برشا مع غوب ساتيني وإلا مع روبة ما فيهش لديتاي القويين باش نخليوا الانتباه ديما على الفوال اللي نلبسوه. وعنا البيرد كيج فيل اللي هو عبارة كما القفص الصكية يبدأ مزين يغطي الوجه ولهنا نقترحه على العبيد اللي عندهم الاحتفالات بتاعهم تكون العشية الاحتفالات بتاعهم تكون على الضيق تكون فيها ستيل غيسيبسيون
1: حاجة
0: جو هذك حاجة ياسر لازم يكون فيها تشبه للشخصية ديجا اللي لبستها وعبيد أكيد تحب الجرأة. عنا زادة كيف كيف سكارف فيل. سكارف فيل هو انك تبدا حاطه حاجه على الرقبه نتاعك.
1: اوكي
0: انا لهنا نقترحوا على مثلا افتر بارتي والا باش تلبس دو غوب والا سيكند لوك
1: اي مش اللوك الرسمي
0: مش اللوك الرئيسي والا الرسمي تكون سوفت ومحليك. وعندنا زاده كيف كيف الباندانا فيل معناها ستيل باندانا تلبسها هذا لازم جرأة كبيرة
1: وحد ستيل معين زيدة
0: اللي يحبوا ستيل بويميا وغيره تكون ستيل باندانا ومثلا يكون عرس على البحر عرس لازم يكون فيها كديك خيطيغ معين
1: كاليش أنا فهمت تشبه للشخصية متاعك كاليش فهمت الكلمة من اللول بكل
0: تشبه للبلاصة زيدة كيف كيف الفوار وتدخل فيه ستيل الروبة كيفاش ستيل الوجه كيفاش هذو مراهم برشا أسئلة ما نجمش نجاوبكم عليهم لهنا بتيتخ فاشن بوليس باي سارة ترابلسي سور انستغرام نجم نجاوب
1: الديتيلز الكل تاع قاع صارور
0: تلقاو عندي لي ديتاي الكل ونجم نعمل لكم حتى ستيل كونسلتاسيون من بعد نمشي للفستيفال دو كان
1: اتلالت
0: جدا جميله بون الاناقه السنه في 2026 فستيفال دو كان على غير العاده الاناقه حسيتها مكرره معاودة فما دي غوب شفتهم حتى في مهرجان الجونة تعاودوا تلبسوا من عند مشاهير أخرين ما فماش فريمون مجهود كبير فما شوية جرأة شوية غرابة وكانت مدروسة أما لهنا إن الطريقة حسيتها ذكية علاش خاطر حبوا خليوا بلاصة كبيرة لليزاكسيسواغ ليزاكسيسواغ نعرفوا اللي هما سبونسور كبير معناها أكثر النجوم ماشيين على خاطر سبونسور بتاع الاكسيسوار دونك خليولها
1: تكون هي
0: مساحة كبيرة وخليوها اتبان. زادة كيف كيف عجبني ستيل الميكاب اللي كانوا يعتمدوه اللي هو خفيف على الاخر برشا نقدوه وقالوا النجوم شبيهم وجوههم هكايا وعلى غير العاده فما نجوم عملوا الميكاب وحدهم وخرجوا بطريقه ياسر سوفت مزيانه ميم حتى اللي انتم تشوفوهم عيوب انا اشوفهم حاجه مزيانه وميزه في البشره بتاع كل الفنان وما ننسيوش اللي هما معرضين برشا للضوء والميكاب سي نورمال البوم تاعهم تكون بالطريقه هذيك. أول إطلالة باش نبدأ بها هي إطلالة ليلى أحمد زاهر. بنات أحمد زاهر يبدعنا في الموديست فاشن في إنهم يختاروا دي غوب موديست ماشيين مع المخفولوجي بتاعهم ومع أعمارهم. هوني شفنا أناقة الحوامل وشفنا طريقة وأسلوب ياسر مزيان باش تعلن بها على جنس المولود. لبسة غوب بلون ما فيها حتى شيء غوب بلانش ما فيها حتى شيء لي ديتاي بتاع الريش اللي كانوا فلوي ومزينين الغاب وكانوا في الغاز تحب تقولكم لي عندي بنوت حاجة ياسر ذكية مزيانة مع الستايلينج اللي كان موفق جدا هكا بنظافة خلى التركيز الكل على الروبة والروز اللي في الغاب ليزاكسيسواغ زادة كيف كيف اللي كانوا أوبوينت قلها بيك بيك لايك ليلى أحمد زاهر.
1: أي حلوة حلوة الفازة جندر ريفيل بطريقة خاصة هذه. أيوه
0: من بعد عنا زوز إطلالات أنا اللي شفتهم لبسوا في النواغ اللي هما نادين نسيب نجيم ونارين بيوتي ونعرفوا اللي الأسود على السجادة الحمراء يمتص الضوء برشا. اختيارهم بالنسبة لي للون الأسود كان موفق على خاطر الزوز ركزوا على أنهم يخليوا ليزاكسيسواغ أون فالور إي سورتو نادين نسيب نجيم القطعة اللي لبستها تتكلف ما تتكلف وفيها برشة طبقات وظاهرة معناها ظاهرة قطعة غالية ورزينة ياسر. نارين بيوتي زادة كيف كيف حبت تظهر لنا البرغاندي اللي كان في شعرها الميك اب نادين جيم خدمته وحدها تبعت معناها اللحظات هذيك جوست هي اللي زادت حركة الدراما اللي أنا بالنسبة لي كي لبستها من غير الحركة الدراماتيكية اللي كانت في اليدين خير وخليت الأكسسوار يبرز أكثر أما يمنعش إطلالتهم جميلة
1: حلو
0: من بعد عندي ثلاثة إطلالات لياسمين صبري. ياسمين صبري عنا برشا ما حكيناش عليها
1: حطينا استغربت
0: جورجينا العرب
1: جميلة جميلة
0: ديما تختار الكوب سترابليس تحب تظهر عرضة كتافها المرة هذية المرة الوحيدة اللي نحسها نجحت علاش على خاطر خدمة ستيل الكوخسي اللي ضيق لها برشا البارتي الوسطانية بتاع بدنها ومن بعد خلقت حركة في البارتي اللي مرلوطة وهذه المعادلة اللي لازمها تلقاها وكانت تلاحظوا الفرق في اللي غاب اللي لبستهم الكل أحسن اختيار كان وكان موفق جدا الغاب هذية البلو على خاطر ريت بديتاي صغير دي بغوتيل صغار كسرت بيهم عرض الكتف وخلقت أنوثة في بدنها وعجبتني الحركة بتاع لي فرانش اللي هما تراند على الاخر باش نشوفوهم بارشا في الاوت كوتور السنة عجبتني الحركة بتاعها اللي كيفاش كانت تدور على تابي روج وغيره لي فوتو زادة كيف كيف خرجوا مزيانين وإحنا زادة نحكيوا على فنانة عندها قامة مزيانة وعندها جمال وكاريزما رهيبة ياسمين صبري ونقولها كيف كيف لايك
1: لايك ياسمين أيوة
0: الختام باش يكون مع التونسية عزة سليمان عزة وين ما تمشي تخلي بصمة وتخلي توش روعة ومزيانة قديش حبيت الستيل اللي لبسته هذي البلو حطيتها مع نجوى كرم على خاطر حسيتها نفس الكوليكسيون هي غاب لبستها نجوى كرم عم ناول كانت بالريشة وكنا حكينا عليها لهنا
1: أيوة.
0: وحكينا على اللون جست نجوى كرم زادتها الحركة الدراماتيكية بتاع الريش عزة استغنيت عليها وكانت في كولوغ ياسر مزيان وكيف كيف باش نشوفوه برشا صيف السنة كوب شعر ياسر
1: جميلة
0: مزيانة.
1: جدا مع الغوش مع
0: أي وراه علو الرقبة عنده دور كبير في ستيل الشعر ذاك مع دورة وجهها اختيارها جدا موفق زادة كيف كيف الروبة الأولى اللي هي كانت نوار سامبل حقيقة شفت برشا لبسين الجو هذيك مع حركة الورود اللي كانت في اليدين على قد ما تتحرك على قد ما الوردة كانت تتحرك خلقت جمالية في البدن جمالية على التابي غوج ونقولها بيك بيك لايك عزة سليمان كيف العادة
1: كيما ديما كيما عودتنا عزة بالإطلالات متاعها المزيانة بغافو يعطيها الصحة يعطيك صحة زيد انت سارة الترابلسي ميرسي على الاختيارات متاع اليوم على نصائح متاع اليوم متاع الترانز زيد كيف كيف أو بقية التفاصيل فاشن بوليس باي سارة الترابلسي بطبيعة الحال تلقاو برشا تفاصيل ميرسي سارة احنا موصي معكم الساعتين فاصل ورجعينا ديوان ترانز كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع رابل

0: راديو ان ترانز كنها لحد من نص نهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: مدي ساعة و 28 دقيقة رجعني لكم تسمعوا في ديوان ترانز موصلي معكم حتىش للمدي ساعتين دقيقة يا سي محمد عزيز وجل من لا يسو صديقي دقيقة ولا دونك كما عودناكم الوقت هذا نمشيو تسويت 100% ديجيتال
0: 100% ديجيتال
1: كل نهار تحدي جيو بحذينا ضيوفنا من عالم صناعة المحتوى كل أحد نحكيه مع المحتوى مختلف نعرفوا الناس اللي تخدم في الفيديو والريل هذوما قديش من خدمة وقديش التعب وخاصة نعرفوهم ونتعرفوا عليهم أكثر. ضيفتنا اليوم مش مجرد صانعة محتوى كهو عندها موهبة كبيرة الحقيقة تخليك تسمع عشرات الأصوات في إنسان واحد في حاجات مختلفة نحكيه كرتون نحكيه لهجات نحكيه دوبلاج زده كيف كيف بالعربية الفصحى. هل مازال عندنا اتجاه للعربية الفصحى في وقتنا تو مع السوشيال ميديا؟ نعم أم لا؟ باش نكتشفوه مع ضيفتنا اليوم شيماء. أهلا وسهلا مرحبا.
2: يا أهلا وسهلا يعيشك يا ربي. ما أحلاه الكلام اللي كنت نسمع فيه
1: يا ربي فضلك.
2: خاصة على العربية الفصحى اللي هي مفضلتي.
1: أيوه وذي نشوفوه ونسمعوه نشوفوه في المحتوى متاعك ونسمعوه حتى في حديثك العادي اللي تعتمد العربية الفصحى حتى من بعد نشوفوا هل انه الجيل الجديد الجينزي وغيرها توا الفا وبتا جايين ما شاء الله شنو نظرتهم للعربيه الفصحى؟ المحتوى نتاعك جميل جدا يعطيك الصحه على الحاجات اللي تعمل فيهم
2: والله ذوقك الجميل وعيونك الجميله
1: يعيشك الله يخليك شيماء. دونك قبل ما نحكيوا عن المحتوى هيد نعرفوك نتعرفوا عليك القرايه العمر الكلاسيكيات يعني.
2: انا شيماء سماري عمري 27 سنة.
1: أيوة
2: كيما ناس الكل قريت باك سيونس خديت سيكسيون شيمي بروسيدي شيمي كان تسمع به حاجة جيني شيمي في الميدان ذيك.
1: أيوة
2: أول حاجة ساعة معناتها اللي يغزر لي يقول امبوسيبل تكون سيانتيفيك طفلة هذي وتقربيعة
1: صحيح
2: مش كان انتي صحيح حتى البروفيت اللي قراوني.
1: أيوة
2: لكن أنا نحس روحي مزيج منهم لسنين خاطر نحب السيونس وهذا زيدا ما يعنيش أنه أنا ما كنتش متميزة برشا في العربية أما كنت نشيخ عليها أكثر لأنه ما هيش السيكسيون كما نقولوا كان جيت ليتر مثلا راني نفد منها برشا خاطرنا قلقية شوية نجم
1: تقول تحب أه. حاجة ديما فاهمة حاجة مختلفة ومزيج من برشا حاجة
2: تحبها تقعد غرام وهوية.
1: أيوة.
2: مش ديما نقعد عامل عليها بانكي
1: فهمتك بي
2: كهو قريت كما الناس الكل استاجيت ودنيا وقراية كل مرة نحس روحي مانيش في المكان المناسب كل مرة مثلا ندخل استاج وإلا نحس ما ننتميش للموندو هذيك صراحة نقول اللي نحس روحي نجم نعمل برشا حاجات أخرين معناها أنا غرامي بسطرة وبدي قبل من اللي أنا صغيرة من اللي عمري نقرأ وقتها في الخامسة ابتدائي اكتشفت صوتي مع أستاذي نحييه برشا سي صادق صدام كان يعمل لنا منافسات في القراءة الجهرية فكنت أنا كي نقرأ في الكلاس والناس كلها تبدا في الدا وقلقة وقوين انا كي نقرا كنت نحس اللي الناس الكل تقعد تنتبه معناها تعمل بون كيف وهما يسمعوا فيا نقرا في نص قراءه وكل شخصيه كنت نعطيها صوت
1: اوكي
2: ونبدا نقرا ونستنى في النهار هذاك اللي انا باش نقرا فيه وكان ديما الحقيقه مش كان هو معناتها يفضلني على بقيه التلامذه باش نقولوا يعطي البرشا يقرا وديما يقولوا له مسيو يعطي الشيمة
1: اي الناس كل تستمتع في القصه معناها باش تحب تسمعك اكثر
2: بالضبط عمل لنا وقتها كيما نقولوا نحن منافسه القراءه الجهريه يا اخي طلعت فيها انا الاولى قلت يا اخي فما حاجه فما حاجه انا مادام نقرا ولا نتكلم والناس تقعد تسمع يعني فما حضور صوتي مميز ومختلف
1: ما شاء الله
2: خليني نمشي وراه كي كبرت بشويه بشويه زاد وقتها في الليسي كوليج انا كنت مغرومه بالفصحى من الكتيبه والمطالعه راهو كنت نكتب ونقرا برشا بالفصحى للاسف ما عادش نقرا برشا تويك تليت كان بالفيديوهات
1: اي تنجيو الفيديوهات ان شاء الله نرجع
2: ايوه من غديك معناها كانت الانطلاقه نتاعي باش ما نطولش عليك بديت من اللي انا صغيره
1: ولا.
2: نقرا نعاود نتفرج في الكرتون تلقاني نعاود فك الحاجات نتاع سبيستون نسمع تلقاها سنعود وبعد نعاودها كيما هي نسمع اخبار كيف كيف نحب اي حاجه فيها تغيير صوتي نحب انا نعملها ونجربها
1: ممكن شيء ما زيدا احنا الجيل اللي متاع كرتون وسبيس تون واللغة العربية كي نسمعوها نحسوا بالنوستالجيا أول حاجة
2: الحنين.
1: وذيك والحنين وتربينا عليه ودونك العربية ياسر نسمعوها في الكرتون وصور متحركة
2: هيدا في الفيديو راو الناس الفيديو اللي عملته بصوت ماروكو راهي تبعثي تقولي أمان أنا راني نعشقها ملينة صغيرة تلقاها ما شاء الله يعني مرا في الأربعينات وفي الثلاثينات وما أكثر
1: معنك الحنين الحاجة
2: بالضبط صحيح حسيتها في الكومنتارات متاع الناس معناتها تحسهم عاملين عليها جو
1: بون كيف
2: صحيح
1: دونك انت بديت من الصغرى من المطالعه بيان سور تحب هاللغه العربيه في تقلد الاصوات زاد كيف كيف بعد عملت تدريبات ولا
2: عملت
1: في اي ولا بشوفهم ولا
2: بعد ما قريت انا مراحل. قلت اسمعني انا مانيش غادي بالحق عرفتك تحس الانرجي نتاعك مستنزفه ومكش مرتاحه مكش قاعده تحس اللي انت موجوده انا طموحه برشا في اي حاجه نتبعها فكانت فما حرقه عندي نحس روحي مانيش في المكان المناسب ونقول اسمعني عندي حاجة خليني نمشي وراها ونتبع ونشوف خليني اكتشف مشيت وقتها أنا ما زلت معناتها كي كملت قريت وكل يا أخي قلت اسمعني فما تدريب لقيت وقتها على الفيسبوك في الدولية التدريب الإعلامي هنا حصلوا في تونس مع ثلة من الإعلاميين كيما حاتم بن عمارة كيما علي الشيبي ملك البكيري
1: ولا قلت فرصة برشا نمشي أنا نتدرب ونسقل ما هو بمتاعي
2: أنا ما ونحب الميكرو ونحب هكا الحاجات المزيانة هذوما المتعلقين بالصوت خليني يا أخويا نتبعهم ونفهم التفاصيل متاعهم أكثر باش ما نكونش داخلة أنا مثلا مش ندخل إذاعة ولا راديو على الأقل نبدأ عارفة منت التفاصيل البسيطة
1: عالم يخشي
2: تمكنا بالضبط وقتها ذيك انا مازلت كي بعثت وشاركت مازلت راني ما بديتش نقرا يعني ما بديتش نتكون نمشي مع صديق صدفه كيفاش تلعب دورها نمشي مع صديق هو خريج الاكاديميه هذي والله حتى اسمه نسيته
1: تحيه لي
2: هزني وقتها الاذاعه صبره في القروين خاطر انا راني اصيله القيروان
1: اصيله ولايه القيروان الله
2: اصيله ولايه القيروان الاذاعه الثالث
1: فوالا اللي يسمعوا فينا في القيروان
2: قال لي شيمر وعندي انا بروجرام باش نقدمه للاذاعه كذا كذا تنشيط كيما نقولوا شبابي حاجه جديده امشي معايا اعمل تيست ميكرو باش تكون من ضمن الفريق مشيت غاديك عملت انا تيست ميكرو طفل مسكين روح على روح
1: ليه
2: وانا وقتها في عيد الحب هو نهار اللي عملت فيه انا عايتولي وانا ماني قلت نكتب في خواطر وكل عايتولي نطلع ديريكت نهبط الاستوديو نسجل خاطرة معناتها عنوانها ولا حب ولا حاجة هكا مش عارفة فيها كلام ياسر مزيان من القلب وبصوتي انا تعديت نهارتها
1: تفكروش الكلام
2: والله ما نتفكروا انا عندي في تليفوني هكا شوية خواطر كان
1: كين هكا خطرت في بالك خاطره قول هنا مثال
2: شويه
1: طبعا خاطر ما شاء الله صوتك جميل جدا
2: يعيشك ربي يفضلك
1: بديت بصدفه يعني
2: بديت بصدفه عيطولي وليت
1: السيد روح على روحه وانت ما كنت موجوده في
2: هذيك هو
1: اللي
2: صار
1: اوكي الناس اللي تسمع فينا في القيروان فما حاجه ما يعرفوهاش مثلا تحيه لهم زملائنا في صبر فيم تي صوت الصوت صبرة في ما كولي
2: ولا أنا الصوت اللي يقول صبرة في ام الإذاعة الأولى في الوسط الغربي
1: فوالا هاكا اليوم نكتشفوا الأصوات خاطر راهو عالم آخر والناس عندنا برشا أصوات مزيانة في تونس يخدموا في حاجة ياسر مزيانة ممكن تسمعون في الإشارات تسمعون في الراديو تسمعون في البيوب الموجودين في التلاف صغيرها من بينهم شيء ما يعطيك الصحة كل مرة نكتشفوا حاجة جديدة معاك دونك بديت أنت قلت خليني ندخل نكمل تلوج على روحك شيء ما معني
2: لو وصلت
1: انت هيدا
2: لوجعليك
1: الكونكلوجن تاعك قعدت تفركس على روحك وين
2: بالضبط انا شنو نحب شنو هي امكانياتي بالك شي عندي حاجات اخرين معناتها لازمني نزيد نكتشفهم خاطر انا راهو مع كل صوت نحس اللي فما تبقى جديده انا قادره اني نقدها فهمت فكانت لي بالحق هي متعه ولكن كلفتني برشا طاقه كلفتني برشا حاجات هكا متعبه نفسيا
1: ولا خاطر الحياه مش ديما
2: ورديه بالطبيعه
1: شنو مثلا شنو صار لنا احنا في الرحله هذي
2: شنو صار لنا انه نحن خلينا عائلتنا دليل كل اللي عشناه بعد ما كملنا قرينا وكل خلينا هذيك الكل ودخلنا في عركه الساعه نتاع باش تخلي انت قرايتك وباش تبدل كومبليتمون التوجيه نتاعك راهو باش تقنع انت عائلتك انا عائلتي ناس محليهم وعندهم ثقافه لكنهم تقليديين كيما الناس الكل نتاع معناتها شنو تعمل يا اخي
1: هل انت حاسوا تغيير كبير باش تخرج من القيروان تمشي بلاصه اخرى زيد
2: اي باش نسكن وحدي وفما شارج نتاع كري فما مصروف فما دنيا وهل انا عارفه روحي معناتها ما عندي حد شايف في يدي فهمت جيت من غادي محمله برشا امال قلت لهم انا نحب بلاصه توسع احلامي نحب نوصل صوتي نحب الناس تسمعني نحكوا الحقيقه المره الاولى، لكن الحمد لله انهم اقتنعوا ديما عندهم ثقه فيا الحقيقه، خلوني نختار، ولكن قالوا لي تتحمل مسؤوليتي.
1: ليك الاولياء عندهم الحكايه هذه تاع اسيوم،
2: لهذا انا تحملت مسؤوليتي. تمرمدت ما نكذبش عليك.
1: شو الحاجات اللي نجم نعرفوهم شيء
2: اللي نجم نعرفوهم انه انا معناتها سكنت في بلاصه ما نعرفهاش، كنت نخرج معناتها في معناتها ناس جدد ما نعرفهمش، بلاصه جديده، وكانت لي اكتشاف صعيب راهو اني نمشي في بلاصه وانا كنت كطفله كراني راني حشيمه برشا. حشيمه برشا وعاقله اكثر مما تتصور، فهمت كنشاط والايجابيه اللي ترى فيها تو راهي هنا مازلت كي اطلقت العينين نتاعها.
1: حلومه الانسان كل ما يكبر كل ما يكتسب حاجات جديده، دونك بديت من الصفر في بلاصه اخرى، في
2: خدمت كل شيء، خدمت كل شيء. انا كي جيت راه مانيش باش نمشي الاذاعه ولا تلفزه باش يقولوا لي يا اهلا وسهلا واش يفرشوا لي الورود، معناها فهمت. خدمت كل شيء جوست مثلا باش انا ندفع الكريم تاعي.
1: باش وانت وقتها تقرا اللي انت بدلت شنو؟
2: لا لا سي بون، ملف القرايه تسكر معناتها كملت.
1: أيوة ولا
2: اي انتقلت لمرحله جديده، تو نفركس على روحي كما كنت تقول، حاولت نقرب أكثر المجال في مخي. أنا وقتها أنه التلفز الكبار والإذاعات الكبار موجودين في تونس، وكي جيت أنا وقتها قريت كنت نشوف كي يسمعوني مثلا في البلاتو ونحن نبدأ في التدريب في وسط قداش من واحد، نحس روحي الحقيقة عندي حاجة مميزة. نحس روحي نستحق نكون لهنا.
1: من حقك أكيد.
2: دونك في الوقت هذاك قلت لك معناتها ما كانش عندي. أول ما جيت أنا الساعة كنت مشاركة في الدبلجة، وقت عايتولي باش نمشي في مع كان نجم نسميها قناة
1: طبعا
2: مع نسمة، ولا
1: عندك تجربة قناة نسمة
2: بتبيعة. أيوة. في دبلجة المسلسل التركية هذيك اللي اشتغل خطرها بليتو، خطر وقتها كلموني في كاستينج بفضل فيديوهات اللي مبارتاجي في مع تيك توك. وقتها نزلت مبتدأ أران.
1: شوف معنا فيديوهات حلونا باب على الدبلجة للمسلسلات التركية اللي خلينا نقوله توينس الكل يتفرجوا في المسلسلات التركية ونحلو قناة نسمة تفرجوا في المسلسلات والأدوار. شو الشخصيات اللي ما يعرفوش توينس اللي هم بصوتك؟
2: فما شخصية إيناس
1: مسلسلات، أعطينا مسلسلات أنا مانيش برشا في مسلسلات تركية ما هيت نكتشف معك.
2: المشكلة أنه أنا نخدم والله العظيم لأن خلاصها نتفرج وقت خاطر نخدم حاجتين يعني مانيش برشا نسجل يمكن مرتين في الجمعة. فما شخصية خيال في مسلسل أمية كراي هكا ما عرفش كانين نصور ناس كل يعرفوه. فما إيناس، فما نسيت اخر مسلسل والله نسيت حتى شخصيه خاطر عندي فتره ما دبلش.
1: اوكي فوالا، وبدينا في التجربه نتاع دبلجه المسلسلات وكانت تجربه حلوه.
2: كانت تجربه حلوه برشا الحقيقه،
1: حسيت حتى كي تحكي وعينيها تلمع عرفتك اللي بتاع انا لهنا نجم نكون لهنا عرفت.
2: اي صحيت، لكن اوكي هي محلاها لكن ماهيش موجوده ديما خاطر راهو حاجه هذيك فريلانس ماهيش وظيفه ولا انا
1: وماهيش ورد رزق زاد خلي الناس تعرف معني خاطر مش ديما تجي الفرص كيما هكا
2: بطبيعة. تنجم تكتفي بها كي يكون عندك خدمة أخرى قارة. أما أنا وقتها ما عندي حد شيء وعندي كري ومصروف ودنيا.
1: شو الحاجات اللي خدمتهم مثلا؟ شو اللي نجم
2: خدمت في مجازان بيعان حويج وكل، خدمت برفيموري، خدمت في سنتر دابيل، خدمت في شركة، خدمت برشا حاجات.
1: والهدف نتاعك انك لازم توصل تحقق حلمتك، هذا
2: شيء لازم نوصل مهما كان حلمتي صحيح. رغم اني كنت نتقلق برشا راهو خاطر كنت مثلا نمشي انا من 9 ل 7 نروح لا جهد لا انرجي، عرفت كنحس في روحي قاعده تطفى وانا مانيش في البلاصه اللي تليق بيها. لكن ديما نقول اكيد باش يجي نهار ونرى النور، اكيد راهو انا نعمل فيها هذوما الكل باش نكمل، خاطر امبوسيبل في الوقت هذاك انا نهز التليفون ونقول لماما وبابا ابعثوا لي كريه ابعثوا لي فلوس فهمت. انا سي بون انا اخترت
1: باش نتحمل مسؤوليه مهما صار لازمني نوصل اي حاجه نخدمها، المهم نوفر الحاجات باش خاطر كنا عشناها راهو شيء ما ماكش وحدك.
2: انا
1: لازمني نتحمل مسؤوليه عرفت
2: بالضبط. محليها راهي بنا مانيش نحكي فيها
1: بيان سور، لا طبعا انا معاك نحب برتاجي معاك الشعور هذا خاطر كنا راهو لي جون قعدنا نتعدينا بالفتره هذه.
2: بتحس روحك موجوده، تحس روحك قاعده تنتج صح عندي فندم
1: صحيت سترونج اند من
2: اما عيوطه
1: اما عيوطه صحيت هذا اللي نطبق عليه الناس. عرفتوا الفيديو نتاع اوكي انا سترونج اما خليني نبكي ساعه بعدي كتن
2: صحيت لا نبكي كيكه كنت نروح نبكي نرقد نبكي اما في مخي يقول لا معناتها لابد للقايدي ان ينكسر
1: اكيد جدا. بي بعد هذه مرحله من المراحل، وقتاش بدينا في صناعه المحتوى؟ كيفاش جاتك الفكره؟ كيفاش عملنا معناها؟
2: بدينا من الدار معناها من قبل كي كملت القراية وكلنا معناتها كيما نقولوا نحن قعدت بريود كبيرة ما نعمل في حتى شيء في الدار وصلت دخلت حتى في ديبريسيون ما نكذبش عليك خاطر نحس في روحي مانيش حتى شيء وانا مانيش كيكة عندي برشا أحلام وطموحات ما ريقد عليهم يعني مانيش قاعدة ننتج فيهم إن راني بالحق نمرض على الآخر كي نحس روحي مانيش قاعدة نقدم مانيش قاعدة هكا نعمل في محتوى قبية في حاجة وفي صورة تصنع الطريق اللي نحب نشده مازلت راني أنا توا يعني يا أخي اللي نحكيه فيه الكل كله بدايات
1: طبعا
2: أما على الأقل اكتشفت اللي أنا نجم نعمل حاجة هذي ما انت فما هكا راحة وهكا نظافة نفسية وصلت لها بعد برشا تعب
1: برشا تعب تعب هذا النفسي خلينا نقوله يأثر على الناس الكل ويتعب برشا ويقيدك ما يخليكش تعمل برشا حاجات القيلة الملجأ في الموهبة متاعك
2: صحيح
1: والأمان في الموهبة متاعك
2: ديت من تيك توك وقتها نتذكر بتليفون أبو وبلمبوبة متاع الدار كنت نهبطها على الأخر بالخيط وعاملة هكا ورايا كوان فيه نجيب الخطاب وفيه أوبرا وفيه برشا هكا من العباد اللي أنا هكا نحبهم ويلهموني وبديت من غديك وقتها بديت باللايف وكان حل لايف ما نلقاش ما نقول ونقعد حاشمة ونبدأ نبكي ونتغش برشا كي يقولوا لي كلام خايب ونمشي الماما نعمل علاش يحكيوا معايا
1: شبيهم لعبيت
2: كنت غادي بالحق خاطر ما زلت معناتها نفسيا مانيش حاضرة يعني مش نلقى كلمة كيكة ونكتشف أنا وقتها وقتها كان داري تبعوا فيا يقدروا يقادري
1: ايه المساند الأول
2: وكبرنا بشوية بشوية كل مرة يقولوا لي حاجة مثلا أعمل الصوت الفلاني قلد الشخصية الفلانية متاع المسلسلات التونسية شرايك كنت أعمل هذية شرايك هذي وليت أنا ناخذ في رأي العبيد ونجرب من وقتها بديت نحس اللي فما مشاهدات فما
1: فما استهتم بالمحتوى اللي تقدم فيها
2: شويه بشويه الحقيقه كان سامحني الحقيقه كان النسق ياسر بطيء هنا في بالي كي باش نمد وجهي ديريكت معايا الملايين باش تصف
1: وانا عشر عالم التيك توك غريب شويه
2: ساذجه معناها بعقليه نتاع طفله هكا صغير هنا انت مازلت فما قله نضج
1: ليه هي راهو ويخلي يجرب ما هو احنا كي نجربوا نجموا نفهموا برشا حالات انت قلت علاش ليه انا عندي موهبه
2: صح
1: نشوفوا مع العربي
2: رغم خايفه
1: كنت خايفه من الاولى
2: خايفه برشا نستنى الساعة نحب لي الناس الكل تقول لي محليك ما نحب حتى حد يقول لي ما خيبك خاطرين نقعد نخمم ونبكي علاش خلي كيكة أمان علاش
1: مش النقد كل به لازم نقد بني أما سابين عمره ما كان نقد ولا حاجة ما عجبتوش
2: لكن
1: البداية توهد السيبون وصلنا المرحلة
2: ليه الحمد لله
1: مزينة برشا دونك بديت يطلبوا منك الناس جرب هذي قلد هذي ونجحت الحكاية بديت من غادي
2: نجحت صحيح نجحت من غاديك بديت هاو زيدا كل مرة يحبوني نعمل صوت من الدبلجة وقتها ضربين برشا معناتها المسلسلات التركية معناتها جربت برشا عمل الشخصية هذي التونسية عملنا صوت نعيمة الغولة عملنا صوت خميسة عملنا صوت ايش اسمه هذيك الفيتوري متاع حسابيتو عقبات فهمت كل مرة نجرب وقتها والله حتى فيديوهات وصلوا عملوا مليون زملايين
1: سبيان وقتها بديت قديش سنوات تفكرش
2: يمكن عندها أربع سنين أربع سنين خمسة سنين
1: فوالا أوكي وبعدك من تيك توك مشيت لانستغرام ولا نفس المرحلة
2: لا من تيك توك مشيت لانستغرام أنا بديت بالتيك توك
1: خلينا نقوله للناس يتابعوك على الانستغرام وأنه الانستغرام لا يوم تهذي تلقى كين فيديوهات شيمة بسم الله ما شاء الله وناس الكل عاجبينها المحتوى نكمل معك حكاية العربية اللي موجودة وحاضرة بقوة في المحتوى متاعك بالنسبة لك أنت تعتبرها بين حاجات اللي عرفتك أكثر الناس تعتبرها عنصر قوة زادة كيف كيش تنظر الأمور
2: نعتبره عنصر قوة أنا من قبل نعمل هكا ومن قبل معناتها نكتب ونقرأ لكن كنت نخاف نقول لي خي العبيد معناتها بالحق كنت نقول هكا في مخي إذا أنا باش نبارتاجي لهم فيديو بالفصحى الناس باش تمل وحتى حد ما هو باش يتبعني وإلا الفيديو ما هوش باش يتشاف كنت هكا أنا نرى الأمور معناها قبل لكن الأيامات الأخرانية قلت أنا نحب نعمل حاجة تمثلني حاجة أنا نحبها تعجب الناس ما تعجبش مش مشكلة احنا جربنا كل شيء قاعدة كان هذي خنفرح رواحنا يا أخي ما راعني إلا حسيت العبيد متعطشة بالحق متعطشة إنها تسمع لسان عربي فصيح وأنا مشي في بالي عادي معناها نحكي بطريقة بسيطة ما شاء الله روينا عندي قدوة كبيرة أحمد الفيخوري فما في تونس نحب برشا صوت إقبال الكلبوسي ولسان العربي الفصيح ياسر نحبه كي نسمع فيديوهاته اللي هو ما يهبطش برشا إن شاء الله يولي يهبط برشا
1: فما برشا ناس يطلبونه تحيالي
2: أنا نحب نسمع برشا درويش نسمع نزار إذا قلت خليني نجرب أنا نعمل حاجة مثل شايمة حاولت نجمع بين حاجة فكاهية تنجم تمشي مع الشعب التونسي
1: ألا.
2: في نفس الوقت نستغل أنا اللغة العربية الفصحى
1: واللي تنجم توصل للجمهور أوسع للجمهور
2: بالضبط.
1: العربي وهذا حاجة قوة في اللي كونت نتاعك يتابعوك ناس يعني مش توينسا كهو
2: لا مش توينسا كهو خاصة في الفيديوهات اللي باللغة العربية الفصحى
1: طبعا.
2: حاجة ياسر فرحتني الحقيقة خاطر الواحد ماذا بيه يمس أكثر جمهور
1: بالطبيعة فهمت شنو شنو الحاجات اللي من مثلا الدوبلاج تم بعد كنمشيو للشخصيات الأخرى الناس اللي ما تعرفيش على الدوبلاج هل إنه فما تحضير حتى نفسي معناها باش تتقمص الشخصية هذيك شنو التحضيرات اللي لازمنا نعرفوهم
2: الناس اللي ما تعرفيش في الدوبلاج جيني برشا رسائل يعيشك على سؤال ربي ذكي برشا منك تقول لي أنا نحب نمشي أنا نحب نعمل كاستينج راهو الدوبلاج أكثر الموجودين فيه ممثلين وإلا عاملين مسرح
1: أوكي.
2: على الأقل مروا من خشبة المسرح
1: هي.
2: لأنه التمثيل الصوتي والأداء في الدوبلاج راهو يستحق أنه يكون عندك قوة أنك تخرج الصوت وتمثل الإحساس بطريقة صادقة خاطر أنت راك تمثل أما صوتك بركة اللي بيش يوصل إحساس البكاء إحساس الفرحة أنا ساعات نرجع ريكتيف على ضحكة على كحة ولا بالحقرة هذوما حاجات كواليس ساعات يقولك بالله توينسا قاعدوا كان يكرروا ويعاودوا اللي هو دوبلاج توا قيدوم يعني الحقيقة خاصة في نسمة ناس كل تبع فيه خاصة الكبار اللي هو صحيح برشا فهمت معناها على الأقل على الأقل يلزمك أنت عملت مسرح تقمصت على الأقل أدوار فهمت شو معناتها التقمص شو معناها الأداء شو معناها تعطي من روحك ونفس متاعك الشخصية فهمت هذه الحاجه ما يعرفوهاش العباد في بالهم اي واحد عنده صوت يعمل دوبلاج
1: فوالا والحقيقه لا بعيده كل البعد على برشا خدمه برشا تحضير ممكن من خلال لي فيديو اللي هبطوا دايك على السوشيال ميديا حسيت ان الناس تنجم تفهم المجهود اللي تعمل فيه انت شايمة تنجم
2: طبعا حسيت في ضحكتي في حماسي في كلامي حسيتها فما طاقه عديت فما طاقه يمكن انا توا قادره اني نوصلها كما هي خاطر هاني قلت ما انت وصلت لكميه التصالح نتاع اللي يعجبني انا نعمله ونوصله ومحليه الاحساس قبل كنت ياسر نقرا حساب ونخاف ونبدا نحسب هل هذه تعجب هل هذه تمشي ونتبع شنو اللي خارج موضه فهمت كيما الناس الكل ما نكذبش معناها لكن توا الامور تختلف
1: طبعا. فيديو بخاطر بعد لازمنا نكتشف صوتك الناس اللي سمعتك اليوم طبعا
2: تحكي.
1: وينو الموبة ما اخر سؤال الفيديو متاع ساعة انت يطلبوا منك الناس عمل لنا هكا كذا تمشي مع النسق الجمهور عايز كذا ناس حابة شخصية معينة تتقد
2: طبعا طبعا نعمل هكا كما نقولوا احصائيات صغرونا في الاستوري
1: تعمل اسك ودنيا وكذا
2: صحيت اما ما انت نسمع اللي قالوا الكل بعد نعمل اللي في موبة
1: جنايشي
2: مش معناها انه اما نحاول نجمع بين اللي يحبوهم
1: وانت تلقى روحك زاد انت كيف باش نجم تعمل الاداء كما يجب الناس الفتره الاولى والفتره الاخرانيه شنو يقولوا لك شنو التفاعل نتاع الناس معاك في المساجات ولا في لي كومونتير كيفاش
2: التفاعل نتاع كثرنا منهم الفيديوهات نتاع انت اكتشاف ما هذه اللغه العربيه الفصحى يا فتاه ما هذا اللسان نتاع محليك محلى روحك انت اكتشاف خاطر ما نعرفوكش قبل وين كنت مخبيه دي راني مانيش مخبية راهو انا ما وصلتكمش بالفيديوهات اللي فاتوا خاطر عندي سنين ومنين وانا نهبط اما سبحان الله يمكن توا حان الوقت هكا الفيديوهات هذوك
1: كل شيء في وقت حلو هذيك علاش نقول
2: كل شيء في وقت حلو الحمد لله
1: بطبيعه الحال فما نلقاوك على انستغرام اللي قلت باش العباد ينجموا يشوفوك يدخلوا المحتوى نتاعك الايامات متاكده اللي يبين لكم المحتوى نتاع شيماء بطبيعه الحال نحكيوا على نسب مشاهده ممتازه ان شاء الله يا ربي توصل اللي تحب عليه فما ماني نحكي على 4 ملايين 2 ملايين ونص
2: والحمد لله ماشي الحمد لله المواقع الكل يمكن يوصلوا ل 15 مليون يوصلوا ان شاء الله يعني نحكي على الفتره الاخيره
1: ما شاء الله
2: 43
1: حلو
2: الحمد لله هذه ممتنه والله
1: فما حاجه مزيانه قاعده تعمل فيها الايامات انك برانك كما يقولوا مثلا كما فاست البيتزا اعطينا الكواليس نتاعك
2: مقلب معني
1: المقلب ولا قاعده
2: تفركس عليه او باللغه العربيه الفصحى
1: مقلب
2: ارجوكي
1: ايوه
2: فما صوت زليخة ضرب على الاخر
1: جميل زليخة
2: اي جميل
1: اعطينا شوي كيفاش عملتوا الاداء نتاعو
2: انا ساعة كلمت نمره ما نعرفوش
1: اي كواليس الفيديو هذي اي
2: كواليس الفيديو هذيك هما اكثر من 15 دقيقة انا التوا مخبيتهم ونتفرج فيهم وحدي انا اخترت منهم شوية خاطر ما تنجمش تعبت 15 دقيقة ماهوش فيلم الرسالة
1: اوكي
2: فقلت خليني نجرب نبدأ كلمتها المرأة ياسر كانت محليها، راهو التوا تكلم فيه وتقول لي راني نحبك برشا ومحلي صوتي في الفيديوهات
1: بارازار. معناها انت كلمتها بالطبيعة فما في مونتاج برشا مونتاج
2: فما مونتاج بالطبيعة لازم تاخذ حاجات هكا اللي تحسهم محليهم اللي انت تشيخ عليهم اكثر حاجات يعجبوا معناها.
1: وانت تفركس على يوسف
2: بالطبيعة، انا مفركس على يوسف بصوت زليخة. قلت لها السلام عليكم يا أمة الله، كيف حالك؟ أريد يوسف، يوسف حبيب قلبي يوسف، ها أنا في ديوان أفئام أبحث عنك، أرجوك لا تدعني أضع في غياهي بالعشق يا يوسف، إني أشم ريح يوسف، يوسف يوزر سيف ادخل علينا
1: ادخل علينا. اسمعني المقلب، المقالب هذوما طالعين ترانز على يمات، وانت الحقيقه عملت اداء جميل. باش نكلموا جعفور خاطر عامل فيا الجمعه هذايا، مبروك مره اخرى للجمهور النادي الافريقي، جمعه كامله عمل لي الغنيه نفس الغنيه جمعه كامله وربحنا مبروك. انا نحب ناخذ بثاري اليوم، فهمت؟ نشوف، خلي محمد عزيز يكلمه واختار انت تكلمه بزليخه.
2: نكلموا بزليخة
1: فوالا، تمشي خير. كلموا برقم آخر محمد عزيز باش ما يفيقوا حد شيء وامورنا مريقلة. قبل ما يحضر التليفون خاطر كل شيء قاعدين نعمل فيه على المباشر، أعطيني أصوات أخرى تنجم تقلدهم.
2: فما تو أنا نلعبكم لعبة، أنا نحكي وأنتم قولوا لي من هذه الشخصية،
1: طلعوا المستمعين في التعليقات.
2: أوكي. المستمعين والناس اللي تفرجوا فينا الكل. به نبدأ لا تيأس، فما زال هناك متسعا من الوقت، إياك أن تستسلم. صوت شكون هذا مثلا؟ نقرب لك أكثر، هو صوت من سبيس تو وقديمة. لا
1: الناس كل قاعدة تطلع به. طو بعد كي تهبط الفيديو خلي المستمعين يهبطوا في التعليقات. كمل
2: أنت هذا الصوت نمر واحد. الصوت الثاني مقطع هو من هذه الشخصية، من القائل يعني. أوكي. لا بيت يأويهم، لا طعام يباع لهم، لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا، وليطردوا إلى شعاب الجبال. هذه معروفة معنا، أما نحب معناتها شكون يقول لي الشخصية في حد ذاته. شكون
1: هاني قاعدة نشوف؟ قالوا فما كابتن ماجد لهنا من الأول.
2: لا ماهوش هو.
1: تو بعد كي هبط الريل شيماء تو الناس يحاولوا يطلعوا في التعليقات بطبيعة الحال شنو الشخصية الأخرى في الكرتون.
2: نعمل شخصيتين هذوما به. أشعلت النار في المعهد، كيف تجرؤين على هذا الأمر الفظيع؟
3: أرجوك أنستي، أرجوك سامحيني، أنا لم أشعل النار في الإسطاب، لا أعرف.
1: واضحة هذه، واضحين هذه كويز للمستمعين باش يطلعوا. فما اللهجات؟
2: لهجات الحقيقة صعيب برشا، تو ما نحبش شوية نتحط المحط هذيك، لازم مانيش نحكي بطلاقة، أما نتعلم نجيبها بالقدام معناها اللكنة، فهمت؟
1: أوكي.
2: نعرفش نعملوا شخصية تونسية.
1: باهي أوكي. وقت اللي يحضر التليفون قول لي. أوكي.
2: أي مش مشكل. فما شخصية هذية معروفة. مدني في روحك حالة وعامل لي فيها مدير وأنت ما عندكش جارو.
1: هذا معروف، هذي معروف، أيوة
2: هذا معروف نتاع مثلا هذي.
3: ملوخية وصبري سمير أشانجي سا فوتو دو كوفرتو، حجبتكم الفوتو دو بروفيل.
2: هذا زيد واضح،
1: زيد واضح به. أنا باش نعتمد صوت زليخة.
2: أي
1: فوالا هو يحضر عادي ديريكت ريجل فاسيل.
2: السلام عليكم.
4: الو.
2: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
2: هل انت طبيب نفسي؟ هل تسمعني؟
1: يا مش يفركس مش يعلق جعفور،
2: بس خليني اقول على
1: قلب. كملها بيزلي. صوت زليخة جميل جدا، جميل. جعفور هذيك يفركس، شوف شكون اللي كلمه وطلع الرقم، انت قمت منك يا جعفور وردها علينا ان استطعت. قل له بربي اللي يقعد يفركس يعملوا مشكله في الدار. قل له انتوكا شايمه باش تنجم تحب تخدم لنا اليوم اصوات ولا رساله للناس اللي تسمع خاصه
2: اللي كفاكس لكم بزليخه خاطر قعدت في قلبي اللي حبيت نقولها
1: عفوا مره
2: بي. اظل انتظره هنا كل يوم حتى ياتي. حياتي هي الانتظار حبيب قلبي يوسف. اني اشم ريح يوسف. هل تدرين يا رباب أني أتخبط في غياهب العشق من شدة حبي ليوزار سيف؟
1: برافو شايمة، برافو برافو،
2: شكرا شكرا يعيشك،
1: ميرسي بوكو اللي انت جيتنا اليوم. حبينا نعرفوك ونتعرفوا عليك، ما شاء الله نسب مشاهدة كبيرة. وين نحبوا نوصلوا بالبعض المحتوى هذا؟
2: خاطر
1: انت انسانه طموحه ما شاء الله عليك، وين الاحلام تاعك؟ شلون نجم
2: نحب نوصل نستفيد، مش حتى نستفيد، معناها نحب نوصل صوتي على نطاق اوسع ان شاء الله، خاصه في العالم العربي لانه انا ناطقه باللسان العربي الفصيح. فنحس اللي باش نلقى هكا حظوظ تتماشى مع اللي في مخي ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب، نتمنى لك التوفيق شيما. محليك محليه الانرجي نتاعك
2: ويعيشك ربي فضلك.
1: الجو اللي قاعده تعمل،
2: شكرا على الاستضافه،
1: ربي فضلك. تابعوها اكيد جدا على الانستغرام شيما،
2: شيما سميري في كل المواقع التواصل الاجتماعي، يعني فوالا. انستغرام فيسبوك تيك توك.
1: ميرسي محمد عزيز. إيمان ميرسي. شوي آخر الأخبار، أنا باش نراكم غدو مع جعفر كم فريق، ولحد الجاي باش خليلك تختم أنت على طريق تكسبهم باللغة العربية الفصحى.
2: باللغة العربية الفصحى أقول لكل المتابعين من كل مكان في هذا العالم يعرفوا شيماء وصوت شيماء، شكرا لكم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا في كل الحسابات، شكرا.
0: ديوان ترانز كن على حد من نصنها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني. جوك موسيقى تسمع راب.

0: ديوان افهم فلاش نيوز.
1: موجز الثانية بعد الزوال. ديوان افهم عسلامة. مؤشرات السياحة بولاية المهدية شهدت خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 انتعاشة قوية وتطورا ملحوظا، حيث سجل التوافد أكثر من 21 ألف سائح إلى غاية شهر أفريل الماضي، بزيادة تقدر بنسبة 40.4% في عدد الوافدين مقارنة بسنة 2025. ورجحت السلطات المحلية ارتفاع عدد السياح بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال هذا الموسم، مع جاهزية كافة الوحدات الفندقية بولاية المهدية. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تنظر يوم الثلاثاء القادم في مقترح القانون المتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين وتحسين جودة حياتهم. ومن المنتظر أن تستمع اللجنة في مرحلة أولى إلى جهة المبادرة، ثم ستشمل الاستماعات كل المتدخلين من وزارات وصناديق اجتماعية في مرحلة ثانية. ويشمل مشروع القانون متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. الجمعية التونسية لمرض الأبطن تنظم يوما تحسيسيا يوم السبت القادم حول مرض الأبطن بشارع الحبيب بورقيبة بكورنيش المرسى من ولاية تونس. ويهدف هذا اليوم إلى التواصل مع المرضى وعائلاتهم وتوجيه رسائل للمصنعين حول توفير منتجات خالية من الجلوتين، إلى جانب توعية المواطنين بخطورة هذا المرض الذي يصيب حوالي 75 ألفا إلى 100 ألف تونسية. في الأخبار العالمية، رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو يؤكد تشكيل فريق خاص للتعامل مع تهديدات الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله، خصوصا تلك التي تعمل بتقنيات الألياف الضوئية، موضحا أن جيش الاحتلال أحبط آلاف المحاولات لاستهداف قواته عبر الطائرات المسيرة، مؤكدا أنه أصدر توجيهات لإيجاد حلول دائمة لمواجهة هذا النوع من التهديدات وأي تهديدات مستقبلية محتملة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن مستويات الإشعاع في إحدى المحطات للطاقة النووية بدولة الإمارات ما تزال ضمن المعدلات الطبيعية، وفق ما أبلغت به السلطات الإماراتية، وذلك عقب تعرض منشأة خارجية في المحطة لهجوم بطائرة مسيرة. وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تتابع تطورات الوضع عن كثب وتواصل تنسيقها المستمر مع السلطات الإماراتية، مؤكدا جاهزيتها لتقديم الدعم والمساعدة عند الحاجة. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع هاني براهمي في الفلاش سبور. في أمان الله.

0: ديوان فام فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فلاش سبور. البداية بالمسابقة كأس تونس لكرة القدم، الموعد 3:30 متاع العشية مع مباراة لحساب الدور ثمن النهائي، آخر مباراة في الدورة ذي. نحكيو على مباراة الترجي ومضيف ونجم المتلوي، ماتش بإدارة الحكم السادق السالمي، والفائز في المواجهة هذه باش يواجه في ربع النهائي فريق بعث بوحجلة يوم الخميس المقبل. مباراة باش تعرف من جانب نجم المتلوي غياب المدافع محمد بن حسين بداعي تحصله على الإنذار الثالث. في المقابل ميش أمين الله ميش سيواصل حراسة مرمى الترجي بسبب إصابة بشير بن سعيد، نذكر آخر مواجهة بين زوز فرق كانت في البطولة ووفيت بالتعادل هدف مقابل هدف. كملوا ديو مع نفس المباراة التشكيلة المتوقعة للزوز فرق. نبدأ بنجم المتلوي حمزة بشريفية في حراسة المرمى، فارس المسكيني، وسام البحري، إسلام القاسمي، وبوخريس، كواسي ديامي، شريف بوديان، ياسين السلطاني، نبي سيلا، وحمزة المنصري. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، أمل الله مميش حارس مرمى، محمد بن علي، محمد أمين بن حميدة، حمزة جلاسي، ومرياح في خط الدفاع، في وسط الميدان أوكبيلوح، وسام تقاء، وحمزة رفيعة، وفي خط الهجوم كسيلة أبو عالية، جاك ديالا وفلوريون دانو. المهاجم الدولي التونسي عصام جبيري توج البارح مع فريق غامبا أوزاكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا 2 بعد فوز ضد فريق كريستيانو رونالدو نصر السعودي هدف مقابل صفر، هدف سجله مهاجم بالنسبة للفريق الياباني دينيز هورموت بعد أسيست من عصام جبيري. وبعد المباراة تم اختيار لاعبنا الدولي التونسي عصام جبيري كأفضل لاعب في المسابقة هذه. نذكر جبيري كان سجل الموسم هذا مع أوزاكا في دوري أبطال آسيا 2 زوز أهداف وصنع 3 أهداف. فريق أولمبيك الكاف يحتفل اليوم بمرور 104 عام على التأسيس، وتحية كبيرة لأولمبيك الكاف وكل أحبائه، ونبركوله مرة أخرى عودته للرابطة المحترفة الثانية في أعقاب هذا الموسم. الختام كالعادة بأبرز المقابلات بالنسبة لليوم في البطولات الأوروبية. قبل ما نمشيو زاد الأوروبا نحكيو على الفينال تشامبيونز ليغ اليوم، مباراة الذهاب اللي باش تجمع سان داونز جنوب أفريقي والجيش الملكي المغربي، ماتش انطلاقا من 3 متاع العشية في لوفتوس فيرسفيلد في جنوب أفريقي في بريتوريا تحديدا. أبرز المقابلات بالنسبة لليوم في إنجلترا، أبرز المواجهات نحكيو على مواجهة مانشستر يونايتد نوتنغهام فورست، تلعب توا 78 دقيقة لعب 3-1 للمانيو. أيضا مباراة أخرى منتظرة العشية 5:30 بين نيوكاسل وويستهام يونايتد في الليغا في إسبانيا، 10 مواجهات كاملة اليوم نعطيكم أبرزها. أتلتيكو مدريد جيرونا 6، أيضا في نفس التوقيت برشلونة يواجه ريال بيتيس، وريال مدريد في ضيافة إشبيليا في السيريا في إيطاليا. أبرز المواجهات وديربي روما اللي تلعب اليوم الصباح 11-2-0 لروما أمام لازيو، أيضا الميلان ينتصر 2-1 على جنوى، وانتصار لفيورنتينا على اليوفي 2-0، 3-0 لنابولي أمام بيزا، وحاليا تتلعب مباراة إنتر لاس فيرونا 0-0 في 4 دقائق. أيضا في الليل مواجهة منتظرة بين ساسولو ليتشي، وفي نفس التوقيت 8:15 أودينيزي يواجه كريمونيزي كما قلنا. والختام كالعادة بالليغ آن في فرنسا، كل المقابلات 8 متاع الليل أبرز المواجهات، لوريون فريق منتصر الطالبي يواجه لوهافر، ليون يواجه لونس، مارسي رين، نونت يواجه تولوز، نيس فريق علي العابد يواجه ميتس، باري اف سي يواجه باريس سان جيرمان في ديربي باريس، وستراسبور يستضيف نادي موناكو. فلاسبور قدمهكم هاني براهمي، اكثر اخبار وتفاصيل كالعاده على موقع نادي ون اف ام بونت.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.
3: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجائب وغرائب. تسمعوا كل سبت وحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام بولعريف نصوف جابر، تقديم رامي فراتي.

0: صحافة وسائل الإعلام الكل في مصر، واللاوي يحكيه على قضية رأي عام، وسبب هو ستاتيو هبطة طفلة على الفيسبوك حكيت فيه تفاصيل بشعة وغريبة على تعرضها للاغتصاب الجامعي في الفيرمونت. اغتصاب يرجع لست سنين التالي من تاريخ كتابتها للستاتيو. الطفلة أكدت تعرضها للمأساة ذي من طرف 7 أولاد الكلهم اعتدوا عليها بعد ما خدروها وزادوا كتبوا الحروف لولا من أساميهم على بدنها بآلة حادة، وتسبوا لها في اضطرابات نفسية كبيرة خلتها تعاني مدة كبيرة. والسؤال لهنا، علاش الطفلة هذه قعدت ساكتة على اللي صار لها بالرغم من فضاعته 6 سنين كاملين؟ علاش ما تكلمتش كان بعد سنين؟ وعلاش اختارت تحير القضية بالفيسبوك وما شكيتش؟ والسؤال الأهم، علاش الطفلة هذيك بالذات عملوا فيها ذاك الكل، خاصة وإنه فما برشا تشفي وغل في الاعتداء عليها؟ الأسئلة هذه الكل باش نعرفوا إجابتها يا عزيزي يا مستمع يا حلو في حلقتنا لليوم من بلع الريف. يا سيدي ركزوا معايا على خاطر القضية معقدة برشا وفيها برشا تفاصيل.
1: حفلة فندق 5 نجوم، كاميرات بتسجل جريمة الاعتداء على بنت في فندق فيرمونت. القضية اللي هزت مصر كلها وكشفت عن شبكة كبيرة من كبار الناس الموجودين المتورطين في مصر. القصة عن ضحية بنت برياء ومجموعة من الشباب أولاد الناس الزوات الكبار اللي لهم نفوذ عالية في مصر، وحصلت في مكان مفروض يكون إن هو آمن، ولكن اللي حصل كان عكس ده تماماً.
0: رغم انه اللي صار كما قلت لكم صار قبل 6 سنين من تاريخ التنزيل متاع ستاتيو، ولكن الحكاية عملت البوز. ستاتيو على الفيسبوك خلى الدنيا تقوم وما تقعدش في مصر، خاصة وانه الطفلة اللي كتبته واللي تعتبر ضحية الحادث الأليم اللي صار لها حاولت تخلي هويتها مجهولة وتقعد كل مرة تهبط تسريب وتعطي معلومة جديدة على الحكاية، وفضحت اسامي الولاد اللي تورطوا في اغتصابها حسب كلامها. كان فهمتوني بالقدام معناها الطفلة، ولا خلينا نقولوا الضحية، ما تكلمت كان بعد 6 سنين من اللي صار، واختارت الفيسبوك باش تحكي حكايتها، ولكن حافظت على سرية الهوية متاعها. وهذا النجم نفهمه منه حاجة من 2، يا اما هي ما زالت خايفة من المعتديين عليها على خاطرهم واصلين برشا، والا الفيرسيون متاعها غالطة وتحب تعمل بلبلة وكهو. لكن اللي اعطاها مصداقية أكثر إنها سمت اللي اعتدوا عليها واحد واحد بالاسم واللقب، وتبين إنه اللي نفذوا جريمتهم البشعة هم أولاد ناس نافذين برشا ويعتبروا روس كبار في مصر. نحكيوا لهنا على مشاهير في البلاد، واحد ولد رجل أعمال مصري كبير وعروف كذا، يا ولدي أسامي كبيرة، واحد منهم ولد رياضي مشهور، معناه أسامي كبيرة، وفما حتى زادة ولد سياسي معروف. والليستة ما زالت طويلة، ومن وقتها تحيرت الحكاية، رغم أنه الطفلة اكتفات بأنها تهبط ستاتيو والتسريبات أكهو، ولكن المجلس القومي للمرأة تخلع الخط ورفع شكوى، وبدأت القضية تاخذ في صدى إعلامي كبير في بداية أوت 2020. يقول القائل لهنا، علاش الطفلة قعدت ساكتة 6 سنين وعلاش تكلمت توا؟ الإجابة بسيطة، الطفلة بعد اللي صار فيها تعرضت لبرشا تهديدات، بما أنه اللي اعتدوا عليها هم أولاد ناس واصلين وكبار في مصر. يعني الطفلة كانت خايفة على حياتها وقاعدة 6 سنين كاملين تحاول تهرب من البلاد، وما تكلمت كان كي نجمة تتسلكها وتهرب. وكما قلت لكم، اللي خلى كلام الطفلة هذه ياخذ أكثر مصداقية هو أسامي المتهمين في القضية اللي ذكرتهم بالواحد بالواحد، كيف تصورهم بدأت تدور على الفيسبوك في مصر، واللي بيش يزيد يخلي روايتها مقنعة أكثر وأكثر، إنه الأولاد السبعة اللي سميتهم ثبتوا إنه أغلبهم غادروا مصر من 6 سنين التالي. ولكن مش الكلهم، فما واحد بركة قعد في مصر ولكن كيسمع بحكاية ستاتيو حاول يهرب هو زادة، ولكن لحسن الحظ الشرطة نجحت باش تقبض عليه قبل ما ينجح باش يهرب للخارج، والسلطات اللبنانية سهلت القبض عليه وقت لقات واحد اسمه أمير زايد في أراضيها وقعد يحاول يهرب لدولة أجنبية. الضحية ذكرت الناس الكل بالاسم واللقب وتصورهم داروا على الفيسبوك، ولهناك انكم مركزين معايا، معناها عنا زوز من المعتدين تشدوا وهما هاربين، واحد في لبنان وواحد في مصر، وكذا حتى تثبت التهم عليهم، فاش قام يهربوا كان خاتيهم. شنية الحكاية يا ولدي، شنو شبيك هارب ومكش عامل شي لباس؟ الحاسيل وإزوز اللي تشدوا عائلتهم كانت إيديهم طايلة، ورغم القبض عليهم نجموا يقعدوا في حالة صراح في انتظار أن التحقيقات توصل للنتيجة والتهمة تثبت عليهم. لهناك ماشي في بالكم اللي القضية بدأت تتحل بالقبض على زوز من المتورطين، انقلكم بالعكس الحكاية بش تزيد تتعقد وتتعكر أكثر. تقول لي عليش؟ انقلك. بدأت تخرج في وقتها برشا روايات تضرب مصداقية رواية الضحية، خاصة وأنه بدأت تخرج فيديوهات مسربة من ليلة السهرية متاع فندق الفيرمونت، فيديوهات ترجع لعام 2014 لليلة الواقعة. الفيديوهات كانت الطفلة ليشكات سهرة وعاملة جو مع الأولاد.

0: اللي شكيت بهم، يعني كانت سهرة معهم بإرادتها، وحتى واحد منهم مغصب على إنها تشاركهم طاولتهم وسهرتهم، وخرج لها تسريب وهي تضحك وتقول إنها من رواد لوتيلا ذكا، معناها مشيت الغاديكا بإرادتها. ورغم أنه التسريب هذا يدار برشا في الفترة ذيك على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن من بعد تم حذفه وما عادش عنده حتى أثر، وفما اللي شكوا فيها أصلا وقالوا إنها ممكن تكون صورته تحت التهديد. وزاد ظهر فيديو آخر فيه الضحية وهي تحكي في اللي صار لها في نهار الواقعة، وتظهر في حالة مش عادية، وكانت في حالة مش نقولكم عندها أثار عدد حاد على بدنها تحديدا سقيها، وأكدت أنها تعرضت للتخدير وللاغتصاب الجماعي. ومن بعد اللي اختصبوها كتبوا الحروف لولا من أساميهم على بدنها بآلة حادة، واعترفت بأنها هي اللي تعطات المواد المخدرة وحدها وبإرادتها. لكن صحيح هي كانت معهم في الجلسة ذيك من غير ما حتى حد يغصبها على حتى شيء، ولكن اللي صار لها بعد عمرها ما توقعته. الفيديو هذي اللي حكيت فيها التفاصيل هذه الكل كيف كيف وقع حذفه. محتوى الفيديو غير موقف برشا ناس من الضحية، وفما شكون ولا مش متعاطف معها جملة والتفصيلا، أما في المقابل فما بعض الأشخاص اللي اعتبروا إنها رغم اللي عملته باقي تعتبر ضحية، وهذا هو الصحيح. ناس بمخاخة خطر في الأخر في الأخر تقعد ضحية يعجبك شي تو. والأهم من هذايا باللي صار في القاعدة هذه باقي ما يعطيش الحق لحتى حد باش يستغلها جنسيا ويزيد ينكل بها، خاصة وإن وإحنا نحكيه على أولاد ناس واصلين في البلاد حاسبين رواحهم سلطة أقوى من السلطة بيدها، يعني ما شاء الله طايشين ديما متمانين إنه نفوذ عائلتهم هو الكارت بلانش تخليهم يعملوا كل شيء. ودي بالله الكريم شو أقولك. لهنا الناس قاعدين يكتبوا في تعليق على الفيسبوك فيها تعاطف مع الضحية بما أنها ما نجمتش لا تشكي ولا تحاول تاخذ حقها، وحاست بخوف كبير خليها توصل تقعد 6 سنين كاملين ساكتة على اللي صار لها وما تنطق وما تتكلم كان كي تخرج من مصر. أما الغريب أنه الطفلة اللي شكيت اختفت من وقت ما هبطت الستاتيو، يعني خلوذت الدنيا قلبتها سافها على عليها وقعدت متخبية، وهذا اللي خلى وراها برشا نقاط استفهام كبيرة في مصر. وتعرفت حكايتها في وسائل الإعلام المصرية بقضية فتاة الفيرمونت، زعما وين اختفت؟ وهل تمت تصفيتها جسديا بعد ما تكلمت وفضحت أولاد الشخصيات النافذة هذه؟ شنو اللي صار لها بالضبط؟ هذا هو اللي باش نعرفوه مع بعضنا في الجزء الثاني من حلقتنا لليوم من بولع الريف. احنا فاصل صغير وراجعين يا عزيزي المستمع، اقعد معنا ما تبدلوش، راجعين.
1: بولع الريف ديوان فام، هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
2: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على عصابك، جمعيتك تكور وترح سخون،
3: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى يزفر
2: الحكم. تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
1: ديوان فام،
3: ديوان فام
1: صوتكم.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم. بولع الريف،
0: رجعنا لكم في بولع الريف. وقبل الفاصل بدينا نحكي لكم في واحدة من أشهر القضايا المعقدة اللي صارت في مصر، وتعرفت باسم قضية فتاة الفيرمون. قضية بدأت بتدوينة قصيرة هبطت على الفيسبوك، أما كانت كافية باش تقلب مصر الكل. كتبتها طفلة حسب روايتها قالت إنها تعرضت قبل 6 سنين لاعتداء جماعي في فندق الفيرمونت نايت سيتي. الحادثة هذه صارت على يد 7 شباب من عائلات نافذة، وقالت إنه المعتدين ما اكتفاوش بالاعتداء عليها وتعمدوا حسب شهادتها تعنيفها بطريقة وحشية عن طريق حفر الحروف الأولى من أسمائهم على جسدها بأداة حادة، وهذا يبين سير قبل ما يهدوها باللي يستنى فيها في صورة ما كانت جرأت وحكيت. وبعد سنين من الصمت والخوف نجحت في مغادرة مصر، ووقتها قررت أخيرا إنها تكسر حاجز الصمت وتفضح اللي صار. لكن الغريب إنها بعد نشر التدوينات اللي هزت الرأي العام اختفت فجأة كأنها فص ملح وذاب، وفي المقابل زادت من بعد كثرة التسريبات والفيديوهات الفاضحة. الفيديوهات اللي خرجت ووثقت حاجة غريبة وصادمة صارت في اللوتيل في الليلة ذيك عام 2014. من جملة الفيديوهات اللي تسربت فيديو فيها الطفلة هذه واللي حسب كلامها كان ضحية الاعتداء كانت في وضع مخل بالأخلاق. في الفيديو كانت معاها طفلة أخرى والزوز كان من الواضح عليهم إنهم في حالة سكر واضح. أكثر من هكا كان فما واحد من الأولاد متظاهر وجهه وحتى صوته مش واضح كان يصور فيهم بعلمهم وبمعرفتهم. السيد ما كانش يصور فيهم خلصة على خاطر كان يحكي معهم. ولهنا بدينا في التساؤلات زعما شنو اللي قاعد يصير بالضبط. الفيديو هذيك بالذات غيرت مجرى الأحداث واللي بش يزيد يصدمكم هو هوية الطفلة الثانية اللي ظهرت معها في الفيديو. بعد الفيديو هذيك المخلة بالأخلاق اللي دارت في وسائل الأعلام المصرية فمشكون عملوا كابتور ديكران وثبتوا في وجه الطفلة اللي مع السيدة اللي شاكية وتعرفوا على هويتها. أشكوني طلعت بنت ممثلة مصرية معروفة يعني الفضيحة ولت فضيحة بجلاجل الله.
4: يعني أكثر حاجة precious، أكثر حاجة ليها قيمة في حياتي، أكبر حب في حياتي.
5: أكبر حب يعني حبيتي في حياتك هو بنت
4: نازلي. آه طبعا.
0: هاي سيدك يا بن سيدك نازلي كريم، هذا هي اسم الطفلة الثانية اللي ظهرت في الفيديو، وهي بنت الممثلة نهى العمروسي والفنان الراحل مصطفى كريم. من وقتها الناس الكل في مصر ولاو يحكيوا على فضيحة، وبالطبيعة لهنا الممثلة نهى العمروسي هبطت عليها وسائل الإعلام المصرية من كل بلاصة، ولقات روحها قدام فضيحة لكنت لها لا على البال ولا على الخاطر، وما حبتش تصرح لحتى وسيلة إعلامية في مصر، واكتفت بأنها نفات اللي صار وقالت باللي الفيديو فبركة واللي فيها ما هيش نازلي بنتها. لكن بعد التثبت منها عن طريق الخبراء تم تأكيد أنه الفيديو ما هيش مفبركة وصحيحة، ولهنا الأنكار ما عادش يفيد. ونهى العمروسي طالبت بحث في الفيديو اللي هبطت على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت بالحرف غطوا لحم بنتي. لهنا تم التأكيد أنه نازلي بنت الممثلة نهى العمروسي هي اللي في الفيديو، وأنه اللي صورها هو رجلها، على خاطر ثبتوا أنه هي كانت معرسة بعرفي. ولهنا دخلت على الخط محامية المتهمين نشوى صفاء الدين اللي نجمت توصل لقسيمة الزواج متاعهم. السيد هذا اللي هو رجلها اسمه كان مشبوط في قضية الفيرمونت، وهو واحد من اللي اعتداوا على الطفلة اللي شاكية، يعني القضية أصلاً مشربكة ومن الواضح إنها شبكة علاقات مشبوهة وإنهم من رواد لوتيل ذاك باش يمارسوا فيه اللي فهمت من لطف. أما حسب كلام الممثلة المصرية نهى العمروسي أم نازلي بنتها تعرفت على رجلها 12 سنة التالي وعرست بعرفي، ومن بعد أعلنوا زواجهم، أما هو استغل سنها الصغير وعدم نضجها واستغلها جنسياً وأجبرها باش تعمل حاجة مخلة بالأخلاق وكان يصورها في وضعية خايبة، ورغم هكا كانت ساكتة، كانت عايشة معه حتى للي كبرت ونضجت ووقتها دارت عليه وتمردت على عيشتها معه، ولت ترفض طلباته الخايبة وما عادش تحب تمشي معه وحدهم لا للوتيل لا حتى بلاصة أخرى، وما حكيتش لامها على شيء ذاك اللي تصدمت هي بيدها بالفيديو متاحة اللي قاعدة تدور في مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنها حاولت تقول باللي الفيديو مفبركة باش تحمي بنتها. من جهتها المحامية نشوى صفاء الدين ما اقتنعتش بكلام الأم، وأكدت أنه حسب شهود العيان ما كانش واضح على نازلي أنها قاعدة تتصرف تحت التهديد، وأكثر من هك علاقتها برجلها في الفترة ذيك كانت متوترة، كانوا ديما يتعاركوا بسبب خيانته المتكرر لها، وحسب استنتاجات المحامية نازلي قررت تنتقم من رجلها، وشنية عملت لهنا لفقت له حكاية الاغتصاب الجماعي وحبت تورته على خاطره كان يعرف بالحكايات متاع اللي كانت تعمل فيها والفيديو ذي اللي تصورت تحت تأثير المخدرات والكحول، ولا يبتز فيها ماديا باش تعطيه الفلوس ما كانش يفضحها. ولهنا نازلي ما لقات حتى حل كان انها تستعين بصاحبتها اللي لعبت دور الضحية وعملت المسرحية ذيك الكل، وهذا اللي فسر إنها بعد ما نشرت التدوينة اللي قلبت الدنيا اختفيت وتخبيت، وحتى حد ما نجم يعاود يوصلها، يعني اللي عملته كان الهدف منه وجهة نظر أختنا نازلي وكذا إنها تورط رجلها في جريمة كبيرة وترتاح منه من تهديداته، والنتيجة إنهم هما الزوز فضحوا بعضهم. الغريب إنه إدارة فندق الفيرمونت ما أنكرتش اللي الواقعة صارت وتنجم تكون صارت في اللوتيل، أما قالت إنها ما هيش مسؤولة على تصرفات ليونيتش. مدخلني أنا يا أخوي، ولكن تعهد لوتيل وكذا قالك نحرص أكثر في قادم الأيام على المحافظة على سلامة الضيوف متاعنا ونزلائنا.
6: اكتشفت إنهم مش أول مرة يعملوا الجريمة دي، وإنهم عملوها كتير مع بنات تانية، وإنهم بيستغلوا الحفلات اللي بتتعمل في النوادي والفنادق الكبيرة عشان يصطادوا الضحايا بتاعتهم.
0: فما شكون مشهود قال إنه المسؤول الأول على اللي قاعد يصير هو المنظم متاع الحفلة ولا السهرية الليلة ذيك، وهو واحد معروف بالانحلال الأخلاقي متاعه، دي ما يعمل حفلات هكا الدنيا ماكلة بعضها وكذا، ولكنه محمي بالريوس الكبيرة في مصر اللي كانوا مساندين وواقفين معاه ويغطيه على كل التجاوزات اللي قاعدة تصير. وهذه حاجة مش أول مرة تصير في الوتيل، ويا ما صارت فيه تجاوزات وليالي غريبة عجيبة رهيبة. وفما حتى اللي ما صدقوش الرواية اللي تورد فيها بنت الممثلة واعتبروا أنهم لقاو كبش فداء يغطي على المتهمين الرئيسيين، والفضل يرجع لوالديهم اللي نشحوا بش يغطيوا عليهم.
7: أنا خلاص اتفقت مع ريهام وجابت لي شغلنا في الساحل الشمال.
8: سياحة حلوة
9: أمنية. معرفش ليه كده أنا قلبي مش مرتاح لحكاية الشغلنا الجديدة دي خالص.
10: مش هتحكي لي حكاية البت دي؟
11: المشكو في حقهم قاموا باغتصابها حال كونها فاقدة للوعي، مما يعد جريمة اغتصاب مكتملة الأركان.
0: هذا مقطع صغير من البرومو التشويقي لمسلسل الطاوس، مسلسل مصري تعرض في موسم رمضان 2021. مسلسل من الأسبوع الأول من العرض متاعه عمل ضجة كبيرة برشا في مصر، ووصل للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، وين قرر توقيف بث المسلسل وسبب أنه يحكي على قضية فندق الفيرمونت ويرمي في المعنى على أولاد المشاهير المتورطين في الجريمة. والمسلسل فيه برشا تلميحات لشخصيات حقيقية. وبعد توقيف بث المسلسل هذايا في مصر صارت حملة موسيندا ليه وتعمل هاشتاغ سيندو مسلسل التاوس. وبالفعل المسلسل ما تمنعش وكمل عرضه في رمضان، بعد ما صنع العمل أكدوا أنه مجرد محاكاة لقضية رأي عام أثرت الجدل فقط، وما فيهوش اتهام صريح وتشهير بشخصيات وأسماء معينة، ويبقى مجرد عمل درامي لا أكثر لا أقل. وهذا اللي خلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر وقتها يتراجع عن قراره. وفي الحقيقة هالخوضة اللي صارت هذي الكل على المسلسل نفعته أكثر من اللي ضرته، ولا خلينا نقوله كانت ضارة نافعة، بما أنها تحولت لدعاية كبيرة مجانية للمسلسل، وهذا اللي أثار فضول أغلب الناس باش يتابعوا المسلسل وعمل ضجة كبيرة برشا. والمصريين تبعوه على أمل أنهم يفهموا اللي صار في الواقع ويعرفوا حقيقة اللي وقع في قضية فتاة الفيرمونت. صحيح نهاية المسلسل كانت بإثبات تورط أبناء الشخصيات النافذة والقبض عليهم، ولكن الواقع كان حاجة أخرى. رغم الضجة الكبيرة اللي عملتها قضية الفيرمونت في مصر، ورغم تواصل التحقيقات لفترة طويلة والبحث على عدد كبير من الشهود والحاضرين وحتى العاملين في الوتيل ليلة الواقع، أما في الأخير الملف موصلش الإدانة قضائية، وسبب أنه الحكاية ياسر معقدة ومشربكة والروايات فيها كلها متضاربة، لدرجة أنه اللي صار الكل ينجم يكون مسرحية عملتها بنت الممثل المعروفة، كما ينجم اللي صار صحيح والدنيا ماكلة بعضها وتسمع كان انقلب السحر على الساحر يا ولدي صار. ورغم أنه صدرت وقتها قرارات إيقاف ومنع سفر ضد عدد من المتهمين، ولكن في ماي 2021 أعلنت النيابة حظر التحقيق بصفة مؤقتة وإطلاق سراح الموقوفين على ذمة القضية الكل، على خاطر قالت أنه الأدلة ما كانتش كافية وأنه فما تناقضات في شهادات الشهود. القرار ذا يخلق برشا جدل، خاصة بعد ما منظمات حقوقية قالت أنه بعض الشهود تعرضوا للضغط وحتى للإيقاف، وذلك علاش بدلوا شهادتهم، ولكن القضية حتى لليوم أصدر فيها حتى حكم قضائي حاسم، وولت من أكثر القضايا لأثارة الجدل في مصر، وبقات مثال كبير لاستغلال النفوذ وصعوبة تحقيق العدالة في قضايا وراها أسماء معروفة. وقعد السؤال زعم الطفلة اللي هبطت التدوينة وحكيت على اللي صار هي بالرسمي ضحية وإلا مذنبة، يا هل ترى زعم تعرضت للتهديد وضحكها على خطر اللي صار لها، صار على يد ناس واصلين ولا شيء الحكاية، ولا هي الطفلة كيك وكذا حبت تعاون صاحبتها. حاسين برشة تساؤلات تخلي القضية هذه تقعد غامضة ومش مفهومة على أمل إنه يجي نهار والحقيقة تتكشف. وانت يا عزيزي المستمع قولن في كذا واحد شنية الرواية اللي صدقتها واقنعتك أكثر، ولكن احنا نحب نقولك اللي احنا وصلنا لآخر رحلتنا لليوم من بول عريف. شكرا على الاستماع، نتقابلك العادة في نفس الموعد على نفس المؤسسة على نفس الإذاعة في نفس التوقيت سبت واحد ما ساعتين، مريق البابا مريق لين يا باشا، إلى اللقاء وباي باي تشاو.
1: بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام، نص وفاء جابر، تقديم رامي فراتي.
12: ببليسيتي ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي، تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
1: ديوانا فهم
2: تبع الموسيقى.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: ديوان اف ام. عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام تحب نقطة النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: أعد نموذجك على ديوان FM.
1: ديوان FM فلاش نيوز.
2: موجز الثالثة بعد الزوال. ديوان FM عسلامة. مساعد رئيس جمهورية تترستان الروسية يؤكد تطلع بلاده إلى مشاركة تونسية أقوى وأكثر فاعلية في الدورات القادمة للمنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي الذي تحتضنه مدينة قازان من 12 إلى 17 من مايو الجاري بمشاركة أكثر من 100 دولة. وأوضح مارات جاتين في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش أشغال المنتدى أكد أن هذا الموعد السنوي يمثل منصة دولية هامة لربط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين روسيا ودول العالم الإسلامي ويوفر فرص أعمال واعدة للمؤسسات التونسية في عدة قطاعات. الاتفاق على إمكانية برمجة أنشطة مشتركة بين السفارة التونسية ببرلين والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تستهدف تثمين خبرات الكفاءات التونسية المقيمة بألمانيا لفائدة تونس خاصة في قطاع الصحة. ويأتي هذا الاتفاق خلال لقاء جمع المستشارة بالبعثة منال الشمتوري فطام بالمسؤولة عن إحدى البرامج بالوكالة الألمانية والتي تعنى خاصة بتوفير الدعم المالي والتقني وتقديم الاستشارات لتطوير المخططات التجارية ومبادرات الجالية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفيد بأنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس في أجل أقصاه يوم الأحد القادم، وأن الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا يكون بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم 8 من جوان القادم. وأوضحت الهيئة أن تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بهذه الدائرة الانتخابية سيتواصل إلى غاية يوم الخميس القادم على الساعة 6 مساء. في الأخبار العالمية، حركة حماس تؤكد أن قصف قوات الاحتلال لتكية طعام قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين اعتبرته جريمة حرب متعمدة وامتدادا لما وصفته بحرب الإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان القطاع. وقالت الحركة في بيان لها أن استهداف المدنيين ومرافق تقديم الطعام يأتي في ظل صمت وعجز دولي غير مبرر، معتبرة أن ذلك يشجع الكيان المحتل على مواصلة عملياتها العسكرية وما وصفتها بالمجازر بحق الفلسطينيين في تجاهل تام للقوانين والأعراف الدولية. رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون يؤكد لشبكة فوكس نيوز أن عملية الغضب الملحمي انتهت وأن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد مشروع يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز. من جهته أعلن التلفزيون الإيراني عن ترتيبات جديدة للعبور من المضيق أصدره الحرس الثوري الإيراني ويقضي بضرورة تقديم طلب المرور عبر المعبر بالطرق الدبلوماسية لجميع السفن البحرية. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في استاد الديوان. في أمان الله.
3: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ستاد ديوان. ستاد الديوان.
4: على سلامتكم الناس الكل، تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات. برنامجكم الأسبوعي استاد الديوان، كل عشوية تحد نتواصل إن شاء الله الثمانية متاع الليل، نقل مباشر المباريات الرياضية، تحاليل فنية، أرقام ومختلف الأخبار الرياضية الوطنية والعالمية. قدور كل عشوية تحد كالعادة، ولا لا تقطع عنا عادة، نكون معاكم. مرحبا بكم وين ما كنتوا في مختلف ربوع الجمهورية وخارج حدود الوطن. في تابعونا على بوند اف ام بتاعنا، على سبور باي ديوان اف ام، على الفيسبوك، على الشانل اليوتيوب ديوان اف ام لايف، على سيت الكترونيك www.diwanfm.net. محمد زعبا اليوم معنا في الاخراج، نقل مباشر بداية من الماء 3:30. المباراة متأخرة في ثمن نهائي كأس تونس لكرة القدم بين النجم الرياضي بالمتلوي والترجي الرياضي التونسي. ايضا متابعة المباراة الصعود في الباسكتبول بين النادي الصفاقسي والنادي الرياضي البنزرتي، مباراة ايضا موجودة مجانا على منصة ديوان سبور. بالنسبة لمباراة الباسكت بين السي اس اس والسي بي، المنتصر اليوم في قاعة محمد العقيد يصعد رسميا للبطولة المحترفة الأولى لكرة السلة. بداية من الستة متاع العشية التحقوا بنا كباتن البرنامج، عن استضافة اليوم للتقدم الرياضي بسقيط الدير لمبركولو مرة أخرى بمناسبة صعوده للمرة الأولى في تاريخه للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. منير ملاك رئيس النادي والمدير الرياضي ثامر المكور باش يكونوا حاضرين معانا ان شاء الله بداية من الستة، كيف كيف تحاليل فنية وارقام وهوامش مباراة نجم المناجم والترجي الرياضي التونسي. باش نرجع لقائمة المنتخب الوطني التونسي باكثر تفاصيل واكثر ارقام ورؤى فنية، كيف كيف باش تحدثوا اليوم على ريكاب الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. هذا واكثر ان شاء الله الثمانية امتع الليل عبر موجة ديوان اف ام. نوجه لكم التحيه الناس الفثنيه، سي سرواح ان شاء الله طريق السلامه، الناس اللي تقرا تويكه ان شاء الله ربي ينجحكم، ان شاء الله امسيه رياضيه رائقه للجميع، الناس اللي تخدم ان شاء الله ربي يعينكم وين ما كنتوا. استاد ديوان يتواصل معاكم ان شاء الله الثمانيه متاع الليل كيما تعودنا. نبداو بالموسيقى، هذه انغام تغني لكم عيني يا عيني مش حبيبي بس، وانتم حبايبنا اقعدوا معنا الثمانيه متاع الليل.

0: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
1: رجعنا لكم في ستاد ديوان، تحية مجددة لكل السادة المستمعين والمستمعات في كل مكان. تابعونا على بوند اف ام متاعنا، ايضا على سبور باي ديوان اف ام على فيسبوك، وعلى www.diwanfm.net عشان اليوتيوب. ديوان اف ام لايف بعد لحظات انطلاق مباراة مؤجلة لحساب الدور الثمن النهائي من كأس تونس لكرة القدم في استاد المتلوي البلدي. نجم المناجم والترجي الرياضي التونسي الفائز باش يكون قطعا باللون الاصفر والاحمر، الوان يتشاركوا فيهم الزوز فرق سواء النجم المتلوي او الترجي الرياضي التونسي. مباراة منقولة ايضا على منصة ديوان سبور، باش تكون معكم في المباشر عبر موجاتنا كيف كيف فون باراليل، باش نتابعوا مباراة الصعود للرابطة المحترفة الاولى لكرة السلة. نحكيوا على مباراة ملعب قاعة محمد علي عقيد بين نادي الصفاقسي نادي البنزرتي. نادي الصفاقسي متقدم حاليا 21-7. مباراة منقولة على منصة ديوان سبور، ومن سيكون الطرف الثاني في نهائي الرابطة الثانية لكرة السلة بعد الأمل الرياضي بحمام سوسة اللي ضمن أيضا صعوده إلى رابطة المحترفين في الباسكتبول. نعرفوا أنه الثنائي النهائي ديجا من أجل لقب شرفي، ولكن الزوز يكونوا مع الكبار في الموسم القادم في بطولة رياضة العمالقة كرة السلة. عموما اليوم برشا كورة في البطولات الأوروبية. في البريمير ليج في إنجلترا، مانشستر يونايتد فاز 3-2 ضد نوتنغهام فورست. برينتفورد كريستال بالاس 1-1 حاليا 32 دقيقة لضيوف. إيفرتون ساندرلاند إلى حد الآن 0-0. ليدز يونايتد برايتون متعادل النتيجة دون أهداف. وولفرهامبتون وفولهام هدف مقابل صفر في 33 دقيقة لولفز. بالنسبة لنيوكاسل يونايتد ضد وست هام يونايتد، مباراة بداية من 5:30 متاع العشية. بالنسبة للليغا في إسبانيا، برشا ماتشوات للمتابعة اليوم. البداية بأتلتيك بيلباو سيلتا فيغو، مباراة هذه بداية من 6 نفس التوقيت في المتروبوليتانو. أتلتيكو مدريد ضد جيرونا، إلتشي ضد خيتافي، إف سي سي في ضد ريال مدريد ديما 6 متاع العشية. ليفنتي ضد ريال مايوركا 6 متاع العشية. أوساسونا ضد إسبانيول برشلونة، مباراة أيضا بداية من 6 متاع العشية. ونذكركم اليوم مباراة أيضا 8:15 متاع الليل، برشلونة ضد ريال بيتيس، وبداية سريعة في ملعب المتلوي، هدف أول للترجي الرياضي التونسي منذ الدقيقة الأولى. مباشرة إلى منصة ديوان سبور مباراة الترجي الرياضي ومضيف النجم الرياضي بالمتلوي.
2: ترجي يبدأ بقوة يتمكن من التسجيل. كيف يستعمل عماد بن يونس مع هذا المعطى؟ مرياح يقطع الكرة، اللاعب السابق النجم الرياضي المتلوي اللي كان يلعب معاه بين موسم 2014 و2015، ايضا 2013 2014، 27 لقاء، متكون في جمعية اريانا، لعب مع العين الاماراتي، يعرف جيدا هذا الفريق ياسين مرياح. ايضا لعب مع السي اس اس، مقطوع الكرة، ترجع من جديد الترجي الرياضي التونسي في محاولة هجومية. عشر بالجبري، كسيل أبو عالية، لاعب ابن شبيبة القبائل الجزائري، 8 أهداف في البطولة لهذا اللاعب. والمخالفة يرتكبها حمزة الجلاسي على لاعب النجم الرياضي من متلوي وصاحب الهاتريك الوحيد حمزة المنصري اللي كان سجله أمام مستقبل جابس. هاتريك الوحيد اللي كانت سجل في الكأس هذا الموسم، كان سجله اللاعب نجم متلوي حمزة المنصري، سجله في الدورة 16 أمام مستقبل جيبس في التنفيذ. أسامة البحري يطول الكرة
1: به 1-1، معطى أول في المباراة. الترجي الرياضي التونسي متقدم ضد النجم الرياضي بالمتلوي، هدف مقابل صفر. نذكركم اليوم زيادة بداية من 6 متاع العشية عن استضافة لتقدم ساقية الدير أبناء البي اس اس بعد الصعود لأول مرة في تاريخ النادي للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. شكون حاضر معنا؟ منير مليك رئيس النادي والمدير الرياضي، ثامر المكور مع كباتن البرنامج. أكيد نرجع بأكثر تفاصيل مباراة نجم المتلوي الترجي الرياضي التونسي، وكذلك باش نتحدثوا على قائمة المنتخب الوطني التونسي مع كابتن البرنامج وريكاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النادي الصفاقسي متقدم حاليا ضد نادي البنزرتي في مباراة الصعود للرابطة الأولى للباسكتبول، مباراة على منصة ديوان سبور في المباشر وكذلك عبر عبر موجاتنا في الأفلام تتسويت. دونك مباراة الساسس وسابي في الباسكتبول من قاعة محمد العقيد.
3: فيرو في الالتقاط الدفاعي والمتابعة بهدي

اللي كان ما بين حازم بوخريس من جانب النادي الرياضي البنزرتي ومحمد ياسين الغربي من جانب النادي الرياضي السفيقسي.

زال اللعب متوقف. التشاور بين حكام المباراة. مهدي الغربي سينفذ الرمية الحرة.

0: النادي الغربي قلنا سيقوم بتنفيذ رمية حرة لست مكان شقيق طبعا ياسين الغربي اللي كان غادر عن ثية الميدان مهدي الغربي ينجح في السلة الأولى والرمية الأولى ناجحة من جانب النادي الأهلي الصفاقسي عن طريق مهدي الغربي النادي البنزرتي كذلك يستفيد من رمية حرة جهاد عيسى في التنفيذ ينجح جهاد عيسى في امضاء السلة الأولى 24 مقابل 12 ثم الرمية الثانية ينجح فيها كذلك ويعود الامتلاك بكرة جانبية لفايت نادي الأهلي البنزرتي
1: 24 مقابل 13 في الكوارتر الثاني لنادي الصفاقسي ضد النادي الرياضي البنزرتي. نذكر مباراة الصعود للقسم الوطني للمحترفين في كرة السلة. سينو نرجع للفوتبول, نرجع لمباراة متأخرة من الدور ثمن النهائي من كأس تونس لكرة القدم. ترجي الرياضي متقدم في المتلوي ضد نجم المناجم بهدف مقابل صفر. مباراة من منصة ديوان سبور بتعليق أسامة الديناري. في انتظار صوت من منصة ديوان سبور ومباراة النجم الرياضي بالمتلوي الترجي الرياضي التونسي. نذكركم البارح كان في دوري أبطال آسيا للنخبة الثاني ما يعادل كأس الكونفدرالية الإفريقية في القارة السمراء. البارح جامبا أوساكا الياباني كان فاز أمام فريق النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو في الفينال بقيادة نجم التونسي عصام إجبالي اللي كان وراء تمريرة الهدف الأول لفريق جامبا أوساكا اللي تحصل على اللقب. وشكون كان أفضل لاعب في الدورة بأكملها؟ هو النجم التونسي عصام إجبالي قلب هجوم كامبا أوزاكا الياباني. توتسويت نرجعوا لنجم المتلوي ترجي الرياضي في كأس تونس. الاسبيرانس متقدمة إلى حد الآن 1-0.
2: ترجع طويلة الكرة إلى إبراهيم كيتا, كرة تمشي رمية جانبية لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. ياسين بوخريس 19 سنة لهذا اللاعب ابن الترجي الرياضي التونسي قادم في نطاق الإعارة لنجم المنجم من الترجي الرياضي التونسي. طويلة الكرة يلعب التماس من جديد إلى محمد ديامي تمشي نبي سيلا. سيلا ماذا يفعل؟ يحاول يمر, يحاول يعدي, ثم من جديد إلى شريف بوديان. شريف يبحث عن الحلول, يلقى الحل مع نبي. نبي سيلا ممتاز الكرة, يدور الكرة يبحث عن الحلول. في هذه اللحظات النجم الرياضي بالمتلوي صمام الأمان فارس المسكيني. طويلة الكرة لحمزة المنصري ترجع على الطالب بمخالفة نجم المتلوي ريك كواسي. كواسي على التصويب اصطدمت بنضال العيفي من جديد. كرة لصالح محمد ديامي هذه المرة بعد التمرير اللي كان من ريك كواسي. ديامي مرفوع على الكرة من ريك كواسي والكرة الأخيرة كانت عالية من لاعب وسط الميدان الإيفواري للنجم الرياضي بالمتلوي. الكرة الأخيرة كانت بعيدة على زملاء وهاي الكرة هاي العملية كيفاش بديت والتوزيع كان بعيد على إطار مرمى الحارس أمان الله مميش. الترجي الرياضي التونسي عنده 4 غيابات لأسباب صحية. يانساس البرازيلي, بشير بن سعيد, ياكيتي, خليل الجنيشي, عظم غيابات اللي في الترجي الرياضي التونسي. بالمقابل نجم المتلوي غياب وحيد هو محمد حسين اللي تغيب بسبب الانذار الثالث يتحصل في مقابلة الشبيبة. تمشي جاك الديارة مقطوع من سلام الجسم. البحري كما جيت يلعب الكورة, يمشي ياسين السلطاني. محمد ديامي ياخذ الكورة طويلة إلى نبي سيلا في حوار مع إبراهيم كيتا, يقطع الكورة ممتاز في قطع الكورة. لعب الترجي الرياضي التونسي مازال في وسط الميدان. كوسيلة أبو عالية, كوسيلة عبد الرحمن كوناتي, كوناتي أمامه إيريك كواسي في المتابعة. ثم الكرة تخرج ولاعب من جانب على ترجي ممكن ملقى على أرضية الميدان ولاعب من جانب النجم الرياضي بالمتلوي أو لاعب من جانب الترجي. لاعب من جانب الترجي جاك ديارا هو اللي ملقى على أرضية الميدان بداعي الإصابة. سلامات للاعب الترجي الرياضي التونسي كان وراء الهدف اللي كان سجله الترجي الرياضي التونسي في 26 ثانية في بداية اللقاء. كان سجله حسام دقا بعد التوزيع اللي كانت من جاك ديارا. ترجع كرة من ياسين السلطاني يرجع الكرة لأمان الله مميش. مميش ياخذ وقته مرة لياسين مرياح. ياسين مرياح جلاسي طويلة كرة تتجاوز وسط الميدان كسيل أبو عالية والتماس لنجم رياضي بالمتلوي تلعب الكرة بسرعة من ياسين بوخريس ترجع من جديد ثم في لصالح الترجي تقطع بسرعة لنجم المتلوي نبي سيلا. نبي سيلا حمزة المنصري المنصري سيلا وبعيد الكرة محمد جميع اختير الكرة التصويب من بعيد من شريف بوديان. التصويب من خارج المنطقة لشريف بوديان حاول الحل الفردي بعد الكرة اللي كانت راجعة من زملاء. هاي العملية هاي الكرة اثيرة في دفاع الترجي كانت بعيدة في مرحلة أولى لنبي سيلا اصطدمت في أحد لاعبي الترجي والتصويب من بعيد من السنغالي شريف بوديان. كرة أخرى ضربة مرمى لصالح الترجي التونسي. الحكم مخالفة لدفاع نجم متلوي بعد الدفع اللي كان ناشر بالجبل. مضايقة من عبد الرحمن كوناتي وفارس المسكيني ينفعل في هذه اللحظات مدافع نجم المنجم. طويلة كورة راسية من نبي مازالت الخطورة محمد ديامي ينقذ الموقف ياسين مرياح ثم ابراهيم كايتا مازالت الكورة كنترول من إريك كواسي ممتاز إريك كواسي شريف بوديان نبي نبي الغيني على جهة اليسرى نبي حاول المرور خلي الكرة لياسين بوخريس بوخريس والكرة ما كانتش بالقوة المطلوبة تقطع بسرعة من كسيل أبو عالية. حسام تقا تبدل الكرات طويلة من رفيعة جاك ديارا حاول يعمل كنترول المتابعة من إسلام اللقاس. إسلام اللقاس ممتاز في قطع الكرة يمنح الرمية جانبية للنجم الرياضي بالمتلوي. يلعب بسرعة فارس المسكيني يبحث عن التدارك في ذي اللحظات النجم الرياضي بالمتلوي. وربع ساعة أول نتيجة ما زالت صالح الترجي هدف مقابل صفر. هل تكون المفاجأة من النجم الرياضي بالمتلوي أم سيواصل الترجي وتحقيق الانتصار وتسجيل مزيد من الأهداف؟ طويلة الكرة داخل منطقة الجزاء عشر بالجبري جبري كرة بعيد بعيدة الكرة الأخيرة بعيدة على مرمى حمزة بن شريفية. نوامنا أشرف الجبري استهداف لهذا اللاعب في البطولة مع الترجي الرياضي التونسي. مسكيني فارس المسكيني يرفع بعض المساحات طويلة الكرة يعتمد اللعب المباشر يمشي لحمزة المنصري. المنصري يضغط على ياسين مرياح والخطأ لمدافع الترجي الرياضي التونسي بعد المضايقة اللي كانت لدفاع الترجي في الكرة الأخيرة من مهاجم النجم الرياضي بالمتلوي حمزة المنصري. خمس أهداف لهذا المهاجم كان يلعب 14 مقابلة مع نجم المناجم منذ التحاقه في الميركاتو الشتوي. هاتريك في الكاس وهدفين في البطولة. جلاسي طويلة الكرة تمشي الهجمة لصالح الترجي مقطوع متفتر على لاعب اسامة البحر بحري والمخالفة مخالفة في وسط الميدان ارتكبها حسام دقاء على اسامة البحري. هاو الضغط هاي المخالفة كان ارتكبها حسام دقاء على اللاعب اسامة البحري في محور دفاع النجم الرياضي بالمتلوي. الكرة ما زالت الى حد الان يبحث عن الحلول نجم المنجم. أي سيناريو سيكون وأي سيناريو سيكتب في هذا اللقاء اللقاء الترجي والنجم الرياضي بالمتلوي. المنصري حاول يمر القطع من نضال العيفي ابن البقلاوة يطول الكرة يلعب مع الملعب التونسي نبي سيلا ومتفتن على جلاسي مرة أخرى مقطوعة وعملية إسقاط قام بها الحكم عملية إسقاط بعد ما اصطدمت بها الكرة الأخيرة شريف بوديان السنغالي يقوم بعملية إسقاط الحكم تمشي مباشرة لشريف بوديان يرجع الكرة للخلف لفارس المسكيني لأسامة البحري ترجع كسي لأبو عالية أبو عالية لتقى محاولة هجومية للترجي محاولة مازالت قائمة للترجي الرياضي التونسي ثم من جديد لعبد الرحمن كونتي اتقى الى اشرف الجبري الجبري داخل المنطقة يحاول ثم الركني الركنية للترجي الرياضي التونسي بعد ما اصطدمت في ياسين بوخريس هاي الكرة الاخيرة اصطدمت في ياسين بوخريس حاولها للركنية كان صوب على الشباك لكن اصطدمت في الأخير بلاعب نجم المنجم قسيل أبو عالية في تنفيذ الركنية ننتظر للتنفيذ أبو عالية يستعد بانتظار اعطاء إشارة من قبل الحكم صادق السالم تنفذ الكرة على مستوى القائمة الثاني مرت الكرة الأخير مرت الكرة بسلام على مرمى الحارس حمزة بن شريفي تخرج كرة في التماس لصالح أبناء المنجم سلام القاسمي يبحث عن المساندة في تنفيذ الكرة تنفيذ رمية الجانبية القاسمي مرة أخرى تماس ثاني على التوالي يطلب الكرة فارس المسكيني ابن نادي حمام الأنف اللي كان لعب مع الزلفي ومذر السعودي من جديد ريكواسي اسلام الجسم بحري حاول يطول الكرة تصطدم باللاعب كسيل ابو عالية تحول التماس لصالح النجم الرياضي بالمتلوي نبي سيلا ثم مرياح ممتاز في قطع الكرة ممتاز هذا اللاعب تمشي في وسط الميدان حسام اتقاء اتقاء ياخذ كورته يبحث عن الحل يرجع الكرة المنطقة خلفية وين موجود نضال العيف مرياح اجلاسي تبادل الكرات بين لاعبي الترجي الرياضي التونسي عبد الرحمن كونتي عبد الرحمن كونتي ثم اتقاء من جديد الى اللاعب حمزة رفيعة لاعب السابق لليوفي وليتشي الإيطالي وكريمونيزي عديد الأندية كان شارك فيها المتكون في أولمبيك ليون مر بالفئات السنية كما شارك 37 مباراة مع المنتخب الوطني مقطوع الكرة من ريكواسي سلام القاسم كيما جيت يطول الكرة لياسين السلطاني ولا تماس يربحوا بعد التغطية على الكرة حمزة رفيع مرياح إبراهيم كيتا إلى تقى تقى عنده الكرة تقى ترجع من جديد ولا حكم يقول المخالف احتج عماد بن يونس على قرار حكم اللقاء صادق السالمي ابن حفوز الأكثر إدارة المباريات في إفريقيا ب 119 مقابلة تشجاك ديارة ديارة اختير الكرة مرفوعة مرفوعة الكرة الأخيرة بحث ممكن بشي يعطي الكرة لأحد زملائه لكن في الأخير كرة كانت بعيدة على إطار مرمى الحارس حمزة بن شريفي هاي الكرة الأخيرة اللي كانت للترجي الرياضي التونسي بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي أكثر دور وصل له هذا الفريق نصف النهائي في 1974 كان في ذلك الموسم مباراة الكاس تلعب بين ذهاب وإياب كان أزاحه نادي الإفريقي بعد الانتصار عليه في المنزة بخمسة أهداف مقابل اثنين وانهزم على هذا الملعب بثلاثة مقابل صفر. تمشي الكرة شريف بوديان حاولة هجومية إلى سلطاني، سلطاني يحاول التصويب من بعيد، يحاول الاعتماد الحل الفردي، ثم تقطع من رفيعة، تبدل الكرات إلى تقاء، تقاء عبد الرحمن كوناتي، كوناتي في وسط الميدان، مازالت كرة لصالح الترجي، محاولة بناء هجمة لصالح جاك ديارا، يرجع في وسط الميدان إلى رفيعة، رفيعة إلى جلاسي، حمزة الجلاسي ابن باجا كان ضمن البقاء في آخر جولة، جمعية الأم تكون في هذا اللعب، تبادل كرة نضال العيفي، نضال كوناتي يبحث عن الحلول، الترجي الرياضي التونسي من أجل تدعيم الأسبقية، هدف مقابل صفر إلى حد الآن لصالح الأحمر والأصفر، نجم المناجم كانت أسس على يد محب من الترجي الرياضي التونسي، وأيضا محب لصالح أو تمشي الكرة لصالح الترجي، اختير العملية متفطن أسامة البحري، شريف بوديان، بوديان محمد ديامي على الجهة اليسرى، يمهد لشريف، شريف على الجهة اليمنى، إسلام القاسمي بعيد عليه الكرة الأخيرة وترجع ما زالت لصالح الترجي إلى جاك ديارا، أو بعيد الكرة الأخيرة تمشي ضربة مرمى، كما كنت حكيت الترجي التونسي اللي متقدم في النتيجة، نجم المتلوي كانت أس على يد محب من نجم الساحلي ومحب من الترجي، خذ الألوان على الترجي والاسم على النجم الرياضي الساحلي، محب النجم اللي كان أس النجم المتلوي الصادق قلص ومنوبي معاوية أصيل الحلفوين، ومحب للترجي التونسي كان منح الألوان للنجم الرياضي بالمتلوي. عبد الرحمن كوناتي تبدل الكرات، نضال العيفي، كوناتي من جديد ترجع الكرة للخلف لمرياح، عبد الرحمن كوناتي، كرة مازالت صالح الترجي التونسي اللي يبحث عن تدعيم النتيجة والبحث عن الحلول الهجومية اللي قد تسهل مأمورية الترجي في هذه المباراة. حسام تقاء إلى رفيعة، رفيعة عنده الكرة لحمزة الأجلاس، حسام تقاء من جديد ترجع له الكرة، يبحث عن مزيد من الحلول، الكرة لنضال العيفي، عبد الرحمن كوناتي، ثم جاك ديارا، ديارا حاول يمر، يمر جاك ديارا، ديارا على الجهة اليسرى، ديارا يحاول التوزيع، يبحث عن المساندة، ديارا يرجع الكرة لعبد الرحمن كوناتي 19 سنة، هذا اللاعب ترجع له من حمزة رفيعة، ما زالت محافظ على كورته الترجي الرياضي التونسي لحد الآن، يبحث عن تسجيل الهدف الثاني وضعف النتيجة بعد تسجيل الهدف الأول في وقت مبكر. كوناتي، جاك ديارا، ديارا، ديارا على المتابعة من ياسين السلطاني، عبد الرحمن كوناتي، ثم إلى العيفي، كوناتي من جديد ترجع له كرة في مناطق النجم الرياضي بالمتلوي، تبادل الكرات لرفيعة، رفيعة، رفيعة تمشي كرة في وسط الميدان لياسين مرياح، مرياح جلاسي، الجلاسي لصالح عبد الرحمن كوناتي، حسام تقاء لاعب السابق اتحاد المنستيري 115 مقابلة مع الترجي في البطولة، مازالت أشرف الجبري كثير العملية.
1: الترجي مازال متقدم بهدف مقابل صفر أمام نجم المتلوي في ثمن نهائي كأس تونس لكرة قدم مباراة مؤجلة قبل مباريات ربع النهائي اللي بشكون يومي الأربعاء والخميس القادم. نادي صفاقسي مازال متقدم في الشوط الأول ضد نادي البنزرتي في الباسكتبول 33-24. ذكر مباراة دمي فينال القسم الثاني لبطولة كرة السلة والمترشح للفينال بين السياسي السياسي بي بشي وجه مال حمام سوسة وبشي يصعد رسميا باعتبار نزوز فرق يصعدوا رسميا لبطولة النخبة لكرة السلة. توت سويت حمدي السويسي في موجز الأخبار ثم نرجع لاستكمال المباريات في برنامجكم استاد الديوان. ما تبدلوش الموجة.
3: استاد الديوان استاد الديوان.

0: ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز الرابعة ديوان فام. عسلامة. حملات المراقبة التي أنجزتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الأسبوع المنقضي أسفرت عن حجز 1825 كيلوغراما و 153 لترا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بكل من ولايات زغوان وتونس والقيروان وفق ما أعلنته الهيئة، والتي أوضحت أن فرق المراقبة التابعة لها كثفت من تدخلاتها الميدانية بعدد من الولايات، وذلك في إطار حماية صحة المستهلك وضمان تداول مواد غذائية سليمة وآمنة في إطار مواصلة تنفيذ حملات المراقبة الصحية للتصدي للممارسات المخالفة لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وقد تم تسجيل عدة إخلالات تتعلق بظروف النقل والخزن والتأشير والتتبع الصحي. وزير الصحة مصطفى الفرجاني شارك اليوم بجنيف في التظاهرة الرياضية الدولية لمنظمة الصحة العالمية لدعم الصحة للجميع، وأوضح بلاغ لوزارة الصحة أن هذه الفعالية تسبق الافتتاح الرسمي لأشغال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية، وتشهد حضور خبراء ومسؤولين من مختلف دول العالم. وشكلت المشاركة التونسية مناسبة لتبادل لقاءات ودية مع شخصيات دولية فاعلة في المجال، وتهدف المحادثات لتعزيز حضور تونس وبناء شراكات قوية لدعم مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية. معهد حاسي الفريد من ولاية القصرين شهد اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات ضمت عيادات في طب الأطفال وأمراض النساء والتوليد وأمراض القلب وطب الأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب الأمراض الجلدية مع توفير الأدوية مجانا لفائدة المنتفعين. وأوضح رئيس الدائرة الصحية بحاسي الفريد عماد مخلوف أن المعتمدية تعاني نقصا في عدد من الاختصاصات الطبية الحيوية بالنظر إلى بعدها الجغرافي وصعوبة تنقل المتساكنين نحو المؤسسات الصحية الكبرى، وهو ما يفسر الإقبال المكثف الذي شهدته القافلة منذ الساعات الأولى لانطلاقها، حيث تجاوز عدد المنتفعين بخدماتها 300 مواطن إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال. في الأخبار العالمية، وزارة الدفاع الإماراتية تفيد بأن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 3 طائرات مسيرة دخلت أجواء الإمارات العربية المتحدة من جهة الحدود الغربية، وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد مصدر الهجمات، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات فور انتهاء التحقيقات. منظمة الصحة العالمية تفيد بأن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا عقب تسجيل أكثر من 300 حالة مشتبه بها و88 وفاة. وبحسب التقارير فإن التفشي الحالي لا يصنف حتى الآن كجائحة عالمية، لكنه يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تعلنه منظمة الصحة العالمية قبل الوصول إلى مرحلة الوباء العالمية. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في برنامج استاد الديوان. في أمان الله.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
3: ستاد ديوان ستاد الديوان.
4: رجعنا لكم في استاد الديوان. الترجي مازال متقدم ضد نجم المتلاوي هدف مقابل صفر في لقاء مؤجل من الدور ثم نهائي لكأس تونس. سينو خنمشيو للقاء محمد علي عقيد، مباراة الصعود لقسم الوطني أليف لكرة السلة بين النادي الصفاقسي والنادي الرياضي البنزرتي مباشرة عبر منصة ديوان سبور. الشوط الأول يقول لي محمد انتهى، في انتظار الصوت من منصة ديوان سبور أيضا مباراة النجم الرياضي بالمتلاوي ترجي الرياضي التونسي مباشرة بصوت زميل أسامة الديناري.
5: نتيجة مازالت لصالح على الضيوف، الترجي متقدم في النتيجة على حساب نجم المناجم في الدورة الثمن النهائي من مسابقة كأس تونس. سجل مبكرا الترجي في الثواني الأولى من المباراة بعد الكرة.
4: باهي قطع صوت من المصدر في مباراة النجم الرياضي بالمتلوي والترجي الرياضي التونسي. خلينا سكور 1-0 بين الفريقين، هدف في الدقيقة الأولى لمصلحة الترجي الرياضي التونسي. قبل شوية عطيتكم ماتشوات بريمير ليج في إنجلترا وماتشوات لا ليغا في إسبانيا، كيف كيف اليوم في ليغ أن الفرنسية برشا ماتشوات. ستاد بريستوا ضد أونجي بداية من 8 متاع الليل، فريق أوكسير ينزل ضيف على نادي ليل، لوريون يستقبل لهافر، أولمبيك ليوني ضد نادي لونس، أولمبيك دو مارسي في الفيلودروم يستقبل نادي رين، إف سي نونت يواجه تولوز، نيس فريق العابد يواجه إف سي ميتز، باري إف سي ضد البي إس جي في مباراة ديربي العاصمة، ستراسبورغ وأس موناكو. كل المباريات 8 متاع الليل بالنسبة للليك أن الفرنسية. عودة الصوت من المتلوي، مباراة نجم المتلوي ترجي الرياضي التونسي.
5: المناجم في الدورة الثمن النهائي من مسابقة كأس تونس. سجل مبكرا الترجي في الثواني الأولى من المباراة بعد الكرة.

ب انقطاع الصوت ب مرة أخرى انقطاع الصوت من ملعب المتلوي ب فاصل ثم نتواصل.

0: رجعنا لكم بعد الموسيقى إلى النقل المباشر لمباراه كأس تونس الدور ثمن النهائي نجم المتلوي الترجي الرياضي التونسي.
1: نلعب مع ليتشي وكريمونيزي من جديد راسية ترجع لصالح الترجي مقطوعة. الترجي أكثر استحواذ على الكرة منذ بداية الشوط الأول اللي مازال خمسة دقائق على نهاية الوقت الأصلي ولا قانوني. هنا في ملعب المتلوي والترجي مازال متقدم في النتيجة بهدف مقابل صفر على حساب النجم الذي بالمتلوي. وعماد بن يونس يتفاعل مع فارس المسكيني. البحري في التنفيذ في حوار معنا بيسيلا طويلة الكرة. نابي يضرب الكرة بالرأس ترجع النجم الرياضي بالمتلوي يربط الكرة بالصدر إلى إريك واسي يمشي على الجهة اليمنى ثم بعيدة الكرة الأخيرة وضربة مرمى لصالح الترجي التونسي. ضربة مرمى لصالح الترجي التونسي في توقيت 41 دقيقة لعب. مميش يستعد للتنفيذ ينفذ الكرة تتجاوز وسط الميدان يضرب الكرة بالرأس إريك واسي عبد الرحمن كوناتي والمسك من القميص من إسلام اللقاسمي على جاك ديارا. أمامنا في الصورة والمخالفة يمنح الحكم الصادق السلمي. صادق السلمي يمنح المخالفة للترجي الرياضي التونسي بعد المسك من القميص من إسلام الجسمي لجاك ديارا. البوركينابي جاك ديارا كما كنت حدثت لعب 25 لقاء بين الترجي ومستقبل سليمان سجل 4 أهداف في المرحلة الثانية في البطولة بعد عودته للترجي التونسي. حمزة رفيعة يستعد للتنفيذ في حوار مع ياسين مرياح. أمامنا في الصورة رفيعة مرفوع على الكرة داخل منطقة الجزاء اختير الكرة ولا الدفاع كاد يكون الهدف الثاني لولا إبعاد الكرة الأخيرة من دفاع نجم الرياضي المتلوي. تمسك الكرة ياسين السلطاني رفيعة فتحت الدفاعية يرجع مع نضال العيفي اثيرا في دفاع الترجي الرياضي التونسي ترجع لمحمد ديامي يسرع في النسق النجم الرياضي بالمتلوي. هذه اللحظات اختير الكرة تمشي إلى نبي سيلا مازالت الكرة اختيرها والتعادل هدف التعادل لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. هدف أبيض كسجل محمد ديامي الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل حسب إشارة الحكم. هو أمامنا جماهير النجم الرياضي بالمتلوي تساند وتشجع الفريق. نجم المتلوي كان سجل هدف التعادل عن طريق محمد ديامي لكن في الأخير ألغى الحكم بداعي التسلل. أمامنا

0: ضيعة تسلل الهدف كان ملغى. وامامنا في الصورة خذها محمد يامي وسجلها. محمد يامي السنغالي كان سجلها لكن في الأخير ألغى الهدف الحكم المساعد الثاني أحمد الضويبي بعد رفعه للراية. لميش يلعب الكرة بسرعة طويلة يريك كواسي يسقط والتماس صالح الناس بردي بالمثلو. التماس لصالح النجم او المخالفه لصالح النجم الذي بالمثلوي عفوا. فارس المسكين الى البحر اصبح يريد التدارك نجم المثلوي لكن بعيده على السلطاني. السلطاني هدفين من سبورتينغ بن عروس سجل اهداف لعب 26 مقابله مع النجم الرياضي بالمثلوي. كان حاضر في مقابلة الكاس ومستقبل جابس. مميش ينفذ ضربة المرمى طويلة الكرة الأخيرة. فارس المسكيني في المتابعة أرجع عبد الرحمن كوناتي. كوناتي طبعا نضال العيفي حمزة رفيعة عيفي في محور الدفاع إلى مرياح الضغط من المنصري. المنصري يضغط على الكرة حاول يقطع الكرة مازال ياسين مرياح في وسط الميدان. تمشي عبد الرحمن كوناتي محاولة هجومية تمشي لهجمة صالح على ترجي جاك ديارا البوركينابي مازالت عنده الكرة ديارا التصويب ثم تصطدم باللاعب أسامة البحري. ترجع ياسين السلطاني طويلة الكرة باتجاه حمزة المنصري. المنصري المنصري حاول يبحث عن المساندة يبحث عن الحلول. المنصري حول المرور المنصري ثم يسقط والحكم يعطي أولوية اللعب يعطي مبدأ الأسبقية. يمشي جاك ديارا يفتح على الجهة اليسرى وين موجود نضال العيفي. أربع دقائق وقت بديل من عمر الشوط الأول. إريك واسي اختير العملية من الدفاع عن نجم رياضي بالمتلوي كاد يكون هدف مضاعفة النتيجة لصالح الترجي. ودقيقتين لعب من عمر الشوط الأول ضافهم الحكم حكم اللقاء كواسي. شريف بوديان مسكيني إلى البحري. بحري يبحث عن الحلول يرجع كورة لمسكيني. فارس المسكيني يطول الكورة في مناطق الترجي التونسي من جديد. ترجع الكرة بسرعة للترجي التونسي والمسكيني في المتابعة أمام أشرف الجبري. الجبري الجبري عنده الكرة أشرف الجبري الكرة والخطأ يرتكبه إيريك واسي. يرتكب الخطأ إيريك واسي على إيفواري في تشكيلة نجم المناجم. ممنع عماد بن يونس كان يلعب لفترة مع الترجي التونسي. الخطأ اللي ارتكبه إيريك واسي في الحوار الأخير كان مع أشرف الجبري. جاك ديارا من جديد إيريك كواسي طويلة الكرة تمشي في التماس لصالح الترجي الرياضي تونس. أو أمامنا ياسين مرياح هو باش تولى تنفيذ الرمية الجانبية أو في هذه لونة بالضبط الحكم من نهاية الشوط الأول. بتقدم الترجي الرياضي التونسي بهدف مقابل صفر. حمل توقيع حسام تقى. نلتقي إن شاء الله وإياكم في بداية الشوط الثاني.
1: نهاية الشوط الأول من مباراة نجم المتلوي ترجي الرياضي التونسي على تقدم ترجي بهدف مقابل صفر. هدف الدقيقة الأولى مع هدف ملغى لنجم المناجم. نمشيو للباسكتبول نمشيو لمواقعة محمد علي عقيد ومباراة نادي صفاقسي نادي الرياضي البنزرتي. نعود نذكر أنه المترشح للنهائي من زوج فرق هذوما باش يلقى روحه في بطولة النخبة في الموسم الكروي القادم إلى جانب فريق نادي الرياضي بحمام سوس. حوار الساسس والسيابي في المباشر عبر منصة ديوان سبور.
2: الكرة هجوميا بتحصل على الخطأ.

رمية حرة. جوناتان ينجح في الرمية الأولى. ثم يفشل في الرمية الثانية ويندريكو في الالتقاط الدفاعي، والكرة ترجع لفائدة النادي الصفاقسي.

بعد الغرب إلى السيل الغربي شقيق زوز أشقاء على أرضية الميدان في خماسي اس اس اس. هذا السيل الغربي بوليلة إلى السيل الغربي ثم مهدي الغربي، مهدي الغربي في الاختراق وينجح، ينجح مهدي الغربي في اختراق دفاعات النادي البنزرتي ويمضي على السلة الثنائية. تصبح النتيجة 40 مقابل 32. جيد عيسى مقطوع الكرة من جانب السي اس اس اندريكو ثم ياسين الغربي إلى مهدي الغربي، ياسين مهدي اندريكو ثم بوليلة تحت السلة ما ينجحش بوليلة وينجح الدفاع في التقاط الكرة. جوناثان تحت السلة والبلوك شوت، أول بلوك شوت في اللقاء من طرف اندريكو لكن الخطأ تبع البلوك شوت، خطأ تبع البلوك شوت في الكرة والعملية الأخيرة ولم يحر بفائدة النادي البنزرتي. شريف الفرشيشي بتسديد الرمية الحرة الأولى ينجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى. شريف الفرشيشي في تسديد الرمية الحرة الثانية ينجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية تصبح النتيجة 40 مقابل 34. بوليلة إلى الغربي، ياسين الغربي مهدي الغربي ما يتمكنش من أنه يمر والاستحواذ الهجومي يعود لفائدة نادي البنزرتي. منه غادي يعني إلى غاية نهاية اللقاء أكيد وأنه اللي باش يقوم بأقل أخطاء، الفريق اللي باش يكون عنده أقل أخطاء هجومية أو دفاعية فردية أو جماعية هو اللي باش يتصدر، هو اللي باش يحقق المراد والصعود إلى رابطة المحترفين. ميساوي يعود إلى خماسي اس اس اس مكان بوليلة، أمين الميساوي يعود وينضم إلى الخماسي، وجهاد عيسى يلعب مع حمزة نكيس، حمزة إلى شريف، شريف ينجح في تسجيل السلة الثنائية 40 مقابل 36. 57 ثانية على نهاية الربع الثالث. الميساوي إلى الغربي، ميساوي ميساوي غربي ضيع الكرة من اندريكو ويعود الهجوم لفتى النادي البنزرتي والبلوك شوت يأتي مرة أخرى من اندريكو. اندريكو قاعد يعاون برشا في دفاع السي اس اس، ثاني بلوك شوت يعملوا في هذا الربع الثالث، اعتراض ناجح الحقيقه. هذا هو الشارم نتاع الباسكت بول، يعني كيف نراو البلوك شوت ونراو الدانك ونراو السلات الثلاثيه بكثره، نراو كذلك الحوارات البدنيه بين اللاعبين. هذا هو الشارم نتاع الباسكت بول وهذا هو اللي نحب نراوه، ومو نقولوا الفريق الفريق هذا او ذاك يستحق الصعود. هذه اخر محاوله من ياسين الغربي قبل نهايه الربع الثالث لكن ما ينجحش فيها، تبقى النتيجه 40 مقابل 36، التقدم لفائده النادي الذي صفاقسي، ربع فقط 10 دقائق فقط تفصلنا على نهايه هذا اللقاء، 10 دقائق فقط وتأتينا الإجابة على السؤال ما
من الفريق الذي سيحقق الصعود إلى دوري المحترفين؟

أجواء كبيرة إذن في قاعة محمد العقيد، ومباراة مهمة جدا، ماتش لابيل، كل فريق فاز في مباراة. اليوم ماتش لابيل بين النادي الصفاقسي ونادي البنزرتي، 40-36 النادي الصفاقسي على حساب النادي الرياضي البنزرتي، في انتظار الكوارتر الحاسم اللي باش يحدد هوية الصاعد الثاني للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة. نذكر في الفوتبول النادي أو الترجي الرياضي متقدم في تلوي ضد نجم المكان 1-0 في الشوط أول، كما قلنا ماتش مؤجل لحساب ثم النهائي كأس تونس لكرة القدم. نعمل ترتيحة مع الموسيقى ثم نرجع لبرنامجكم استاد الديوان. نذكركم اليوم استضافة لفريق تقدم ساقط الدير الصاعد لأول مرة في تاريخ النادي للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ونتواصل إن شاء الله لـ 8 متاع الليل.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم استاد الديوان. استاد الديوان،
1: رجعنا لكم في استاد الديوان بعد الموسيقى. متواصلة معكم اكيد الموسيقى والكورة الثمانية متاع الليل، برشا سبور وشبع موسيقى كالعادة في برنامجكم استاد الديوان. ذكر الشوط الاول في المتلوي ينتهي للضيوف، ترجي رياضي ضد نجم المناجم واحد بلاش، الاطار اللقاء مؤجل لحساب ثمن نهائي كأس تونس لكرة القدم. كيف كيف في متابعة مباشرة لمباراة الصعود لقسم النخبة في الباسكتبول بين نادي الصفاقسي ونادي البنزرتي من قاعة محمد علي عقيد، زوج مباريات منقولين أيضا في منصة ديوان سبور. نذكر أن مباراة الباسكتبول منقولة مجانا على منصة ديوان سبور، وكيف كيف عبر موجاتنا في برنامجكم استاد الديوان على ديوان فام. توتشويت نمشيو لقاعة محمد علي عقيد، ناخذوا دقيقة تعليق بل ما نرجعوا للفوتبول، مباراة لوسام ولوستي.
2: الرمية الثانية ما ينجحش فيها، والالتقاط الدفاعي ناجح من أندريكو. هذا رامي ترابلسي، رامي ترابلسي يلعب مع الغربي مهدي. وخطأ معلن من الحكم. ترابلسي رامي يستفيد من رمية حرة. دقيقة المستوى يعني متقارب جدا بين الفريقين، تحس في كل لحظة وأنه أي فريق قادر وأنه يبعد في السكور، كل فريق قادر وأنه يبعد شوية بأريحية على الفريق المنافس. نتصور ذهنيا زوز فرق قاعدين يعانيوا برشا، خاصة مع اقتراب نهاية الوقت، 5 دقائق و6 ثواني على نهاية اللقاء. يعني ذهنيا الحقيقة اللي باش يكون حاضر أكثر في الخمسة دقائق اللي مازال وهو اللي باش يتمكن.
1: 5 دقائق مهمين جدا في تاريخ زوز نوادي من أجل الصعود، سواء نادي الصفاقسي أو نادي البنزرتي. لكارت 3 نقاط فقط تقدم نادي الصفاقسي على نادي رياضي البنزرتي. قبل ما نرجع لمباراة المتلاوي وترجي، نذكركم اليوم في السيريا في إيطاليا، كومو بارما، فوز كومو هدف مقابل 0. جنوا والروسونيري، إيسي ميلان فوز الميلان خارج القواعد 2-1. اليوفي ينهزم ضد فيورنتينا 2-0. بيزا ينهزم ضد نابولي 3-0. الانتر لاس فيرونا ينتهي اللقاء بنتيجة التعادل 1-1. اتلانتا بيرغامو بولونيا، مباراة بداية من 5 متاع العشية. كالياري ضد تورينو 8:15 متاع الليل. ساسولو يواجه ليتشي، مباراة 8:15 متاع الليل ايضا في نفس التوقيت. اودينيزي يواجه كريمونيزي، مباراة هذا منقولين على منصة ديوان سبور، مع تذكير انه الانتر انهى البطولة متصدر رغم عدم نهايتها لحد الان، وتحصل على لقب السكوديتو. مركز الثاني الان نابولي 73 نقطة، على بعد 3 نقاط فقط من ميلان عنده 70 نقطة قبل جولة فقط من النهاية. روما في المركز الرابع عنده 70 نقطة، بعيد 2 نقاط فقط على فريق كومو. نعرفه مركز مهم، المركز الرابع من اجل الوصول للتشامبيونز ليج الاوروبي ما بين روما وكومو، ستلعب البطاقة الرابعة. نمشي مباشرة مباشرة إلى ملعب المتلوي وحوار نجم رياضي بالمتلوي ترجي رياضي تونسي في الشوط الثاني. ريسبيرانس متقدمة 1-0.
3: ما هي التعليمات وما هي الحلول التي سيوظفها عماد بن يونس في الشوط الثاني وكيف سيحافظ على هذا التقدم؟ كريستيان براكوني مدرب الترجي التونسي. على كل عودة الكرة للعب من ياسين مريح ومن في الصورة يستعد للتنفيذ. تمشي نيفال نيفال تبادل كرات من جديد جاك جاك والخطأ خطأ لصالح الترجي التونسي. يتحصل عليه جاك ديارة جاك ديارة بعد الهفوة الخطأ اللي كان ارتكبه إسلام القاسمي ابن السي اس اي 17 سنة لهذا اللاعب الشاب. انتظروا التنفيذ حمزة رفيعة رفيعة الاعتراض من إسلام القاسمي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. كان وصل لي هذا الدور الدور الثامن النهائي 56 مرة في المقابل نجم المناجم وصل لي هذا الدور 19 مناسبة. يمشي كورة إبراهيم كيتا يبحث عن الحلول يبحث عن تمرير الكورة ترجع من جديد من إضالة لعيفي ياسين مرياح ثم إلى حسين متقا في وسط الميدان من جديد للاعب لاعب الترجي شهاب الجبيل. ايضا الترجي قام بتغيير في انتظار شكون خرج من الترجي من لا مميش مميش يطول كرة ثم راد الفادع امامه نضال العيفي يبحث عن الحلول. نجم الرياضي بالمتلوي ترجع نبيسيلا نبي إلى ياسين بوخريس على الجهة اليسرى بوخريس بوخريس بوخريس مرفوع الكرة على مستوى القائم الثاني من جديد إلى شريف بوديان بوديان والكرة مقطوعة راد الفدع يسقط والحكم يقول ما فماش إلا خطأ في داخل المنطقة إلى حسام تقاء حسام تقاء تقاء في وسط الميدان تبادل الكرات شهاب الجبالي الجبالي عنده الكرة طويلة كان لعب مع الترجي الجرجيسي والنادي الافريقي وايضا
1: في انتظار عودة الصوت من ملعب المتلوي. بالنسبة للناس تتسائل بخصوص الفار برشا ناس من محبي النجم الرياضي بالمتلوي يحتجوا على عدم احتساب هدف التعادل للفريق بدعوى التسلل. نذكر انه في الدور ثمن النهائي فماش تقنية الفار الى حد الان. الفار ينطلق بداية من لقاءات ربع نهائي في مسابقة كأس تونس لكرة القدم. علاش ما تمش العودة لتقنية الفار في مباراة اليوم بين نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي؟ به نمشيو مرة أخرى الباسكت بول. الوقت الحاسم في قاعة محمد العقيد بين النادي الصفاقسي والنادي الرياضي البنزرتي على درب الوصول لبطولة النخبة لكرة السلة.
2: ثنائية ما ينجحش فيها اللاعب زياد عيسى واندريكو يتحصل على الخطأ اندريكو يتحصل على الخطأ ترجع الكرة لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي. بوعوينة إلى الغربي مهدي الغربي مهدي الغربي بوعوينة يخوها منه رامي ترابلسي حاول الاختراق ما ينجحش رامي ترابلسي كرة تجاوزت الخط وباش ترجع بامتلاك جانبي لفايت النادي الرياضي البنزرتي ولو انه ثم شويه احتجاجات خاصة على الكرة الأخيرة. إذا جهاد عيسى الله كان الله في عون اللاعبين والمدربين كذلك. الحقيقة برشا تنسيون يعني ضغط كبير مسلط على اللاعبين وعلى المدربين في آخر زوج دقائق. الوقت الهجومي انتهى. يعود الهجوم لفيتا سي اس اس. رامي ترابلسي الى بوعوينة ثم الغربي. ما ينجحش الغربي. المتابعه الهجوميه لفائده اندريكو والكره سترجع برميه حره لفائده النادي الاسفيرسي. خطا ورميه حره. اندريكو هو امامنا في الصوره. اندريكو

0: ينجح اندريكو في الرميه الاولى. اندريكو على الرمية الثانية ينجح كذلك في تسجيل الرمية الثانية. النادي الاهلي البنزرتي نتصور باش يمشي لاضطرار النادي السفاقسي لارتكاب الاخطاء اكثر. هذا اختراق رائع جدا من اللاعب جهاد عيسى. سلة ثنائية ناجحة 45 مقابل 42. بينما نادي الصفاقسي نتصور انه سيحاول دائما الحفاظ على اسبقية 5 نقاط لما يكون الهجوم عنده. علاش نقول لما يكون الهجوم عنده؟ لانه لما تكون الكرة عندك بتحافظ على 5 نقاط، يا اما تدعمها يا اما تخليهم كما هما. والسلة اللي بتجي من الفريق المنافس مالها الا نقص الليكار، لكن ما تخليهش يخلط في السكور. هذا خطأ مرتكب وامتلاك جانبي من طرف النادي الاهلي الصفاقسي.
1: باه نرجع بعد شوية للباسكتبول، سينو خلينا نمشيو للفوتبول. مباراة الكأس، النجم الرياضي بالمتلوي الترجي الرياضي التونسي. خلينا سكور هدف لصفر لمصلحة الترجي، هدف الدقيقة الأولى من المباراة.
2: هذا اللاعب مع نجم المناجم الحقيقة قبل البلال حسن، تمشي نبيسيلا والكرة تخرج ضربة مرمى لصالح الترجي. ما تحكمش في كورته كما يلزم نبيع في لايسيلا. 56 دقيقة لعب، نتيجة ما زالت هنا، هدف مقابل صفر لصالح الترجيين، لصالح الأحمر والأصفر. الدم والذهب متقدم على النجم الرياضي بالمتلوي. ترجع الكرة من جديد من أمان الله مميش، نمشي ياسين بوخريس يشتت الكرة، يضرب الكرة بالرأس يريك كواسي محمد يامي من جديد. إلى حد الآن ما زالت ترجع للترجي إلى حسام تقا، تصطدم ببوخريس تخرج للتماس. رمية جانبية للترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي أحرز 16 كأس في تاريخه، وهو أكثر فريق توج بهذه المسابقة. طويلة الكرة يمشي إلى جاك ديارا اختير الكرة، جول. الهدف الثاني صلح الترجي الرياضي التونسي عن طريق اللاعب أشرف الجبري، يسجل ثاني الأهداف لصالح الترجي الرياضي التونسي. يفعلها الجبري، يتمكن من هز ومضاعفة النتيجة. نتيجة أهداف مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي التونسي. هنا في ملعب المتلوي أمامنا الكرة، هاول تسجيل الهدف الثاني عن طريق أشرف الجبري بعد التمهيد اللي كان دخل المنطقة من أشرف الجبري. تغير النتيجة، زهداف مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي التونسي. بالمناسبة أشرف الجبري يسجل ثالث أهدافه في الكأس أشرف الجبري. وتغييرات في قادم اللحظات، فلوريان دانو يدخل، قابل تغييرات للترجي الرياضي التونسي. فلوريان دانو، حتى نتعرفوا على اللاعب الثاني كان ادخل الى الكرة. نبي سيلا سيلا سيلا سيلا اختير العملية تصطدم باللاعب حمزة الجلاسي. استدمت الكرة الاخيرة بحمزة الجلاسي ثم تخرج في التماس لصالح ياسين بوخريس. تماس طويل من بوخريس تلعب الكرة ويتدخل امان الله مميش. دخل امان الله مميش ترجع الكرة فلوريان دانو دانو دانو عنده كرة دانو من جديد طويلة داخل او مازالت الكرة للاعب كسيل ابو عالية بو عالية شياب جبالي جبالي بو عالية بو عالية التصويب جول. الهدف الثالث لصالح الترجي الرياضي التونسي بعد التمهيد اللي كان من شياب الجبالي يصوب ويسجل هدف الثالث. 3-0. تصبح النتيجة هنا في ملعب المتلوي الدور الثمن النهائي من كاس تونس بين نجم المناجم والترجي الرياضي التونسي. هاي الكرة هاو التصويب اللي كان من اللاعب كسيل ابو علي هو صاحب الهدف الثالث في هذا اللقاء. يقلب المعطيات مرة أخرى الترجي الرياضي التونسي. شياب سبيلي هو كان دخل مكان عبد الرحمن كوناتي وأيضا تغييرات قبيمة الترجي الرياضي التونسي. فلوريان دانو كوتشينج ناجح بعد التمهيد كان من شياب الجبالي اللي دخل مكان عبد الرحمن كوناتي وبدأت التغييرات تعطي أكلها للترجي الرياضي التونسي في هذه المباراة. ترجع من جديد لبروندو نانا نانا نانا من جديد إلى كواسي مرفوع الكرة اختيرة ولا الدفاع إبراهيم كيتا ترجع لياسين بوخريس بوخريس بوخريس ثم من جديد إلى كسيل أبو عالية أبو عالية أبو عالية أبو عالية عفوا تمشي الكرة يسبق الكرة أبو عالية عنده الكرة مازالت الخطورة ولا حكم يمنح الكرت الأصفر للاعب حامل قميص رقم 17 هيثم ضوء هيثم ضوء هو لي او
1: تقريبا حسمت الامور في المتلوي. ترجي متقدم 3-0 ضد نجم المتلوي. نمشيو نكملوا الثواني الاخيره في حوار الباسكتبول. نادي صفاقسي نادي الرياضي البنزرتي من سيكون في القسم الوطني في الموسم القادم؟ تفضل عبر منصه ديوان سبورت.

من سيسجل سلة الحسم. 45 مقابل 45 من سيسجل سلة الحسم. علم فلسطين حاضر في مدرجات النادي الصفاقسي بقاعة محمد علي عقيد. جمهور من أول ما بدأت المباراة هو بالتشجيع ولا هزيج. الحقيقة جمهور ذهبي، جمهور من ذهب يتبع في فريق أكبر كرة السلة. كيف لا، والهدف هو الصعود لدوري المحترفين وما يفصله عن هذا الحلم وهذا تحقيق هذا الهدف. سوى 23 ثانية فقط، تخيل انت بعض الثواني يعني تحكم في مصير وتعب ومجهود فريق كامل. يستأنف اللعب، هذا الغرب غربي، مهدي الغرب، مهدي الغرب، مهدي الغرب، والمحاولة ما تنجحش. المحاولة ولا ربا، الربا موجود، الالتقاط الهجومي موجود من جانب النادي الصفاقسي. يا الله يا الله على هذه النهاية، يا الله على هذه الأجواء، يا الله على هذه الكورة. 47 مقابل 45.

0: هل ستكون سلة إندريكو هي الحاسمة في تحديد نتيجة هذه المباراة؟ هل ستكون السلة الثنائية من إندريكو حاسمة في تحديد مصير الصعود والالتحاق بنادي كرة السلة بحمام سوسة؟ أما أنه ثم رأي آخر بالنسبة لنادي البنزرت. كرة من جانب نادي رياضي البنزرت، 11 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية تفصل على نهاية اللقاء. إذا جوناثان في محاولة على سلة ثلاثية ما ينجحش. إندريكو في الالتقاط الدفاعي، إندريكو في الالتقاط الدفاعي، إندريكو في الالتقاط الدفاعي. أوه شنو هذا؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ شنو الإثارة؟ شنو التشويق؟ شنو الكورة؟ إندريكو بعد السلة الثنائية اللي نجح فيها ينجح كذلك في التقاط دفاعي تحت السلة ويربح الرمية الحرة. إندريكو يربح الرمية الحرة على إثر الالتقاط الدفاعي الناجح. 4 ثواني فقط تفصل على نهاية اللقاء. إندريكو على الرمية الأولى ما ينجحش. الرمية الأولى إندريكو ما ينجحش. إندريكو في الرمية الأولى، الرمية الثانية من إندريكو، برشا ضغط على إندريكو الحقيقة. ينجح في تسجيل السلة. 48 مقابل 45، معناها اللي ما عملوش إندريكو طيلة نهاية اللقاء عملوا في آخر 20 ثانية سلة أخذها بها ليكار بعد تعادل، وسلة منعها بالتقاط دفاعي وربح منها رمية حرة والكرة ترجع لفائدة نادي الذي بنزلت. لكن قبل هذا وقت مستقطع والله لو
1: باهي نكملوا المباراة. المعذرة من قسم الأخبار زميلنا حمدي السويسي، 4 ثواني أكيد نعرفوا حساسية المباراة وأهميته. فور نهاية المباراة بين سيابي ونادي رياضي صفاقسي يكون معكم موعد مع الأخبار مع حمدي السويسي.
0: على نهاية هذا اللقاء 4 ثواني يروا فيهم على تحقيق حلم الصعود للمرة الأولى في تاريخ السياسيس إلى دوري محترفين.

0: سيستانف اللعب بكرة من جانب النادي الاهلي البنزلتي. الامل الوحيد للنادي الاهلي البنزلتي هو سلة ثلاثية. الامل الوحيد للنادي البنزلتي في هذه الثواني الاخيرة هي سلة ثلاثية على الاقل يعدل بها النتيجة. على الاقل يعدل بها النتيجة. يستلف اللعب جهاد عيسى الى وسلي. وسلي وسلة ثلاثية ما ينجحش. وسلي تاريخية تاريخية تاريخية تاريخية تاريخية يا سي اس اس تاريخية يا سي اس اس تاريخية يا سي اس اس.
1: الف مبروك للنادي الرياضي الصفاقسي صعوده لقسم النخبة لكرة السلة. حظ اوفر للنادي الرياضي البنزرتي. مبروك لكل جماهير النادي الصفاقسي وحظ موفق ان شاء الله في قادم المحطات. نهائي بطولة القسم الثاني باش يكون بين النادي الصفاقسي وامل حمام سوسة ومباركو لزوز نوادي هذوما بالصعود رسميا لمصاف الكبار في بطولة الباسكتبول رجال. حمدي السويسي في الاخبار ثم نرجع لاستاد الديوان.
2: ستاد الديوان ستاد الديوان على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات. برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش نيوز.
3: موجز الخامسة مساء ديوان FM عسلمة. حملات المراقبة التي أنجزتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الأسبوع المنقضي أسفرت عن حجز 1825 كيلوغراما و 153 لترا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بكل من ولايات زغوان وتونس والقيروان وفق ما أعلنته الهيئة. وأوضحت الهيئة أن فرق المراقبة التابعة لها كثفت من تدخلاتها الميدانية بعدد من الولايات وذلك في إطار حماية صحة المستهلك وضمان تداول مواد غذائية سليمة وآمنة في إطار مواصلة تنفيذ حملات المراقبة الصحية للتصدي للممارسات المخالفة لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وقد تم تسجيل عدة إخلالات تتعلق بظروف النقل والخزن والتأشير والتتبع الصحي. القنصلية العامة لتونس بمدينة نيس الفرنسية سيرت اليوم بعثة قنصلية متنقلة نحو مدينة غاب لتقديم الخدمات الإدارية. وأفادت القنصلية بأن التنقل الميداني يرمي إلى ضمان توفير مختلف الخدمات الإدارية الضرورية لفائدة المواطنين التونسيين المستقرين في غاب ومختلف البلديات الفرنسية المجاورة لها. كما أكدت أن هذه المبادرة من شأنها أن تساهم في تقريب المرفق الدبلوماسي وتسهيل استخراج الوثائق الرسمية. فعاليات المعرض الجهوي للأسر المنتجة الذي تنظمه المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بنابل تختتم اليوم بمشاركة 43 عارضة من مختلف معتمديات ولاية نابل والتي انتفعنا من برامج وزارة المرأة، حيث طالبت العارضات في تصريح لمراسلة ديوان FM بالجهة بضرورة دعمهن بالمعدات وآليات المرافقة اللازمة من أجل التعريف بالمنتوجات.
4: أنا عملي هي بالنابل الحرفية في تقطير زيوت الطبيعية واستخراج زيوت. أنا في طول تأسيس شركة أهلية كيف معناتها طول الدولة وكل تعمل خيمة هكية ما شاء الله معناتها نجموا يبيعوا نجموا يتواصلوا مع الحريف معناتها يوريو سلعتهم يشهروها حتى كي ما تبيعش تشهر سلعتك معناتها.
5: عندي سلاحه بيولوجيه نقول هو معناها السنين في زرعه التوابل زرعه المقوزه كل شيء بيولوجي يعني. مجمع كامل نحبو ناقصنا كامل الماتريال وناقصنا معناها ساسمي كنا اكثر اكثر من 70
4: بس ما شابوه مغرومه بنباتات الزينه والنباتات الفلاحيه كما مثال القوارص والحاجات هذوك والكرم والكل هيك نزرع معناتها في الدار ونحب نبيع ونعمل مشروع. عملت زاد العطر زاد العطر شمشيت معايا والقطر زاد راني العطر شان قطر الزهر شنو نحب مثال عندنا مقر نتاع تكوين في قربة باش نعاونوا رواحنا ونساء معناتها تتعلم وتحسن من مستوى العيشة نتاعها.
3: في الأخبار العالمية، رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو يؤكد أن جيش الاحتلال وسع نطاق سيطرته في قطاع غزة إلى أكثر من نصف مساحة القطاع، زاعما أن حركة حماس أصبحت الآن بقبضة الكيان المحتل وفق تعبيرها. من جانبها اتهمت حماس الكيان المحتل بانتهاك خطة السلام التي طرحها ترامب من خلال مواصلة الهجمات على المنطقة. ووفقا للهيئة الصحية التابعة لحركة حماس، فقد استشهد أكثر من 870 شخصا في قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضية. كما أعلن جيش الاحتلال اليوم اغتيال القائد في حركة حماس بهاء بارود بقصف استهدفه في غزة. وزعم جيش الاحتلال أن اسم الحداد تكرر خلال إفادات الأسرى الذين عادوا من قطاع غزة، واصفا إياه بأنه أحد أبرز المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر 2023. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في برنامج استاد الديوان. في أمان الله.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. استاد الديوان، استاد الديوان.
1: رجعنا لكم بعد الأخبار.

0: نصف نهائي بطولة الثانية في قاعة تعقيد أمام السيابي. أيضا نوجه تحية كبيرة برشا لأبناء النادي الرياضي البنزرتي، حظ أوفر إن شاء الله. مباراة قتالية كانت من الطرفين، والنادي الصفاقسي الفرع هذا 7 سنوات التالي ما ثماش لا أكابر ولا أواسط، الحقيقة عمل تاريخي وجبار خلى النادي الصفاقسي في مصاف الكبار في الباسكتبول، يصعد رفقة فريق النادي الرياضي بحمام سوسة اللي بشي تواجهه في الفينال. مباشرة نمشيو لملعب المتلوي ومباراة النجم الرياضي بالمتلوي الترجي الرياضي التونسي في كأس تونس، خلينا سكور 3-0.
1: من حمزة رفيعة، ما زالت الكورة رفيعة لمعز الحاج علي، أول لامس ليه للكورة من جديد، يمشي الترجي الرياضي التونسي، هيثم ضو، شياب جبالي مقطوعة من نجم الرياضي بالمتلوي، راد اللافادع إلى بانجورا، بانجورا من جديد، نبي سيلا، نبي أفيلي سيلا، حمزة المنصري، المنصري يسقط والحكم يمنح المخالفة، الحكم يمنح المخالفة لمهاجم نجم المناجم حمزة المنصري. هاي كرة كانت من نبي أفيلي سيلا، كانت الكرة الأخيرة من نبي أفيلي سيلا باتجاه حمزة المنصري، والأخير يكسب المخالفة. شريف بوديان السنغالي في تنفيذ الخطأ، 79 دقيقة لعب.
0: بي فقط تصحيح النتيجة، أصبحت 3-1 بعد تهزيل الفارق لنجم المتلوي، 3-1 للترجي الرياضي التونسي في 79 دقيقة لعب من إجمالي المباراة. تفضل.
1: طويلة الكرة من نجم الرياضي بالمتلوي، ثم راسية حمزة المنصري، اختير الكرة بعيدة لحمزة المنصري، الكرة الأخيرة وأقرب منه إلى مميشة ليأخذها بكل أريحية، الضغط من نضال العيفي، نضال العيفي، محمد أمين بن حميدة يلعب الكرة مع حمزة الجلاسي إلى شهاب الجبالي، تبدل الكرات مع إبراهيم كيتا، كيتا يلعب مع فريق تيبي مازيمبي وبوبيني الفرنسي الناشط في الدرجة الرابعة، هذا اللاعب حامل الجنسيتين المالية والموريتانية، فلوريان دانو، فلوريان دانو، فلوريان، فلوريان، فلوريان، والدفاع بالمرسات ممتاز باسم الحاجي في التغطية الدفاعية الأخيرة، يقطع الكرة فلوريان دانو يلعب مع رونديرز الدنماركي، ومتكون في بالما أو بالما الفرنسي، لاعب يحمل الجنسية الإيفوارية الفرنسية من جديد إلى كوسي لابو عالية، كوسي لابو عالية دخل منطقة الجزاء، اختير الكرة الأخيرة، اختير التصويب من كوسي لابو عالية، أخطر اللاعبين في الترجي الرياضي التونسي كان سجل هدف الثالث هذا اللاعب، وأخطر اللاعبين الموجودين وأفضلهم في هذا الموسم. طويلة الكرة من جديد براندون أنا إلى نبي سيلا، قبله كيتا في قطع الكرة من جديد، معز الحاج علي، معز الحاج علي للبحر لبانجورا، بانجورا طويلة كرة، يراود الكرة بالصدر ترجع إلى راد الفادع، فادع، فادع مخطئ منه، فادع الكرة الأخيرة تمشي شياب جبالي، جبالي على التمهيد، ثم من جديد معز الحاج علي، وعلى الدفاع ممتاز أسامة البحري في التغطية الدفاعية الأخير، يقطع الكرة يحولها للركني، هاي الكرة من معز الحاج علي باتجاه هيثم ضو، لكن في الأخير يدخل البحر، تظهر للتنفيذ على الركنية لصالح الترجي الرياضي التونسي، أو التنفيذ داخل منطقة الجزاء، ترجع منها جديد كوسيلة أبو عالية إلى حمزة رفيعة، حمزة رفيعة كان مثل منتخب الوطني التونسي 37 مقابلة انتماء للمنتخبات على الشابة، ترجع من جديد إلى شهاب

0: بالي ايش بالي من جديد ثم هاي ثم الذو ابن الترجي التونسي لاعب للشاب هاي ثم الذو يقطع له كورته نبي سيلا نبي ثم شريف ابو ديان يدخل مكان محمد ديامي حيث وراء الفاد دخل مكان محمد ديامي بالنسبه للنجم الذي بالمتلوي قام ثلاثة تغييرات والترجي الرياضي التونسي استوفى تغييراته بعد دخول بن حميدة ومعز الحاج علي شهاب جبالي ثم نضال العيفي جبالي من جديد جبالي يرمي بعض المساحات حاول التصويب والكرة على مرتين للحارس حمزة بن شريفية اللي أصبح يبحث عن الحلول يبحث عن المساندة مساندة زملائه هنا بملعب المتلوي طويلة الكرة من حمزة بن شريفية يضرب الكرة بالرأس بروندون هنا قبله الجلاسي المضايقة من اللاعب نبي سيلا ما زالت معز الحاج علي حاج علي جبالي حاج علي لاعب السابق اتحاد المونستيري بالنادي الافريقي لعب مع الاتحاد الرياضي ببنقردان من جديد ما زالت نضال العيفي ثم للاعب السابق لليوفي وليتشي كريمونيزيا الايطالي حمزه رفيعه ترجع له في وسط الميدان رفيعه هدف وحيد لهذا اللاعب مع الترجي كان في مرمى اتحاد بنقردان على الجوله الماضيه كوسيل ابو عاليه ثم من جديد الى رفيعه اللي يدور الكره مستحوذ على الكره على الترجي التونسي في الشوط الاول والشوط الثاني امامنا ممتاز الحقيقة اللاعب حمزة رفيعة ثم المتابعة من أسامة البحري رفيعة البحري مقطوعة من البحري تحول الكرة للهجوم بحري المضايقة من كوسيل أبو عالية يعطيه الحكم الكرت الأصفر على إنذار الوحيد في هذا اللقاء كان من نصيب لاعب الترجي التونسي كوسيل أبو عالية لفارس المسكيني يطول الكرة لنانا براندون يعمل كنترول ممتاز إلى اللاعب راد الفادع المتابعة من اللاعب أمان الله بن حميدة ثم من جديد إلى اللاعب براندون أنا والتماس لصالح الترجي التونسي حسب إشارة خليل الحسيني المساعد الأول أو التسلل على براندون أنا الكاميروني في تشكيلة النجم الرياضي بالمتلوي تهديف مقابل هدف حمزة المنصري باش يغادر أرضية الميدان يقوم بالتغيير المدرب مدخل مكانه عزم حمزة المنصري يدخل اسماعيل هرمس مكان حمزه المنصري اسماعيل هرمس المتكون في بيو فيزي وادريزي الايطالي في الدرجه الرابعه الايطاليه طويله الكره جاك ديارا اسماعيل هرمس هذا اللاعب كان وراء اهداف الترجي الموسم الماضي سجله نجم متلاوي والموسم الحالي لاعب الحقيقه لاعب شاب تونسي ايطالي متكون معاه فرق إيطالية ترجع الكرة لأسامة البحري بحري بهذا الهدف يسجلوا مرمى الترجي يصبح في رصيد 3 أهداف سجل جزء في البطولة وهدف وحيد في الكأس وهذه المباراة مباراة اليوم ابن السياسيس لعب السابق للترجي الجرجيسي طويلة من اللاعب فارس المسكيني راسيه من براندون انا او اللاعب نبي سيلا ترجع تقطع للترجي كوسيل ابو عاليه ثم من جديد تبادل كرات حمزه رفيعه نضال العيفي حمزه الجلاسي في محور الدفاع تمشي على الجهه اليمنى وين موجود معز الحاج علي ثم يسبق الكره والحكم يقول حتى مش صالح نجم المتلوي ميس صالح النجم الرياضي بالله متلوي يلعب الكرة طويلة من جديد للبحري. اسماعيل هرميس يعمل كنترول. هرميس هرميس يبحث عن المساندة. ممتاز هذا اللاعب، عنده الكرة تمشي توصل رائد الفادع. رائد الفادع فادع يمهد يمرر باتجاه شريف بوديان إلى بروندون أنا. بوديان من جديد حاول يغلط عليه قبل ما تخرج للرمية الجانبية. يمشي إلى الباسم الحاجي في وسط الميدان إلى المسكيني. بحري من جديد على الجهة اليسرى من دفاع نجم ردي بالمتلوي. اسماعيل هرميس كايتا هرميس ممتاز ممتاز اسماعيل هرميس على التصويب من بعيد. محاولة فردية كانت لاسماعيل هرميس، حب يجرب حظه من بعيد، حب يهدد مرمى الترجي الرياضي التونسي. هاي الكورة اللي كانت الترجي الرياضي التونسي ترجع من محمد أمين بن حميدة اللي اعتمدوا المدرب كريستيانا براكوني مكان ياسين مريح اللي غادر في اواخر الشوط الثاني. يظل العيفي معز الحاج علي فلوريان دانو من جديد. هيثم ضو على الجهه اليمنى الى كسيل ابو عالية. ابو عالية ابو عالية عنده الكره ترجع من جديد في وسط الميدان. اما من جلاس الى مميش مميش يربح وياخذ وقته. ممتاز اللقطه الفنيه اللي قام بها حمزه رفيعه في تمهيد الكره وارساحها لمحور الدفاع وين موجود حمزه الجلاس. ماسك من القميص وكرت اصفر هذه المره لياسين بوخريس. ياسين بوخريس لاعب النجم الرياضي بمتلوي ابن الترجي التونسي. هذا اللاعب 19 سنه لاعب الحقيقة برز بشكل كبير مع نجم المتلوي هذا الموسم. العيفي في وسط الميدان لجبالي حمزة رفيعة إلى إبراهيم كايتا. بو عالية كوسيلة قبل شبيبة القبيلة الجزائري. جلاس مقطع كورته الأخيرة ثم مقطوعة من فارس اللامسكيني من جديد إلى هيثم ضو. هيثم ضو هيثم ضو يحاول يفتح زاوية التصويب فوق المرمى فوق مرمى اللاعب حمزة مشرفي. حاول التصويب اللي كان من هيثم ضو. المحاولة الأخيرة اللي كانت الترجي الرياضي التونسي إلى بانجورا إلى ياسين بوخريس. ياسين بوخريس حاول يبحث عن المساندة يلقى الكرة يمهدها إلى عبد الله بنجورا. الترويض بدل الصدر ثم إلى فارس المسكين أو اللاعب راد الفادع عفوا راد الفادع. ترجع الكرة 4 دقائق وقت بديل من عمر الشوط الثاني. طويلة باسم الحاجي من جديد مزالت الخطورة. ياسين السلطاني من جديد مزالت الكرة والتصويب مرة أخرى. ترجع اسماعيل هرميس هرميس اختير الكرة هرميس لكن جلاسي يربح على المخالف. ارتكب الخطأ اسماعيل هرميس على حمزة الجلاسي. هو أمامنا مدرب النجم الرياضي بالمتلوي عماد بن يونس. عديد الفرق كان دربها هذا المدرب على غرار اتحاد المنستير نجم الساحلي ونادي الصفاقسي. هاو التصويب هاو الكرة كش خذها اسماعيل هرميس لكن في الأخير ارتكب الخطأ على المدافع حمزة اللجلس اللي يقوم بسلامات في ذي اللحظات. أقل من 3 دقائق تفصلنا على نهاية المباراة والترجي مازال متقدم في نتيجة 3 أهداف مقابل هدف. ترجع لشريف بوديان. شريف بوديان خليها لكريستيان براكوني حسن النتائج مع هذا المدرب تصرع من اتحاد بن قردان واليوم متقدم امام نجم متلوي 3 أهداف مقابل هدف. ترجع بروندون انا بروندون انا نانا يحاول يمر يحاول يعدي مقطوعه المعز الحاج علي والمخالف الحكم خلى اسبقيه اللعب ثم عاد المخالفه مخالفه بروندون انا الكاميروني بتشكيلة النجم الذي بالمتلوي. أو أمامنا حمزة رفيعة يمنحو الكارت الأصفر. حمزة رفيعة يتحصل الكارت الأصفر بعد الاعتراف اللي كان لبروندونانا الكاميروني. من سيكون التنفيذ؟ تنفيذ المخالفة في مناطق الترجي التونسي. حكم كان أضاف 4 دقائق من عمر الوقت البديل عمر الشوط الثاني. وتقدم دائما الترجي التونسي بثلاث أهداف مقابل هدف. من جديد شريف بوديان واسماعيل هرماس أمام الكرة. لمن سيكون التنفيذ؟ لمن سيكون التنفيذ؟ المخالفة تحصل عليها الكاميروني بروندونانا. اسماعيل عم شريف السنغالية. اسماعيل ارماس مرفوعة كورتو داخل منطقة الجزاء وياخذ كورتو بكل ريحية. امان الله مميش امان الله مميش ياخذ كورتو بعد الثواني وينتهي الشوط الثاني هنا بملعب المتلوي. درجة بين من الله مميش وحمزة الجلاسي طويل الكرة باش يحاول يطول كورتو. من الله مميش يمشي وسط الميدان ترجع الكرة معز الحاج علي حاج علي حاج علي وحكم في يد الآونة بالضبط يعلن الحكم على نهاية المباراة بترشح الترجي الرياضي التونسي إلى الدور ربع النهائي. مبروك للترجي الرياضي التونسي
1: ألف مبروك للترجي الرياضي التونسي حظ أوفر للنجم الرياضي بالمتلوي. ترجي في ربع النهائي بعد الفوز اليوم 3-1 في المتلوي بالذات. إذن الترجي الرياضي التونسي في الدور القادم سيواجه بعث بوحجلة في ربع النهائي. سينو البروغرام الكامل تقدم ساقية الدير ضد شبيبة العمران. الترجي الرياضي الجرجيسي ضد نادي البنزرتي. إذا نهار الأربعاء نهار الخميس بلوتو نهار الأربعاء نادي صفاقسي يستقبل الملعب الجيبسي كما قلنا. الترجي باش يكون ضد بعث بوحجلة. هذا بروجرام ربع النهائي باش يكون منقول كالعادة على منصة ديوان سبور وعبر موجاتنا في ديوان فام. بداية من 6:10 ضيوفنا تقدم ساقيت الدير بعد الصعود للمرة الأولى في تاريخ النادي للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ثم في ربع ساعة الأخير من الساعة الأولى من الركاب سنتحدث على مباراة نجم المتلوي الترجي الرياضي التونسي. ساعتنا الأخيرة ستحدثوا فيها على قائمة المنتخب الوطني التونسي ثم من كان الأفضل في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مع الكباتن أفضل حارس أفضل مدرب أفضل جمهور أفضل لاعب أجنبي لاعب محلي أفضل لاعب شاب ومن The Best استاد الديوان. أكيد نختم بها برنامجنا اليوم. سينو قبل هذا الكل الموزيكا ونبدأ بصابر الرباعي الله الله يا بابا سيدي منصور.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما
3: نفهم
2: صوتكم.

0: متوحش أيام زمان، أيام يلي العين وأمان، بين الطرب وتسلطينا الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهرات الويكاند معايا أنا يلتز عطيتالا كل سبت وحد من 9 لنص الليل، ونرجع بكم للجولدن دايز لليزاني بونور.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش نيوز.
2: موجز السادسة مساء، ديوان FM مع السلامة. وزارة الصحة تعلن أن تونس ستتولى رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية، مشيرة إلى أن اختيار تونس لهذا المنصب يشكل اعترافا عربيا جديدا بمكانة الكفاءات الطبية التونسية، ويجسد ثقة الأشقاء العرب في المدرسة الطبية التونسية وفي خبرتها بمجالات التكوين والتأطير وتطوير الاختصاصات الصحية. كما أكدت وزارة الصحة أن هذه المسؤولية تمثل فرصة جديدة لتعزيز إشعاع تونس الصحي عربيا ودعم التعاون بين الدول العربية من أجل تكوين أفضل وجودة أعلى وخدمات صحية أرقى لفائدة المواطن. إمضاء 30 مذكرة تفاهم بين جامعات تونسية ونظيراتها الرومانية، لا سيما مع جامعة العلوم والتكنولوجيا ببوخارست وجامعة العلوم الزراعية والطب البيطري والجامعة الأمريكية الرومانية وجامعة الفنون المسرحية والسينمائية، وفق ما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. ويأتي إمضاء هذه المذكرات إثر مشاركة تونس كضيف شرف في النسخة الثانية من تظاهرة دولية انتظمت بعاصمة رومانيا بوخارست ببادرة من كلية الهندسة في اللغات الأجنبية بجامعة العلوم والتكنولوجيا. مؤشرات السياحة بولاية المهدية شهدت خلال الثلاثية الأول من سنة 2026 انتعاشة قوية وتطورا ملحوظا، حيث سجلت توافد أكثر من 21 ألف سائح إلى غاية شهر أفريل الماضي، بزيادة تقدر بنسبة 40.4% في عدد الوافدين مقارنة بسنة 2025. ورجحت السلطات المحلية ارتفاع عدد السياح بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال هذا الموسم، مع جاهزية كافة الوحدات الفندقية بولاية المهدية. في الأخبار العالمية، هيئة البث داخل الكيان المحتل تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثا هاتفيا أكثر من نصف ساعة وناقشا إمكانية استئناف القتال في إيران. وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أكد لشبكة فوكس نيوز أن عملية الغضب الملحمي انتهت، وأن الولايات المتحدة بصدد بناء مشروع يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز. وزير العدل الفرنسي جيرالد درامانا يؤدي غدا زيارة رسمية إلى الجزائر برفقة عدد من القضاة لمناقشة التعاون القضائي بين البلدين، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الحساسة، لا سيما مصير الصحفي المسجون في الجزائر كريستوف غليز، وفق ما أفادت به وزارة العدل الفرنسية. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور وكامل فريق برنامج استاد الديوان. في أمان الله.

0: البرمجة الشتوية على ديو ان اف ام.
1: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 لـ 9:30، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 نتاع الصباح حتى للـ11، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثلين الجمعة في هوني تونس. المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستار كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمانش ما يفوتك حتى تراند مع ديوين تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتير من الماضي ساعتين مثلين الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام مثلين للأربعة من 3 لـ 5 يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لما كل عشوية مثلين للجمعة من 5 لـ 7. الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثلين للجمعة من 7 لـ 9 متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 لـ 6، وعيشوا جو النايت كلوب وين ما كنتوا مثلين للجمعة من 9 لـ 9:30، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديونا فهم صوتكم
2: الموسيقى
3: نون ستوب
2: على ديونا فهم.

0: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: صوتكم.
3: رجعنا لكم في برنامج استاد الديوان. بونسوار الناس الكل، تحية مجددة لكل السادة المستمعين وين ما كنتوا، وين ما يوصلكم صوتنا على بوند افام متاعنا على www.diwanfm.net. تابعونا على شان اليوتيوب ديوان افام لايف، على سبور باي ديوان افام، على الفيسبوك الدور. نوصل معكم الرحلة من قدام الميكروفون يدر بن شيدة في الكوتي ديجيتال، والتنسيق العام للحصة حسام الدين الحلواني يلتحق بنا في الإخراج بعد محمد زعبان، وجهوله تحية كبيرة. اليوم مش نحكي على تقدم ساقيت الدير والصعود التاريخي للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مش نحكي على مباراة نجم المتلاوي ترجي رياضي وترشح لإسبرانس اليوم في المتلاوي 3-1 في ساعتنا الأخيرة. الرابطة المحترفة الأولى، من كان الأفضل؟ The best استاد الديوان اليوم على الكباتن، قبلها عودة على قائمة مثيرة للجدل للناخب الوطني صبري اللموشي، قائمة نصور قرطاج لمونديال 2026. هذا وأكثر إن شاء الله الثمانية متاع الليل قدور. كما قلنا نواصل معكم الرحلة.

0: تحية لمحمد علي ناجي في الصور الفوتوغرافية دليم، تحياتنا ليك. يحضر معنا فوزي الخماسي، كيف كيف نبيل كمون، ياسين بوشعالة، بعد شوية يكون بحذانا محمد علي منصر. ضيوفنا الأكارم المبجلين يحضروا معنا من PSS رئيس التقدم الرياضي بساقيت الدير منير ملاك. مرحبا بك سي منير.
1: مرحبا بك. مرحبا بك سي قدور وبالأخوة سي فوزي سي نبيل وسي ياسين، ونشكركم على هالدعوة هذه.
0: هذا واجب أكيد بعد صعودكم التاريخي، طبعا بعد نحكيه بأكثر تفاصيل على صعود PSS، هذا الفريق اللي صار ترند في السوشيال ميديا. الحقيقة ناس كل أشادت بتقدم ساقيت الدير، ومن مهندسي الصعود ومن الناس اللي تحدثوا عليهم برشا في الفترة الأخيرة المدير الرياضي ثامر المكاور. مرحبا بك في استاد الديوان.
2: مرحبا كدور، مرحبا بكيفة الضيوف، ومرحبا بطبيعة الحال بكيفة مستمعي ديوان فهم. سعيد جدا نكون بيناتكم وإن شاء الله نقدم الإضافة.
0: أكيد ثامر المكاور اسم عالم في الفترة الأخيرة في الرياضة التونسية، ما بين الرابطة ما بين تقدم ساقيت الدير، طب بأكثر تفاصيل وبعد نرجع لك. ثامر المكاور أكيد تجمو تفرجوا فينا كما قلنا صوتا وصورة على فيسبوك سبور باي ديوان فهم، ولا على شان اليوتيوب ديوان فهم لايف. وتحياتي لكل جماهير التقدم الرياضي بساقيت الدير. سي منير، جماهير خليت برشا ناس متفاجئة، شفنا طريق المهدية وساقيت الدير وصفاقس عموما بالآلاف فرحت لصعود PSS هذا النادي العريق من 1965.
1: الحمد لله ما جاش من عدم نجاح، هذا نجاح مخطط ليه منذ سنوات والحمد لله. هي مديرة متجانسة متكاملة تخدم على روحها، مدعمين كيف كيف لما مشوز أمنوا باللي قاعدين نعملوا فيه وساندونا وقاعدين يساندوا فينا، وتعرفوا الكرة هي اللي راهي عرفت ساقيت الدير. تو الدور ساقيت الدير ما كانش معروفة جملة
0: صحيح.
1: والرياضة هي ديما راهي في أي ميدان هي اللي تعرف بالمدن وبالدول وبكل. دونك احنا الحمد لله ربي معنا عملنا اسم لساقيت الدير، وساقيت الدير تو ولات معروف على النطاق القومي، والحمد لله ربي خدمنا خدمة معناتها صحيحة وخدمة منظمة. تحية بالمناسبة للكوتش اللي صار على الفريق
0: السويسري
1: ومساعدين متاعه بيان سير سي حمدي وسي أشرف وسي نزار كوادك الحمد لله.
0: واللي ما يعرفش ساقيت الدير، ساقيت الدير مش كل شيء، فقط ساقيت الدير المكان اللي معروف به، راهو معتمديه مترميه الاطراف، راهي تتبعها السلطنيه، تتبعها طريق سيدي منصور، تتبعها البديرنه، تتبعها العقيربه، عديد معناتها منطقه عمرانيه كبيره برشا. واللي لاحظته اللي ثم جماهير في ساقيت الدير من المعتمديه ومن خارج المعتمديه ولابسين مراول التقدم. شوريك عراقه الفريق هذايا، أنا شخصيا معناتها نعرف برشا عباد حتى من قبل من لعبوا ولا من عشاق تقدم ساقيت الدير، ثم أحباء غيورين جدا جدا جدا على هذا الفريق ومتعصبين زادة. نذكر على وجه الذكر للحصر زهير، شكون يعرف زهير؟
1: أكيد أكيد أكيد أكيد الحمد لله معناتها زادت شعبية ساقيت الدير رئيسنا زادت كثرت معناتها برشا تشوفوا في الصغيرات أو اللي تبارك الله هك حب الانتمام من تو إن شاء الله قاعد ماشي ويكبر القاعدة الجماهيرية متاعنا إن شاء الله بقدرة ربي ماشية وتكبر. في أول الموسم شفتوا معناتها حتى المدارج ما تتعباش بكلها، معناتها احنا طاقة الاستيعاب 600 يعطينا في 300 و300 مش كلها تتعب معناتها بعد ما الجماهير أمنت وقعدت تشوف وتطبع في النتائج
0: ونجحنا. مين ولات الجماهير خارج الملعب؟
1: الجماهير ولات خارج هذاك الملعب وزاد كيف كيف، راه ما ننساوش جماهير الفرق الاخرى، جماهير النادي الصفاقسي، جماهير المحيط، جماهير السكاك، الكلهم ولاو يساندوا في التقدم الرياضي بساقيت الدير. القاعده كبرت بالباهي بالباهي، وان شاء الله هذاك اللي قاعدين حنا نخدموا عليه باش ان شاء الله نزيدوا حب الانتماء معناتها للساقيه، نكونوا في الصغيرات راكم شفتوهم انتم نهار الصعود بارك الله، صغيرات راه صغير عمره 4 سنين وخمسة سنين، هذاك بقدرة ربي من هوني وغادي راه مش هو اللي يحبه الأول والأخير هو PSS، وهذاك اللي قاعدين إن شاء الله نخدموا عليه وماشيين في الثنية هذيك إن شاء الله بقدرة الإله.
0: وثم رسالة ورسالة أمانة معناتها، ثم شكون وصاني بالذمة قال لي بلاي وجهه التحية للناس اللي توفيت والعشاق القدم في التقدم سقدير أو ثم ناس قدم وكانوا ينتظروا الصعود هذايا على وجه الذكر للحصر. زاد محمد فرحات الشهير بحمد العقرب الله يرحمه توفى كان ذكره في التسعينات كان وتوفى في الملعب ذكر في التدريبات الليلية وقت حمادي الله يرحمه مشاهير بحمادي العقربي وبرشا ناس اللي يقولوا لي راو في سقدير راو ثم ناس كانت تحلم وتستنى في النهار هذا
1: صحيح أكيد هو
0: بالله ثم ناس تبكي نهارة الصعود
1: أكيد وبالمناسبة هذه نطلب السماح من برشا عبادي اللي ما استديناهمش اللي انا نشوفهم في ساقه تو علاش ما استعيتناش الماتش الفلاني علاش بداش فلاني يا اخي الملعب راهو محلول للجماعه الكل مرحبا بهم واحنا نعتذروا من جماعي اللي ما ساعدنا طاقة الاستيعاب نتاع الملعب هذيك حد وهذا المشكل جاء بحثنا السيد الوالي وريناه المشاكل اللي قاعدين نعاني فيها وكيفاش السيد الوالي وين قعد وين تشرف وبارك الله فيه هو ديجا معناتها قعد في وسط الشعب وقعد مع الشعب ومنه للشعب واحد كل السيد الوالي انسان معناتها شعبي وحب يقعد كيما هكاك براحته وقلت له اك شوفوا معناتها لا عندي منصه وين نخلي الضيوف لان احنا عاملين كراسي نكريو في التندات وهذيك مشكله اخرى ان شاء الله باش نتو ان شاء الله نحلوا ملف على الحكايه
0: راجعين وبعديك
1: للانفراستركتور ان شاء الله
0: راجعين للانفراستركتور لكن نحكيو على الحلمه اللي ولات حقيقه ثامر كيفاش بدات الحلمه؟
2: الحقيقه كما قلت انت هي حلمة ما من الحلمة صار مشروع رياضي خدمنا عليه كما قلت لك رنا من الأول حكينا على التقدم الرياضي بسقي الدير وإحنا عشنا معه وكورنا فيها هي في الرابطة الرابعة الثالثة مستوى ثاني كمقومات متاع معتمدية وكثافة سكانية موجودة وكخلينا نحكي على المنطقة الصناعية موجودة معناتها كرجالات أعمال الحقيقة تبارك الله فيها تبارك الله ما شاء الله على المستوى الكثافة السكانية زاد اللاعبين موجودين دونك من غاديك قلنا علاش لا تقدم رياضي ساقي الدير ما تكونش في الرابطة المحترفة الثانية كأول هدف
0: حسب التقديرات 250 ألف نسمة في معتمدية ساقي الدير
2: حسب الكثافة السكانية ثانية معتمدية من غاديك الحقيقة كما قلت لك بدأ الهدف الأول اللي هو تخطيط الرابطة المحترفة الثانية اوكي معناتها تكلمنا عليه ولا حكينا عليه الحقيقة فما برشا عباد معناتها تعجبوا قالوا كيفاش ساقي الدير تطلع الرابطة المحترفة الثانية من غاديك الحقيقة معناتها بدينا 2019-2020 وما بدينا صارت ستركتيراسيون خاصة على المستوى الإدارة كانت ما كانش عندنا مقر خاصة الحقيقة احنا كهيئة مديرة برئاسة السيد لطفي المنجا بارك الله فيه وقف معنا وعملنا مقر للنادي واخذنا توسكي معناتها دي بيروتيك والحقيقة عملنا بيرو عملنا ستركتيراسيون متاع إدارة وكل كل كل شخص في الهيئة المديرة معناتها تجند وخدم الحقيقة في تاش معينة بطبيعة الحال العام الأول ديجا كما قلت لك ستركتيراسيون وحاولنا نكملوا الديمومة متاع النادي العام الثاني حطينا الاوبجيكتيف متاعنا خدمنا الحقيقة ما وفقناش ربي في الصعود وقتها 2020-2021 لاخر لحظة احنا نسجلنا العام اللي بعده 2021-2022 طلعنا للسيان
0: وقتها
2: بطبيعة الحال ومن بعد ليك زاد كيف عودنا نفس الأهداف وخدمنا على رواحنا وحمد لله وقتها للآخر دقيقة احنا وقرقنا طلعت وقتها محيط قرقنا للرابطة المحترفة الثانية والعام اللي بعده 2023-2024 صعدنا للرابطة المحترفة الثانية وغاديك بديت حلت افاق اخرى البرمي اوبجيكتيف كما تعرف مهم جدا
0: بعد بديتوا تخدموا على الاقل تكونوا في الدو بعد ولا بروجي
2: جدا صحيح المال قوام العمال لازم نفتحوا على المحيط نتاعنا على العباد اللي تعاون كذا حقيقة ما كانش سهلة خاصة على الأول باش تاخذ الثقة متاع العباد ولا متاع رجال الأعمال باش يمولوك ولا باش يعاونوك والحمد لله فما تجاوب قينا تجاوب كبير من خاصة رجال الأعمال بالجهة اللي هو عاونونا برشا خاصة على مستوى الاستشهار ومن غاديك حطينا الاوبجيكتيف متاعنا زي كيف
0: حتى ليكيبمون معناتها شركة عالمية اللي قاعد تتعاملوا معها
2: اي حطينا الاوبجيكتيف تاعنا والحمد لله في الاخر وصلنا للحظه هذه اللي تعدى الموسم الاول كما قلت لك 2024-2025 كيف تكلسينا في المرتبه الرابعه وقت قالوا لنا انتم كنتوا في الهوات وكيفاش تو طالعين المحترفه مش تبدل برشا اشياء ماشي كيف وبرشا حاجات مش تصعب عليكم ومش تلعبوا على تفادي النزول وما تفادي النزول الحمد لله كنا مامنين برواحنا ديما حافظنا على النواة. أهم حاجة الديمومة متاع الفريق وخاصة الاستقرار ستابيليتي لا كونتينيتي. استحفظنا على النواة وكمان شفنا باش عززنا الرصيد البشري خاصة متاع اللاعبين بلاعبين ممتازين الحمد لله. وكمان وصلنا وزاد الانتدابات زاد تراب الحقيقة معناتها كما تشوف اللاعبين متاعنا ما هماش كلهم كوروا في الرابطة المحترفة الثانية مش في الرابطة المحترفة الأولى.
0: فيهم برشا لعبوا
2: فيهم برشا ملاعبين ما لعبوش في الرابطة المحترفة الثانية ونحكي معناتها برشا سواء كان مجدي منصر أول مرة يلعب في الرابطة المحترفة الثانية سواء كان مصعب العجيلي أول مرة يلعب في الرابطة المحترفة الثانية سواء كان أيمن عزيز اللي جبناه من حي الحبيب أول مرة يلعب في
0: الرابطة المحترفة
2: صحيح سواء كان زاد كيف كيف حمدي الجناوي اللي جبناه من الساحلين أول مرة يلعب في الرابطة المحترفة الثانية سواء كان فادي الدرقاش أول مرة يلعب في الرابطة المحترفة
0: هذا من نجوم نحكي نجوم السنة
2: أي سواء كان أكرم البهلول أول مرة يلعب في الرابطة المحترفة الثانية زاد كيف كيف
0: أكرم ولد النادي
2: ولد النادي ولد النادي دونك برشا اسماء الحقيقه لاول مره يلعب في الرابطه المحترفه الثانيه معناتها العباد يمكن تشوف يقولوا فما صارت برشا فلوس تحطت ولا لا بالعكس احنا جبنا ملاعبين سبلي عرفنا نختاروا نقيوا ملاعبين اللي هما قادرين باش يقدموا الاضافه ملاعبين عطشانا كره الحمد لله في الاخر عملنا انموذج نتاع جمعيه قادره اللي هي ايكيب هوموجين اللي قادره ان شاء الله باش تتوج والحمد لله
0: وفقنا بعد شويه نحكيوا على النموذج خاطر ثم في رق ممكن ما نعرفش اسكو خذيتوها كوم ان اكزامبل صارت قبل كيما الهلال الرياضي الشابي او الشبيبه الرياضيه بالعمران اللي هو مثال مشابه ليكم
2: على ذكر على ذكر الحقيقه بعد ما صارت اتصل بي رجل اعمال وقال لي انا كلمتك على حاجتين الحاجه الاولى باش نبارك لكم نقول لكم برافو يعطيكم الصحه الحاجه الثانيه قال لي مده 4 سنين تالي جيت البيرو بحذايا قعدت تحكي وتحكي لي على البرنامج نتاعك والرابطه الثانيه والرابطه الثانيه قعدت نضحك عليك قال لي كلمتك باش نقول لك كلمتين هذا برافو يعطيك الصحه وحبيت نقول لك لي انا وقت انت تحكي معايا نقول فيش يحكي السيد هذا فهمني ولا وفيش يتكلم
3: الضحكة مدة 4 سنين ضحكة متاعت يعني صعيب والضحكة الثانية والضحكة متاع التليفون متاع فرح بكون شاب كيف كنتي يعني جرأت باش دق الباب رجل أعمال وقت سقيت الدير أول حاجة مبارك لسقيت الدير في شخص سي منير ملاك وفي سي ثامر المكور زوج جاد وخاصة يعني الحاجة اللي يمكن سي منير عنده رفعة الأخلاق وكيفية التعامل مع الأندية الضيوف يعني يمكن أعطى ثمار على الأول يمكن تقول السيد هذا يعني كيفاش يتصرف لكن تصرفه كان حكمة وأعطى المثال عديد الأندية يعني ما يعرفش روحه باش يصعد موش باش يصعد لكن الحاجة اللي يمتاز بها ثامر المكور هو نائب رئيس سابقا ثم يعني تحولوا الرابطة بعد من أجل عيون ساقية والأزرق والأبيض انسحب من بوست اللي يمكن ياسر عباد تلوج عليها الحملة الانتخابية متاع الرابطات
0: كم كبير الواحد. من العباد مش عارف كم مهائل يلوج عليها
3: لكن هو المواصفات فيه ولا والتاش اللي عنده يعني انسان يعني وقت يقول لك امين مال الرابطة يعني انسان قاري عنده ما في مخه يعني حسابات لكن الحاجة ما يعرفوهاش العباد يعني خطة مدير رياضي هيك اللي تنسب إليه ثامر حتى امين مال ولا كاتب عام خاطر هو متحصل على كاف بيضة اللي كاف بي يعني وما حشلوش باش يمشي يدرب هو حافظ
0: عنده دراية فنية يعني
3: بالطبيعة عندي وقت الانتدابات ووقت المدرب انت مثلا قولوا زاد مبروك ليوسر بن كحلة يعني حتى يوسر بن كحلة كان يدرب في السعودية جاء عقد من السعودية لكن وقت قعد حكاه مع ثامر قاروحه ولا مع سيمونير قاروحه بالحق الاوبجيكتيف يجمو يوصلوا له يمكن اما هما يمكن في الكتمان عاشوا يعني ما حبوش يصرف على شيء منذ بداية الموسم تكلم مع ثامر يقول لك ايه ان شاء الله ربي سهل احنا نتبعوا بالماتش بالماتش ان شاء الله نقعد وفهمت اول الحديث هذا ما خليه الضغط على اللاعبين بتاعهم اللاعبين في الليجون يعني دراسة هي الاولى هذه حاجة اللي تمتاز بها سقي الدير لكن ثامر انا بالنسبة لي انا احسن شوات عمل كان قاعد نائب رئيس يمكن ولا قاعد ما مشاش الباساج تاع الرابطة يمكن لا ويمكن زادة ما يطلع الصعود انا اعطيك من الاخر بالنسبة الباساج تاع الرابطة خذ ديسيزيون ورجع لجمعيته اسمه داوود ياسر داوود ياسر في وسائل الإعلام في جمعية المنافسة هو بالنسبة لواحد يقول الناجح محسود هو نجح ولكن خطة مدير رياضي تسمية عجبتني ياسر خاصة كما قلت لك عنده الكاف بي ولما لا
0: تقول انت رجل المناسب في المكان المناسب
3: بالطبيعة هذا وش معناه مدير رياضي علاش هو المدير رياضي ديما يلزم يكون لاعب سابق ولا مدرب ولا مدير رياضي راهي مش تسمية اللي يجي مدير رياضي راهي هو اللي حاسب المدرب المدير الرياضي هو اللي يحكي بين الهيئة والمدرب انا قبل دوما بدا ثامر وقت سايب شيمشي الرابطة كان حديث درجة صغيرة مع يوسف بن كحلة قال بشي خلينا فراغ كبير ياسر بالرغم موجود سيمونير لكن فما حوايج راهم تاع ثامر كل كبيرة وصغيرة يتبعها حتى قررت الماء في التنقلات لو هذا هوش معناها نشحت الساقية ما خليك جزئيات صغيرة اللي نشحت الساقية بالطبيعة لكن أنا حاجة باش مش تو دخلنا للشكر باش عليه سيمونير وسي ثامر علاش ما كانتش الدورة الشرفية في مدينة صفاقس بعض البلدية كما اعتادت جمعية صفاقس كل به ساقي على راسي وعين وانت يقول جماهير المحيط قرقني موجودين جماهير النادي صفاقس موجودة سيكك الدوائر حتى جبل حنشة بعثت يعني عديد الجمعيات حتى جمعيات صغرى وانت البارونتيز لكن في التكريم
4: فوزي مش خليهم يجاوبوا في النقطة هذه ولكن انا كنت شاهد عيان نعرفتها ديجا كنت موجود في الملعب ثم كنت موجود في
3: انت بتبعدك تحب الساقي انت تعرف الساقة اش فيها السلطنية والبدارنة والعقاربة تحب الساقة
4: شوف انا في المنبر هذا تو محايد
3: ولا لا محايد هذو ما تكريم يا اخوي نحب الساقة نحب الساقة
4: انا الميكرو بتاعي ذي لازمني نكون محايد ولكن ما ننكرش فرحتي بصعود هذا الفريق اللي يستحق الصعود وكيما باركنا الأمل الرياضي بحمام سوسة فريق يستحق الصعود فريق عريق زاد فرحنا الحقيقة لهذا الفريق وإن شاء الله حظ موفق للفرق زاد باش تلعب البراج به أنا كنت حاضر في الملعب ثم كنت حاضر ما بعد الملعب أنا اللي شفته من عشرة طني الراي ولا سيمونير اللي إجابة على سؤال فوزي أنه الاحتفالات كانت عفوية لأنه الناس كل تلمدت في ساقية الدير
1: اكيد هذا راهو
4: انه الناس الكل راهو حتى ناس جات من ساقية الزيت
3: لا يمكن مباراه جلمه
4: فوزي
3: مباراه جلمه وجابس مباراه جلمه وجابس ملعب الجابسي بالمناسبه نحب نعزي الملعب الجابسي في ظالي ثامر عندك شكون هو اللاعب اللي قلت عليه انت في العيدودي اللاعب العيدودي ملعب الجابسي لاعب سابق
5: وليد العيدودي لاعب سابق في السعيدة
3: قال لي هو عليه احنا داخلين قال عليه يعني تقدم له تعازي يعني للفريق
5: ملعب نحب نتقدم باسمي وباسم كافة الهيئة المديرة لأحر التعازي لوليد العدودي اللي هو لاعب سابق في الملعب الجابسي
3: توفى عائلته كاملة وتقدموا التعازي الكل
5: تقدموا التعازي للعائلة الموسعة
4: للملعب الجابسي إن شاء الله.
3: قلتك أنا بالنسبة لي أنا وقتية مباراة جلمة والملعب الجابسي يعني على حكاية الاحتراز والاستئناف
4: هي جلمة قرار الرابطة تحكي
3: بطبيعة ما وقت جلمة تعادلت رسمي سقيت الدير يعني صعدت الرابطة المحترفة الأولى أنا قلت لك يعني كان يجم الاحتفال في مدينة صفاقس فهمت عليه
4: هل يجاوب
3: كم
1: مسالش احنا راو جيست كما قلت كما قال هو قعدنا نستناه في الريزلتا بتاع جلمة بس صحيح هذا من منطلق اللي احنا معنا فيك الاحترازات والاستناف وكل دونك احنا النتيجة اللي تسكر
4: كل شيء
1: الصعود انفو بورتوت هي التعادل وقال الربح بتاع جلمة والحمد لله معنا ربحت عملوا بالتعادل وطلع الساقية ولدواعي أمنية سيفوزي راه مش بسهل أنت كمش تعمل دورة شرفية في قلب المدينة يزمك تعلم الأمن ويزمك احنا خرجنا سبونتاني ديجا في الوقت هذاك جماعة قاعدة في وسط الساقية واحنا مع المنطقة قالوا لنا تعملوا مزية تعبد على وسط الساقية باش ما نوقفش حركة المرور جيو قدام البلدية خرجنا الحكاية هذيك قدام البلدية باش يسكروا هم الطريق المهدية ويدوروا على شارع رشاد هذيك جيس باش ما نحبوش احنا زادك كيف
3: عندك مباراة أخرى عندك مباراة أخرى أمام سمعني أمام حمام سوسة شكون مش البطل
1: إن شاء الله
3: نحبوك الدورة الشرفية في مدينة صفاقس
1: نعدوكم إن شاء الله نهبطوا قدام الولاية نسقوا مع الأمن إن شاء الله يا رب نكونوا فايزين
5: احنا متعودين بلدية
1: قدام البلدية
3: حركة رمزية البلدية
1: باب حر قدام البلدية إن شاء الله
4: وأنا شفت ماني قلت لك ديجا قلت أنا شفت اللي هي بطريقة عفوية الناس كل كلام ده في الساقي خاطر الناس اللي خارجة من ستاد واللي جاوا من ثنايا أخرين أنا شفت برشا عباد جات من ساقية الزيت جات من السلطنية جات من طريق لفران أنا عارف شكون من طريق جابس أوتوماتيكمون يقول لك ساقية الدير نمشي ساقية الدير
1: أكيد
3: لا
1: ونقول لك حاجة زادة كيف رأي وقت اللي بدأت الأمور معناها تبارك الله هذاك الكم نتاع الجمهور اللي جاوا لعبة واحد كرام حتى الأمنيين قالوا لنا يا أخي حبسوا يزي بالمجد معناتها مش نفقدوا السيطره خاطر كيما قلت انت عفوية نعملوا حاجه ان شاء الله برمجه واحد وكل باش الامن ياخذ الاحتياطات والكل وعلاش لا ان شاء الله بقدره الله يا ربي نكونوا متوجين بالبطوله هذيك ان شاء الله بعد ما نلعب ماتش
6: ان شاء الله
1: ونهبطوا ان شاء الله لوسط بحر
4: واضح به الجانب الفني تويك نبداو معك تفضل
6: اول حاجه مبروك لساقيه الدير مبروك ليكم
1: يبارك فيك عايشكم
6: معناتها بحكم خبرتي في الرابطه الثانيه معناتها فهمت تدريبي الجمعيات ونقول انه ساقيه الدير عملت المفاجاه رغم انه توا ثامر الى بلاني في قال كلمه بلاني في بلانيفيكاسيون ودي اوبجيكتيف معناتها عباد بامور علميه قاعده تخدم به انا مش نركز على ثلاثه نقاط يسري بن كحله اللي هو جديد على الرابطه الثانيه جيبوه هذا المدرب اللي قلنا في فيما سبق انه مدرب طلع النيفو نتاع المدربين في الرابطه الثانيه على خاطر هو بروفيل دا انترنور ناسيونال ا لان النادي هذا سيغ خذا جمعيه كان مساعد مدرب ثم اصبح مدرب اول في مقابله ضد النادي الافريقي تعادل 0-0 بعد كمل مع حسام البدري خرج يراني في نادي القلعه اتصل به سي ثامر المكور والغى العقد نتاعو على خاطر سقيت الدير هذا حاجه معروفه
1: صحيح.
6: مدرب كف من 2006 هو يدرب بدا بالاهلي الصفاقسي ثم تدرب عديد الفرق سواء كان في السعوديه كذلك في الامارات ونجح نقول مع سقيت الدير بحكم الحلمه هذه الشواء اللي عملتوه انتم سيتان بون شواء اللي فاجأنا احنا كفنين على خاطر احنا نعرفوا في الرابطه الثانيه فما لطفي جبالي فما عثمان الشايبي فما عباد معروفه
1: لطفي
6: القادري عباد هي اللي معروفه اللي هي تصعد بالفرق احنا قينا يسري بكحله وامنت بيسري بكحله هذه النقطه الاولى اللي هي تحسب للهيئه المديره والسي ثاني النقطه الثانيه هي الميركاتو الشتوي ميركاتو الشتوي
4: في تروا ريكروتمون
3: سيبلي فما لاعب جبتوه مصاب ولكن بعد
1: كل واحد
6: في بلاصته تروا ريكروتمون هو اسمه يوسف توش الظاهر الايسر الناوي
1: محمد امين الناوي
6: وعندك يوسف
1: لؤي
6: دحنوس
3: معناتها انت علينا شو اسمه اللاعب اللي كان مصاب قلت باش تحقوا له اتاكون
1: زياد
3: زياد هذاك من الاول هي ما هو كان مصاب
1: ناقص
3: صحيح ولا ناقص مسك مره طولي
6: هذه النقطه الثانيه نقطة ثانية
4: تحكيت نبيل على لاعبيه منهم لاعبي كان سبب رقم واحد في الصعود
6: يوسف توش الحارس
4: لولا ضربه
3: الجزاء
4: اللي كان ما كناش نتوي كان قاعدين موجودين في البلاتو هذي
6: المدرب
4: فوالا
6: الميركاتو النقطة الثالثة اللي تحسب للهي المديرة هذه هي ليفيكتيف الموجود واللي قال عليه ثامر ليفيكتيف شنو ليفيكتيف عندنا لاعب وحيد هو حمزة الربعي لاكسيال هو الوحيد اللي لعب 26 مقابلة على 26 مقابلة اللاعب هذايا كان في تونيزيا كان في مستقبل جيبس صعد مع العمران معناتها اللاعب خبره كبيره برشا
1: ومشى مع المرسى ديبيت لا سيزون مشى مع المرسى وعمل معهم بريباراسيون
6: وخذيتوه عندنا اربعه او خمسه لاعبين متكونين كانوا انترناسيونال في الشبان
1: صحيح
6: عندنا سته مهاجمين يعتمد عليهم المدرب ثلاثه مهاجمين يلعبوا ثلاثه مهاجمين على البنك معناتها اختيار يحسب للهيئه المديره فنيا المدرب الميركاتو الشتوي والميركاتو الاولاني معناتها كي يحكي
3: سامحني نبيل فما حوايج زاده سامحني امور فنيه زاده فما عديد النقاط اللي فرطت فيهم الساقي في ملعب الساقي جندوبه ومباراه ريانا يعني فما حوايج هي الساقي راهو راجت فتره في نهايه الموسم احنا حتى انا قلت هوني قلنا حذاري قلنا حذاري حذاري جندوبه ذات موسم يعني موسمين هي تبدا في الديماراج متتصدر طالعه ثم تطلع فيها المرسى وبعد ولا العمران وبعد المرسى يعني فما حوايج هيك علاش
1: انا مش نقول لك سي فوزي
6: راوخ تفضل الكره ليك الديسيزيف هي مقابله قفصه الجوله السادسه اللي خديتوا فيها المرتبه الاولى انتصار هدفين لهدف باقناع وامتاع بجمهور قفصة اللي صعيب برشا وخرج في الميديا وقال ما شفنا جمعية ما شفناهاش بالكل على أرضية قفصة الجولة الأولى روتور كونتر قصور السيف في قصور السيف هذيك على خاطر المركز الأول ضد المركز الثالث وهذيك هي الحلمة الصحيحة ونعطيك الكرة اللي كانت.
5: شكرا قبل كل شيء بالنقطة بالنقطة نحكي بخصوص اختيار المدرب. الحقيقة الاختيار المدرب بطبيعة الحال من أول موسم عنا أسماء بين الأسماء الأولى. الحقيقة تواصلنا مع لطفي القادري وحكينا معاه والحقيقة فما أونتونت على الأول، لكن بعد ذلك ما سهلش ربي نقول ما سهلش ربي بونك. بعد ذلك لقينا الوقت حقيقة زربنا ولزمنا نختاروا عن شواء
1: لكن بتريث كلمنا كريم دلوم تكلمت كريم
5: بتريث الحقيقة بصحيح فمشكون اقترح علي الكوتش يسري من كحلة. قعدت انا وياه حقيقة
3: ما خاطر يسري ما كانش عنده النية هيك علاش انت على الاول الاتصال متاعك انا مسيرش بعض الكواليس نعرفها. يسري كان عنده عرض في السعودية
1: اكيد
3: ما كانش الفكرة متاع سقيت الدير هي البحث اول بحث كان مسيرش على لطفي القادر. لطفي القادر جاء عرض في السعودية كان كما نقوله غدوة جاء، لكن يسري بن كحلة ما كانتش الفكرة في سقيت الدير بيكون يسري بن كحلة يحب يدرب في الرابطة الثانية. وفروا له وقت كما قال سيف أمل وفروا له حتى الأمور المادية أغلى مدرب أكثر عقد في الفلوس هو مدرب يسري بن كحلة في الرابطة الثانية.
5: لا مش صحيح
3: فضل مسيرش.
5: لا حقيقة مش صحيح بالعكس أمور المادية ما قعدتش دقيقة نحكي نوايا واللي بروبوزيه أخذه خصوص يوسري. هو ليش باش تكلم على الموضوع؟
3: لا قلت لك اكثر
5: لا مش لا لا مش لا لا
1: لا بالعكس هو
5: سيدي باش باش نمشي معاه سي لطفي القادري اغلب برشا
1: اغلى صحيح
5: برشا اغلب برشا
1: وشريط يوسري اقل من الكوتش نتاع من لا باش نبداو واضحين
3: معناها تحيه ليوسري ان شاء الله.
5: لقيت فما اونتونت كبيره لقيت فما الحقيقه تواصل كبير ما بينه وبينه وبطبيعة الحال عنده سيفي كبير في الخليج. سألت زادا كيف هزي التليفون سألت برشا عباد خدمت معاه سواء كان عملت معاه على المستوى معناتها فنيا وإلا عباد معناتها مسيرين في الخليج خاصة. الحقيقة شكروه وأمنا بالمدرب وحمد الله حتى كما قال في فما بعض النتائج اللي ما مشيتش ولا ما كانش خاصة تعاد في ساقي الدير أمنا بالكوتش وأمنا بالمجموعة وصلنا ونعرفوا اللي مفهم حتى جمعية تربح 26 على 26 مهم جدا الاستقرار مهم جدا تكون انت مأمن بالعباد اللي تخدم معك. الكلام هذا البرة ما هوش بيه بالعكس إذا يصيروا لي فوبا المهم والأهم نعتبر العباد تعطيها المجال باش تخدم وتعطيها المجال باش تصلح خاطر فما حتى إنسان ما يغلطش الليسونسيال والأهم كما نقولوا يغلط يصلح هذا هو نقطة. بخصوص الميركاتو الشتوي احنا الحقيقة عدينا فازا لاقي قعدتنا والأنترنور نعود نقول راهو بالنسبة كبيرة ديما الريكريتمون راهو بالتنسيق سواء كان معايا ولا باللي طرف فني يا هو يبروبوزي يا أنا نكسبتي يا أنا نبروبوزي هو يكسبتي معناتها بالتشاور بعضنا والاسماء الكل معناتها تصير بالتوافق ما فما حتى جوار جالس يدير من اللي نحكيه في السيدو ماهوش ما عطاش فيه الفاليداسيون لونترونور بطبيعه الحال ما بعضنا نخدموا ونشتغلوا مع بعضنا الكلنا فرد اثنين اللي حاجه اللي يقترحها هو نزيد نريشيرشي ونحاول نسال سواء كان مسؤولين ولا فنيين بطبيعه الحال ويعطيوني الريكاب وبطبيعه الحال بعد كان ناخذوا الريزلتات نتاعنا ولا دونك عملنا الانتدابات على الاول الموسم بنسبه كبيره كانت الحقيقه بالتنسيق على الاول مع كوتش لطفي القادري خاطر بريفي كان مش يجي هو ومن بعد فما اسماء وصلنا معهم وكملنا بعض الاسماء كملت مع الكوتش يسري. جات مرحله الميركاتو الشتوي زي كيف شفنا مجموعة فماش علاش باش ندخل عليها أسماء أخرى ما أمننا بالعباد اللي تخدم وتشتغل لاعبين تبارك الله ما شاء الله فماش علاش باش نزين ندخل النومبر ديما نلوجوا على
4: الكاليتي قبل الكونتيتي
5: خاصة عندنا أن غارديان اللي هو ذكرني ربي غيث
1: العدواني
5: اللي هو أعرب على النية الخروج نتاعو ما كان شي كاور دونك وافقنا بالخروج اون باراليل بطبيعه الحال وجدنا على انوتر غارديان اللي هو جاي يوسف توج زاد كيف عندنا انا ريير غوش اللي هو ادم السيدي نشكروه اللي عدى معنا الفاز الاولى للي ذاك كيف كيف
4: لعب
5: سابق نادي الرياضي الصفاقسي وقعت الفسخ العقد نتاعو وجبنا نرير جوش اللي هو مستقبل جابس محمد امين ناوي وعززنا على خاطر الحقيقه تقلقنا برشا من الاصابات خاصه على المستوى اللي زاتكون سواء كان اكرم البهلول سواء كان حسام عبوده سواء كان زيد العلوي اللي الحقيقه في وقت ما اللي برشا اصابات وصلنا حتى ثلاثه تروازه تاكون مصابين دونك زدنا انا تاكون اللي هو لؤي
4: دحنوس
5: دونك محافظه على الرصيد البشري مهم جدا محافظه على الجو العام على خاطر كما تعرف راهو الجور اللي يجيك ما بين اللي والريتور تحب له وقت نتاع انتيغراسيون تحب له برشا تواصل مع العباد باش نجي ياخذ لك الجو وك الامبيونس دونك من الاول النيه نتاعنا ناخذ في الفاز الاولى وباقل درجه ناخذ في الفاز الثاني
4: واضح هاي ياسين
7: فرحان برشا اليوم سعيد مستانس نحل الرابطه الاولى سنا عملت تري بون كيف كي حللت الرابطه الثانيه لانه بصراحه حبيت نشكر استاذ قفسيان على النيفو اللي
4: اكثر موسم خدمنا فيه
7: ليك حبيت نشكر ساقي الدير بالحق انا كنت محظوظ جيت مرتين حللت في استاد سور لو شون غاديك مع التلفزه الوطنيه
3: وربحوا
7: اي وجي مبروك ديجا قلت لك كان المهم فوزي يعطيك الصحه
4: فوزي
7: اللي ريتو
4: لحظه يا سيد فوزي وقت اللي ياسين يحلل في التلفزه مع الزميل حافظ بن عامر نوجه له تحيه كبيره برشا ونغزل له يبيبي لي يحلل في المباشر
7: بالحق راهو فما دي تي تاي يمين بتاتر سد المستمعين نحبهم يعرفوا راهو فما حاجات راهي مش وليده الصدفه راهو باش تنجح في كره القدم راهي ماهيش حاجه كبيره راهو لازمك تجتهد تعرف باش تخدم تعمل ايكواسيون جيده ما بين ملاعبيه خبره ما بين ملاعبيه طموحين ما بين ابناء النادي رينا الدوزي كيفاش وقع تكريمه من زملائه ورينا الامبيونس كبيره اللي في الفيستير رينا
4: في ضربه الجزاء
7: رينا طريقه لعب عصريه قدور انا من الاعوام القليله اللي عملت تري بون كيف على الرابطه المحترفه الثانيه ريت فريق ممتاز اهم حاجه بالنسبه لي اللي حكى عليها التواسي ثامر حكى على ريستركتيراسيون ولي زوبجيكتيف يعني براتيكمون راهو الهيستوريك راهو التاريخ يقول لك في ظاهره اخبار وفي باطنه نظر وتحقيق
4: نظر وتحقيق
7: تعمل عام
3: ساعات تولي فيها خنار في ظاهره اخبار
7: حاجه بوزيتيف راهو سي تري امبورطون اللي حكيها عام تشوف شنو الاجواء نحكي على من 3 ل 2 تشوف شنو الاجواء تشوف تحاول تكتشف ومن بعد تصعد العام اللي من بعده في 2 كيف كيف ان شاء الله انا شو نقول الف مبروك في الاب برافو عليك الاب باش يكونوا موجودين لما لا العوامل اللي بعد ان شاء الله تكون فما تتويجات انا بتتر الحاجات اللي خلينا نحكي شويه بوان دو تكنيك امور فنيه لاني كنت كيما قلت كنت محظوظ وكنت موجود ريت فريق يلعب بالكاترو وترو ديسبوزيتيف ريت ملاعبيه بوليفانو نحكي على جيلي لاري دروا واكسيال نحكي على الاكسيال ابن القيروان زاد كيف
5: حمزه الربعي
7: ما شاء الله عليه ريت لو بيفو سنتينيل هذاك عجرود
5: رجل
7: بيفو اللي يعمل
5: اللي عنده اربطه متقاطعه هذاك
7: فريمون ملاعبي من احسن ما فما يعمل ليكيليبر ان تري بون بيفو سنتينيل ريت بالنسبه لي ما نجمش نقعد نتعدى وما نحكيش على اكتشاف وديجا حكيت عليه حتى لهنا في البلاتو سيمونير على جيناوي ملاعبي ممتاز عنده كاليتي نور ما شاء الله بوتونسييل تكنيك كبيره يعرف لان كونتان كيفاش يتوغل من ملاعبيه القليل راهو ملاعبي في وسط الميدان
4: وهنا عندي معلومات اللي ثم عيون وبديت على جيناوي
7: لا لا ديجا مش نسلم من سيمونير وسيثام باش نحكيو شويه بتاتر في لي كيستيون اللي باش توجه لهم لكن انا حبيت نحكي عليه على الكاليتي وعلى الملاعب وسط ميدان من الحاجات الرار انه ملاعب وسط ميدان يعمل اضافه العدديه براتيكمون يسجل يعطي تمريره لافون ديرنيير باس دونك بالنسبه لي من احسن الاكتشافات كيف كيف لي دو جوور دو كولوار نحكي على التماهي ولا ليكواسيون ما بين ملاعبيه الخبره نحكي على المسعدي ونحكي على الدرقاش ونحكي على الولايه الداخل
5: فجريه
7: بيان سور لاتاكون دو بوينت اللي بالنسبه لي ان روبير لاتاكون ستاسيون العلوي اكسبيريونس كبيره فيكو كبير انا بيرسونيلمون قبل كي كنت ندرب في رجيش يعني كنا الملاعب هذايا ديما نقراو له الف حساب بيان سور الاكسبيريونس نتاعو والمجهود نتاعو كان تري بيزون بالنسبه للكيب نتاع ساقي دير انا بتاتر باش نحكي تو باش نركز شويه اول حاجه بتاتر على نقول الخارطة الكروية تبدلت سيفري فما قوات صاعده تواك في كرة قدم لكن ديما كيما قلت انا نحكي على التاريخ فما ديزيكيب اخرين اللي صعدت واللي نجحت لكن تجربتها في الاما عمرت شراء وهذوما بتاتر انا نحكي على الشابه نحكي على جيسو ولو انه نحكي على رجيش انا تروازون ادجوان في رجيش ونعرف اكزاكتومون لي ديتاي شنو صار بعد ما الفريق كانت الليفوري والفرحه انه يصعد الفريق ثم من بعد تلاشى راهو سي تري امبورطون ونعرف لو خيان في ساقي الدير خاطر ريت راهو فما دي تي ديتاي انا كي نشوف سيمونير
4: بار كونتر زاد ياسين
7: يعني
4: لا كنت فعلا بار كونتر انت حكيت على نقطه مهمه لك بار كونتر ثم لي بون اكزومبل اللي نجمو ياخذوهم اللي هما شباب العمر انت حد بن قردين ما عندهمش تقاليد مع
7: انا بتاتر هذا
3: علاش انت حد بن السيري وقت صعدت من الرابطة الثانية
4: الاتحاد المنستيري صعد تقبلها
3: لأول مرة لأنا بالنسبة لي أنا سمحني ياسين تفعل معك أختي يبدأ الربان اللي شاد السفينة سيمونير ملاك سيمونير ملاك ريت أنا مسايك نحكيه هو يتصنط عنده ثقة في سي ثامر وسي ثامر عنده ثقة في سيمونير يتحرك وقت يبدأه جروب موجودة خاصة سيمونير قلتك سيمونير أكثر واحد ما يتغشش هكذا يا سي ثامر
8: صحيح لا صحيح
3: هو الداخل هو باطني نشوفه في ملغدة بعد أي مباراة تحسه على أعصابه بالحق هو سي منير شو ما حطيت له وكيف جاك هالصبر كامل بالحق بالحق لو الحقيقة
1: والله الحمد لله هذيك طبيعتي راني
4: كاركتير
1: وراي برودية الدم هذيك يعطيها لك أنا المولى سبحانه وتعالى
4: وخاطر ضغوطات
1: في أي موقف أنا حتى مع رؤساء الجمعيات أو في ماتشوات والله سي المنجي القصرين نوجه له التحية في الماتش اللي لعبوا ضد مركات القصرين ينقزوا وجاي عندنا قبوس فيها بالله سامحني يا سي منير قلت يا سي منجي والله العظيم قسم بالله قلت له حقك باش تفرح قال لي لا حيتك أنت نشوفك ديما حتى بارد هكا قلت له لا أنا هذيك طبيعتي مش تو نبدا في ميدان منافس وتحبني نفرح أنا في الملعب بتاعنا مرة برك خرجت عن سينتي يعرف تامر معناها تماركي نسقف يعطيكم الصحة الأولاد وكاو فهمتي ماش 90 دقيقة نحبوا الكرة نحبوا نلعبوا الكرة هذاك الشيء اللي يمكن
4: أنت سيمونير نعرف أنت تربيت على مدارس اللعب الجميل
1: الفن الجميل
4: حمادي العقربي
1: محمد العقربي وقت اللي نمشي للاستاد أنا ندخل لزويتن ولا للمنزل فوز جمهور النادي الإفريقي فوز جمهور الترجي وملعب التونسي صحيباتي في تونس نقعد أنا وياهم يوفن ماش نخرجوا مع بعضنا وتوي النجم واحد أنا قلت لهم نتمنى الجمهور يجيني ندخله في وسط الجرادة نتاعنا ساعة ساعة ثامر نغزر الواحد يقل له وحليك السيمونير ما تكلم حد علاش ما تكلم حد يسب الام ويسب كذا يجيني والله يجيني قال لي السيمونير الله وحليك يوديت عليه تعالي وصلنا المستوى هذا علاش تتسب الام وانا ما نحبش في الام يا اخي الله غالب هذيك انا
4: بعدي
1: انا لا نحب في اختي لا في امي لا حتى
3: علاش تتسب
1: ام ملاعبي ولا ام حد كله فهمتي
3: سي يوسف بن قحله قال لك هو ناقص السيمونير يعطيهم تروبا الضيوف اللي كيف
8: هذا يفرح بيهم
3: والله انا لاحظت مشيت مره في مباراه ظهر لي ريانه كنت متواجد مشيت باش نواكب مباراة اللي شفته بالحق يتقرف الأخلاق قلت واسي منير أعملوا تروزي ميتون أعملوا بعد يكمل الماتش عاتي قال لي هاك اليوم وغدوة قال ما
8: خليها هما من الحاجات بتتر حاجات بالحق اللي تميز بهم ساقي الدير وراهو ريت الفوتبول راهو قد ما تكون متمسك باللي برنسيب متاعك وبالميثاق الرياضي راهو قد ما تكون بتتر بلوتيري يعني جيست
4: قدومو
8: بسرعة باش نخلي الكلمة الأخرية اللي تات بلوس قلقت برشا نتصور ساقي الدير دونك شنو هو بروشينمون شنو باش يصير حاجة أخرى زادة كيف راهو ليفوري والفرحة وكل شيء دونك سي توتا في نورمال أكيد راهو اجتمعت الهيئة دونك خمت في مستقبل بي دوزيس في الرابطة المحترفة نحكي على العروض اللي تلقاتها للاعبين على تطعيم الفريق وعلى مسألة الإطار الفني وكل شيء بالنسبة لي لو بلوز امبورطون أنا حبيت نسأل المرة فاتت ما حبش يجاوبني بتتر أنا مش نزيد نسأل التواكة كطريقة كيفاش يعني التضحية ولا ساكريفيس اللي صارت بالبوست يعني سي با فاسيل نعرفوا باش إنسان يوصل للرابطة ويشتغل في الرابطة نعرفوا سي تشريف وتكليف في نفس الوقت هذا كيف راهو أنت تعمل ساكريفيس هنا سي ثامر كيفاش يعني تخير فريقك الأم أنك تمد يد مساعدة ولا أنك تشتغل فيه
3: جوبانا ولا ثامر
4: خلي ثامر
3: خطر عندي اللي جاب
8: حصلته في
3: الغرب جاوب أنا قال لك الساقي هي اللي وريتني الرابطة وقت حقتني الساقي نرجع للساقي صحيح ولا
8: شكون
3: وصل للرابطة
8: ساقي الدير حاجة
3: على صارت قبل سابق المعزل السيري يتخلى على الرابطة ومشان نادر هذا السفيق
4: يدي خلي راجل
8: ساقي الدير حال ما يعرفني حد
3: قيد لك الإجابة
8: الحقيقة كما فما علاقة كبيرة خاصة ما بيني وما بين اللاعبين ما بيني وما بين الإطار الفني ما بيني وبين كل مكونات النادي خلنا نحكي الحقيقة حسيت بروحي بعدت شوية حسيت بروحي مانيش ألاز خاصة الماتشوات يتلعبوا وانا بطبيعة الحال ما نجمش نكون حاضر
4: هو انت ماكش حاضر واتهموك بالحضور
8: اتهموك من الحاجات زادة اللي خديتهم بعين
5: على اعتبار ما نحبش اعضاء نتاع الرابطه واللي هما زملائي ونقول لهم كل احترام، نحبش نخليهم في اشكاليه خاصه كثره الكلمات او ثامر في استاد الفلاني او ثامر دز مع الجماعه كذا. دونك رعايه كل الظروف، ظرف نتاعي انا وظرف نتاع جمعيتي وظرف نتاع الرابطه باش تشتغل في كل اريحيه، باش ما يقولوش سقي الدير طلع على خاطر ثامر المكور في الرابطه. دونك اخترت الحقيقه باش نستقيل، وما كانش سهل الحقيقه الديسيزيون، ما كانش سهله خاصه على مستوى زملائي في الرابطه اللي رفضوا على الاول، رفضوا الحقيقه والحكايه كان قعدت برسك حتى 10 ايام من مديت الاستقاله نتاعي ورفضوها كليا لحد الحقيقه فما شكون خرجها خرجت الاعلام بعديك.
3: سي تامر باش نسالك انا برك، استنى في زوز فنيين باش يسالوك. الامتحان الحقيقي يوم الثلاثاء يوم الخميس المقبل، مباراة كاس مع فريق شبيبة العمران، مباراة المقياس للاعبين الموجودين في الفريق، هما قادرين باش يكونوا الموسم المقبل ولا عبارة عن يقول لك حاجة عبارة تيست للاعبين من صميد العقود عام الجاي في الرابطة المحترفة؟
5: بالنسبة لي ما هوش تيست، والمستوى الفني العباد الكل يعرفوه والحقيقة الفنيين يعرفوها متاع اللاعبين الكل. بالعكس لعبنا ضد أولمبي البيجي اللي في الرابطة الأولى، عدينا ماتش ممتاز ومزيان وصارت كاليفيكاسيون، لعبنا ضد النادي الأفريقي زي ماتش أميكال وعملنا ماتش مزيان، معناتها المستوى الفني ممتاز متاع اللاعبين وثقتنا فيهم كبيرة برشا وبحاول نجيبوه.
4: خلينا نربحوا الوقت، خلينا نربحوا الوقت معش
6: ملحوظة صغيرة برك
4: بسرعة بسرعة
6: ملحوظة صغيرة مش نقولها باش معناتها للعموم. راهو سقيت الدير للتاريخ في التسعينات كانت عندهم ايكيب كادي فيها نجاح والمقني وصلاح الدين غربال وماجي وسليم شلوف وماجي شلوف وجينيراسيون كامله هذيك كانوا فيها ثلاثه في منتخب الشخص وقت 10 البريود هذيك ثلاثه ملاعبيه كانوا في منتخب الشخص وكان فريق جد ممتاز. وكنا نتنبؤوا له انه ساقي الدير بالجينيراسيون هذيك مش تصعد لل
4: كانت وقتها في الليغ دو الشرفي
6: الشرفي حبيت نقول ومتميزين بالاخلاق نتاعهم كرويين واخلاق كيما توا نشوفوا توا
4: واضح به
1: كلمه اللاعبيه نتاعنا القيمه الفنيه نتاعهم حاجة أخرى القيمة الأخلاقية نتاعهم. صدقوني عندنا وليدات التربية والأخلاق والكل فريما معناها يحسدون عليهم برشا جمعيات. هذه تحية بالمجد للملاعبين
5: على ذكر رانا في الانتدابات نتاعنا قبل ما نحكيو فنيا نسألوا على الكومبورتمون، نسألوا على الأخلاق، نسألوا على التربية، نسألوا على لابيتيود
4: نتاع الراس قبل ما تكونوا
5: في أكيد قاعد يعمل الملاعب برا من التراش قاعد يعمل
4: ولا وهذا على فكره راهو الفرق المحترفه في الاوروب في العالم راهم ولاو يعتمدوا الطرق هذوما معناتها راهو كره القدم تتطور راهو الملاعب مش كون شي تالون راهو حتى لي جين دو في وحتى الكومبورتمون نتاعو مؤثر جدا وشفنا دي غران زيكزامبل في الاريشيل انترناسيونال تالون ما كيفوش مي الكومبورتمون نتاعو اثر عليه وقضى له على
5: لا وكمل يقيلك على الفيستير كامل
4: بيان سور
5: مش كان هو
4: باهي خلينا ما عادش عندي برشا وقت حب ناخذ الماكسيموم دانفورماسيون موضوع الملعب الموسم المقبل هل انه فرضيه تلعبوا في الطيب المهيري موجوده ام انه باش تحاولوا العنايه بملعب السبح؟
1: والله اذا كان لحقنا واذا كان لقينا السلطه معنا واحد كل احنا رانا مستعدين باش نحسنوا ملعب الساقي وماذا بينا نلعبوا معناتها في الساقي ما تعرفوا ملعب مواش اومولوجي دونك ما نجموش نلعبوا فيه.
4: صحيح
1: التوجه الاكثريه في الطيب المهيري حتى اون اتوندون اذا كان بدينا الاشغال ما حناش باش نلحقوا في شهرين ولا ثلاثه تو بدايه الواحد الموسم ثم مؤشرات ان شاء الله يمكن تنطلق الاشغال باش نبدلوا البلوز ويمكن احنا زاده مستعدين معنا حتى مع البلديه باش ننجزوا المدارج ونعملوا ديغرادان ان شاء الله علاش لا معناها هذاك مطلب من اهالي الساقيه باش نحبوا نلعبوا في ساقيه الدائر احنا علاش انا انسيستي في ماتش الكوب باش نلعبوا في ساقيه الدائر جات لجنه الفار وطلبت علينا برشا حوايجات كم شفتوهم ولبينا لهم الطلب هذا انا كنت نجم نلعب في طيب المهيري كما الماتش اللي فات ندخل بزايد فلوس واحد وكل ما حبينا نلعبوا في الساقيه وحبينا جماعه الساقيه باش يفرحوا في الساقيه سقيت داير هذيك ان شاء الله هو ربي يعيننا احنا خاطر قاعدين توا مع الولايه ومع الوزاره رانا قاعدين نحركوا بالباب وتحيه للسيد الاسعد الزهواني الكاتب العام بلدي ساقي الدير اللي تبرع بالفورير كامل الفورير كامل خلونا قرابه 15 مترو مربع خليهم على ذمه وزاره الشباب والرياضه وزاره التجهيز وان شاء الله الكره عندهم توا ان شاء الله يزربونا في المشروع هذا ان شاء الله
4: واضح به تسامحني بهير دقيقة بركة من الأخبار آخر سؤال مهم جدا خصوص الموسم المقبل نختموا به ثامر بخصوص الميركاتو هل أنه ثم ملاعبية باستغادر الفريق ونعرف اللي ثم عروض له البعض الملاعبية كما جينا
5: مؤكد
4: توجه بتاعكم شنو باش يكون
5: مؤكد الحقيقة ثم عروض من فرق الحقيقة بخصوص اللاعبين بتاعنا بعد الإمكانيات اللي ظهروها على المستوى الفني على المستوى البدني لكن بطبيعة ديما لاعبين ما مازالوا ما تحت عقود مؤكد مش نعملوا جلسة مع السيد رئيس الجمعية طبيعة الحال باش نحدوا الأهداف نتاعنا ومن غادي كان نعرفوا مش هو التوجه نتاعنا
4: ولا خارج كون
5: المنتدبين بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة باش يكون نحافظوا على الرصيد البشري خاصة المصلحة الملاعبي خاصة أهم حاجة ديما الملاعبي يغادر من الرابطة الثانية يغادر من الرابطة الأولى خير وأحسن قبل الرابطة الثانية
4: واضح يعطيك
5: نقطة دقيقة
1: زيد بعد الأخبار نكملوا معكم الدرجة
4: ونمشي شوف أنا نجموش نرفضوا لك طلب
1: عايشك برحمة
3: عن نوار اللي جبته مرحبا
4: فيك أن جرون بليزير يا سيدي أخبار ثم نرجع ونواصلوا مع ساقي الدير
1: شكرا عايشك Vous écoutez Dio NFL

0: Slam FM. ديوان FM. Flash News.
1: موجز السابعة ديوان FM عسلمة. تونس تتولى رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. والوزارة تؤكد أن هذه المسؤولية تمثل فرصة لتعزيز إشعاع تونس الصحي عربيا ودعم التعاون بين الدول العربية من أجل تكوين أفضل وجودة أعلى وخدمات صحية أرقى لفائدة المواطن. إمضاء 30 مذكرة تفاهم بين جامعاتنا تونسية ورومانيا لا سيما مع جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة العلوم الزراعية والطب البيطري ببوخارست والجامعة الأمريكية الرومانية وجامعة الفنون المسرحية والسينمائية وجامعة الموسيقى وفق بلاغ نشر على المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. هذا وشاركت تونس كضيف شرف في نسخة ثانية من التظاهرة الدولية التي انتظمت يومي 14 و15 مايو الجاري بعاصمة رومانيا بوخارست ببادرة من كلية الهندسة في اللغات الأجنبية بجامعة العلوم والتكنولوجيا. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة تنظر الثلاثاء القادم في مقترح القانون المتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين وتحسين جودة حياتهم. ومن المنتظر أن تستمع اللجنة في مرحلة أولى إلى جهة المبادرة، ثم ستشمل الاستماعات كل المتدخلين من وزارات وصناديق اجتماعية في مرحلة ثانية. ويشمل مشروع القانون متقاعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيل ضحايا العدوان المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 2988 شهيداً و9210 مصابين. هيئة البث العبرية تفيد بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشا إمكانية استئناف القتال في إيران وزيارة ترامب للصين. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام 8 المشوار متواصل مع قدور. أجمل تحية بهير عوجي في أمان الله.
2: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: ديوان اف ام صوت كوم
1: ستاد ديوان ستاد ديوان.
2: رجعنا لكم في استاد الديوان في ساعتنا الأخيرة. مازلنا مواصلين مع تقدم ساقيه الدير. التحق بينا محمد علي منصر. سي محمد علي مرحبا بك.
3: أهلا بقدور، تحياتي ليك وتحياتي كل سادة الحضور. ما شاء الله منورين اليوم. أذوم أخوي عباد خدامة ما شاء الله اليوم نجحوا، وبالنسبة لي أنا هيئة ساقية رام قدوة ورام لازمتنا ناخذهم قدوة. رام عباد خدامة ما شاء الله عليهم، وعباد يحبوا الخدمة متاعهم ويحبوا المنطقة متاعهم. ما تكلمتش ممكن أنا بكري، نحب أخويا ذي ممكن رسالة شكر مني اليوم. رام هذوم عباد قدوة، رام عباد خدامة معناتها بأبسط الأشياء، كونوا جمعية كبيرة يعطيهم الصحة ما شاء الله عليهم. مبروك عليهم ومبروك على كل جمعية ساقية وعلى كل المنطقة ذيك الحيوية الباهية اللي معناتها ذوك رام عباد

0: شكرا قدور. بون كما تعرف الموسم الرياضي نتاع التقدم الرياضي بسقي الدير مازال ما فيش.
1: صحيح.
0: نهار الخميس عندنا ماتش ربع نهائي. للحقيقه الوقت الحالي وفي الفتره الحاليه قاعدين مركزين على التحضيرات نتاعنا باش ان شاء الله نكسبوا ان شاء الله الكاليفيكاسيون. البلي امبورطون كما تعرف احنا الحمد لله قاعدين نكتبوا في التاريخ ونحبوا ماذا بينا نزيدوا نواصلوا كتابه التاريخ وعلاش لا نوصلوا للدمي فينال كوب دي لاتينيزي.
1: السؤال هذا جاوبنا عليه بعد ماتشات الكوب
0: ان شاء الله
1: باذن الله بعد ماتشات الكوب. قبيله شويه قلت لي عندي حاجه مهمه نحب نقولها سيموني تفضل.
2: اكيد سامحني اذا كان خذينا من
1: وقت. افيك ان غران بليزير. مرحبا بك.
2: تحيه لسي محمد علي على الشكر وبارك الله فيه. هذوما رام بارك الله انسيان جوار وملاعبي في السياسات وشهاده منه كما هذه نفتخروا بها احنا ان طونك هيئه مديره. دونك حبيت نقول حويجه. المال قوام الاعمال.
1: اكيد.
2: واحنا راهو اذا كان ما ثماش اللي وضعوا الثقه فينا المؤسسات الداعمه لنا احنا اللي هما عطاونا الامكانيات بارك الله فيهم وبعض رجال الاعمال من الساقيه هما اللي عطاونا المال باش احنا نجمنا نوفروا بالشيء هذا. ولولا الشيء هذا رحنا لكنت انا تو ولا سي ثامر وكارو قدام الميكرو نحكي وكل وتحكيو انتم على الجمعيات اللي تقعد زاد كيف راي انو فوا ما ثمش مال راهو لا النجم ولا احنا لا اي جمعيه اخرى كما قلت كما رجيش مسكينه اندثرت كما الشابه الكل علاش على خاطر الفلوس معناتها ما عندهمش. احنا الحمد لله ربي معنا للتو معنا مش معنا جل الجمعيات راهي بالمجد عندها حالة الفلوس وتعبة من ناحية الفلوس. احنا الحمد لله معنا ما نقولوش معنا تبارك الله الفلوس عنا بالبالة كما يقولوا العباد. اما الحمد لله ربي الأمور معناتها مستقرة هي أكثر حاجة الشهاري نتاع ملاعبيه خالصين بريماتهم خالصين لي كوتش كلهم بشهر وشهروا كما العباد نوخروا جمعة 10 أيام هذيك ما هيش
1: حاجة عادية
2: فوالا معناتها حاجة عادية. وذاك
1: والله شوفوا كابتن يغزروا لك وانا متاكد الناس كل في مخاخهم حتى في الاوف معناتها انت قلت جمعه 10 ايام اللي جمعه 10 ايام لا تعتبر تاخير
2: اكيد
1: ثم شكون يعتبر تاخير في بطولتنا مستحيل مستحيل
2: ماوسي ثامر يعرف
1: نستحكي بالاجر
2: ماذا به يقول لي يا سي منير بالله البريم نتاعهم والله العظيم ما يحكي لك يلعبوا النهار لحد اثنين ثلاثه ياخذوا البريم نتاعهم باش نخليهم هذاك الجو اللي تشوفوا فيه انتم والامبيونس هذيك راهي لولا المال ما كناش نوصلوا للشيء معناتها هذا. تحيه مره اخرى للشركات الداعمه للسبونسور نتاعنا اللي واقفين معنا وامنوا بينا ولو كان ما امنوش بينا راه ما كانوش يعطيونا الفلوس.
3: انا تحيه على ذكر الشعار فما زاد جنود الخفاء اللي كانوا وراكم زاد خاصه بليل ظهر لي بن علي وبالقاسم بن علي هيك علاش هو محمد علي يحب الساقيه خاطر بير علي اصيل بير علي يعني في بعضهم يعني بير علي ولات مستبني الساقيه. انا بالنسبه لي انا فما جنود خفاء نشكرهم يمكن ما يحبوش اساميهم موجوده لكن نشكر العباد الكل اللي بالحق الساقيه. وانت حاجه قلت يمكن الامبيونس تاع الفلوس ظهر لي كنت اكزاجر شويه سي منير على خاطر نعرفوا اللاعبين الساقيه الانتماء نتاعهم للساقيه ما بقاش يقيس بالفلوس. يمكن انت تحب تخلي الوضعيه منظمه تخلي اللاعبين يعني مرتاحين اما الاوبجيكتيف نتاعهم ماهمش فلوس. اللاعبين اللي نشوف فيهم اللاعبين يعني ممتازين متخلقين بالنسبه للفلوس يمكن اخر حاجه وانت ما خليتوش من روحكم كسقيت الدائر تخلصوا. وانا بالنسبه لي انا نشوف في سقيت الدائر مشروع كبير ياسر مشروع كبير ياسر في الرابطه المحترفه الاولى وباش تقدم القدام وتبدا كما قال سي ثامر هي بالبدايه بالمباراه الكاس ولما لا اذا ترشح الدور نصف نهائي يكون في ملعب طيب مهيري تزاد الدشن وملعب طيب مهيري بامام جماهيركم وخاصه جماهير الساقيه ولا تعديات كثيره خاطر الانتماء ولا للولايه كامله ساقيه كامله ولات ولايه. وبالنسبه للانتدابات هو يمكن تو سي ثامر يحكي عنده الحق اللاعبين نتاعو مرتبطين بعقود لكن هي اربع اجانب يبداو من الطراز العالي خير ما وتخلي اللاعبين نتاعك تولي ياسر حاجه كاليفيكاسيون خويا هي الساقي تو تنافس في الانديه الرابطه المحترفه الاولى وقت تجيب اربع انتدابات لاعبين اجانب وتحط عليه مثل فلوس باهية تو تشوف الساقي كيفاش تمشي عام الجاي.
1: انا ما حبيتش نسال على موضوع المدرب انت ما دام حكيتوا عن الملاعبيه تقول مازال عندنا كوب دونك وقت باش جاوبني على الملاعبيه باش جاوبني زاد على موضوع المدرب يوسف بن كحل اكيد باش يكون ثم تقييم بعد نهايه الموسم وباش نتحدثوا اكثر على مستوى

0: مستقبل تقدم ساقيه الدين. خلي لكم المجال مفتوح في الدقيقه الاخيره، رساله مفتوحه نبدا بك ثامر المكاور، تفضل.
1: شكرا. الحقيقه قبل كل شيء نحب نثمن العمل تاع الاطار الفني ونسميهم بالاسم كوتش يسري بن كهلة، مساعد مدرب سي حمدي برك الله، معد بدني اشرف قدور، مدرب الحراس اللي بدا معانا على الاول سامحني سي عمر الدمق كيف كيف سي عبد الكريم بن سالم اللي وصل العمل معانا، كيف كيف قفانا دكتور كبير اللي بالطاقه نتاعو كبير بالعطاء نتاعو اللي الحقيقه سي عماد العجيلي اللي كان قريب لكل الوضعيه الصحيه نتاع اللاعبين، اللي الحقيقه كان على المستوى الطبي التدخل نتاعو ممتاز جدا وراعى الامور الصحيه الكل. كيف كيف المدلك الفريق سواء كان جلال ولا سي اسكندر عبد الهادي، نقدموا لهم كل الشكر على العمل.
2: سيد زاد واحد اخر سي نزار معطي طلب الله صديقي
0: نشوف تحيه كبيره
1: سامحني صحيح والمحلل زي كيف كيف سي
0: محلل ما عندوش كان صديقه في ساقي عنده حتى من الاقرباء
3: كان يستنى فيك تو ثامر فما واحد ما تسميهاش ترى
1: نشكر زاد كل اللاعبين على التضحيات نتاعهم والعمل، خاصة كما تعرف تعدينا بفترات اللي هما الحقيقة تمسوا على المستوى المعنوي لكن كانوا قواو كما تعرف تكون بعيد أسي بوان وبعد فجأة تلقى روحك في المرتبة الثانية اللي الحقيقة ظهروا قوة شخصية كبيرة فورس كاركتير، برافو يعطيهم الصحة. كيف كيف نحب نشكر الشخص كان معناتها وقته كامل مخليه ليكيب الحقيقة اللي هو ناظر الملعب سي علي عمار، كيف كيف اليد اليمين متاعي اللي في كل وقت نسحق ونلقاه كما تعرف على المستوى اللوجيستي على مستوى التنسيق ما بين اللاعبين اللي هو زياد بن عمر اللي الحقيقة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة لتقدم الرياضي بسيقي كتير. مشكورين العباد هذوما اللي تجندت، مشكورين
3: واحد يزمك تشكره انا ما نعرفوش إيه؟ اما يزمه يا اخو حظه هو حافظ ذاته
1: هذا هو النظر الملعب
3: دوره فعال كمان السر الكواليس اكثر واحد يعرف شنو اللي يدور في الجمعيه في شورج
1: ذكرت سي علي عمار بمساعده ايمن البهلول زاد كيف كيف اللي الحقيقه كانوا متجندين العباد الكل باش وصلنا الحقيقه للحظه هذه للتتويج هذا. كما تعرف رانا نلعبوا ضد الملعب الجيبسي كونكورون تاعنا، نلعبوا ضد مستقبل قصرين، نلعبوا ضد جندوبه، يعني جمعيات الحقيقه عندها باع وذراع في الرابطه المحترفه الثانيه وبسامية في الرابطه المحترفه الاولى.
0: واضح وانا تجيني برشا ناس توجه لكم في التحيه. قبيله تحدث على زهير وزهير الجمل الشهير بزرزور محب الشهير جدا للفريق، ويوجه لكم تحيه كبيره برشا. محمد علي البهلول، خالد المهيري، خالد التويتي، خالد النوالي بليتو، ناجح الطياري، محمد الترابلسي، معناتها مهدي قطاطا نوجه له تحيه كبيره برشا محبين.
1: بالمناسبه ربي فرد مره شكر زاد موصول للرئيس لجنه الاحباء اللي الحقيقة كان ديما موجود ديما أكيد. يحاول يأطر في الجماهير، يحاول يعمل الدخلات، ينظم الحقيقة كان أكبر سنة طيلة الموسم الرياضي اللي فات.
0: واضح. نختم مع سيموني، تفضل.
4: نكمل على سي ثامر، تحية للإطار الفني متاع الشبان اللي الحمد لله ربي صنع منا نتائج جد إيجابية. تحية لكل ولي وكل وليه المناضلين اللي قاعد نشوف فيهم في الشتاء في البرد قاعدين يتابعوا في صغيراتهم، قاعدين يجيبوا في صغيراتهم متعبين. تحية للجماهير ساقية الدائر كل يكملوا يقفوا معنا في زوز ماتشوات هذوما، يمدونا يد المساعدة زاد كيف كيف. وتحية لعائلتي اللي أنا توا عامين، سي ثامر عنده 7 سنين تبارك الله في الشيء هذا، كيفاش عايش وكيفاش قادم قسم وقته الليبر شوية أكثر مني أنا يمكن. أما أنا بذي حكم واحد كل صدقوني كل ليلة العشرة ونصف تعليل ندخل من خدمتي نخرج نتعدى الاستاد للليجان دي بلاسمون في تونس نرجع لصفاقس كيفيف ندخل ندخل للداري نتعدى طول الاستاد من سنتير نتعدى طول الاستاد نتابع فيك الصغيرات واحد الكل تحية لعائلتي اللي صبرت معايا العامين هذوما ومش تزيد تصبر عامين اخرين ان شاء الله ان شاء الله حتى نعطي الامانة لمليها بعد ان شاء الله يا ربي ان شاء الله المسيرة ما تقفش عند شخص واحد. جمعية تقدم سقيب الدائر راي تستاهل كل خير سقيت الدائر تستاهل زاد كل خير انطونك جيها نداء للسلط باش يقفوا سقيت الدائر راي عندنا دار شباب في السلطنية إلى للسقوط دار ثقافة سامحوني في الكلمة ما هيش مش في المستوى بكل بكل عندنا فرع كرة يد بنياتي ترينا وعتيف على الحصحاص واحد وكل عاملين النتائج زاد كيف كيف تبارك الله منورينا وجه ساقية فرع رفع الأثقال السبت اللي فات هبطوا 18 ميدالية ذهبية كلام ثامر هبطنا جينا احنا مع بعضنا مشينا استقبلنا واحد وكل خاطر هيك الوليدات قرابة ال 25 طفل ولا 30 طفل هذوك اللي انت تجيبهم باش يجيو يترينوا في رفع الأثقال وبعصية نتاع سبركة وبحويجات معنا باش شوفتي نجبدوهم للشيء هذاك خير ما اللي يمشيو لحويجات أخرين وللشارع واحد كل بالمجد راهي ساقط الدير والله العظيم وجيت ساقص كل بصفة عامة ما نحكيش على ساقص ساقص كل تستحق لفتة أكثر من اللي من الشيء اللي عندنا تو ملعب طيب الميراك تشوفوا فيه كل مرة مدينة رياضية ملي أنا عمري 14 سنة نستنى فيها
0: نطقت عامة في صدر يا سيمونير والله
4: بالمجد معناه إلى متى التهميش الجهة تسفقس الله أعلم
5: بالمناسبة بالمناسبة كامل رمير سمو شك بعد سيمونير كشبت العائلة الحقيقة حسسني بالذنب حسسني بالذنب الحقيقة
4: قلت لك سبع سنين كيفاش خير بس خليت لك المجال باش تكلم أنت يا أخويا تطلب منها
5: رميرسيمون خاصة للعائلة بطبيعة الحال الوالدة قبل كل شيء اللي إذا, إذا, إذا أنا ناجح وإذا إذا موجود لنا راهو بدعواتها بتربيتها بالحقيقة بالرعاية متاحة بطبيعة الحال والوالدة متاعي زادة كيف كيف نوجه لهم تحية بطبيعة الحال زادة فما مرأة مناضلة اللي صبرت معايا برشا سبع سنين اللي
3: زيد عمين
5: نوجه لها التحية زادة كيف كيف وصغاري اللي
3: يرقع فيهم
5: العمين وغيرين شلاقيني اللي في اليوشان
3: قاعدين بيعطوا
0: يهزوا عشيهم البلد على الأقل
5: على حقيقة على حقيقة على فكرة راهو كنت خارج انا وياهم باش نمشيو نعملوا جواز من الحقيقه كلمني سي فوزي
0: عندك البرنامج
3: لا هو خاطره مهندس الصعود ولا كجوانح شويه قلت شنو نعاود لي هو عاود لي قال نعاود لي
0: شوف باش تعوض لهم فيما خير اكيد ان شاء الله وسعيدين برشا باستقبالكم واكيد بالنسبه لجماهير الامل الرياضي بحمام سوسة اكيد باش تكونوا حاضرين معنا اما معنا في استاد الديوان او في برامج اخرى ونختموا اكيد كالعاده الموسم بالفرق السعاده وبقصص النجاح اللي تكتبت في اعقاب الموسم الحالي كما كانوا حاضرين معنا النادي الافريقي وكما باش يكون حاضر معنا ان شاء الله الفريق المتوج السنه بكاس تونس ونوجه تحية بالمناسبة اليوم لنادي صفاقس فرع الباسكتبول على الصعود تاريخي لقسم الوطني أليف لبطولة كرة السلة في البرو آ يعطيك صحة ثامر المكور تحياتي ليك سيمونير ملاك تكونوا معنا إن شاء الله في قادم المواعيد الرياضية ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ثم باش نحكيو على بقية الكوندكتور وما تبقى من الكوندكتور
4: شكرا
6: ديوان فهم هي الموجة اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم.

0: رجعنا لكم بعد الموسيقى، متواصلين معكم في برنامجكم ستاد ديوان.
1: ستاد ديوان، ستاد ديوان.
0: كانوا حاضرين معنا منير ملاك وثامر المكور من تقدم سقيت الدي الفيديو، موجود على سبور باي ديوان فهم صفحتنا على الفيسبوك. سينو كملوا تابعونا على الفيسبوك، على اليوتيوب شانل يوتيوب ديوان فهم لايف، على www.diwanfm.net، على مختلف الفريكونس متاعنا. ومرحبا بمن التحق بنا الآن من المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. اي ستي، نحكي وتو على الترجي الرياضي التونسي وترشحوا اليوم ضد النجم الرياضي بالمتلوي 3-1. ياسين بوشعالة، الترجي الرياضي التونسي بقيادة براكوني، ثاني انتصار على التوالي.
2: أكيد وثابت اللي لاحظناه أنه تعديل أوتار من براكوني للأمانة اليوم أريد نسخة جد مشرفة، النسخة اللي حكيت عليها كنت أتذكر قدور أول في ثلاثة أو أربع مقابلات،
0: النسخة اللي دربها براكوني
2: قلت مقنعة جدا ومشرفة جدا. دونك بالنسبة لي اليوم أريد توظيف آخر طريقة لعب جديدة. الأكيد وثابت أنه يعني العشرين أو الخمسة وعشرين ثانية الأولى كانت بالنسبة لي فارقة وفارقة الغايرة، وسيبا فاسيل في تيران في ضد فريق اللي أثبت علو كعبه على ميدانه، خاصة يعني نعرفه منجم المتلاوي فريق صعب وصعب، برتشكمون الفريق الوحيد على ضيط ميدانه اللي منهزمش. دونك سيبا فاسيل أنك تباخته. لو بلوز امبورتون بالنسبة لي نشوف لابسونس نتاع الظهير الأيمن ووجود إسلام القاسمي كان بديل لظهير ايمن. دونك هنا مع ديارا بيان سور كوتي مورفولوجي كوتي رابيديتي كوتي فيتيس، دونك سي توت افي نورمال. دونك هذيك الديويل انا الديويل اللي صار ما بين ديارا وما بين القاسمي دونك في ال 25 ثانيه الاولى هو اللي كان فارق في المباراه. دونك افيك ان جوجمون خذا ليلون على الادفيرسير، سونتراج ممتاز، البريزونس بالنسبه ليا اللي تقال اللي حكينا عليها برشا، قلنا تقام الملاعبيه اللي عنده هامش التطور نجم يتطور صحيح، تحسوا في فتره بومال ما خذاش برشا مقابلات ما كانش مقنع، لكن اليوم في 25 ثانية سجل هدف سهل برشا حاجات على الترجي. لدينا تركيبة وسط الميدان، أنا بتاتر الحاجات اللي بتي ديتاي الهامين اللي نحكي عليهم أنا مع براكوني مع عدم وجود بيفو سونتينيل. انا بالنسبه لي اليوم شفت حمزه رفيع هو من المباراة اللي فاتت دالي هو بيفو سونتينيل قدامه كوناتي. كوناتي ريت ديمونسيون اخرى ولا وجه اخر. كوناتي حسيته كان مظلوم نوعا ما، ولا ماهوش اون اكور، ولا ماهوش مرتاح، ولا سون با كونفورتابل مع بوميل. دونك مع براكوني ظهر اضافه نتاعو ممتازه مع تقا بيان سور، مع وجود كايتا كظهير ايمن الترجي، ولو انه نجم المتلوي بوجود لي تروازي ترونجي نحكيت عليهم، نحكي على بوديان، نحكي على سيلا، نحكي زاد كيف كيف على دياميد جو كرو. دونك هذوما ملاعبين ممتازين في وسط الميدان، حاول انه يضغط، حاول انه يرجع في المباراه، حاول انه يمنع الترجي من اخراج الكره من الخلف. الاكسبيريونس نتاع الترجي اي سورتو بالنسبه لي الذكاء نتاع المدرب اللي بعد الخطر من عمق الملعب واختار انه يلعب على الاطراف، وين فما بوعاليا وين فما وين فما ديارا. بقيه المباراه بنشوفها انها سهلت خاصه مع تسجيل الهدف الثاني للترجي. دونك ولا في تاريخ مفتوح ولا في برشا مجهرات للمجهود وللتعب، وسي تري امبورطون بالنسبه للترجي في التايمينغ هذا في الوقت هذا بالذات انه يكشر عن انيابه، وانه بالنسبه لي الاستحقاق نتاع الكاس هو حاجه بريمورديال للترجي من اجل انقاذ الموسم نتاعو.
0: انا بكمون نتصور انه الترجي الرياضي التونسي باش ينافس بشراسه سورتو بعد سيناريو البطوله.
3: طبيعي جدا على خاطر بعد النكسة متاع الديربي والخروج معناتها
0: الشامبيونز ليج زاد
3: الشامبيونز ليج وخسرة البطولة الأمتار الأخيرة. قلنا في المنبر هذا أنه الترجي الرياضي التونسي مش يتلاعب بالشامبيونز ليج وبعد مش يضيع البطولة، قلناها لهنا قلنا راهو يلفو فير اتونسيون ولا بروفوني أنه متاحوا في البياج، معناتها الامل كل متعلقه بالكاس. شفنا تغيير جذري في التشكيله الاساسيه كما قال ياسين، ماني باش نعاود كلامه. الهدف في مقابله كاس كيكون في 30 ثانيه يعطي تاثير كبير برشا على الفريق المنافس، خاصه انه شفنا في الهدف فما سبعه مدافعين راه ومن النجم المتلوي في صحيح. في الدرجيومات
0: نايفتي
3: كبيره برشا. التوقيت زاد نتاع الهدف الثاني والثالث الدقيقه 58 62 خلى الفريق المتلوي ما يرجعش في الطرح, رغم انه عماد بن يونس معناتها غير دخل الفادع معناتها مع بدايه الشوط الثاني, غير الاسلوب اللعب نتاعو, حاول عن طريق حمزه المنصري ما قدرش المتلوي انه يرجع, سجل هدف عن طريق اسامه البحري. اعتقد انه اليوم ما شفناش النجم المتلوي كما شفناه في البطوله, على خاطر يختلف الموضوع, موضوع كاس يختلف الاجواء, تختلف المنافسه. الترجي الرياضي التونسي مش يشد في الكاس, ومش يشوفوا المقابله القادمه ان شاء الله.
0: نتصور ان نهايه كاس محمد علي منصر تكون مشوقه, تو الفرق اللي تبقات كلها ما عندهاش تترويت, كلها تقريبا الكاس هو من اجل انقاذ الموسم. تصور انه الشو اللي شفناه في الامتار الاخيره من البطوله باش يتعاود في الكوب, اي سورتو بعوده المستوى نتاع الاسبيرونس.
4: صحيح قدور تشوف ما تو قادوا معناتها ثمانية فرق تقريبا, فيهم زوز ولا ثلاثه مرشحين معناتها بقوه. انت تشوف معناتها تو سي اس اس مرشح بارز, الترجي زاد كيف مرشح بارز. جيست انا نحب معناتها نرجع اليوم الترجي ظهرت معناتها مشكلته الكبيره والمشكله معناتها اللي كانت عنده اللي مدرب. هي مشكله مدرب مدرب اللي معناتها ينتصر في مباراه عاديه في البطوله يمشي معناتها يفرح بالطريقه هذيك والجمهور يقول له مره الجمعه الجايه, معناتها هذه معناتها نتاع مدرب نتاع فرق صغرى. انت اليوم تدرب في فريق كبير كما الترجي الرياضي التونسي, معناتها لازم انت كل مباراه لازم انت تربح بها. الحاجه الثانيه براكوني 5 ماتش 5 فيكتوار وبتشكيلات مختلفه وباقناع, معناتها انت تشوف انا قلت راني من اول موسم قلت راي مشكله الترجي في عديد المباريات كانت راي اقبل.
0: انا زاد الفريق لازم يلوم نفسه على التخلي على براكوني مقابل بوميل.
4: خاطر شوف احنا مالوريزمو راهو اليوم في الكوره في تونس راهم يحبوا برشا الاسامي. براكوني جاي معناتها نكره شويه ما يعرفوش معناتها برشا عباد وفورماتور واحد يقول لك كيفاش معناتها يشد كيما الترجي
0: مادام مشات مع الكوره
4: واحد يقول لك معناتها راهو مدرب كبير وباسمه راهو هذيك راهي ماهيش روبير. راهو اليوم كره القدم التونسيه واللي صاير فيها الفيسبوك وصاير فيها اراء الجماهير اكثر من معناتها
5: امور فنيه. سامحني محمد علي لو انت هو قاعد في داره الانترنور اللي كان متخلي في التراجي كلمه قال له المدير الرياضي
0: شلون فيه هو شلون فيه هو
5: لا تقول لي
4: انت في الاختيارات
5: ايه كاستيك شكون يعملوا اول واحد كما رياض بن نور قرر مغادره
0: اداره رياضيه للفريق والهيئه
5: يوم وكان متواجد على البنك البدلاء في نجم متلوي يمكن الاستقاله مرفوضه من الهيئه المديره نتاع التراجي والدكتور ياسين بن احمد. انا اول واحد باش يتحاسب في التراجي الرياضي على الموسم اللي صار هو يزيد بالمنصور ولا
0: منصور
5: هو المدير الرياضي. خاطر انت لخبطه في الانتدابات, تراجي لي اول مره اربع مدربين في موسم اي شنو تحب انت الكاستيغ؟ انا توقت تناديك انت محمد علي ولا اكس ولا ايغريك؟ المدرب مو محترف ولا تجي التراجي الرياضي تقول له انت عندك موسم استثنائي رابطه الابطال الافريقيه البطوله تونس يجي يدرب. انا من اول مباراه
0: فوزي ثلاث
4: هذا مدربين
0: بوميل براكوني
5: مارتين
0: فيهم هو نفسه
5: أربعة
0: أربعة تغييرات بثلاثة مدربين.
5: أيوه نورمال راني نكبش أنا أكثر
0: من الله.
5: بالنسبة للترجي الرياضي راهي عاملة وعملتها في روح. أنا من الكاس العالم
4: في بداية التحضيرات
5: وقت احنا حكينا زاد على مميش هي أسباب, هي جمهور وبعض المحللين منسوبين على الترجي هم أسباب في الترجي هاك. الترجي بعد كاس العالم كل واحد يحكي لكن الواقع الملعب واللي تخلط الحابل مع البابل وما قاش منضبط
0: الحابل بالنابل
5: ما قاش منضبط في الترجي. انا اذا انت عندك ثلاثة مواسم ولا اربع مواسم ما تجيب حتى مدافع, وكان عندك احسن من احسن مدافعين اللي كان يلعب في النادي الصفاقسي هنا عمامه وقع يعني انتدابه بطريقه الله اعلم كيفاش, لاعب شاب وما تقاش اساسي لين خرج. انت اعطيني الترجي عندها ثلاثة سنين جابت شي مدافع بالرغم نسبة الأعمار متاع المدافعين متاعها
0: كبيرة فوق 30
5: فوق مع بعضهم 140 سنة
0: واضح به. كان كملوا معك ذلك نمشوا المنتخب به
4: كو قلت لك تشوف ما تتوى بصراحة براكوني قاعد يقدم في مستويات طيبة جدا, معناتها قاعد ينوع تشكيلة خاصة في معناتها موضوع لجانب معناتها في كل مباراة قاعد يلعب ثلاثة أربعة أجانب جدد معناتها قاعد ينوع ده. وقلت راني من أول الموسم ومن وسط الموسم ونعودها تو الترجي في بعض المباريات اللي هي معناتها تلعب كونتر منافس اقل منها راهو اوكبيلوم لازم توجر يكون موجود خاطرو اوكبيلوم تاع مباريات كبيره تاع مباريات اللي فيها برشا ديال اليوم وقت اللي تنحى اوكبيلوم معناتها لو دو درني ماتش شفنا معناتها وجه اخر وسط ميدان اخر شفنا معناتها ترجي عنده حلول هجوميه اكثر بالنسبه لي اليوم تركيبه وسط
0: تعتمد على اجانب اكثر
4: اجانب اكثر
5: مباراه بعض محجه شو مش تعمل سامحني
0: دون اجانب كريمو
5: دون اجانب يعني ترجي عنده امتحان حقيقي
4: انت عندك وسط ميدان انت عندك وسط ميدان فيه تقا والحاج علي وحمزه رفيعه اذا كان مع كل احتراماتي
0: ومش
4: ما تربحش انت اليوم مع فريق ما انت شوف هو راهو في الاخر هذه مباراه كاس لكن انت اليوم تلعب في الترجي وتاخذ في برشا فلوس اذا كان اليوم ما تربحش ربع نهائي كاس ضد ما انت فريق اقل منك مستوى اقل منك ماديات اقل منك
0: دليل بعض منهم شهريه
5: بميزانيه على بعض محجله في صوره يعني نقولوا ترشح هذه 90 دقيقه سقيت الدير في النصف النهائي مع سقيت الدير دول لاعبين اجانب
0: في صفاقس
5: يعني انت الترجي خلى روحه في ورطه الحقيقه يعني انت ترجي رياضي عندك سنين تسفل الألقاب والمداخيل العباد دوره لا سمحني ما عندكش حداش اللاعب من الشبان اللي تجم تعاول عليهم
3: هذا هذا هو اللي قلناه احنا ثلاثة شهور الديري إيه؟ احنا ايش قلنا احنا عليه هي ضيعت البطولة على خاطر هي كي تلعب في رابط الأبطال تلعب بسبعة محترفين ما قلنا ما عندهش نواة متاع فريق
0: في البطولة
3: تابع البطولة هنا فما نقطة الاستفهام اللي قلناها وعرشت عليها حتى اندي زادة في هي في شبان في خمسة سنين هذين اش طلعت جوارات في الليكيب سينيور الترجي الرياضي
4: توجد فيه
3: هذا المشكلة اللي توجد فيه هذا هو المشكلة اللي توجد فيه اللي هي مثلا تو نادي الرياضي الساحلي نقاو لاعبين شبان موجودين في فريق الأكابر على عكس حتى النجم الرياضي الساحلي نلقاو لاعبين من الشبان في فريق الأكابر الفريق الوحيد اللي ما عندوش شبان هو الترجي الرياضي
0: واضح واضح واضح بون ثم الحميدي ثم اما بالنسبه قليل
4: قصي ما عادش طلع
0: نسبه قليله باش
5: ما عندهمش كوره في ساقيه ما عندهمش كوره ما لعبوش
0: ما عنديش وقت هويك فاصل ثم نتواصل
6: ديوان فهم هي الموجه اللي توتيك ميلا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. ستاد الديوان. ستاد الديوان.
1: قائمة المنتخب الوطني التونسي التي وصفت بالمثيرة، تحدثت عليها البارح ياسين دجا في استاد الديوان مع زميلي محمد أمين خنوش ومع أنيس عبد القادر بوجلبان. مجال مفتوح لبقية عناصر البرنامج، تحدثوا على القائمة اللي فيها 26 ملاعبي اللي أعلن عليها صبري اللموشي. صبري اللموشي كان برر بعض الخيارات متاعه، بعض الخيارات ما تسألش عليها خاطر نتصور أن ديسكوتابل كيما حنبعال مجبرين بار إكزومبل مرتضى بن أو منتصر الطالبي تونيكتي العاشوري، ولكن ثم بعض الملاعبية اللي أثار الجدل، سواء دعوة الملاعبية هذوما للمنتخب الوطني التونسي أو تساؤلات بخصوص عدم دعوة بعض الأسماء. خلنا نبدأ أنا مثال، أنا في الأخر تونسي ونحب المنتخب الوطني التونسي، وتعرفوني من نوع الغيورين جدا على المنتخب، وأنا ضد جماهير الفرق ديجا مع المنتخب التونسي لا نساومك عليه. ديما رأينا نحكي بتومبيرامون طالعة شوية وقت اللي يتعلق الموضوع بالمنتخب الوطني التونسي. هل يعقل أنه لاعب اسمه عصام الجبالي متحصل على أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2، لعب فينال ضد النصر السعودي اللي يقوده كريستيانو رونالدو وفاز الفريق هذايا، جامبا أوساكا ضد النصر وجبالي عمل باس ديزيزيف وتم اختياره أفضل لاعب في هذه المسابقة
2: وعمل مباراة كبيرة
1: برشا. هل يعقل أنه ما يكونش موجود في المونديال؟ هذه نقطة. وهل يعقل لاعب اسمه علي غرام يلعب في شختار دونيتسك بطل أوكرانيا سجل هدف ممتاز جدا في آخر مباراة، لعب عديد الماتشوات في دوري المؤتمر الأوروبي، خاض برشا ماتشوات السنة في دوري الأوكراني، لا يكون في قائمة صبري اللموشي؟ هذه التساؤلات متاعي اللي ملقيت لها حتى إجابة. والسؤال الثالث والختامي، كيف لا يكون أفضل ظهيرين في البطولة في المنتخب علي معلول وغيث الزعلوني؟ نفتح المجال تو محمد علي منصر.
2: والله يا قدور، شوف هي راهو سمعت انا البارح ديجا ياسين معناتها راهو قال كلمه مهمه جدا، راهي ما فما حتى ليست في العالم راهي تكون معناتها
1: حتى انا قلت ولكن ثم حاجات
2: لكن بزاعت. انا يزينا من لغه هذيا راهو نحب الرضي هذا ونحب الرضي. اليوم راهو المنتخب قبل كل الانديه وقبل كل الاعتبارات، اليوم فما ملاعب يتعب عام كامل وقاعد يضحي وقاعد يتعب يستنى في اللحظه ذي، راهي فما ملاعبيه تعدت كارير كامل وعملت كارير كبير وما لعبتش حتى دقيقه في كاس العالم.
1: صحيح.
2: اليوم معناتها هل يعقل انت لاعبية قاعدة تقدم في موسم ممتاز سواء في تونس سواء خارج تونس معناتها لا يقع استدعاءها بتعلى أو بي معناتها حاجات واهية. اليوم أنت كتشوف عصام جبالي مش أراه على خاطره البارح تفكرته تونس، عصام جبالي قاعد يقدم في موسم ممتاز جدا
1: حتى عملية ولا
2: في الدوري الياباني.
1: أنا أعطيك حاجة، ثم كلام والله نعرف متأكد أنه في نسبة كبيرة برشا من الصحة أنه ما يتمش استدعاء عصام جبالي برشا مرات خاطر البيد افيون نتاعو غاليه يسكن في اليابان.
2: يا ودي قولوا له اجت اخويا هو واحد وخلصها البيد افيون. الحاجه الثانيه
1: اكيد راكم سمعتوا به الكلام هذا.
2: الحاجه الثانيه باش نرجعوا الكلام راهو هذا هو واقع كره القدم التونسيه، راهو المواقع التواصل الاجتماعي مؤثره جدا في اختيارات الانديه وفي اختيارات المنتخب. عصام جبالي على فرصه ضيعها ضد الدنمارك ديمير فاندو توانسا كلهم التو مازالوا يتفكروها هاك الفرصه اللي ضيعها.
1: علي معلول على
2: ماتش بلجيكا اليوم، علي معلول يسحق يكون في المنتخب، هشام بكار كان ينجم يكون لما لا حل، اليوم غيث الزعلوني كما كنت انت، عمر بن علي اليوم المستوري بشنو قاعد يفيد في المنتخب، مركبونتو ضد البرازيل وعنده 3 شهور 4 شهور غايب ما سمعت به سجل حتى هدف. اليوم المستوري عطاه في وقت ما للمنتخب، اليوم فما شكون في الوقت الحالي افضل منه؟ عمر بن علي افضل منه، عادل بالطيب افضل منه، عصام جبالي افضل منه، على غرام هل لاعبي البطوله اللي معناتها عيط لهم انت اليوم احسن منه؟
1: ما خلينا
2: احسن
1: منه،
2: ما نحكيوش على انديه. انسى
1: يا انسى محمد علي راهو ديلان برون 5 شهور ما لعب حتى دقيقه.
2: صح، ايش قلت لك انا؟ هذه فما ظلم، هذه راهو اللي
1: تخلي انا نعطيك البارادوكس، نتفاعل معاك نعطيك البارادوكس، انه قال على غرام ما لعبش برشا ماتشوات كان يغير صحح لي نت قال ما لعبش برشا ماتشات السنة.
3: ما تبعوش
2: ديلان برون لعب برشا ماتشات
1: بار كونتر
2: يزينا من اللغة هذه.
1: ديلان برون ما لعب حتى دقيقة
2: على خاطر فلان اسمه ديلان برون يلعب في سيرفيت سويسري ويعادش فيه. ديلان برون اسم اوكي ارجع مال انت توا عايد اخويا محمد ريمونسر ارجع له زلا حتى اخويا عايد له خاطر لعب بك العام في المنتخب ما فما وقت الحالي فما توا مع تعبات قادة تلعب وقادة تعب وقادة تقدم في مردود وقادة تحب تمشي له كأس العالم اخويا اعطيهم فرصتهم خليهم يمشي. عباد اليوم تسحق راهو الظلم خايب ظلم في الكرة خايب انت اليوم راهو تظلم ملاعبية راهي جماهير الاندية تولي من بعد راهي تتشمت فيك واحنا دايما نحبوش نوصلوا له. مدرب المنتخب تو خرج عمل كونفيرونس فيها برشا حاجات صحيحة وفيها برشا حاجات غلطة. انت اليوم كي تحكي الاندية في ازمة مالية شي مني فاهم اليوم الاندية في ازمة مالية الاندية في ازمة مالية على روحها اليوم النادي انا ما نحكيش راهو اليوم نحكي كلاعب وطني كلاعب دولي كمحب للمنتخب اليوم نادي صفاقسي فيه 3 4 يلزمتهم يمشيوا.
1: كي تحكي الازمه الماديه لحظه كي تحكي الازمه الماديه
2: هو
1: نمشي لحظه تحكي الازمه الماديه نمشي نهز من الاولمبي البيجي مال
2: هيك صحيح
1: نمشي نهز
2: ابجد السيابي يسحقوا
1: نمشي نهز من الناس بالمكلاوي
2: 15 لاعب
1: هذا اللي عندهم ازمه صحيحه
2: هزوا معناتها جوست انت هكاك كمل بهم كمال هزيت خويا كملت انت مال
3: الانديه الاخرى الاطار الفني لاول مره في تاريخ تونس الكل اجانب حتى صبري انه مش اجنبي عندي انا
2: وين خضري تدا اجنبي
3: لا مدير رياضي هيك نحكيوا على ستاف تكنيك المدرب الحراس والمعد البدني والمساعد الكل وراو التصوره ما فيها حتى لا حتى مدرب لاول مره مدرب تونسي مساعد ما فماش فهمت يعني انت وقت تشوف القائمه
1: صبري لموشي مقيد تونسي
3: صبري لمو يا امان لا عشك لا هكا من الجمش
1: تحكي ما عندوش
3: هذا العالم هذا العالم الفرنسي ما هش العالم التونسي يرحم بيك
1: واضح
3: هكا تونسي يعني بالعرف لكن في الأصل باسبوره حتى وقت يجي باسبوره فرنسي ولا أحمر الله أعلم بالنسبة لي أنا القائمة متاع المنتخب خاصة اللاعبين التوانسة يمكن الأجاء اللاعبين التوانسة اللي نشلو في البرة يمكن أكثر تبعهم اللاعبين التوانسة وقت جيت عمل أنت العملية حسابية كل فريق قداش عنده مبلغ مالي يتقابلوا كيف كيف الكل بس اثنين المتلوي باش تاخذ 500 على خاطر الموسم الفارط هو في المتلوي لكن انا تجي تعمل لي مقارنه انا باش نقارن زوز من الناس قائد فريق الترجي وقائد فريق النادي الرياضي الصفاقسي
1: بن حميده معلول
3: معلول شوف واش قاعد يقدم اللي متصدر النادي الصفاقسي تصدرت المرحله الاياب متصدره الاولى بالجمع النقاط
1: 22 جوله الاخيره النادي الصفاقسي الاولى
3: وجي انت علي معلول شوف وش قاعد يعمل في الدور امتاعه في النادي الرياضي الصفاقسي الازمه الماليه كيفاش دوره وانت محمد علي اسمه بن
1: عمر بن علي
3: لا
1: محمد امين بن حميد
3: محمد امين بن حميده في التراجي السيوله موجوده مشارك كاس العالم خرجت من رابطه الافريقي خرجت من البطوله انت قائد فريق ما هو دورك دورك حجة ملابس دورك التنسيق مع الهيئة المديرة
1: انا هو الناخب الوطني باش ما يكونش فلان على حساب فلان
3: لا انا قلت
1: لكن الناخب الوطني قال كل مدرب يتمنى بروفيل محمد امين بن حميد ينجم يكون صبر انا موش يشوف حاجات في بن حميد اللي ممكن مش فايقين بهم انتم فوزي
3: علاش هو علاش عطيني البصمه وينو
1: ما هي سهل تصريح من هذا منعش كان غلط
3: يعطيني
1: ما توصل تقول تصريح كي من هذا معناتها راك تحكي على حاجات جاوبوني
3: يعني وين ماشي في كاس العالم سامحني يعني وين ماشي في كاس العالم
1: اي لحظه نحب نفهم علاش قال هكا صبري لموش ما نصورش بهذا كلام جي زافره
3: لا سامحني
1: انت بصراحه خلي الراجل
3: اعطيني انت البصمه تاع صبري لموشي في اي فريق ولا في منتخب اللي خلى روحه بصمه يعني بالنسبه لي انا
1: على بن حميده تحكي
3: لا على صبري المدرب المنتخب وقت يقول لك انا حاجتي بيه وما يتمناش هي فما منتخبات ما نتمناكش انت تريني في المنتخب
1: هذا راي فوزي خماسي نايس
4: باش نبداو نفصلوا في مساله بن حميده وعلي ما الزوز ماهوش كومبارابل ماهوش الزوز نفس
1: مش نفس البروفيل فوالا
4: ماهوش نفس البروفيل ماهوش نفس المهارات ماهيش سواء كانوا دفاعيين ولا هجوميين
1: ينجموا يكونوا الزوز موجودين
4: صحيت ما نجموش احنا اذا انت تحب تشوف عاير الجهه اليسرى ككل في لي سيستيم اللي مش تلعب بهم الكل انا نجي نقول الكاستينج نابع للمدرب وخاص به وبفلسفته كفنيين من نجموش نحن معناتها كفنيين من نجموش ننقدوه في الكاستينج نتاعو على خاطر احنا فلسفته ما نعرفوهاش معناتها احنا وقتاش مش ننقدوه هو حتى روحه تحت الضغط النقد وقتاش تحت ضغط النقص على خاطر كي مش يلعب المقابله ونشوف اللي هو لاعب ملاعبي اللي احنا فما ملاعبي اخر ما استدعاهوش اللي هو يكون في السيستيم هذاك خير منه وقتها احنا مش نكونوا عليه كوزير الضغط عليه فهمني ولا معناتها الفلسفه نتاعو هي اللي مش نعرفوها
1: مش واضحه
4: مش واضحه الحاجه اللي نعيبوها عليه هي شنو هو ما فهماش معناتها نقولوا كالتداول ولا كالصيروره ما بين الناخب اللي قبله والناخب هذا راهم فما برشا
1: فماش كومبليمونتاريتي
4: فما عباد راه هي اللي رشحت الفريق الوطني للكاس العالم ما نلقاوهاش هذا عيب عيب انك
1: تلعب كي فرجاني عنده بلاصه
4: منتخب كيما الفرجاني السياسي قائد المنتخب كيف فرجاني السياسي هو اللي رشح المنتخب للمونديال ما يمشيش
1: به نسالك سؤال
2: نسالك سؤال
1: الحقيقه مستفزني برشا هل انه دعوه حاج محمود تجي قبل دعوه فرجاني جابوني الزوز ايه ولا
4: لا الفرجاني قبل ومش نعطيك معلومه اخرى
1: فمنصر نفس الراي ولا
2: الفرجاني كان يكون قبل راني خذيره وقبل الحاج محمود
4: به
2: على البيرفورمانس اللي قاعد يقدم فيه وقاعد يقدم في موسم ممتاز جدا
1: هو اللي جاب الكاس قطر الفريق ضد السد
2: احسن لاعب في الغرافه صحيح. بعد ياسين ابراهيم احسن لاعب في الغرافه
4: انا مش نواصل بعد نرجع لفوزي على خاطر فوزي ينجم يحلل اكثر من نشو نقولوا احنا نقولوا علي معلول عصام الجبالي على غرام غيث الزعلوني فرجين نساسي عمر بن علي معناتها تقريبا ثمانية لاعبين هذينا
1: اللي تقريبا عليهم مجمع عليهم النقاد الكل
4: هنا هذه نقطة استفهام باه انا مش نرجع لك احنا علمنا احنا من مصادر قديمة وحكيت فيها انا وفوزي لاتروفوا قلنا راهو فما جوار استدعي على خاطر بوه اجون ليترونجي في اللي ماتش اميكو تتذكر وقتها في
1: بتاعنا
4: قلنا راهو معلومة جاتنا من تونس انا ناكد لك المعلومة
1: شكون اللاعب هذا؟
4: فما لاعب موجود في الدفاع
1: على خاطر شي بوستو شي بوست
4: وسط ميدان
1: وين يلعب؟
3: في اوروبا حاج محمود
4: مثلا
3: لا اذا انت عندك المعلومه خلي المستمعين انا بالنسبه لي انا لذيك الاسماء انا حاجه بركه انا بالنسبه لي انا نغزر بعين بركه شعار تونس ودربو تونس بالنسبه لصبري لموشي مش باش
1: صبري لموشي قال ما تسلطتش عليا ضغوطات
3: لا انا بالنسبه لي انا لا الساعه الاخيره فما بعض ضغوطات على اللوي بن فرحات ماش عليه من التليفون
1: مش ضغوطات يستنى في الكونفيرماسيون
3: هو اللوي عمل على خطا صبري وعلى خطا الملاعبيه اللي لعبوا بالجنسيه وبعد ثلاثه سنين
1: شكون كان شكون اللي عوض بن فرحات
2: كون اللي عوضه
1: السؤال المطروح
2: على حسب الكواليس قالوا شوات كان خرج ليس سمعت انت يا
1: عادي هل يعقل هدف البطولة
2: يا خيبة المسعى
1: هل يعقل هدف البطولة أو ليس
3: ولا فما يسأل حديث على أيمن دحمان بالعكس أيمن دحمان راهو من الأول موجود لا من الأول موجود ما نبداوش هو الأخير في التالي عمر بن علي كان يجي يكون متواجد في القائمة الاخر لحظه
2: ما كان المستوري فوزي سمعني
3: المستوري بعيد على مستوى عنده راي بعد ولا الضغط انا بالنسبه لي انا اللي شفته في المنتخب بالنسبه لي انا مش باش يحس قد نحن صبرنا مش باش يحس قد جلال القادر مش باش يحس قد سميت بس المدربين تواصل اللي شدوا لي كما
1: باش يبقى الحديث متواصل وبقدره ربي في الاسابيع القادمه باش نتحدثوا على المنتخب وعلى تحذيرات المنتخب وعلى الليستا وغيره وعلى تحذيراتنا للمونديال واكيد في برامجنا مع حاتم جزبار وكريم وامين باش نواصلوا نحكيوا على قائمه المنتخب
3: خلي الجمعه الجايه
1: المثيره لجد باش نرجعوا انا قلت لك باش نرجعوا باكثر تفاصيل الجمعه الجايه عندك دومي فينال كوب فوزي الخميس ما تنساش شكون عندك دي مورسو كبار فرشة في الويكاند الجاي باهي وفات هي الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم أنا حبيت نعمل لك استاد الديوان ذا بيست من كان الأفضل سؤال جواب سؤال جواب فقط تقول لي شكون أفضل جمهور فوزي خميس
3: نادي سفيرس
1: أفضل فريق
3: نادي سفيرس وبعد نادي فريق
1: أفضل مدرب
3: فوزي البنزرتي
1: أفضل هيئة
3: هيئة النادي الرياضي الصفاقسي وبعد هيئة النادي الأفريقي
1: أفضل لاعب تونسي
3: علي معلول في
1: تونسي في البطولة أفضل لاعب أجنبي
3: أفضل لاعب أجنبي
1: لاعب أو اثنين ماكس
3: بالنسبة للنادي الصفاقسي المدافع
1: مونديكو
3: وبالنسبة للاعب وسط الميدان متاع التراجي
1: أقبله به أفضل لاعب شاب
3: عمر بن علي.
1: عمر بن علي به
2: افضل حارس نسيت له.
1: باش نختموا ديجا بافضل حارس
3: ايمن دحمه.
1: ايمن دحمه هاي ستي محمد علي منصر. هاي نبداو بافضل افضل جمهور.
2: بصراحة هو بدون عاطفة جمهور نادي رياض الفاخسي اللي في كل مباراة كان ديما معناتها تيران كومبلي كل مباراة داخلة كان معناتها
1: مثال جمهور سياسي والفريق يصنعوا الحدث الحقيقي.
2: من نادي الفاخسي
1: افضل فريق
2: على الأزمة المالية اللي صارت بالنسبة لي نادي رياض الفاخسي ونادي الفريقي أحسن زوز.
1: افضل هيئة
2: النادي الافريقي وبعد جينا نادي الفاخسي كيما قلت لك ديما راهي الامور الماليه عندها دور كبير. النادي الافريقي خاطر معناتها عملوا ستابيليتي كبير ونادي رياض الفاخسي اللي معناتها من ازمه خلقت قوه.
1: افضل مدرب
2: فوزي بن زرتي بدون منازع
1: واضح. افضل لاعب تونسي
2: فيرس شوات وعلي معلول.
1: افضل لاعب اجنبي
2: كيف المونديكو الحقيقه.
1: افضل حارس
2: مهيب الشامخ.
1: مهيب الشامخ به. نبيل كمون. افضل جمهور سنه
4: نادي الفاخسي.
1: افضل مدرب
4: عماد بن يونس.
1: افضل فريق
4: نادي الفريقي.
1: افضل هيئه
4: هيئه النجم الرياضي بالمتلوي لان استحفظ على الانترنور نتاعها.
1: افضل لاعب تونسي
4: علي معلول
1: بدون اجنبي
4: مونديكو.
1: افضل حارس
4: ايمن دحمان
1: واضح.
4: افضل لاعب شاب.
1: افضل لاعب شاب
4: امان الله مجد.
1: امين الله المجد لاعب مستقبل سليمان معار من الترجي الرياضي التونسي حقيقه لاعبين ممتاز صحيح. به نختموا بك سياسين بوشعالة. افضل جمهور سياسين
5: جمهور النادي الافريقي.
1: افضل فريق
5: نادي الافريقي.
1: افضل مدرب
5: فوزي بن زرتي.
1: شو الطوق ايش قلت
5: لك كل ثلاثه اختيارات مختلفه
1: اي فوالا. هيئه
5: افضل هيئه هيئه النادي الفاخسي مسكت بالمدرب الإدارة الرياضية أي سيرتو الانتدابات وخدمت في صمت.
1: أفضل لاعب تونسي.
5: أفضل لاعب تونسي زعلوني.
1: زعلوني. أفضل لاعب أجنبي
5: أوكبيلو.
1: أوكبيلو لاعب الترجي الرياضي التونسي. أفضل لاعب شاب
5: ترابلسي لاعب النادي الصفاقسي.
1: محمد ترابلسي لاعب النادي الصفاقسي.
5: أفضل حارس.
1: أفضل حارس مرمى
5: حارس الملعب التونسي فرحاتي أكثر حارس عمل كلين شيت.
1: سميو ثلاثة حراس. سميو ثلاثة حراس هم فرحاتي دحمان و وعبد المهيب الشامخ. هذا من
3: زوز دحمان. زوز دحمان
1: لا مش باش نقول شكون الافضل.
3: لا زوز دحمان
1: في بالي زوز سميته دحمان واحد سمى مهيب الشامخ وياسين يقول الفرحاتي. بلي خلينا نختموا بسرعه تشوفوا الفرحاتي تظلم في الليست.
5: اكيد انا حكيت البارح قلت بالنسبه لي كان يستحق يكون موجود
3: مكان منا
5: وحكيت مكان صبري بن احسن. صبري بن احسن التايمينج الوقت الحالي بالنسبه لي في اخر ستة مباريات قبل 12 هدف دونك على المستوى الانستانت يعني سو بلان انستانتاني ما ينجمش يكون موجود ونشوف اللي هو تظلم للامان والفرحاتي يستحق يكون موجود.
1: شوفوا انه الحارس موجود في ذهن المدرب وقال في ذهني مازلت ما كونفيرم
5: هو انا ما نحبش نرجع خلينا نحكي باش ما يقولوش ياسين معاود لكن حكيت قلت انا اللي زارجيمون اللي استعملوا ما كانوش مقنعين لانه وحكى وقال اذا كان هو لعب ومقابله المقابله الاولى ما كان صبري بن احسن كان نجم يكون موجود. بالنسبه لي ربع عذر اقبح من ذنب لانه ظاهر انه ما فماش ان سوتيان ولا حاجات اخرى دفعت مع الحارس هذا ما فماش ان سيبور مع الحارس هذا ولو انه يستحق وامانه يستحق لانه بصراحه قدم موسم استثنائي.
3: بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي سعاده صبري بن احسن متواجد باش تاخذ 50% من منحه.
1: موضوع اخر موضوع اخر هيك موضوع اخر هيك الفرق الكل ماذا بها يهزوا حتى
5: استحقاق الرياضي نحكي استحقاق الرياضي بدون ما نحكي على
1: قديش تعطي نسبة نجاح للليستة بسرعة بسرعة خلينا نذكر بورسنتاج.
5: انا حكيت البارح 50%
1: 50% نبيل
4: 60
1: فوزي
3: 50%
1: محمد علي
2: 50%
1: كيفكم شخصيا نشوف
3: لا كمورال وبرا 50% يعني
1: شخصيا توب انا شخصيا نشوف انه باستثناء التشكيله الاساسيه اللي معروفه بريسك ثم برشا اسماء عليهم لغط وعليهم عدم اجماع
3: باللي باش نقدم تهاني انا
1: بسرعه
3: النادي الرياضي الصفاقسي كبريات النادي الاكابر الصفاقسي للصعود
1: باسكت
3: وخاصه العمل اللي قام به نجم الدين الفياضي سابقا ومشى المكتب الجامعي وزاد ما نساوش المدرب نصر لا هو بالنسبة لنجم الدين 99 وبالنسبة للمدرب سيف النقاطي اللي بدأ بيوم الموسم ثم اختمها عزيز خلف. عزيز خلف اللي كان يدرب في الإطوال وعمل موسم استثنائي مع النجم الساحلي وكمل الصعود ويزمم زاد النادي الصفاقسي راه فما مباراة الترتيبية شكون يهز يعني البطولة تاع الرابطة الثانية
1: مع الصاعد الثاني اللي هو حمام سوس.
3: هذا ومقابلة فاصلة يعني شكون واضح. لكن هما زوز هنيا لهم
1: واضح يا سيدي. يعطيك صحة فوزي خميسي. تحياتي ليك محمد علي منصر، نبيل كمون، محمد ياسين بوشعالة، حسام الحلواني كان مخرجنا نوجه له تحية، نادر بن شيدة في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام، بهيرة عوجي. توت سويت تجيكم في موجز الأخبار. قدور يقول لكم صباح الخير ناس كله، تحية فلسطين.
0: المزيكا نون ستوب على ديوان FM.

0: Diu en FM. Diu en FM. Flash News.
1: موجز الثامنة ديوان الثام عسلمة. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفيد بأنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس في أجل أقصى يوم الأحد القادم، وأن الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون سيكون في أجل أقصى يوم 8 جوان. وأوضحت الهيئة أن تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بهذه الدائرة الانتخابية سيتواصل إلى غاية الخميس القادم على الساعة 6 مساء. مركز رعاية السلاحف البحرية بتونس يعلن الانطلاق الرسمي لموسم تعشيش السلحفات البحرية بتونس لموسم 2026، مضيفا أنه تم رصد عملية تعشيش وأول عش لسلحفات ضخمة الرأس بشاطئ القنطاوي بسوسة ليلة 16 مايو الجاري تحت إشراف المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار والجمعية التونسية للتجوال والتخييم الإيكولوجي بحمام سوسة والحرس الوطني. يشار إلى أن موسم تعشيش السلحفات البحرية يبدأ رسميا في تونس خلال شهر مايو ويستمر حتى أواخر الصيف. إلى الشأن الدولي، ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري يقول أن المفاوضات تجرى تحت إشراف كامل لمسؤوليهم وهي مشروطة بتأييد المرشد. جيش الاحتلال يعلن إصابة 4 عسكريين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان، مشيرا إلى أن 105 جنود أصيبوا في معارك جنوب لبنان خلال هذا الأسبوع. قائد الشرطة الإيرانية يقول أنه تم اعتقال أكثر من 6500 جاسوس منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران في 28 من فبراير الماضي. والبيت الأبيض يؤكد أن الصين تعهدت بشراء منتوجات زراعية أمريكية لا تقل قيمتها عن 17 مليار دولار بداية من العام الجاري وحتى 2028. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور عاليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
3: تبع الموسيقى.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز التاسعة. ديوان اف ام عسلمة. حملة والمراقبة التي أنجزتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن حجز 1825 كيلوغراما و153 لترا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بكل من ولايات زغوان وتونس والقيروان وفق ما أعلنته الهيئة، والتي أوضحت أن فرق المراقبة التابعة لها كثفت من تدخلاتها الميدانية بعدد من الولايات، وذلك في إطار حماية صحة المستهلك وضمان تداول مواد غذائية سليمة وآمنة في إطار مواصلة تنفيذ حملات المراقبة الصحية للتصدي للممارسات المخالفة لشروط السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. وقد تم تسجيل عدة إخلالات تتعلق بظروف النقل والخزن والتأشير والتتبع الصحي. حملة ستوب بوليشن تدعو إلى مسيرة شعبية حاشدة بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للبيئة، وذلك يوم السبت 6 جوان القادم، وتدعو جميع أهل جابس والقوى المدنية والاجتماعية إلى الانخراط الواسع دفاعا عن حقهم المشترك في الحياة وتفكيك الوحدات الملوثة. واحد وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تعلن أن دخول جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة والرجعة لها بالنظر سيكون بصفة مجانية غدا الاثنين، لافتة إلى أنه يتمتع بهذا الإجراء المواطنون التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية في تونس. إلى الشأن الدولي، البيت الأبيض يقول أن الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني اتفقا على أن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولا يمكن السماح لأي دولة بفرض رسوم جمركية على مضيق هرمز. وسائل إعلام عبرية تفيد بأن قائد القيادة الوسطى في الجيش وقع على تعديل الأمر الذي سيسمح بتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق أسرى الضفة الغربية. نهاية الموجز الإخباري، بعد قليل مشوار ينطلق مع يولدس في أمان الله.
4: البرمجة الشتوية على ديوان فام،
5: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للحداش، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثلين للجمعة في هون تونس المونديستار، واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمانش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريدينال والدريبة أبغتيغ من الماضي ساعتين من اثنين للجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام من اثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية من اثنين للجمعة من الخمسة للسبعة. الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من الخمسة للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا من اثنين للجمعة من التسعة لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
6: متوحش ايام زمان، ايام يليل يا عين وامان، بين الطرب وتسلطينا الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهريه الويكاند معايا انا يولدز عطيتلا كل سبت وحد من 9 لنص الليل، ونرجع بكم للجولدن دايز لليزاني بونور.
2: كل سبت وحد من 9 لنص الليل تسمعوا ليزاني بونور.
7: هلو هلو، مرحبا بيكم في الجولدن دايز في لي زاني بونور.
2: لي زاني بونور باي يولدز.
7: هلو، ويلكم تو ذا شو وير اولد از جولد. اهلا وسهلا ومرحبا بكم ميدامي مسيو في حلقه جديده كالعاده لي زاني بونور، نرجعوا بها ومن خلالها البنات ايام زمان ونعرفوا قديش سورتو لي بارون توا مستحقين هكا ويرتاحوا شويه، مستحقين فريده وعندهم حنين كبير الى الماضي. نقولكم نحن معكم لي زاني بونور، نونسوكم كل سبت وحد من 9 لنص الليل برشا حكايات وبرشا اغاني وبرشا ذكريات. قبل ما نبداو نحكي لكم على حاجات صارت كيما اليوم في الماضي، كيما اليوم نهار 17 ماي عالم الموسيقى خسر 3 اسماء كبار، كل واحد فيهم خلى بصمه مختلفه تماما. نبدأ بالموسيقار اليوناني فانجيلوس اللي توفى نهار 17 مايو 2022. اسمه الحقيقي إيفانجيلوس أوديسيساس باباتانوسو، هو واحد من أهم الأسماء اللي خدموا على الموسيقى الإلكترونية خاصة في عالم السينما. بدأ يعزف وهو صغير وما كانش تبع التكوين الكلاسيكي التقليدي، الشيء اللي عطاه حرية أكبر إنه يجرب ويشوف ويتستي. قبل ما يولي معروف عالميا كمؤلف موسيقى أفلام، كان جزء من فرقة يونانية اسمها أفروديتس تشايلد مع ديمس روسوس. الفرقة نجحت في أواخر الستينيات وبداية السبعينيات، ومن بعدها فانجيلوس ركز على مسيرته الفردية. النجاح العالمي الكبير جاء مع فيلم شاريتس اوف فاير عام 81. الموسيقى الرئيسية متاع الفيلم وليت من أشهر المقطوعات في تاريخ السينما، وربح عليها هي أوسكار فور بيست أوريجينال سكور عام 82. من بعدها خدم موسيقى فيلم بليد رانر، واحد من أهم أفلام الخيال العلمي، والساوند تراك متاع الفيلم ولا مرجع في الموسيقى الإلكترونية، خاطر فيه صوت مستقبلي ومختلف على موسيقى الأفلام التقليدية. فانجيلوس خدم زيدا على كونكويست اوف بارادايس اللي تسمع فيها توا تابي، والموسيقى متاعو واللي تستعمل برشا كسوا في لي بوب في البرامج ولا حتى في الاحتفالات. ويمكن قوة فانجيلوس انه يعطي احساس يبني عالم كامل ويخلي الموسيقى وحدها تحكي حكاية. مليونين نمشيو للعالم العربي، ومع اسم من أكبر الأصوات اللي تعديو في تاريخ الأغنية العربية، وردة الجزائرية. وردة الجزائرية توفيت نهار 17 مايو عام 2012، وكي نحكيو على وردة نحكيو على صوت عاش ما بين الجزائر مصر ولبنان وخلى أثر كبير في الوجدان العربي. وردة تولدت في فرنسا لعائلة جزائرية وبدأت تغني وهي صغيرة، صوتها شد الانتباه بسرعة، ومن بعدها مشيت لمصر وين اخذت فرصة أكبر باش تخدم مع كبار الملحنين والشعراء. من أهم المحطات في مسيرتها بيان سور الكولابوراسيون تاعها مع بليغ حمدي اللي كان زادا زوجها لفترة معينة. الكولابوراسيون هذي عطاونا أغاني كبيرة وراسخة في الذاكرة. وردة ما كانتش تغنيها كهو، كانت تعرف تعيش الجملة وتوصل الإحساس بطريقة مش عادية. ومن أشهر أغانيها بتونس بيك اللي تسمع فيها توا تابي، حرمت أحبك، أكدب عليك، ليالينا وفي يوم وليلة. كل أغنية من هذوما كان عندها مكانة خاصة عند الجمهور. وردة تميزت بقدرتها أنه تجمع ما بين الطرب الكلاسيكي والأغنية اللي توصل للجمهور واسع. عندها صوت قوي وعندها شخصية في الأداء مش عادية، تعرف تطلع تهبط تسكت وترجع تدخل الجملة بطريقة تخلي المستمع يتبعها حتى للأخر. وفيتها نهار 17 مايو عام 2012 كانت خسارة كبيرة للأغنية العربية. أما هنا من الطرب العربي باش نمشي بيكم الأمريكا، وتحديدا العالم الديسكو والدانس ميوزك مع دونا سامر اللي توفيت في نفس النهار اللي توفيت فيه وردة، نهار 17 مايو عام 2012. دونا سامر معروفة بلقب الكوين اوف ديسكو، اللقب اللي مجيش من فراغ، هي كانت من أهم الأصوات اللي شكلت موسيقى السبعينيات، خاصة الكولتشر متاع الكلوبز والشطيح في الفترة هذيك. اسمها الحقيقي لادونا أدريان جينز، بدايتها كانت في الكنيسة ومن بعدها مشيت لألمانيا وين بديت مسيرتها تكبر.

وقت مشيت لألمانيا تعاونت مع منجين كبار كما جورجيو موردورو وبيتي بيلوتي، والتعاون هذا كان اي تيرنينج بوينت في المسيرة متاحة. أول نجاح عالمي قوي جاي مع Love to Love You Baby عام 75، أما الغنية اللي بدلت برشا في تاريخ الموسيقى هي I Feel Love عام 77. يقول القائل علاش بدرت برشا في تاريخ الموسيقى؟ أي سيدي، خاطرها استعملت إلكترونيك ساوند بطريقة سابقة لأوانها. برشا ناس يعتبروا الأغنية هذه من الأعمال اللي مهدت للإلكترونيك دانس ميوزيك، ومن بعدها دونا سومر واصلت النجاحات بأغاني كيما Last Dance, Hot Stuff, Bad Girls, On the Radio, She Works Hard for the Money اللي تسمع فيها توا تابي. دونا سامر كانت تعرف تغني بوب، سول، R&B وحتى روك توتشيس، وخاصة في هات ستاف سمعنا هذيك على بارتي روك، الشيء اللي خليها توصل الجمهور واسع جدا. نهار 17 ماي خسرنا صوت كان جزء من مرحلة كاملة. دونا سامر ما خليتش كان أغاني ناجحة، خليت ساوند كامل، نجم نقولوا ثقافة كاملة وطريقة جديدة باش الناس تشطح وتعيش الموسيقى. الليلة السهرية متاعنا فيها كمية متاع نوستالجي مش عادية. ديجا بديتوا تفهموا من الميكرو داتا كما هيت، نعطيكم سنيك بيك علي مازال يستنى فيكم الليلة في فلاش باك. نحتفلوا بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، ونحكيوا كيفاش ولا ظاهرة عربية استعمل الكوميديا باش يحكي على المجتمع، السياسة، وحتى الحاجات اللي نعيشوهم كوتيديان ما في حياتنا اليومية. الليلة في ريد كاربت نرجع العام 2006 وقت اللي لوست ربح الجولدن جلوب، وورى للعالم انه حتى التلفزة نجم تعمل سوسبانس وتنجم تخلق شخصية معقدة بنفس قوة السينما. في لاستاغ الليلة نحكيه على نانسي عجر.

0: ديوانا فام
1: متوحش أيام زمان، أيام يليل عين وأمان، بين الطرب وتسلطينة، الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهرات الويكاند معايا أنا يلدز عطيتالة كل سبت وحد من 9 لنص الليل، ونرجع بكم للجولدن دايز لليزاني بونار.
2: ليزاني بونار باي يلدز.
1: هلو دو روتور في ليزاني بونور، وإن شاء الله تكونوا حاضرين لدوزة النوستالجي لليلة، على خاطر نبداو حلقتنا بفلاش باك. واليوم نهار 17 مايو تولد واحد من أكثر الوجوه تأثيرا في تاريخ السينما والمسرح العربي. نحكي لكم في فلاش باك الليلة على عادل إمام.
2: فلاش باك.
1: بون ليلة مش نحكيو على عادل إمام بالطريقة الكلاسيكية، جاغ وين تولد، شنية عمل، شنية ربح، على خطر عادل إمام ما وليش أسطورة بالأرقام كهو، ولا أسطورة خطر فهم عن ديتاي تخيز امبورتان، فهم أنه الجمهور العربي يحب يضحك، وي أما زيادة يحب يشوف روحه في الضحكة ذيكا. عادل إمام ما كانش أجمل ممثل في الجيل المتاعو، هذا نعرفوه الناس الكل، وما كانش البطل الرومانسي التقليدي اللي تعودنا به في الأفلام في الفترة هذيكا. قوته كانت أكثر في أنه يشبه الناس، عنده ملامح المواطن العادي، حركية المواطن العادي، خوف المواطن العادي، وذكاء المواطن العادي وقت اللي يحب يخرج من مشكلة هو يتحط فيها. ولهنا تبدأ الحكاية. عادل إمام تولد في المنصورة ومن بعدها عاش في حي السيدة زينب في القاهرة. السيدة زينب هو حي شعبي وغادي وين إلى يتي كونفرونتي لغة الشعب للحومة، مشاكل الحومة، للنكتة، للديتاي، وخاصة الناس البسيطة اللي ديما تلقى كيفاش تحول مشكلة الضحكة. والمفتاح في أسطورة عادل إمام كان المسرح. في السبعينات ظهر في مدرسة المشاغبين، المسرحية اللي كانت لحظة جيل كامل، مجموعة تلامذة مشاغبين ومدرسة تحاول كيفاش تربيهم وتنظمهم. الدور متاع عادل إمام، دور بهجة الأباصيري، كان حاجة إكسيبسيونيل، خلى أنك تكون تلميذ مشاغب حاجة محبوبة. الجمهور كان يعرف أنه شخصية طعم في حاجة غالطة أما حبها كمام. وهذا واحد من أسرار عادل إمام، أنه يجم يلعب شخصية عندها عيوب أما يخليك تتعاطف معها كمام.
3: شوفوا أخوانا، أي عدوان على واحد من الشلة يعتبر عدوان علي أنا شخصيا.
4: لازم يا بهجة.
3: وشوفوا بقى لما يحصل عدوان علي أنا بقى.
4: يا رب تبقى يا ابني ليلة مش فايتة
3: كارثة.
4: طبعا انت هتقول لي
3: مش فاكر الخناقة
4: اني فيهم دي
3: اللي كنا فيها علقة دي كلنا.
1: من بعدها جي شاهد ما شافش حاجة، ولهنا عادل إمام ورانا أنه يعرف ابني شخصية كاملة من تفاصيل صغيرة. سرحان عبد البصير ماهوش بطل خارق، هو رجل بسيط خويف ومش مخالط، يجاوب بطريقة غريبة ويلقى روحه في مواقف أكبر منه. المسرحية قائمة كلها على سوء تفاهم، محكمة، وشاهد أصلا ما شافش حاجة. أما عادل إمام خلى الشخصية تعيش حتى من بعد المسرحية. الناس في الشارع وقتها ما عاش تعيط له عادل إمام ولا تقول له سرحان عبد البصير. وهذا السر الثاني في عادل إمام، أنه يصنع شخصيات تتحول إلى ذكرى شعبية.
5: إيه علاقتك بزميلاتك في العمل؟
6: يعني في شوية حاجات كده الحقيقة، يعني
5: زي إيه مثلا؟
6: عاملين جمعية باتنين جنيه وربع مع بعض يعني.
1: لكن التحول الكبير جاي وقت اللي خرج من الضحك الخفيف سواديزان إلى الكوميديا السياسية والاجتماعية. في الثمانينات والتسعينات عادل إمام ولا معادلة صعبة، يضحك الجمهور وفي نفس الوقت يحكي على البيروقراطية، على الفقر، الإرهاب، الفساد، التطرف، الزواج، السفر، السلطة، أي موضوع، يعني المواضيع الرزينة يقدمها بطريقة تخلي الجمهور يدخل للقصة من غير ما يحس أنه فما درس وراء الموضوع. باغ إكزامبل فيلم الإرهاب والكباب عام 92، الفيلم يبدأ بمواطن ماشي المجمع التحرير باش يكمل ورقة إدارية، موقف بسيط جدا يصير لأي مواطن، أما من شبيك لشبيك ومن موظف الموظف يتحول الغضب إلى أزمة كبيرة. الفيلم كان كوميدي ساسيفغية، ما كان زادة تصويرة واقعية على علاقة المواطن العربي بالإدارة، العلاقة اللي فيها برشة تعب، فيها برشة تعطيل، فيها برشة ضغوطات، وفي الأخر طاقة التحمل اللي عند المواطن توصل للليميت متاحها.
7: الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمع إن شاء الله خير.
8: يا حاج مناسب.
9: خير بإذن الله، إن شاء الله خير. بيان قيد ونجاح. أصل عايز أنقل ولادي من المدرسة بعيد عن البيت لمدرسة جنب البيت.
7: بيان قيد ونجاح اختصاص أخونا الأستاذ مدحت، وهو في دورة تدريبية يرجع بعد أسبوع إن شاء الله.
9: طب ما ينفعش حضرتك تمشي الشغل في غياب أخونا الأستاذ مدحت؟
7: لا،
0: زي ما جحا اولى بلحم طوره كل واحد اولى بعمل شغله. وبعدين ده اسبوع مش موضوع يعني. الله اكبر.
9: بقول لحضرتك ايه، الساعة 11 لوقت ظهر ولا عصر ولا مغرب، والاستاذ بيصلي ايه بالظبط يعني؟
1: من بعدها جاء فيلم الإرهابي عام 94. لهنية عادل إمام دخل منطقة نجم نقوله أخطر شوية. في التسعينيات مصر كانت تعيش توتر كبير بسبب العنف السياسي والتطرف، وعادل إمام قرر أنه يعمل فيلم يحكي على شخص متطرف يدخل للدار عائلة بسيطة ويبدأ يكتشف الحياة خارج الفكر المغلق. الفيلم كان حساس جدا وقتها، وحتى قاعة العرض شهدت إجراءات أمنية، هذا بينشوف حسب تقارير صحفية نشرت حول الفيلم. ولهنا نفهموا علاش عادل إمام ما كانش كوميديا عادي، هو كان يستعمل الكوميديا كسلاح يضحكك ومن بعد يوصل فكرة صعيبة، يعمل شخصية بسيطة صحيح ومن بعد يحلك بها موضوع سياسي واجتماعي كبير. زيد على هذا عادل إمام كان يعرف يختار العدو الدرامي متاعه، مرة البيروقراطية، مرة التطرف، مرة الفساد، مرة الجهل، مرة السلطة. إذاك علاش أفلامه ما كانتش منفصلة على الواقع، كانت خارجة من الشارع، من الجريدة، من الخوف اليومي، من النقاشات اللي تصير في القهاوي في الديار. وهذا اللي خليه يدخل في مشاكل هو زيدة. عام 2012 ديجا عادل إمام تعرض القضية بتهمة ازدراء الدين بسبب بعض أدواره الفنية، وصدر ضده حكم في المرحلة الأولى، ومن بعدها محكمة في القاهرة أسقطت القضية ضده وضد فنانين أخرين. وفي سبتمبر 2012 وقع نقض الحكم في الاستئناف. فما زيد جانب آخر مهم في عادل إمام، المسرح الطويل. برش ممثلين يعملوا فيلم ناجح ومن بعد يختفيوا، أما عادل إمام بني علاقة مباشرة مع الجمهور من خلال المسرح. كنحكيو بار اكزامبل على الواد سيد الشغال، تواصل عرضه ما بين عام 85 حتى كشي العام 93، هذا حسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ومن بعدها الزعيم، المسرحية اللي اعطاته اللقب الأشهر.
10: الشعب لابد أن يكون فقير، الفقراء يدخلون الجنة. هناك بعض الأشخاص يشمبروا لنا، نحن لن نقبل أي شمبرة بأي حال من الأحوال. من يشمبر لنا نشمبر له. نحن سادة الشمبرة من قديم الزمان، ولكننا بالمرصاد نبي نفضل الشعب، نبي العريضة بريلية تسعية، تسعية من التوسع والبريلية من الأمبرة.
1: لقب الزعيم ما جيش من عنوان المسرحية كهو، جي من علاقة الجمهور بعادل إمام. ممثل يقف على الركح، قادر أنه يسيطر على القاعة، يبدل في الغيتم حسب الموقف، ويدخل في الامبروفيزاسيون ويخلي ناس تحس أنه هو قريب منهم غير ما. وهوني فما برشا نقاد تقول أنه واحد من أهم أسرار عادل إمام هو أنه كان يملك التايمينج. أفيت يعرف وقتش يسكت، وقتش يطول الغزرة، وقتش يهز حواجبه، وقتش يرمي جملة خارج الموضوع، وقتش يخلي الجمهور يضحك قبل حتى ما يكمل الكلام. التايمينج هذا ما يتعلمش بسهولة، هذا يجي من المسرح، من الاحتكاك المباشر بالجمهور، ومن سنين طويلة في التجربة. حتى على المستوى العربي عادل إمام نجح، خاطر ما كانش نجم مصري كهو، عمله دخلت للديار من المحيط إلى الخليج. المسرحيات متاعه تعودت في التلفزة، الأفلام تفرجوا فيها العائلة الكل، والجمل متاعه ولت ميمز وإفهات نستعملوها حتى في حياتنا اليومية.
11: انت سلبي وجاهل وما عندكش social political comprehension.
12: مين؟
11: social political comprehension.
12: أنا ما عنديش social.
1: عادل إمام ولا الزعيم، خاطر جمع ما بين أربع حاجات نادرا ما يجتمعوا عن شخص واحد: الكوميديا الشعبية، الجرأة في المواضيع، الذكاء في اختيار الشخصيات، والقدرة على البقاء قريب من الجمهور الأكثر من نص قرن. هو كان يضحكك أما ما كانش يهرب من الواقع، كان يعمل شخصية بسيطة أما يحكي بها على مجتمع كامل، كان يظهر خفيف أما الاختيارات متاعه كانت قوية برشا وثقيلة وذكية.
12: خلي قلبكم حلو كده وطاهر، بطلوا حقد على العالم عشان ربنا يديكم. لازم قلوبكم كده تبقى حلوة ونظيفة، انتوا عشقكم بقى تقرف.
1: هذاك علاش في فلاش باك الليلة حبينا نحتفلوا بعيد ميلاد الزعيم 86.
2: فلاش باك،
1: كانت هذه فلاش باك لليلة. ما نحن سهريتنا ما زالت متواصلة، نقولكم ما تبعدوش بعيد على خاطر الحكايات ما زالت مكملة معاكم شوية آخر، نتعرفوا على ريد كاربت الليلة ونفرشوا السجادة الحمراء.

0: FM. Les années bonheur by Yultiz.
1: في بالي وقايت نفرش السجادة الحمراء دايوغ في ريد كاربت اللي لنا جعل عام 2006 وقت اللي التلفزة الأمريكية كانت عايشة بوم كبيرة والمسلسلات واللي تتنافس السينما في الكتيبة الإخراج وحتى السوسبانس. ريد كاربت في ريد كاربت الليلة نحكي لكم على الجولدن جلوب العام 2006 ومن أهم لحظات العام هذيك أنه لوست أو سيري لوست تربح الجولدن جلوب أورد for best television series and drama.
2: And the golden globe goes to Lost.
3: Surreal. Thank you so much. Thank you very much. Thank you Hollywood Foreign Press for the consideration and the open bar. Steve McPherson and Mark Pedowitz, you have supported us since day one. I do not thank you because I have to. I thank you because I thank you. You guys are awesome. The greatest cast and crew in Hawaii, working so hard. I am in awe of all of you. All of our wives and our husbands who support us. Steve Carell's wife also. Thank you. Support us, you let us do this show, and we could not feel more gratitude. The show is an exercise in faith, and most of all, I would like to thank you for having faith in us, inviting us into your homes, watching the show, supporting the show, believing in the show. God bless you all. Good night. Thank you.
1: وقتها لفيت انه لوست تربح الجولدن جلوب هذه كانت حاجه منطقيه جدا خاطر لوست ما كانتش سيري عاديه كانت فينومين.
4: So how's the drink?
5: It's good.
4: That wasn't a very strong reaction.
5: Well, it's not a very strong drink.
1: مسلسل يحكي على طيارة تطيح في جزيرة والنجين يحاولوا يعيشوا مدة من بعد يكتشفوا أنه الحكاية أعمق يكتشفوا أنه فما أسرار فلاش باكس شخصيات معقدة رموز أسئلة نظريات خليت الجمهور الكل يحلل كل ديتاي. في الجولدن جلوبس العام 2006 لوست ترشحوا لسبعة جوائز ربحوا منهم واحدة وفي نفس العام ماثيو فوكس ترشح البيست أكتر ونيفين أندروز ترشح البيست سوبورتينج أكتر.
5: Dropped. But we crashed 1,000 miles off course. They're looking for us in the wrong place.
6: Stranded on an island. No one's coming for us.
1: نجاح لوست ما وقفش عند الجولدن جلوب قبلها بعام وفي الأميز العام 2005 السيري ربحت الجائزة الكبيرة The Outstanding Drama Series ربحت زيدا أمي على Outstanding Director for Drama Series بفضل جي جي أبرامز اللي كان أخرج البايلوت إبيزود بطريقة سينمائية قوية برشا والحلقة واحدة كأنه فيلم قصير جدا شخصيات كثيرة أسئلة من أول دقيقة Crush and Tension.
5: My main concern is keeping us alive.
6: We need to get off this island.
7: You think any of us want to be here?
6: We're all here now. We can't.
1: هذا الموسيقى كان عندها تتويج مايكل جيغانو اللي ربحها ايمي على Outstanding Music Composition for a Series والموسيقى متاع لوست كان جزء كبير من هوية المسلسل تحس كي تسمع موسيقى تحس روحك سو تنسيون ولا تحزن ولا تحس فما سوسبانس فما ديما احساس دائم انه الجزيرة تخبي اكثر من اللي نشوفه فيه وهذيك هي كانت قوة لوست.
0: نحن
1: ما زلنا مكملين معاكم شوي اخر جيكم بهير عوجي في اخر لي زاكتواليتي مقبل نخليكم تعملوا ان تري بون كيف مع اساله هكا سيد المخرج خليكم تعملوا ان تري بون كيف مع اساله عيشني ثواني

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز العاشرة ديوان اف ام عسلمة. مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يقرر حمل الشارة الحمراء من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من يوم الغد. يذكر أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قرر الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب عام وطني حضوري وحمل الشارة الحمراء. وأرجع مجلس هيئة المحامين هذه التحركات في بيانه لأنه طلب بالحوار لتحقيق جملة من المطالب تتعلق بإصلاح مرفق العدالة إلا أنه لم يجد تفاعلا من سلطة الإشراف مما أدى إلى تدهور أوضاع المحاكم وتعطل سير المرفق والإضرار بمصلحة المتقاضين. بداية من يوم الغد انطلاق عمليات بيع الأضاحي بالنقاط المنظمة. وأعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنه بناء على جلسة العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك مع مختلف الأطراف المعنية تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة بمنطقة سعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة كما يلي: بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغراما 27 دينار الكيلوغرام الحي، بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و65 كيلوغراما 25 دينار و800 مليم للكيلوغرام الحي، بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغراما فتقدر ب 23 دينار و800 مليم للكيلوغرام الحي. إلى الشأن الدولي، استشهدوا 5 أشخاص بينهم طفلان في غارة الاحتلال على جنوب لبنان وفقا لوزارة الصحة اللبنانية في ظل استمرار الاحتلال تنفيذ ضرباته رغم أعلان تمديد الهدنة مع حزب الله. وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات قادمة من العراق وتؤكد الاحتفاظ بحق الرد على أي محاولة للاعتداء على سيادة المملكة. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
2: ديوان اف ام هي الموجة اللي توتيك ميلا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.
3: جايو جايو

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: هلو، قلت لكم الليله فما دوزه نتاع نوستالجي اكسيبسيونيل، كو سوا في الاغاني ولا في الحكايات. كيما تعرفوا ديما نهار لحد نبداو ساعاتنا الثانيه برادار، الفقره اللي مش ديما تحكي على سرقه والا كوبي. ساعات نلقاو هكا لحن متعاود، ساعات نلقاو اقتباس، ساعات نلقاو فنان استعمل لحن اجنبي ما بطريقه قانونيه. المهم نحن نحطوا الاغنيه تحت الرادار، نسمعوا نقارنوا ومن بعد نفهموا شنيا صار اكزاكتومون. الليله رادار باش يبدا من ليبيا مع اسم كان حاضر وبقوه في بدايه الالفينات. نحكيكم على الشاب الجيلاني توت سويت في رادار.
1: رادار
0: شاب جيلاني، واحد من الأصوات الليبية اللي اشتهرت برشا في العالم العربي في بداية الألفينات، عمل نجاحات كبيرة ومن بعد للأسف قل انتاجه واختفى شوية من الساحة الفنية. شكون ما يتفكرش الديو المعروف وحشني اللي كان غنيه مع أميرة. دي دجا أميرة هي بيدا اختفيت من الساحة، وفما زاد أغنيات أخرين للشاب جيلاني اللي خليت بصمة كبيرة كيما وعيوني سهارة. من الأغاني اللي نشحت في ألبوم عيوني سهارة اللي كان خرج عام 2003 نلقاو أغنية بتروحي. الأغنية تصورت فيديو كليب عام 2004 وكانت تتبث برشا وقتها على قناة ميلودي. بتروحي كانت أغنية رومانس فيها إحساس متاع بداية الألفينات، هكا كلمات مزيدة.

يعنين لحن حزين وكليب بسيط يدخل في جو الرومانس اللي كان مسيطر وقتها. وقت العالم العربي كان عايش موجة أغاني رومانسية حزينة، غنيت كما أنتي مشيتي الملحم زين باغ اكزامبل، وبرشا أعمال أخرين كانت تخدم على نفس الإحساس، الفريق واللوم والوجيعة اكسترا. خلي نفكركم بتروح يولي اللي ما يعرفيش يسمعها بوغ لا بخوميغ فوا، ومن بعد نقول لكم شنو هي حكايتها.

ونحن نبرب شو رأى الغنيين القاور وإحنا قديم أغنية تركية رجعت تراند في الفترة الأخيرة على تيك توك. الأغنية اسمها أيري المياس، ما نعرفش كيفاش تتقراكم يلفوا بتركيا، ما هي أغنية تركية رومانسية معروفة الفنان تركي اسمه دوش. الأغنية معناها بالعربية لازم نفترقوا. الأغنية تحكي على زوز يحبوا بعضهم أما العلاقة ما عادش تنجح، فيها برشا حزن وبرشا إحساس، يمكن ذيك عليه شدت الناس في تركيا وحتى عند برشا عربي يحبوا يسمعوا الأغنية التركي. أما شكون هو دوش؟ هو مغني ممثل اسمه الحقيقي أورهان بالتشي، تركي تشهر برشا في أواخر التسعينات وبداية الألفينات، معروف بالبوب التركي القديم وبصوته الحزين والرومانس، مازال عنده جمهور كبير برشا يحبوه ويحب أغانيه كما الأغنية هذي أير المايز ويلنزم وبن سنسيز ني يبرم. انتو كام نحكيش تركيا ما أغاني كي تسمعهم فيهم برشا إحساس. كي ثبتنا أكثر نلقاولو نغنية تركية خرجت قبل غنية الشيب جيليني، وهون يعاد خدمنا الرادار. الليلة المفاجأة أنه شيب جيليني بريء من رادار، خطر استعمال اللحن كان قانوني في الفيديو كليب بتروحي مكتوب أنه اللحن والتوزيع مأخوذين بحقوق، يعني فما شراء وترخيص واضح مش استعمال مخبي ولا سرقة. با زوز أغاني اكسيبسيونيل، مش خليكم تسمعوا لفيرسيون التركية وبعد انتم قولوا لي أنا أكثر واحدة قريبة لقلبكم، الفيرسيون متاع شيب جيليني ولا الفيرسيون التركية متاع دوش.

0: متوحشة يا مزمين، أيام يلي العين وأمان بين الطرب وتسلطينا، الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهرية الويكاند معايا أنا يلدز عطيتالة كل سبت وحد من 9 لنص الليل، ونرجع بكم للجولدن دايز للي زاني بونور.
1: Vous écoutez

0: FM.
1: Les années bonheur by Yultiz.
2: شنو رايكم لو كان نعملوا بوست سهرونا للماضي ونرجعوا شويه للحاضر؟ في فريش هيتس للي لنتعرفوا على جديد الفنانة جنيت اللي رجعت لنشاطها الغنائي جديد وهبطت أغنية جديدة اسمها يا عيني على يوتيوب والمنصات الرقمية متاعها.
3: فريش هيتس
2: أغنية يا عيني هبطت نهار 9 مايو 2026 وجيت بعد فترة غياب قصيرة بسبب وعكة صحية خلت جنيت تبعد شوية على الساحة الفنية. إذاك علاش وقت اللي هبطت أغنية يا عيني كانت بمثابة كامباك واضح للجمهور، خاصة وقت اللي كانت الساحة الفنية ناشطة برشا إصدارات جديدة والناس توحشت جنيت. يا عيني من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع وميكس وماسترينج لمحمد مجدي. اليوم يا عيني عاملة 400,000 فيوز ونخليكم تكتشفوا على فريش هيتس وفي ليزاني بونار.

0: الليلة حكينا على فنانين، على شخصيات، على أغاني، على مهرجانات. في بالي وقيت نحكيو على ألبوم الليلة. في حكاية ألبوم نرجعو العام 2005 ونحكيو على واحد من أهم الألبومات في بداية مريم فارس. نحكيكم الليلة على ألبوم ناديني.
1: حكاية ألبوم

بداية ألبوم الليلة نرجع العام 2005 ونحكيه على واحد من أهم الألبومات في بداية ميريام فيرس. كما قلت لكم هو الألبوم الثاني في مسيرة ميريام فيرس من بعد ألبومها الأول ميريام اللي كان خرج عام 2003.

اسمع ألبوم وغنية ترجع بينا الإيبوك ياسر نحبوها وياسر متوحشينا. فيت الألبوم الأول متاع مريم فارس عرف الجمهور عليها، أما ألبوم ناديني كان خطوة أكبر فيه بدأت توضح أكثر الهوية الفنية متاع مريم فارس كسوة انترم دو غني جتيح وحتى حضور قوي في الفيديو كليبس والطاقة الغير عادية اللي عندها على ستيج. ناديني خرج في فترة كانت فيه الأربيك بوب يعيش في منافسة كبيرة على الأخر، وفي نفس المرحلة هذيك برشا نجميت كانوا حاضرين وبقوة كسوة على التلفزة في المجلات ولا في الفيديو كليبس. هذيك علاش مريم فارس كان يزمها تتميز مش بصوتها أكهو أما حتى بطريقة تقديمها للغنية.

هذا الألبوم. هذا الجمهور بدأ يربط مريم فارس أكثر بالستيج بريزنس وبالفيديو كليبس وبالأداء اللي فيه حركة وطاقة كبيرة. إذا من أبرز أغاني الألبوم فما نازين اللي تسمع فيها تو، فما زيدا حق لقرحتك، وفما ذي آيكونيك وحشني إيه. على بوك مريم فارس كانت مازالت في بداية الطريق، أما الألبوم هذا بين حاجة مهمة جدا، أنه هي ما كانتش تحب تكون مغنية عادية، كانت تحب تكون أي performer، وهذا هو الفرق اللي خليها سنين من بعد تتحصل على لقب Queen of Stage.

0: زوينة فهم هي الموجة اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة مشاركة 66,125 مترشحا ومترشحة من مختلف الاختصاصات في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026 تم توزيعهم على 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية وبلغ عدد الاختصاصات المعنية بالمناظرة 14 اختصاصا. إمضاء 30 مذكرة تفاهم بين الجامعات التونسية ورومانيا لا سيما مع جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة العلوم الزراعية والطب البيطري ببوخارست والجامعة الأمريكية الرومانية وجامعة الفنون المسرحية وجامعة الموسيقى وفق بلاغ نشر على المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. مؤشرة سياحية بولاية المهدية تشهد خلال الثلث الأول من سنة 2026 انتعاشة قوية وتطورا ملحوظا حيث سجل التوافد أكثر من 21 ألف سائح إلى غاية شهر أفريل الماضي بزيادة تقدر بنسبة 40.4% في عدد الوافدين مقارنة بسنة 2025. ورجحت السلطات المحلية ارتفاع عدد السياح بنسبة تتراوح بين 10% و 15% خلال هذا الموسم مع جاهزية كافة الوحدات الفندقية بالجهة. إلى شأن الدولي أسطول والصمود العالمي يعلن رصد سفن مجهولة قرب القوارب المشاركة في رحلته المتجهة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة ويأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان الأسطول وصوله إلى المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط. وحسب نظام التتبع المنشور على الموقع الإلكتروني للأسطول فإن المسافة المتبقية للوصول إلى غزة تقدر بحوالي 310 أميال بحرية. وزارة الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط للاستيلاء على عقارات فلسطينية داخل البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
0: ديوان فام.

0: Les années bonheur.
1: Hello, welcome back to the show where all is gold. أهلا وسهلا ومرحبا بكم عشاق الجولدن إيرا. أنتم تسمعوا في ليزاني بونور في ساعتنا الثالثة والأخيرة. كل عادة ديما نحكيو على فنانة وموهبة كبيرة ونرجع لأهم المحطات في حياة الفنان هذا اللي لنشاركوا جمهور نجمة من أكبر نجمات البوب في العالم العربي. ونحكيو على لاستار The Iconic نانسي عجرم اللي نحتفلوا بعد ميلادها 43.
0: لاستار
1: نانسي عجرم والمعروفة بلقب ملكة البوب العربي نجحت ملي كانت صغيرة أنه تفرض اسمها بقوة في الساحة الفنية وعرفت كيفاش تحقق جماهيرية كبيرة في مختلف البلدان العربية. نانسي كانت تولدت نهار 16 مايو عام 83 في قرية سهيلة في جبل لبنان وكبرت وتربيت في منطقة الأشرفية في بيروت. هي أكبر أخواتها وعندها زوز أخوات نادين ونبيل. من صغرها كانت مغرومة بالغناء وبدأت تظهر موهبتها ملي هي صغيرة وكانت تغني مع جدتها في عمر 8 سنين ومن بعد شاركت في برامج فازية للأطفال على قنوات لبنانية.
2: نانسي عجرم عمرها 8 سنين وهي أصغر مغنية معنا الليلة عم تحتفل بمناسبتين. أول شيء اشتراكها بالبرنامج وتاني شيء عيد مولدها. Happy birthday نانسي. الليلة رح تغني للأستاذ زكي نصيف نقيلي أحلى زهرة.

في عمر 12 سنة شاركت في برنامج نجوم المستقبل وربحت الميدالية الذهبية عن فئة الطرب. في بالكم ان هي وقتها غنيت لأم كلثوم، وكانت هذه

تحول شهادة حقيقية لموهبتها. من بعد النجاح هذا قرأت الموسيقى أكاديميا مع أساتذة كبار وانضمت لنقابة الفنانين المحترفين في لبنان قبل ما تكمل 18 سنة، واللي هو يعتبر إنجاز مهم في سنة صغير كمان.

بديت نانسي مسيرتها الفنية بإصدار أغاني سولو أو سينجل وهي مازلت صغيرة، كما كل ما بقوله بقلبي الغيرة عام 96 قولها كلمة عام 97، ومن بعدها بتتألبوم محتاجيلك عام 98، ومن بعد شيل عيونك عام 2001. هذوما كل كانوا محاولات أنه نانسي تفرض نفسها على الساحة الفنية، أما مالوغوزمون مازلت ما وصلتش لمرحلة الشهرة الكبيرة.

التحول الحقيقي في مسيرتها كان عام 2002 وقت اللي بدأت تعاونها مع المنتج جيجي لامارا، وقتها تبدلت تصويرتها الفنية وحتى الستايل متاحة وخرجت أغنية أخصمك آه اللي كسرت به الدنيا في العالم العربي. رغم الجدل اللي صار حول الأغنية وحول الفيديو كليبس وميم حاولوا أنه يمنعوا الأغنية من أنه تتعدى، أما أخصمك آه كانت السبب الرئيسي في شهرة نانسي عجرم. عام 2003 هبطت ألبوم يا سلام اللي حقق نجاح كبير، ومن بعد عام 2004 جاء ألبوم قهوة نص اللي كان نقطة تحول حاسمة في مسيرة نانسي، خاصة مع نجاح أغاني كما لون عيونك وإنت إيه، وين ظهرت قدرات نانسي التمثيلية في الفيديو كليبس.

ما بين 2005 و2007 واصلت نانسي النجاح بألبوم يا طب طب ودلع اللي يعتبر من أنجح أعمالها، الألبوم اللي فيه برشا أغاني ناجحة وبرشا فيديو كليبس لقات انتشار واسع. في نفس الفترة هذيك دخلت عالم الإعلانات وليت الوجه الإعلاني لشركات عالمية كبيرة في العالم العربي. شركة زادة في برشا حملات إشهارية ناجحة اللي زادت قربتها من جمهورها، وعام 2007 قامت بتجربة مميزة بإصدار ألبوم للأطفال سميته شخبط شخبيط، الألبوم اللي حقق نجاح كبير في العالم العربي، سورتو سورتو غنيت شخبط شخبيط ويا بنات.

عام 2008 هبطت ألبوم بتفكر في إيه اللي بيّن تطور كبير في أسلوب ونضج نانسي عجرم الفني، وقتها تحصلت على جائزة الموسيقى العالمية كأكثر فنانة مبيعاً في الشرق الأوسط، واللي هو It's a huge achievement كمامة. وفي نفس البريود هذيك هبطت برشا فيديو كليبس ناجحين، وصلت أنه تتصدر التشارتس، الشيء اللي خليها عام 2009 تظهر في برنامج أوبرا وينفري، وين تم تقديمها كواحدة من أبرز نجوم الشرق الأوسط. بيان سور الانترفيو هذا ساهم في تعزيز حضورها العالم، وليت ما عادش نجمة عربية ميم نجمة عالمية. عام 2010 شاركت في مشروع عالمي مهم وغنيت النسخة العربية من غنية كأس العالم ويفن فلاج، الشيء اللي زاد رسخ اسمها عالميا. وفي نفس العام هبطت ألبوم نانسي 7 واللي كان فيه شيخ الشباب، عيني عليك، بالهداوة، امتى حشوفك. أمين اخترت لكم غنية يسرح لهم الألبوم اسمها حكايات الدنيا.

من 2011 فما فوق واصلت نانسي عجرة من نجاحاتها كسوة في الغناء ولا في التلفزة، وين شاركت كعضو لجنة التحكيم في برامج المواهب كيما عرب ايدول و The Voice Kids، ونجحت شغطو في انه تكسب محبة جيل جديد من الجمهور. ازرت من بعدها برشا ألبومات نجحة كيما نانسي 8 عام 2014 ونانسي 9 عام 2017 ونانسي 10 عام 2021، ديما مع استمرار نجاح اغانيها على الإذاعات والمنصات الرقمية.

في حياتها الشخصية تعرفت على زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم وعرسوا عام 2008 في حفل خاص. عندهم ثلاثة بنوتات ميلا إلا وليا، وكانت ديما تحاول توازن ما بين حياتها العائلية ومسيرتها الفنية، وحتى قدمت برشا أغاني موجهة للبنات.

اليوم نانسي عجرم تعتبر من أكثر الفنانات تأثيراً في العالم العربي، بعت أكثر من 30 مليون نسخة من أعمالها ونجحت باش تحافظ على مكانتها لسنين طويلة، بيان سور بفضل صوتها، اختياراتها الفنية والكاريزما القوية اللي عندها. مي بون، بتبيع ديما تصويرها ما تنجمش تكون 100% وردية وما تنجمش تكون 100% كحلة، والمسيرة ماهيش ديما مثالية. نانسي باغ اكزومبل تعرضت لبرشا مشاكل في مسيرتها، كيما قضية وفاة مواطن سوري في دارها، وإلا اتهامها بأنها تروج الأنظمة الماسونية بسبب الفيديو كليب اللي هبطته الاخراني. لكن ديما تقعد نانسي عجرم مثال الفنانة اللي بدات من الصفر وحققت نجاح كبير بفضل الموهبة، العمل والاستمرارية رغم كل شيء.

0: Les années bonheur.
1: هكا وصلنا لاخر حلقتنا لليله. اما كل عاده ما نخدموا الحلقه كاين بغنيه باش ترجعكم للزمن الجميل اللي متوحشينو. انا ليله باش نحكيكم على اغنيه فوندو بالكدا. نحكي لكم على امانه عليك يا ليل طول للفنان المصري الراحل كرم محمود. كرم محمود ولد نهار 16 مارس عام 22 وغادرنا نهار 15 جانفي عام 95. هو مغني وممثل وملحن مصري تميز بصوته الطربي والكاريزما غير العاديه اللي عنده. احتل مكانه فنيه محترمه على مدى تاريخ طويل في الوسط الفني ولقبوا جمهوره بالكروان الطيب. خدم كرم محمود مع كبار أهل الفن والموسيقى والتلحين والغناء في مصر. خدم مع كامل محمود، محمود الشريف، محمد الموجي، محمد سلطان ورياض السنباتي. ومن أشهر أغاني سمرة يا سمرة والنبي يا جميل، على شط بحر الهوى، عالنبي يا أنا يا العزيل، وأمان عليك. دجا أمان عليك ألفها شاعر فتحي أورا ولحنها وغنيها كرم محمود، وفيها كمية من اللطف والإحساس الياسر حلوين. خليكم تكملوا سهرية مع كرم محمود وأمان عليك يا ليل طول. ميرسي بوكو حسين، ميرسي بوكو زعبار، ميرسي بوكو راسم. أنا يولد زعتي تلا، نشوفكم إن شاء الله الجمعة الجاية في نفس التوقيت على نفس الراديو في لامين. تشاو باي باي.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يقرر حمل الشارة الحمراء من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من اليوم. يذكر أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قرر الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب عام وطني حضوري وحمل الشارة الحمراء. بداية من اليوم انطلاق عمليات بيع الأضاحي بالنقاط المنظمة والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان. يعلن أنه بناء على جلسة العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى مع مختلف الأطراف المعنية تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة بمنطقة السعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس. وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تعلن أن دخول جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة ورجعة لها بالنظر سيكون بصفة مجانية اليوم، لافتة إلى أنه يتمتع بهذا الإجراء المواطنون التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية بتونس. إلى الشأن الدولي، صحيفة عبرية تفيد بأن الاحتلال مستعد للسيطرة على أسطول الصمود الذي غادر تركيا الأسبوع الماضي متوجها إلى قطاع غزة لمحاولة كسر الحصار البحرية. وسارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 2988 شهيدا و9210 مصابين. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
1: ديوان فهم
2: تبع الموسيقى.